السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسافرين

بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض.

بالله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو

بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ.

لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إما

قض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم.

آمري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما

الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

فقوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماء.

السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

موت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: قال أحيانا يشك في صلاته هل قرأ سورة الفاتحة أم لا، وكأنه يقول يعني ليس الأمر متكررا جدا، كأن ليس الأمر يعني بالغ المبلغ الوسواس. قال لكن أحيانا أشك في سورة الفاتحة فأعيد سورة الفاتحة، فهل يترتب على هذه الإعادة سجود سهو بعدي شيء؟ يعني ماذا يترتب عليه؟
2: هو بالنسبة للشك، هو الإنسان عنده شك وعنده سهو.
1: نعم.
2: إذا كان هو سهو من باب أنه متأكد أنه لم يقرأها، فهذا يقرأها ولا حرج عليه، لا يطالب بشيء آخر. غير واحد يقرأ مثلا في السورة وهو متأكد بأنه قد تخطى الفاتحة ما قرأهاش، فهذا يرجع إلى الفاتحة ويعيد قراءة السورة ولا شيء عليه. لكن عند الشك عليها أن ينظر عند الشك، وهذا الشك موجود في الناس، إما أن يأتيه يعني بأوقات متباعدة، نقول إحنا في أسبوع مرة اثنين وهكذا، وإما أنه يكون ملازم له كل يوم. إذا كان هو في أوقات متباعدة يرجع للفاتحة، وتكرار الفاتحة يوجب سجود بعدي، سجود بعدي.
1: نعم.
2: لكن لو كان هو بعض الناس يشعر أن كل يوم يأتيه الشك، ولو كل مرة في حاجة، مرة يقرأ الفاتحة ولا مقراش، مرة يقول لزعم ركعت ولا مركعتش، مرة يقول لزعم أنت في سجدة ولا في سجدة تانية، فنقولها والحالنا كل يوم لاحظ هذا المعنى وفيه ليأتيه في الطهارة وغيره، فهذا عليها أن يبني على الأكثر.
1: نعم.
2: على الأكثر يعتقد نفسه يعني الحاجة اللي شك فيها اعتبر روحها دارها، كلما يشك في الفاتحة هو في الصورة يعتبر نفسه قريب الفاتحة معاش يرجع، يشك في الركوع وهو نازل للسجود يعتقد نفسه قد ركع ورفع من الركوع ولا بأس عليه، وهكذا في السجدتين، ولكن حتى هو بعد السلام يسجد بعد السلام ترغيما للشيطان، لكن لا يبقى أنه يكرر في اللي هو شك فيه، هذا في حال الشك.
1: نعم.
2: أما السهو، السهو هو أن يقطع أن الإنسان تخطى الشيء ولم يفعله نسيانا،
1: يعني
2: فيرجع.
1: نعم. بعد ما يجتازها يتأكد أنه فعلا لم يقرأ بالفاتحة.
2: نعم. وهي الحقيقة كونها حتى هي في المسألة هذه هل يرجع لها والله يمضي في المرة الواحدة ويسجد السجود بعدي ويعاملها معاملة السنن، نظرا لقضية هل هي فريضة في الأقل أو في الأكثر، فهو باش يمشي على نسق واحد حتى يسيد يرجع لها الوجه هذا يعني جمس عليه، وكان استمر سجدها سجود قبلي كذلك.
1: نعم. لو تركها يسجد سجود قبلي.
2: نعم.
1: لكن الأحوط الأولى أنه يعيدها،
2: لو رجع لها لا بأس، يعني هو كان هم مازال قائم واقف، هذا على كل حال بيقرأها.
1: نعم. يعودها.
2: نعم. يقرأ. نعم. كان هم مثلا يروح مشغول بالسورة وقطع بأنه لم يقرأ الفاتحة، لكن هذا لا يرجع ولا سجود عليه لا قبلي ولا بعدي،
1: هذا لو في حالة السهو المتأكد أنه لم يقرأ الفاتحة.
2: نعم.
1: يعيدها ولا يسجد للسهو.
2: نعم. لأن تكرار السورة لا سجود فيه.
1: نعم.
2: السجود في القولي إلا في الفاتحة، في تكرار الفاتحة فيه سجود بعدي، ما عداه لا.
1: نعم.
2: لكن لو كان هو فاتي وركع، إذا كان رجع من ركوع أو من سجود، نعم هذا في حركة زائدة تحتاج لسجود بعدي.
1: نعم. في حالة الشك،
2: في حالة الشك نفس القضية، إذا كان هو يأتيه مرة اثنين في الأسبوع يعني أوقات متباعدة، الحقيقة في الفرائض يرجع للفرائض، وحني الحق هو جاي السؤال على الفاتحة هذه اللي هي تعامل بوجهين، لكن هي بصفة عامة الفرائض اللي شك في هل ركع ولا مركعش، سجد سجدة واحدة ولا اثنين، والحال أن يعني الأوقات يعني أوقات الشك ليست ملازمة، حوال الشك ما هي مش من الشك الملازم، فهذا عليه أن يرجع للفريضة.
1: نعم.
2: يرجع الفريضة وبعدها يأتي بسجود بعدي.
1: نعم.
2: لكن لو من لازمه الشك، وهذا يحذر منه بعض الناس، من لازمه الشك في الطهارة في الصلاة عليه ألا يرجع، يستمر ويأتي بسجود بعد السلام ترغيما للشيطان، لأن لو كان بيرجع في الصلاة معاش يطلع من الصلاة.
1: نعم.
2: وكان هو يتوضأ معاش يبطل الوضوء، وكان يغتسل معاش يطلع من دورة المياه، وهذا يترتب عليه طبعا وسواس وإرهاق، يعني يستلزم بعد ذلك ويجب أن حتى يقطع الصلاة كما حصل مع بعض الناس.
1: نعم. نسأل الله العافية. بارك الله فيكم شيخ.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإسلام والحياة، الذي يجيب فيه نخبة من العلماء أصحاب الفضيلة على أسئلتكم واستفتاءاتكم. ضيفي في هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور حمزة أبو فارس، عضو مجلس البحوث والدراسات الشرعية بدار الإفتاء. حياكم الله شيخنا.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: أذكركم أيها السادة المشاهدون والمستمعون الكرام بأننا نستقبل أسئلتكم واستفتاءاتكم عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81، ويمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أمامكم أسفل الشاشة. كما يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى قناة دار الإفتاء الليبية الفضائية على التردد 11137 عمودي على قمر النايلسات. شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا عن أحكام الحج في الفقه الإسلامي، وكنا قد تناولنا ذلك في خمس حلقات سابقة، وهذه هي الحلقة السادسة من الكلام عن أحكام الحج. تفضلوا شيخنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها السادة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا قد انتهينا من أركان الحج الثلاثة ووصلنا إلى الركن الرابع، وهو طواف الإفاضة. فالركن الرابع من أركان الحج هو مسألة طواف الإفاضة، وهو الطواف بالكعبة والدوران حول الكعبة، نعم، ثلاث يعني سبع مرات، سبعة أشواط، نعم. هذا هو الركن الرابع والأخير، وهو طواف الإفاضة، ويسمى كما ذكرنا في الحلقة الماضية، يسميه الفقهاء أيضا بطواف الزيارة، وهو معنى الإفاضة هي الزيارة، نعم. إذن طواف الإفاضة والدوران حول الكعبة كما ذكرنا سبعة أشواط، نعم، متتالية بلا فصل كثير. الفصل القليل لا يؤثر، ولكن إذا كان الفصل كثيرا مؤثر، نعم. هذه واحدة. ثانيا، قضية وقته، وقت طواف الإفاضة، متى يكون طواف الإفاضة؟ ومن طلوع فجر يوم النحر، من طلوع فجر يوم النحر، فلا يصح قبله، قبله لا يصح أبدا، وبعده كذلك لا يصح، قبل طلوع الفجر، نعم، من يوم النحر، نعم. عندنا شروط صحة الطواف، سنتكلم عنها إن شاء الله. شروط صحة الطواف، نعم، الطهارتان، الطهارة من الحدث ومن الخبث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الطواف بأنه صلاة، غير أن الكلام فيها يجوز، إذن الطواف كالصلاة تماما، ولما كان كذلك لابد من نعم شروط صحته الطهارتان، طهارة الخبث وطهارة الحدث. لابد أن يتطهر المطيف أو الطائف حول الكعبة نعم طهارة هي الوضوء، والثانية هي الطهارة من الخبث. إذن لابد أن يتطهر الطائف من الحدث ومن الخبث، هذه واحدة. الثانية من شروط صحته ستر العورة، لابد أن يكون الطائف مستورا عورته. نعم ستر العورة كذلك، هذا الشرط الثاني من شروط صحة الطواف بعد الطهارتين ستر العورة. نعم لابد أن تستر الطائف عورته. إذا كان بانت عورته العورة الغليظة يبطل شواطه. ثالثا بعد الطهارتان وبعد ستر العورة يأتينا قضية جعل البيت عن يساره، هذه مهمة جدا. جعل البيت عن يساره، هذه واحدة من شروط الصحة في مسألة الطواف. الطواف بصورة عامة، لكن نحن نتحدث الآن عن طواف الإفاضة. لابد أن يجعل البيت عن يساره، ثم بعد ذلك كونه سبعة أشواط، ما ينفعش يكون أقل من ذلك ولا أكثر، إلا أن الزائد إذا حدث يحذف لا أكثر ولا أقل. نعم جعل البيت عن يساره، وكذلك نعم سبعة أشواط كما ذكرنا. نعم ثم يعني أن يخرج كل الجسد، جسد الطائف، عن الشاذروان وعن الحجر كذلك. الشاذروان هو عبارة عن يعني شبه حائط بال بال بال بالكعبة، نعم على شكل كأنه يعني حائط يميل إلى الانحدار. هذا لابد أن يفطن الإنسان الطائف بأن يجعل جسده كاملا خارج الشاذروان، فلذلك لابد أن يفطن الإنسان ألا ينحني عند هذا الحجر عند الشاذروان وهو حائط، كما ذكرنا لابد أن يخرج جسده كاملا عن ذلك. ولذلك مما ينبه عليه أن الطائف يجب إذا أحنى جسده ناحية الكعبة لابد أن يفطن إلى أنه يرجع إلى اعتداله، يرجع إلى اعتداله، فلا يكون جزء من جسده ناحية الشاذروان، هذا ما ينفعش. نعم وأن يكون كما ذكرنا سبعة أشواط. نعم وأن يكون هذا الطواف داخل المسجد الحرام، داخل المسجد الحرام، لابد أن يكون داخل المسجد الحرام. والمسجد الحرام كما هو معلوم متسع للحجاج جميعا، ولذلك يعني يكون هذا الطواف داخل المسجد الحرام. كذلك عدم الفصل بين الأشواط، عدم الفصل الكثير بين الأشواط، يأتي بالأشواط السبعة متتالية، لا يضر الفصل بينها فصلا قصيرا، بحيث الإنسان ربما يعني لا يستطيع أن يستمر طويلا، يأخذ راحة، يأخذ نفس، هذا لا يؤثر، لكن الفصل الكثير مؤثر فلا يصلح لذلك. كون سبعة أشواط كما ذكرنا، وأن يكون داخل المسجد، نعم، وأن لا يفصل بين الأشواط كثيرا كما ذكرنا. عندنا واجبات السعي، نعم، وهي ابتداؤه من الحجر الأسود. يجب أن يبتدئ الطائف من الحجر الأسود، فهذه واحدة من الواجبات. نعم، ما معنى الواجبات؟ كما ذكرنا أكثر من مرة، قلنا الأركان هي التي يبطل الحج بتركها، أما الواجبات فهي التي تجبر بالدم، أي يدفع الطائف بدل هذه الأشياء، يذبح هديا يكفيه عن ذلك. هذا الفرق بين الركن وبين الواجبات. من الواجب في قضية الطواف أن يبتدئه الطائف من الحجر الأسود. الحجر الأسود معروف، نعم. ثم بعد ذلك من الواجبات أيضا هي قضية المشي للقادر. إذا كان لا يستطيع أن يمشي فيركب، نعم، لكن فاته الواجب، أحد الواجبات، نعم، لابد أن يكون ماشيا، فإن كان راكبا يلزمه هدي، نعم. ثم بعد ذلك أن يعقبه بركعتين، أي أن يفعل ركعتين بعد أن ينتهي من الطواف، لابد من الركعتين، نعم، إذن ركعتان بعده. عندنا كذلك سنن الطواف، يقول العلماء إن سننه أربعة. أولها تقبيل الحجر الأسود، ولذلك ينتبه إلى مسألة الواجبات وهي الابتداء من الحجر الأسود، نعم، ومن السنن تقبيل الحجر الأسود بلا صوت إذا كان أمكنه ذلك، وإلا فإنه يضع يده عليه، فإن لم يتمكن من ذلك يشير إليه، نعم، إشارة، فذلك كاف. إذن تقبيل الحجر الأسود كما ينص الفقهاء بلا صوت، نعم، ما يديرش حس، يقبل الحجر، نعم، بلا صوت، نعم. ثم بعد ذلك استلام الركن اليماني، من السنن استلام الركن اليماني. وما أين الركن اليماني؟ هذا هو ما قبل الحجر الأسود، ما قبل الحجر الأسود. كيف تستلمه؟ بأن تضع يدك عليه أو تشير إليه إشارة، حتى إذا كما أمكن لم يمكنك أن تضع يدك عليه فيكفي أن تشير إليه، نعم. إذن استلام الركن اليماني، متى يكون الاستلام هذا؟ في أول شوط من الطواف يستلم الركن اليماني. الشرط الثالث أو السنة الثالثة، نعم، هي الرمل للذكر في الثلاثة الأشواط الأول. ثلاثة أشواط الأول، الأشواط أربع سبعة هم قلنا، ثلاثة الأشواط الأولى يرملون، يرمل الحاج أي يسرع قليلا. هذا الرمل معناها مش الجري وله المشي ببطء، لا نعم، لا هذا يكفي فيه الرمل، نعم أي الإسراع قليلا. ثم بعد ذلك الدعاء بلا حد. متى يكون ذلك؟ في الطواف، يعني يدعو الطائف ولا حدود لهذا الدعاء، يدعو ما استطاع من ذلك، لأن هذه أماكن يستجاب فيها الدعاء فيجب ألا يترك. نعم، إذن هو الدعاء كذلك، نعم، بعد استلام الركن من كل شوط ما عدا الأول كما ذكرنا، نعم، وأن يدنو من البيت بحسب الإمكان، وذلك خاص بالرجال، أما النساء لأن ذلك يجعلهن مختلطين بالرجال فيجب الابتعاد ما أمكن. إذن استلام الركن اليماني في كل شوط ما عدا الأول، والدنو من البيت للرجال، أما النساء فالابتعاد عن الرجال ما أمكن. ثم بعد ذلك

0: يجب أن يدعو عند هذا المكان. نعم، فإذا كان هو أمكنه حسب الإمكان أن يقترب منه أحسن، وأن يضع صدره كذلك في هذا المكان، وأن يكثر من الدعاء. نعم، هذا بالنسبة لأقسام الطواف، وذكرنا فيها سنن الطواف ومندوبات الطواف كذلك، من تقبيل الحجر الأسود في أول صوت، في أول كل صوت، نعم، ما عدا الصوت الأول، ويعني واستلام الركن اليماني كما ذكرنا في كل صوت، نعم، ما عدا الأول، ثم بعد ذلك الدنو من البيت ما أمكن، والدعاء بالملتزم وهو مقبالة البيت كما ذكرنا، نعم، بعد الفراغ من الطواف. ومن المستحب أن يضع صدره ويديه على الملتزم، وهو مكان الباب بالنسبة للكعبة. نعم، هذا بالنسبة لطواف الإفاضة.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن.
0: أيضا انتهى من طواف الإفاضة، أم انتهى؟ بارك الله فيكم. نعم
1: نعم شيخنا، لو تأذنون فقط ببعض الأسئلة المتعلقة بهذا الركن قبل أن ننتقل لما بعده من الأعمال. ذكرتم من شروط الطواف، ذكرتم الطهارة وستر العورة وغير ذلك، يعني ماذا لو يعني انتقض وضوء الشخص أثناء الطواف، أو مثلا ظهرت عورته المغلظة أثناء الطواف، فهل يبطل عليه ذلك الشوط فقط الذي يعني اختل فيه الشرط، أم يبطل عليه الطواف بالكلية ويعيد من جديد؟
0: الذي أعرفه أن الشوط الذي يبطل عليه هو الشوط الذي ظهرت فيه عورته، فإذا بادر إلى سترها فلا شيء عليه في الصوت الذي من أن سترت عورته. نعم، أما الطواف الذي بانت فيه عورته فإن هذا باطل. نعم،
1: يعني يبطل عليه ذلك الشوط فقط وليس الطواف بالكلية.
0: نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا.
0: أيوة تماما.
1: أيضا شيخ بارك الله فيكم، ذكرتم أن وقت طواف الإفاضة هو من طلوع فجر يوم النحر، هل له وقت ينتهي إليه، أم يعني يستطيع أن يؤخره الحاج متى شاء؟
0: لا، هو يعني يستمر هذا الوقت حتى طول النهار، طول اليوم تاع يوم النحر، كل ذلك قابل أن يجعل فيه، نعم، طواف الإفاضة. نعم،
1: يعني طواف الإفاضة ما ينفعش يكون في ما بعد ذلك من أيام التشريق ونحو ذلك، لابد أن يكون في يوم النحر فقط.
0: لا، يمكن أن يكون في ثاني يوم، نعم، لكن هذه قضاء وليس أداء.
1: ويترتب عليه شيء، يعني لو أخره عمدا مثلا، لو قلنا واحد يبي يترك الزحام ويأجل اليوم الثاني أو الثالث، هل يلزمه شيء ولا ما عليه شيء؟
0: لا، يلزمه دم. نعم
1: نعم نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. نعم، تفضلوا شيخنا لاستكمال الكلام.
0: نعم، بارك الله فيكم. كذلك نصل إلى واجبات الحج العامة، لأننا ذكرنا واجبات الطواف نحن، وواجبات الإحرام إلى غير ذلك. الآن نتعرض لواجبات الحج بصورة عامة.

0: أولها يعني بالنسبة للنزول بمزدلفة، وعند المالكية مشهور المذهب أنه ينزل إلى المزدلفة بقدر حط الرحال، قدر حط الرحال هذا واجب. نعم، ليس بالضروري قضية تناول الأكل وما إلى ذلك، نعم، فهذا الزيادة نعم، لكن بمجرد حط الرحال هذا هو الواجب، نعم، حط الرحال وين هذا؟ النزول بمزدلفة. لابد أن يضع الرجل رحاله كأنه يسويها، نعم، هذا النزول بمزدلفة نعم واجب ينجبر بالدم، نعم، وكذلك صلاة العشاءين إذا أخر صلاة المغرب وصلاة العشاء إلى أن يصل المزدلفة فذاك هو المطلوب، نعم، وإذا يعني صلاة العشاء أخرها إلى ذلك الوقت نعم فصلى في ذلك الوقت المتأخر صلاة المغرب والعشاء. وقالوا ويجوز تناول أكل أو شرب، نعم، في كل هذا في مزدلفة، نعم.
1: شيخنا، لو تأذنون شيخ بأخذ بعض الاتصالات، معنا الأخ عبد الله من طرابلس.
0: نعم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ بعد إذنك.
1: نعم تفضل.
0: السلام.
2: أول سؤال، أفضل أنواع الحج. والسؤال الثاني، من أين يبدأ في تعلم علم الحديث، ومن أفضل العلماء المعاصرين في علم الحديث في هذا الزمان حتى وإن كانوا قد توفوا؟ والسؤال الثالث هو ليس سؤال وإنما توضيح من قضية الشيخ حمزة لبعض المشوشين على عامة الناس بأن دار الإفتاء لا يحبون السنة ولا يتبعون السنة ولا يحبون أهل العلم والمشايخ، توضيح من الشيخ لبعض المشوشين. بارك الله فيك.
1: طيب وفيكم بارك الله. معنا اتصال آخر. طيب شيخنا، لعلنا نجيب عن أسئلة الأخ عبد الله الثلاثة. سؤاله الأول يقول ما هو أفضل أنواع الحج الثلاثة؟
0: أفضل أنواع الحج مسألة مختلف فيها بين العلماء، يعني سنوضح الأمر إن شاء الله. بالنسبة للأفضل عند المالكية نعم والشافعية هو قضية الإفراد، ثم بعد ذلك القران، ثم بعد ذلك التمتع، على هذا الترتيب نعم. وعند غيرهم التمتع عندهم أفضل من الإفراد وأفضل من القران، وعند الحنابلة نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. سؤال الأخ عبد الله الثاني يقول من أين يبدأ طالب العلم في تعلم علم الحديث، ومن يعني بمن تنصح من العلماء من أهل الحديث في هذا الزمن، العلماء المعاصرين، يقول ولو كانوا قد توفوا يعني.
0: هي هذه مسألة صعبة أن نحدد شخص معين، أم كاننا نرجحه في قائمة المحدثين، قضية صعبة جدا نعم. لكن من عرف من أهل الحديث بإتقان الحديث دراية ورواية يعني ينصح إلى الرجوع إلى أهل الحديث، إلى المحدثين، هم الذين ينصحون الناس لتعلم أهل الحديث إذا كانوا يعني موجودين في هذا العصر أو العصر الذي قبلنا بقليل. نعم، هذا قضية صعبة أن نحدد شخص معين نعم هو الذي يبدأ به. نعم
1: جزاكم الله خيرا. طيب سؤاله الثالث يقول يعني كإجابة عن بعض المشوشين، يقول يعني إنهم يقولون إن دار الإفتاء ومشايخ دار الإفتاء لا يحبون أهل السنة ولا يحبون مشايخ أهل السنة، فيقول ماذا تقولون في ذلك؟ لماذا لا تحبون أهل السنة؟
0: هي هذه قضية مضحكة الحقيقة، أن دار الإفتاء لا يحبون أهل السنة، كيف لا يحبونها؟ سبحان الله، وهناك فقيه أصلا لا يحب أهل السنة أو لا يحب السنة أصلا، هذه قضية منتهية يعرفها الناس نعم جميعا، فلا يقال إن أهل الإفتاء لا يحبون الفقهاء بصورة عامة، يحبون الحديث، يحبون السنة نعم، ويقدمونها على غيرها نعم.
1: لكن كثير من الأحكام تخالف ظواهر بعض الأحاديث.
0: لا، هذه ليست قاعدة. نعم، كونها تخالف هذا الحديث، هذه الإمام النووي فصل في ذلك، وهو من أهل الحديث الإمام النووي معروف. نعم، قال ما من إمام إلا وخالف بعض الأحاديث التي نص على أنها صحيحة، خالف قوله هذا فيما ذهب إليه. فيعني بالنسبة للمحدثين قد نعم يخالف بعض الأحاديث التي رآها صحيحة وهو يخالفها، هذا قضية نص على ذلك النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم، في شرحه صحيح مسلم. نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله.
0: إذن هذه القضية ليست خاصة نعم، ليست خاصة بدار الإفتاء، ولا خاصة بالمالكية، ولا بالشافعية، ولا بالحنابلة، ولا غيرهم. نعم، كل هؤلاء أنت واجد فيهم كثيرا من الأحاديث التي نصوا على تصحيحها ويخالفونها فيما يتعلق ببيان شرع الله فيها. نعم،
1: لكن شيخنا أليس هذا أمرا غريبا؟ يعني كيف يعني تصور أن عالم وفقيه يعني يعلم الحديث ويصححه ثم يقول بخلافه؟
0: معنى ذلك أن عنده شيء آخر نعم في ذهنه، نعم هو الذي جعله يتشبث بظاهر آخر. نعم، القضية ليست مسألة معرفة حديث فقط، الأحاديث أحيانا تكون متعارضة نعم، وأحيانا تكون يرجح بعضها على بعض إلى آخره، فالقضية ليست في حديث واحد أو اثنين أو ثلاث. نعم.
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم على هذا التوضيح. نعم، تفضلوا شيخنا.
0: نعم، بالنسبة للجواب على السائل ذكرناه. نعم.
1: نعم نعم، كنتم تتحدثون شيخنا عن بعض الواجبات العامة في الحج.
0: نعم، منها النزول بمزدلفة كما ذكرنا بقدر حط الرحال، وصلاة العشاءين أي المغرب والعشاء نعم، وتناول أكل وشرب أو شيء من هالقبيل نعم، كل ذلك من الواجبات. نعم، كذلك مسألة رمي جمرة العقبة بعد ذلك نعم، بعد الفجر نعم يرمى جمرة العقبة أولى الجمار نعم، يرميها الحاج والأفضل أن يرميها راكبا، فإن رماها وهو غير راكب فقد فاته المندوب. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخنا، لو تأذنون بالعودة إلى بعض أحكام المتعلقة بطواف الإفاضة الذي تحدثنا عنه اليوم، يعني لو رجع الحاج إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة، سواء كان نسيانا أو ذهولا أو إغماء أو ما إلى ذلك، فما الحكم المترتب عليه؟
0: هو طواف الإفاضة ركن من الأركان كما ذكرنا،
1: نعم.
0: لكن تساهل بعض العلماء في مسألة طواف الإفاضة إذا ترك ولكن طاف أطوفة أخرى، نعم، غير طواف الإفاضة، طافها نعم بدورانه 7 أشواط حول البيت، فهذا بإمكانه أن يذبح، يعني أن رمى يذبح هديا، نعم، يكفيه ذلك ولا يرجع من بلاده البعيدة إلى المكان ذاك، نعم.
1: شيخنا، ربما هذا ينقلني إلى سؤال آخر كنت أود أن أسأل عنه. ذكرتم يعني أنه إذا كان قد طاف طوافا آخر، هل يجوز للحاج مثلا أن يطوف طوافا واحدا بنية طواف الإفاضة وطواف الوداع أيضا، يعني يجمع نيته في طواف واحد، هل يجوز له ذلك؟
0: هو لطواف الوداع أيضا في خلاف بين العلماء، عند المالكية مندوب فقط، وعند الحنابلة نعم يعني يدخل في الواجبات أيضا، لكنه يعني نعم يجوز أن يفعل ذلك ويكتفي به إذا نسي عن تغافل أو يعني بسبب معين نسي طواف الإفاضة فلم يطفه حتى رجع إلى بلده، لكن هو المطلوب أن يأتي به ما دام هو في تلك الأماكن المقدسة، لكنه إن نسي ذلك أو تغافل عنه حتى رجع إلى بلده وكان قد طاف طوافا آخر، نعم، فذلك يكفيه إذا يعني ذبح هديا فيكفيه ذلك، نعم.
1: طيب شيخنا، سؤال آخر، واعذروني أكثرت عليكم من الأسئلة، مسألة الشك في عدد الأشواط، إذا شك في عدد الأشواط وهو في أثناء الطواف كيف يتصرف في ذلك، وماذا لو كان هذا الأمر يتكرر له دائما؟ يعني
0: إذا كان هو يتكرر له قليلا هذا لا إشكال فيه، إذا شك في طواف في نقص طواف ما من 7 فهذا يجب أن يتأكد، نعم، ولو بزيادة هذا الشوط، نعم، يمكن أن يطوف طوافا زائدا عن 7 إن شك في العدد، نعم، لكن من حدث له ذلك فهذا مستنكح، نعم، لا يؤثر عليه ذلك، كثرة الشكوك تعفيه من قضية تتبعها، نعم.
1: جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن الله إليكم. طيب، ربما سؤال آخر نتناوله أيضا بخصوص مسألة طواف الإفاضة، هذه الأحكام التي ذكرتموها يعني في طواف الإفاضة هل تختلف ما بين المتمتع أو القارن أو المفرد، أم هي يعني متساوية حكمها في هذه الأنواع 3؟
0: هي متساوية بالنسبة لطواف الإفاضة، نعم، طواف الإفاضة يقوم مقام العمرة والحج كما ذكرنا، نعم، ويعني بطواف واحد يكفيه ذلك، نعم، وبالنسبة للإفراد لا إشكال في ذلك، فيكفيه طواف واحد عن الإفراد فقط، والتمتع كذلك يكفيه طواف واحد، نعم.
1: نعم. وشيخنا بطواف الإفاضة هل هناك شيء يعني من محظورات الإحرام تحل للحاج بمجرد انتهائه من طواف الإفاضة؟
0: إذا طاف طواف الإفاضة فقد انتهى حجه، نعم، ولم يبقى عليه شيء من الواجبات أو من الأركان، نعم. ويمكنه نعم أن يطوف طواف الوداع. وعند حديث عن طواف الوداع لابد أن نذكر لأن الحكم في طواف الوداع خلافي بين العلماء، فبعض العلماء ومنهم المالكية عندهم يستحب طواف الوداع، ما يصلش لدرجة حتى السنة،
1: مستحب.
0: نعم، طواف الوداع مستحب وهو واجب عند الحنابلة. إذن بناء على هذا الحكم يختلف الأمر من مذهب لآخر. نعم
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم. نستأذنكم شيخنا في أخذ اتصال آخر معنا الأخ إدريس. نعم،
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك
3: يا
1: إدريس.
3: حالك يا شيخ أسامة؟ الله ينورك وبارك فيك.
1: الله يبارك فيك، الله يسلمك يا إدريس.
3: الله يبارك في الشيخ حمزة، الله يطول عمره وبارك فيه، إن شاء الله ربي يزيد عزه وإن شاء الله ربي يزيد شموخ ويطول عمره إن شاء الله.
1: الله يبارك فيك يا إدريس، الله يسلمك.
3: يا شيخ أسامة، إن شاء الله ربي ينصر إخوتنا في غزة وفي السودان وفي لبنان، اللهم انصرهم على الهجرة الشرسة الصهيونية الكافرة المشركة.
1: أمين.
3: اللهم انصر أمة محمد أولا من كل شيء.
1: الله،
3: عندي
1: أمين.
3: سؤالين يا شيخ أسامة.
1: نعم، تفضل يا إدريس.
3: يا شيخ أسامة، توا نحن توا الأشياء اللي طلعوا فينا دائما من المسلمين، هذا من أخوان المسلمين، هذا من النصرة، هذا من إشعار بالنين، هذا من إشعار بالنين، أن هذه هي توا نحن عندنا المالكي والشافعي والحنبلي، هذين المذاهب توا إخوان توا تلقاها يقول لك هذا من إخوان المسلمين، هذا من النصرة، هذا من إشعار شنو كذا، توا هذا في الإسلام توا نحن يجمعنا دين واحد وجامع ونسجد لله الواحد القاهر، هذا موجود في عهد رسول الله وابو بكر وعمر وعثمان.
1: نعم،
3: هل هذه موجود الشيء هذا؟
1: نعم، واضح سؤالك.
3: تسمع فيه يا شيخ اسامه؟
1: نعم، واضح سؤالك يا ادريس.
3: نبو الشيخ والله طيب. يشوف لنا هذا لا لا، والله انا الكلام هذا ما يخش دماغي انا، هذا مانيش عارف شنو، ونحن في جامع ونسلم في القران ونصوم مع بعضنا ووقفين على عرفه جبل عرفات في العشر الايام طيب. المباركه ان شاء الله ربي الحجاج يتقبل دعاءهم ويهلك الله ترامب هذا واعوانه على الاسلام وعلى امه محمد.
1: امين.
3: ونحن هذا مانيش
1: نعم.
3: عارف
1: سؤالك الثاني ادريس. نعم،
3: والسؤال الثاني، السؤال الثاني تو الدولارات اللي زحمين عليهم يا شيخ أسامة، هذين الدولارات زحمين عليهم وناس قاعدين مرتبات ما هوش محصلينهم، مش محصلين مرتباتهم، طيب في لي شهرين ثلاثة ما خداش مرتب ويمشي يقولوا لما فيه سيولة ويمشي يوزع في الدولارات هذين، فهمت ولا؟ ويعدي يجيب 13,000 وكان ما يجيبش 13,000 ما يعطوش دولار، تو هو كانوا عنده 13,000 وشنو تو هو مرتبه ما حصلاش، هذا ما توا يزيدوا في الإخوان بتاعين الرأسمالية ويزيدوا في الغناء غناء والفقير يزيدوا فيه فقر، يزيدوا يهلكوا فيه، توا اللي ياخذ في مرتب وين بيلقاها 13,000 بيجيب الدولارات، توا هذا مش ظلم، هذا من اللي مسؤول عليها الخلطة هذه، ناس قاعدين شهرين ثلاثة وين يمشي مرتب وموش محصل، يقول لما في سيولة والدولارات قاعدين عليهم زحمة بالبوني، عاد يجيب 13,000 وين يلقاها 13,000، تو هذا مش ظلم، يقول الشيخ النبي يشوف لنا الظلم وهذه مسؤول عليه من هالخلبطة، الناس تمدح وكلوها من الخلبطة اللي يدوا فيها، وبارك الله فيك جزاك الله خير يا شيخ أسامة، الله يبارك فيك وطول عمرك ان شاء الله انت والشيخ.
1: الله يبارك فيك يا إدريس. ناخذ آخر اتصال، بسام من ترهونة.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالشيخ، عسى الله أن يطول في عمره على طاعة ربنا.
1: الله يبارك فيك يا بسام، الله يسلمك، تفضل.
4: عسى الله أن ينفعنا بعلومه يا رب.
1: يا رب آمين.
4: بارك الله فيك. مسألة يعني في موضوع يكثر في هذه الأيام حقيقة يعني، وهو موضوع سب العلماء في العالم. يعني أصبح كل من هب ودب يسب العلماء ويتنقص منهم، وأقصد علماء البلاد خاصة يعني. والموضوع أصبح يعني ليس من أصحاب التخصص بس، يعني حتى من العوام يطلع في ديوات، يطلع في الشاشات، والمشكلة والموضوع مش هذا موضوعي، يعني موضوع ما فيش رادع بكر من القضاء، ما فهمتش ليش يعني، مع أن القضاء فيه مسائل في الحدود تخص هذا الموضوع، لكن مش عارف ليش غايب الموضوع هو عن القضاء.
1: لا
4: كلمة مش
1: طيب. الله فيك يا بسام. شيخنا نعم، لو نجيب عن سؤال الأخ إدريس يسأل، يقول يعني مسألة التفريق بين المسلمين وتصنيفهم كجماعات يعني مستحدثة، هذا جماعة الإخوان المسلمين وهذا جماعة كذا وهذا تيار كذا، يقول هل هذا يعني أمر ولم يكن يعني موجودا فيما سبق، كانت التصنيفات على المذاهب يعني المالكية والحنبلية وما إلى ذلك، فيقول هل هذه التصنيفات يعني لها مستند شرعي أم هي يعني غير جائزة؟
0: بالنسبة للمذاهب الفقهية هذا شيء مشروع معروف يعني لا إشكال فيه. نعم، مسألة من يتبع إماما معينا حسب اجتهاده سواء كان يعني حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبلية، كل ذلك موجود نعم لا شك في ذلك ولا يؤثر علينا في شيء من هذا، لكن الأمور الأخرى التي ذكرها السائل نعم هذه أشياء يصنف الناس بعضهم بعضا حسب هذه الأشياء نعم، ويسب بعضهم بعضا، ولا شك أن ذلك زيادة في تفرقة المسلمين نعم.
1: نعم، مسألة يسب بعضهم بعضا بذلك لعله هذا ينقلنا شيخنا إلى سؤال الأخ بسام، يقول حكم سب العلماء وخصوصا علماء البلد في العلن سواء كان يعني في مقاطع فيديو أو في الكتابات على مواقع التواصل وما إلى ذلك، يقول يعني يخرج بعض الناس بعضهم حتى من غير المتخصصين في العلوم الشرعية ويسب ويذم بعض العلماء، يقول هذا الأمر يعني هل له حتى يعني أحكام شرعية في القضاء من تعزير ونحو ذلك؟
0: نعم لا شك في ذلك، نعم له أحكام في الفقه الإسلامي، من سب العلماء وسب حتى دون العلماء حتى من سب العوام نعم بدون يعني قيد ولا شرط لا شك أنه له أحكام تخصه، فهذه أحكام تعزيرية يحكم بها القضاء نعم.
1: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم على ما تفضلتم به، أحسن الله إليكم، لعلنا نواصل حديثنا في حلقة قادمة إن شاء الله، جزاكم الله خيرا شيخنا وأحسن إليكم، أشكركم شكرا جزيلا كما أشكركم أيها السادة المشاهدون والمستمعون على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخت فوزية قالت أن أختها كانت مربية يتيم، كافلة يتيم، يتيم معاق، وأختها توفت، فالآن تسأل. قالت هي بعد ما توفت أختها، اليتيم هذا ردوه لدار الأيتام بحكم أنه معاق وعمره 17 سنة. وقالت أنه قالوا لها، وهي الأخت فوزية يعني عفوا ناوية تكفله، فقالوا لها تقدر تكفليه حتى هو في مكانه في دار الأيتام، بمجرد أنك يعني تواصلي معاه، تسألي عليه وتسألي عن حاجياته، لو عنده حاجة توفريها له، تسأل. هل بمجرد هذا الأمر، السؤال عن مجرد يعني الاتصال به والسؤال عن حاجياته وتوفيرها ليه حتى هو في دار الرعاية، هل تعتبر كافلة ليه؟ هل تعتبر كافلة لليتيم؟
3: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا مكافد اليتيم في الجنة، هكذا، وأشار يعني بالسبابة والوسطى والمقصود لما نقول كفالة اليتيم، كفالة اليتيم، نعم، الكفالة اليتيم هي أن يقوم بأمره وبمصالحه، يعني يصرف عليه النفقة والكسوة والملابس ويأدبه ويربيه، وهذه كلها الكفالة تحصل بكل هذه الأشياء، يعني اللي كفل اليتيم من مال، يعني من ماله هو، وتولى الإنفاق عليه وتربيته وتأديبه والرعاية. فإذا كان بالدفع تو الآن اللي هو موجودين في دول اليتامى، إذا كان دفع المال لدار الكفالة اليتام هذه كافي يسد حاجته في النفقة ومصروفه وتربيته وتأديبه، هذا كافي باش ينال المنفق هذه المرتبة العالية اللي هي مرتبة كفالة اليتيم، اللي يكون صاحبها رفيق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة. وكذا المبلغ اللي تبعت هذا ما هوش كافي، فيكون الأمر أقل، يعني إذا كان مبلغ ما هوش محقق لهذه الأشياء، يكون دفع المال هذا مجرد صدقة، وما يشترطش أنا يعني يظن يعني ليس من شروط كفالة اليتيم أن يضم كافل اليتيم إلى منزله. المعتبر هو شنو؟ تحقق الكفالة. إذا تحققت الكفالة بأي طريقة، سكن معه، حطه في مكان، لكن تولى جميع أموره في دار الكفالة اليتام وغيرها، فالظاهر من الأحاديث أن أجر كفالة اليتام خاص بالشخص اللي كفله حتى يزول عنه وصف اليتم، لكن هذا ما يمنعش حصول الأجر لمن يعني يكفي لمدة معينة، سنة ولا نحو ذلك، لكن الأجر لمن كفله حتى زوال عنه وصف اليتم بالبلوغ والترشيد.
2: بارك الله فيك شيخ. الأخ علي قال أن شراء قطعة أرض من 10 أو 15 سنة، ومن فترة بداية في البني بناء عليها، يعني دور أول دار محل أجره، والدور الثاني دار بديرة شقة، لكن ما قدرش يكمله، قاعد صالة مفتوحة على أعمدة بس، قال بكمله بديرة حوش لولده لكن ما قدرش يكمله. يسأل الآن هل عليه زكاة؟
4: لا زكاة عليه، حتى لو باعها لا زكاة عليه، مدام الأصل
2: نوى هو صح في تكملة، قال إنه ناوي توا بيبيعها بشيخ في مكان تاني، يعني
4: لا زكاة عليه. هذا زي اللي عنده حوش مثلا ضاق عليه ويبي يبيعه باش يستاسع، ولا باش يحول لمكان قريب من المناطق الحيوية ولا غير ذلك، هذا كله لا زكاة فيه، لأن أنت مش شاريها للتجارة من الأول، والآن لا يعتبر البيع هذا للتجارة، إنما هو لتحسين الحالي فقط.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا. السؤال الآخر للأخ علي، قال إن حسب ما سمع إن الله عز وجل يغفر الذنوب من إن صلاة الجمعة ما بين الجمعة والجمعة يعني تكفر الذنوب ما عدا الكبائر، هل هذا صحيح أولا؟ وثانيا قال لو يبي يستغفر من الكبائر، هل الأفضل إنه يقول أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ولا يقول أستغفر الله الكبير من كل ذنب كبير، وهل هذا يكفي في الاستغفار من الكبائر؟
4: بداية هو صحيح، رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن، مجتنبة الكبائر، وللفقهاء كلام، قالوا قد يصل إلى بدايات الكبائر قد إذا كان لممه بسيطا، اللي هي الصغائر المعاصي قليلة جدا، ربما تصل هذه المكفرات إلى بدايات الكبائر، أو إذا كانت كثيرة جدا قد لا تكملها، وإذا كانت متوسطة تكملها تماما. هذا كلام للفقهاء، يعني ما ونيت هو صمت رمضان ورمضان وذنوبي كثيرة جدا، وانت صمت رمضان إلى رمضان وذنوبك متوسطة، وشخص ثالث صام رمضان إلى رمضان وذنوبه الصغائر قليلة، يعني ما نبوش نقوله من الظلم، لكن إن هذاك مثلا تكفر له مثلا 1000 سيئة، وانت برمضان إلى رمضان نحكي الآن، وانت تكفر لك 10,000 وني تكفر لي 20,000، هذا يعني يبعد من عدل الله عز وجل. لكن هذاك اللي انت مش 10 وني 100,000 ولا اني نحط لي 10 وقعدوا لي 90 وانت نحط لك 10 قعدت صافي، وهذاك نحط له 1000، التسعة اللي فاضلات يبدو في الكبائر، يعني يخذهم الباري عز وجل من الكبائر. هذا هو الأوفق بعد الله عز وجل. فقد تصل هذه المكفرات إلى الكبائر إذا كان الشخص لممه، اللمم اللي هو الذنوب البسيطة، إذا كان لممه بسيطا. فهذه حقيقة مسألة التكفير الذنوب. والمسألة الأخرى أني كيف ندعو، هل أقول أعوذ بالله العظيم، ولا أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم، ولا أستغفر الله الكبير من كل ذنب كبير؟ دائما أني عندي الجمع أفضل. إيامات لما تبدأ أن تشوف أن العظيم أفضل ادعي بها، وإيامات تانية لما تشوف أن الكبير أفضل ادعي بها، باش كان هذه خير هك حصلتها، وكان هذه خير هك حصلتها. عكس مثلا اللي يدعو ديما بالعظيم بس والكبير خير، ولا الكبير بس والعظيم خير، يعني جزء من الأفضلية فاته. لكن اللي يجمع بين الأمرين زي ما قلنا، مثلا مرة يقول العظيم والعظيم، ومرة يقول الكبير الكبير، مرتين العظيم العظيم ومرتين الكبير الكبير، يعني استغفر الله الكبير من الذنب العظيم. لكن هنا مسألة الاستغفار،
2: يعني هل يكفي مجرد الاستغفار ولا لازم شروط التوبة كاملة؟
4: لا، لابد من التوبة كاملة، لابد من هو مفيد للاستغفار، مفيد إن حتى يربطك إنك أنت درت غلط، لأن أول العلاج بالتوبة إنك تعرف إنك أنت درت غلط. فني الآن درت ذنب عظيم ونبي نكرره، ناوي أني نبي نكرره، لكن قول أستغفر الله العظيم من هذا الذنب العظيم، أو أستغفر الله الكبير من هذا الذنب الكبير. الآن أنا على بداية الطريق الصح، أني نعرف أن هذا اللي درته غلط، لكن نفسي قاعدة غالبتني، لما نكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة واربعة بعد ذلك قد يوصلني هذا الطريق إلى التوبة النصوح، اللي هو الندم على ما فات والعزم على عدم العود. وإذا كان فيه الـ هذا الذنب حقوق للعباد، لابد من إرجاع هذه الحقوق إلى أصحابها. فالآن مجرد الاستغفار غالبا لا يكفي، ولا بد من التوبة النصوح معه، وإن كان الاستغفار زي ما قلنا له، وقد يغفر الله عز وجل، قد يغفر الله عز وجل. كيف يغفر؟ أن أنت يلهمك للتوبة النصوح ببركة هذا الاستغفار، أو يغفر به صغائر الذنوب مثلا، أو الذنوب اللي نسيتها، أو الكبائر اللي نسيتها ومعاش عودتها ولم تتب منها توبة نصوح، قد يفيد فيها هذا الاستغفار. لكن الكبائر مع العزم عليها، يعني بعض الفقهاء يستهجن هذا الأمر، أنني نزني مثلا وما نبيش نترك الزنا ونقول أستغفر الله من الزنا، بعض الفقهاء يستهجنه، أو أني نسرق وما نبيش نترك السرقة ونقول أستغفر الله من السرقة، يعني وكأن يراها نوع من عدم المبالاة والتنقيص في حق الباري عز وجل. أواني ما نبيش نطيعك وقاعد نبي نخنب وقاعد نبي نزني وقاعد نبي نغتاب وقاعد نبي كذا وانت اغفر لي. يعني تو حتى لما تبي تجي تطلب طلب من شخص إذا كان بينك وبينه شيء ولا كذا بتصلحه، وإذا كان لي كلمة ما كلمتاش بتكلمه يومين ثلاثة أربعة باش ربع يوم تطلب منه الطلب، ما تقدرش تطلب منه طول هكي لأنه يقول هذا والله ما يستقض ليش إلا في الوقت السيء. فالباري عز وجل أولى بهذا الأمر من عباده. فبعض الفقهاء زي ما قلنا إذا كان أنت ما تبتش ما يستهجن هذا الأمر ويقول هذا كأنه نوع من التلاعب والاستخفاف بمقام الباري عز وجل والعياذ بالله، إنك أنت تزني وتسرق وكذا وتقول اغفر لي من وأنت مش ناوي تسيب وناوي تبي ترجع وتقول اغفر لي، لا، قال هذا نوع من الاستخفاف بمقام الله عز وجل وينبغي ألا يكون.
2: بارك الله فيك شيخنا. الأخت أم محمد سألت عن حكم بيع بطاقة الدولار فاضية وهل هو من الربا، وقالت لو بعتها حكم الأموال اللي تحصلت عليها يعني.
4: هو ليس ربا لأن هي باعت شيء لا يصح بيعه، إما لأنه غير متمول يعني لا مالية فيه. تخيل البطاقة هذه الآن طايحة مدتها، تمشي لأي واحد تقول له خذها مني حتى بربع جنيه مش حيخذها لأنه ما تنفع شيء الآن، لا نقدر نكتب عليها ولا نقدر نستعملها ولا نقدر نستفيد بها. ومن شرط البيع عندنا احنا أن يكون منتفعا به انتفاعا شرعيا، هذه غير منتفع بها. زي لما تجي لي واحد تقول اشري مني كدس الرملة، هذا التراب هذا اللي ما فيش فائدة بكل، لا يقدر يردم به جنان ولا يقدر ياخذه، هذا غير متمول يعني لا يصير مالا، هذا معنى غير متمول. فالبطاقة بهذه المعنى إضافة لمخالفة شروط المصرف المركزي اللي قال هذه استعمال شخصي وليست للبيع، لا تبيع الرقم الوطني متاعها ولا تبيعها فارغة بعد أن تستخرجها باسمك. والآن ثبتت المضرة فيها أن 2000 بطاقة أوقفت و200 ممكن يتعرضوا حتى للمساءلة القانونية، لأن اللي باعوا له البطاقة فاضية أشبح هو اللي من باعها ولا أشبح شندار بها من مشاكل، والمشاكل هذه انسحبت باسمك أنت، شري بها مخدرات ولا شري بها سلاح ولا دعم بها غزة، حتى دعم بها غزة لأن دعم غزة عند الغرب اللي أصدر البطاقة هذا جريمة، وبالتالي مرات حتى دار بها حاجة باهية في الشرع الإسلامي. لكن انت وين ما تمشي فلان هذا عبد المحسن الكاتب يوم من الأيام بالبطاقة تحول لغزة 4000 دولار، هي طبوه شدوه. خلينا تو هذا في النهاية والله حتى شدوني على الطريقة هذه والله في الهم ما يختار، لكن تخيل شدوك لأن صاحبك شري بها مخدرات ولا شري بها أسلحة ولا شري بها سيارة دارت بها جريمة ولا يعني تنحبس بدون فخرة بكل، على الأقل لو صاحبك تبرع بها لغزة تقول كأنني تبرعت عادي حتى بيحبسوني خليه يحبس، لكن لما شدوك في مخدرات ولا يعني العار والفضيحة وقلة القيمة في المال اللي دفعه. وبالتالي كل هذه الأمور تجعل بيع البطاقة فارغة أمرا محرما، وينبغي لمن فعل ذلك أن يتخلص من ذلك المال. هما واحد من اثنين، يا أنت تعطيه الربح كله هو يعطيك الربح كله، هذا ماشي الحال. قل لني راو سمعت أن بيعها فارغة حرام وانت خذها وبالإضافة للربح متاحها والله يفتح عليك سهل لك هيك تمشي. أهو يقول لك سمحني وكذا وراي البطاقة ربح 3000 وانت وصلوك قبل 1000 هاك 2000 التانيات أيضا هيك حلال عليك. أما مسألة تبيعها فارغة ولا تبيع الرقم الوطني ولا تقسم بالنصف هذا كله حرام لا يجوز، غير لما تقسم بالنصف فيها ربا. لما تبيعها فارغة ولما تبيعها الرقم الوطني ما فيش ربا فيها الأشياء الأولى اللي قلناه، لكن لما تقسم بالنصف فيها إما ربا وهذا ما أراه صوابا وإما فيها قراض في سلعة معينة وهذا يجعل الربح كله لصاحب المال وليس لصاحب البطاقة. تفرق، وإن كان فتوى دار الإفتاء على هذه الثانية. طيب شو الفرق بين أن نقول ربا وبين أن نقول قراض في سلعة معينة؟ لما نقول الربا المال كله لصاحب البطاقة، وهذا كانت في البدايات دار الإفتاء هكذا، ثم بعد ذلك قالوا لا هذه قراض في سلعة معينة، والقراض في سلعة معينة إذا حصل قراض باطل والربح كله لصاحب المال. لو مشينا بفتوى دار الإفتاء وهذا الذي ينبغي أن يكون، أرى وانت اللي خذيت ألف ولا اللي هو في مسألة القسمة، الماء كان كتبي تتخلص من المال بصواب، المال كله ترد لمن دفع المال، أنت يا صاحب البطاقة ترد الألف ولا الألفين ولا اللي ربحتهم بالنصف ولا بالربع ولا اللي هو، تردهم لصاحب المال، وهكذا تكون قد صححت العقد الأول الباطل.
2: طيب شيخنا، في حال تريد اشتركوا هما في المال، هل يدفع نص المبلغ ولا تاني يدفع نص المبلغ؟ يعني
4: نفس القصة، لأن هذاك يدفع نص المبلغ ويبي يرد أكثر. لو قلنا قراض في سلعة معينة بترد له مثل ما دفع وبتاخذ انت حصتك.
2: بياخذ حصتك
4: ايه. ولو كان فين التاني هو إيه نفس الفكرة، يعني كأن مثلا عبالك البطاقة بلف ومشي باحة، تو مشي بلفين، أنا عبيت ألف وهو عبى ألف، أنت عامل كأنك خذ منك البطاقة وعبى فيها ألف بس، رد له الألف بربحه، وانت خذ الألف بربحه، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخ ونفع بك.
5: بالنسبة لي الحاج رجب هو ما كملش معانا السؤال. قلنا احنا بالنسبة للمرتب الضماني ليس من الميراث، المرتب الضماني ليس من الميراث، وإنما يقسم حسب ما تنص عليه لوائح الجهة المانحة. يمشي الجهة الضمان الاجتماعي يقوم هذا المرتب من يستحقه، هم يقرروا ان هم جهة مانحة ويعرفوا موظف متاعهم يعني شن عنده من صغار وشن عنده من أبناء ولا أم ولا أبو ولا أخوت ولا هو، وهم عندهم قاعدة في يعني من يستحق هذه المنحة، ولهذا هو ليس من الميراث ولا يقسم حسب الفريضة الشرعية، والله أعلم.
2: لا أخ أبو بكر أو الحاج أبو بكر سأل سؤالين. سؤال الأول قال إن هو أفطر أو فاطر يومين عمدا في رمضان أيام الشباب، والآن يبلغ من العمر 82 سنة، ما هو الواجب عليه؟
4: الواجب أن يكفر إذا ويقضي أيضا، كان مقضاش قبل مقضاش اليومين يجب عليه مع الكفارة القضاء، ولو مقضاش يجب عليه الكفارة وفدية 4 دينار عليه كل يوم لتأخير الصوم لتأخير القضاء، ويجب عليه الكفارة الثانية اللي هي الآن في حاله هو قال ما نقدرش نصيم تقريبا، اللي هي 240 دينار اللي هي الفدية كفارة الصيام كفارة الإفطار في رمضان عمدا، 240 دينار اللي هي إطعام 60 مسكين، فيطلع 240 دينار 4 4 4 4 ويدور عليه 60 مسكين. والطريقة هذه يعني ممكن يشوف شيخ مسجد يعلم العائلات الفقيرة، أو يشوف مثلا نقوله إحنا كامبو للعمالة الأفريقية مثلا أو غير الأفريقية، إذا تأكد أنهم مسلمون والعمل مش مواتي إليهم هلبة، ويعطيهم 4 4 4 أو يعطيهم 8 8، هذا لأنه يومين قال يعطيهم 8 8، وبهذا يكون قد كفر عن اليومين اللذين أفطرهما عمدا، 8 8 ل60، وعليه القضاء يومين ما يقدرهم اشتوى، وبيدفع الفدية التأخير اللي هي 4 4، وكان قضاهم من قبل واني ارتحنا منها مسألة هذا، تبقى له مسألة الكفارة فقط.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: سؤال أخت مرام قبل الفاصل تسأل عن كفارة الصيام الكفارة الكبرى، كم هي القيمة، وهل يعني يشترط يعني من لم يستطع الصوم هل هي على التأخير أو على الترتيب؟ بمعنى هي اللي قالت لا تستطيع الصيام فتريد أن تدفع القيمة، تسأل كم القيمة وهل يشترط فيها التعدد أم تكفي لمسكين واحد؟
7: بالنسبة لكفارة الصيام أو هي من فطر متعمدا مثلا الصيام الشهرين المتتابعين هي عندنا على التخيير والأولى الإطعام في بعض عند أهل العلم يعني.
3: نعم.
7: الأولى هو الإطعام. وأن أتجد أن يصدر في حديث سلمة بن صخر يعني أتجلس هنا على باب الترتيب يعني العلماء المالكية. والإطعام يكون 60 مسكينا وتحديدنا بالعدد بستين وستين مسكين يعني نص يعني لا يحتمل أكثر من يعني من هذا العدد ولا بد أن يتقيد بهذا العدد التوقف في هذا النص الذي أمر بأن يطعم 60 مسكينا فلا يجوز عطاؤها لعشرة مساكين لكل مسكين مثلا 6 حصص مثلا أو يعطى كل 10 مساكين كل يوم يعطوا مثلا إطعام كل يوم إطعام لمدة 6 أيام مثلا فلابد أن يتعين العدد أن يطعم 60 مسكين إنسان طبعا أن يقول أين أجد هؤلاء 60 مسكين المسألة هي مبنية على الاجتهاد شيخ إما أن تكون هناك جهات موثوقة يعني زي مثلا احنا نقولوا جمعيات خيرية على سبيل المثال والجمعيات الخيرية هذه عندها مستشارين شرعيين لازم ننكد على الكلمة هذه يعني يعرفون الضوابط اهل التخصص يعرفون الضوابط الشرعية كيف يصرف مال الزكاة كيف تصرف الصدقات كيف تصرف الكفارات ولمن تصرف فيعطيها مثل هذه أو هناك يعني ناس فضلاء من أهل العلم ويتولون هذا الجانب عادة يعني يأخذون الصدقات ويأخذون الزكوات ويعرفون عائلات مستحقة للزكاة أو للصدقات وهم فيهم صفة الفقر زي ما نقول فتعطيها لهم وإما الإنسان يبحث بنفسه يعني هذه عائلة فيها 5 أنفار أو 5 وعائلة فيها 6 فقيرة تعطيها يعني لكل طبعا بتسعى القيمة هي إما أن يكون مدة من الطعام
3: لكل مسكين
7: لكل مسكين وإما بالقيمة المالية حوالي 4 دنانير فكل عائلة هذه عائلة فيها 6 يعني نقول 6 في 4 24 أو أعطت 25 دينار ما فيش باس أو أعطت 30 ما فيش باس هذه فيها 6 عائلة فيها 7 7 في 4 28 أعطت 30 دينار مثلا زي ما نقوله وتبدأ تحسب تسجل لا تصل 60 نفر يعني إنسان ما هوش مكلف لا يكلف الله نفسه لا وسعه نقول صح يعني والله ما عنديش من نعرف حد من الناس اللي يتولون هذا الأمر أو هم أهل ثقة زي ما كما يقال من باب الثقة في علمهم الشرعي أو في الأمانة أو في كذا مثلا على سبيل المثال وأنت مضطرة تبحث بنفسك فعلى هذه الطريقة ربي لا يكلفك أن تطلع 60 مسكين في يوم أو في يومين أو في ثلاثة لا بتجتهد
3: بحسب الظاهر يعني
7: بالضبط بتجتهد قصدي مرة بتلقى عائلة يقولك عائلة فلانية فيها 5 أنفار عائلة فيها 7 عائلة فيها 8 عائلة فيها 2 وهكذا يعني إلى أن تصل إلى حد 60 نفر يعني والله أعلم.
8: سؤال الأول قالت يعني إنها حلفت بالله على ولدها بمعنى على أمر معين أنها لا تأخذه إلى مكان ما ونحو ذلك وبعد ذلك بدأ لها يعني أن تحنث في يمينها وتأخذه إلى حيث حلفت أن لا تأخذه فالآن تسأل يعني كفارة اليمين ما هي كفارة اليمين كيف تكفر عن يمينها؟
9: بالنسبة للرجوع إلى ما فيه خير نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه الإحلف وهذا هو شأن المسلم يجي لموقف مثلا معين يحلف عليه بالله لا بأس ولكن بعدها عرف أن الأفضل في الرجوع عن القرار واللي هو عززه باليمين نقول أرجع ما فيش بأس وهذا من فضل الله عز وجل ومن يعني رحمة الله بالعباد في أحكام الشريعة يرجع فليأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه الكفارة إما أن تكسو 10 مساكين كسوة كسوة وإما أن تطعم 10 مساكين فهو اللسان له أن يكسوهم كان بيأخذ نقول الحين سورية طويلة متاع تريسي يأخذ لهم 10 سواري وكان وسورية عربية سورية سروال أو بيأخذ للنسائية يحتاج أن يأخذ لها حاجة نقول إحنا جلابية ومحرمة جلابية ومحرمة لكل واحدة فهذوما 10 وكان هو بيقول لاني والله نبي ننتقل الطعام ينتقل الطعام مخير ينتقل الطعام يعطي مد من طعام لكل واحد من 10 ولو قال المدة من بيأخذ مني يقول أعطيه حتى سيدي كيلو الزايد يعتبره صدقة يمشي ياخذ الأرز مكيس كيلوات، ياخذ كيلو 10 كيلو، كل فقير يمد له كيلو. كان هي أسرة 5 أنفار يعطيهم نصهم، لقي أسرة فيها 10 يعطيها 10 كيلو.
8: نعم،
9: بيعطي القيمة لا بأس، يعطي قيمة الطعام 4 دينار النفر، يعطيهم 4 جنيه 4 جنيه، ما عنده شرقاق وبيعطيهم 5 مسكرات، ما في شيء بأس. تفرق عليهم أي واحد تعتقد أنه فقير ومسلم، تفرق عليهم 5 5 ويبقى يعني أمرها طيب. هذا نعم. بالنسبة للكفارة المعدم اللي ما عنداش لا قيمة طعام ولا قيمة كسوة، معدم، وهذا طبعا قليل في الناس، المعدم اللي ما عنداش إلى هالدرجة، ما عنداش قيمة يعني 40 جنيه
8: ما عنداش 40 دينار
9: اللي ما عنداش 40 دينار هذا قليل. فهذا لو كان هو موجود يعني عليه ينتقل للصوم. وهذا طبعا مش غريب، لو أن نقول إحنا فتاة قادرة تحتبوها والله كذا، والله زوجة معدمة وما حصلتش مال وغيره، فهذا ممكن أنها تصوم 3 أيام.
8: نعم،
9: لكن واحد عنده رزق، عنده سيارات، عنده ميرات، عنده كذا، حتى ما عندهش فلوس، نقول أنت غني، غني بالرزق اللي عندك، فلا بد أنك أنت تقدم الكسوة أو الطعام أو القيمة.
8: نعم، الشائع عند الناس أن صوم 3 أيام مباشرة وخلاص
9: يعني. لا يجزي في هذا، حتى الإصام لا يجزيه، عليه أن يرجع. يعني لو أن واحد في سنين مضت القي روحه كل ما يحنت يصيم 3 أيام، والحال أنه عنده ميراث وعنده فلوس ولا عنده مرتب ولا غيره، حتى مرأة ما عندهاش مرتب، مرأة ما عندهاش مرتب لكن وارثة عندها ميراث من أهلها عند غيره، فنقولها أنت لابد عليك كفارات تقضيهم الآن بالفلوس حتى وإن صامت، لا يجزيها الصوم إلا نعم. إلا المعدم اللي ما عندهاش.
8: نعم، بارك الله فيكم شيخ.
2: الأخ خالد سأل عن حكم السترة، وقال السترة الخشبية أو غيرها، علوم السترة اللي يتخذها بعض المصلين في المساجد، ما حكمها؟
3: نعم، إذا وجدها المرء وصلى أمامها فهي كافية، لكن هي ليس من السنة يعني وضع السترات هذه في المساجد ونشراها وندفعها، يعني السترة الخشبية هذه، لكن هي أي شيء يستتر به، يعني أي شيء أتخذه سترة في المسجد يعني خشية المرور بين الأيدي، هذا ما فيه شيء باس. النبي صلى الله عليه وسلم يعني السترة هي مستحبة، وهذا من باب العون على الطاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، وضع كل يعني ما يستر به المصلي ما يختلفش عن وضع غيره من الأشياء. صلى الإمام مثلا ساري من توالي المسجد العرس المسجد هذه، والله نجي أمام شيء معين مثلا سترة خشبية وصلى أمامها، ما فيش بس، ومش من السنة وضعها وشراءها ونحو ذلك والتكلف بذلك، لكن لو وجدها يصلي أمامها وما فيش بس وهي سترة.
10: نبدو بسؤال الأخ أحمد هنا يقول السلام عليكم، يقول شخص خش على صلاة المغرب والقيل إمام يصلي أو على الإقامة صح التعبير، وبدأ في الركعة الأولى من صلاة المغرب، وهذا الشخص ناسي أنه مش مصلي العصر، فدخل معاه بنية صلاة العصر، وبعد التسليم الإمام من الثالثة رفع هو وصلى زيادة بنية صلاة العصر، وبعد ذلك صلى صلاة المغرب، فهل فعله هذا صحيح أم لا شيخ؟
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. ما فعله هذا السائل لا يصح في مذهبنا، فلا تجوز أو لا يجوز أن تصلى فريضة خلف فريضة أخرى تخالفها، وهذا راجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا على أئمتكم. وفي مذهب علمائنا لا تجوز القضاء خلف الحاضرة، ولا الحاضرة خلف القضاء، ولا الفريضة وراء النافلة ولا النافلة خلف الفريضة ولا الفريضة المخالفة لفريضة أخرى، فلا يصح الظهر خلف العصر ولا العصر خلف المغرب. وكان أولى بهذا الرجل عندما تذكر أنه لم يصلي العصر أن يخرج ويصلي العصر خارج المسجد ويرجع مع الإمام، أما أن يصلي العصر خلف من يصلي المغرب فهذا لا يجزئ في مذهب علمائنا وصلاته باطلة وعليه إعادتها، والله أعلم.
10: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
2: أيضا هو الحاج بكر قال إن عليه صلوات فائتة منذ الصغر وحتى يعني قبل مدة قريبة، وهو يعني بدأ في القضاء يقضي، قال مع كل صلاة حاضرة مع كل وقت يقضي معها صلاة، يعني كان في اليوم يصلي في صلاة يوم. قال هو عنده السكر، مرة يعاني مرض السكري وأبترت أصابع من أصابع قدميه، فقال إنه هو يتيمم ما يتوضاش، وصلنا معاه لعنده هنا وانقطع الاتصال به. هو إن شاء الله في الحالة هذه كيف يتصرف شيخ؟
4: هو إن شاء الله ربي يشفيه، لكن يا حاج
2: أبو بكر أنا
4: بكر رأى ما ينفعش مع يوم ومع يوم، لأن الظاهر من كلامه إنه قال إلى قريب من الآن، فالظاهر إنه عنده سنين طويلة، يعني
2: نعم
4: سنين طويلة، أقل ما تبرأ به ذمة

0: ثم توفاك الله قبل أن تتم فأنت معذور لعلم الباري عز وجل بنيتك على القضاء، زي اللي عليه مثلا 3-4 أيام قضاء ويقول باهي تو نقضي غدوة غدوة غدوة بعدين يصير لحادث ويموت، هذا معذور أمام الله عز وجل لأنه بيقضي وما تمكنش من ناحية الأجل أنه يتم. فكذلك هنا، فيوم بس مع كل يوم ما يمشيش يا سيد أبو بكر، لابد من أنك تجعل مع كل يوم يومين على الأقل، وما دام أنت ما تتوضاش تتيمم الأمر أسهل ليك. الغرن بنبهك حاجة، أن كل صلاة فرض بتيمم، ما ينفعش مثلا تصلي الظهر وتقضي معها الظهر والعصر بتيمم واحد، وتصلي العصر وتقضي معها مثلا المغرب والعشاء بتيمم واحد، وتصلي المغرب وتصلي معها الصبح والظهر بتيمم واحد، لا كل صلاة بتيمم، كل صلاة بتيمم، كل صلاة بتيمم. والطريقة اللي قلت لك عليها هي الأفضل، إن مثلا مع الصبح تقضي صبح وظهر، مش الأفضل، هي الواجبة، مع الصبح صبح وظهر، ومع الظهر عصر ومغرب، ومع العصر عشاء وصبح، ومع المغرب ظهر وعصر، وهكذا باش يجي قضاء مترتب، لأن احني إذا كانت الفوائد كثيرة فالترتيب واجب غير شرط. شو معنى واجب غير شرط؟ يعني تصح الصلاة لو صليت مع كل صبح صبحين، ومع كل ظهر ظهرين، ومع كل عصر عصرين، تصح الصلاة ولكن ارتكبت إثما. المفروض الواجب زي ما قلت لك، مع الصبح تصلي صبح وظهر، ومع الظهر تصلي عصر ومغرب، ومع العصر تصلي عشاء وصبح، وهكذا باش يكون قضائك مرتب. ولا مثلا مثلا في القايل انت قبل ما تقيل، مثلا هم يوتوا لك في العشاء، تصلي يومين مرتبة، لان هيك تلخبط الطريقة اللي قلت عليها ني تلخبط شوية في هلبة، يقول لي اني ما قدرش نضبطها، لكن لما نصلي مع الصبح صبحين والظهر ظهرين نضبطها. فعندك حل تاني انت باعتبار ما عندكش الان وين تطلع وكذا، تصلي اليومين مباشرة، تيمم صبح تيمم ظهر، مثلا انت الان الظهر قدم وصليت الظهر الحاضر، وقالوا لك والله مازال على غدا ساعة ولا نص ساعة ولا ساعة لا ربع، في النص ساعة هذا تقدر تصلي يومين، تتيمم تصلي الصبح، تتيمم تصلي الظهر، تتيمم تصلي العصر، تتيمم تصلي المغرب، وتصلي 10 صلوات لبين موتالك الغدي، تفتك من النشرة وتفتك من الهم هذا وكذا، وبعدين تقعد طول اليوم مرتاح. ولو قدرت تدير الطريقة هذه تكررها في العشية وتكررها بعد العشاء فهو خير لك وأبقى.
1: نعم. وشيخ سألت يعني علاش منتقل للتيمم، يعني علاش التيمم انقطع الاتصال؟ فهو لو كان بس السبب هو أصابع القدميه المبتورة، هل يعني لا كافي لانتقال التيمم؟
0: لا لا يكفي، لأن احنا عندنا لا ينتقل إلى التيمم إلا إذا كان لا يستطيع فعل أغلب أعضاء الوضوء. يعني أنت الآن تقدر تغسل يديك إلى المرفقين، تقدر تغسل وجهك، تقدر تمسح شعرك، تقدر تمسح الرجل الثانية اللي مش مصابة، فلا يجوز لك أن تنتقل للتيمم. إلا كان يقول مثلا أني قال للطبيب برد بالك تقرب لها قطرة من قريب ولا من بعيد، وهني كان نبي نتوضأ مهما يصير باحتمال يتناتر عليها، لما بندير وجهي ولا يدي فخايف من هذه الجهة، بعدين نقول لك شوف غطيها، إذا كان هيك نقول لك غطيها بحاجة ما تنقلش المية، زي جلد يكون هيك ولا بورزة القرشين هذه باش ما يجيش المية. قال لي لا الطبيب ما تغطيهاش، ولا ما تغطيها مش باهي، والمية ما نبوهاش بكل في المهم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا كان ما تقدرش لأمر تاني ياريت تعاود الاتصال بينا باش نفهمه بالضبط.
1: لو كان شيخنا هو قال عمره 82 سنة، لو قال ما قدرش نمشي مثلا لدورة المياه أو للحمام أو لمكان الوضوء للوضوء، هل نقول لأن أنت واجب على أبنائك أو من يقوم بعينك نجيبوا لكم مية عندك؟
0: طبعا واجب، حتى يوضوهم إذا كان ما يقدرش هو. إذا كان مثلا لما بيتوضى هو ممكن يدير رجلة يصيبها بالمية، ولما يوضوهم لا، يعني يحطوا له المية هم.

0: هم اللي يدلكوا له بحيث يدلكوا له بطريقة لطيفة لا يصل بها الماء إلى الرجل فيجب عليهم ذلك. فنقولوا له يوم عندك من يدلك هكي لا تنتقل إلى التيمم، يوم ما عندكش صلي بالتيمم. ومرات نقول الصبح يذهبوا للأعمال، ولا الظهر يروحوا مخر مثلا، ولا العصر ما نلقاش فيهم، نقول له يوم ما تلقى حد تيمم، يوم تلقى حد يقدر يوضيك ولا يجيب لك المية بحيث أنت تتوضى، لأنك تقدر تتوضى غير ما تقدرش تمشي، فلا تنتقل إلى التيمم خوفا لأنك لا تستطيع فعل رجل واحدة فقط.
1: الأخت كريمة تقول والدها رحمه الله يعني هاجر زوجته اللي هي والدتها من 2018 إلى وفاته في 24/6/2025. تقول الوالدة مقعدة وهي القيمة عليها وهي تقوم بحاجياتها، فهذه الفترة يعني لم ينفق الزوج على زوجته فيها، فالقاضي قال أن هذا دين على الوالد. فتسأل يا شيخنا هل والورثة ميبوش يعطوا هذا المال؟
2: هو النفقة واجبة على الزوج لزوجته ما دامت في عصمته، وما دامت يعني لم تخل بحقوق الزوجية اللي هي نتكلم عن النشوز مثلا، فما دامت يعني اللي هو لهجرها وما زالت على عصمته فالنفقة واجبة عليه، وما دام القاضي قد حكم بذلك فحكم الحاكم يرفع كل خلاف. يعني ما دام حاكم القاضي يعني حتى والله حتى قانون دار الإفتاء أن القضاء لما يفصل في قضية أو يحكم في قضية يعني يوقف عندها، يعني حتى دار الإفتاء تقف عندها، يعني
1: ما لا تفصل في المسألة،
2: ما نفصل في المسألة طبعا. نعم، لأن حكم الحاكم يرفع كل خلاف.
1: نعم شيخ، نعم شيخ، بارك الله فيكم.
3: شيخنا عندنا الأخت أم محمد سألت سؤالا آخر يتعلق بقيام الليل، قالت يعني هي تقوم الليل وتحب أن تقرأ من السور الطوال، وبالتالي فهي تحمل المصحف أثناء التلاوة، فإذا ركعت فهو في يدها وإذا قامت فهو في يدها، أما عند السجود فبمعنى تضع المصحف على سجادة الصلاة، معنى لما تجد تحط فيه على الأرض على السجادة ثم تجلس بين سجدتين كذا، فتقول هي يعني ما حكم وضع المصحف على الأرض هكذا على السجادة؟ بعض الناس يقولون يعني هذا كأنه فيه امتهان للقرآن أو إساءة أدب معه، يعني فما حكم ما تصنعه؟
4: هو الحقيقة ما يتعلق بوضع المصحف نص الفقهاء بأنه ما هو مستقبح عادة لا يمكن أن يفعل في العبادة، ولهذا إذا كان في يعني في من عوائد الناس أن الوضع على السجادة يعني يوجب الانتقاص والامتهان من المصحف، وإن كان هذا الأمر بعيد، الأمر بعيد أن الإنسان لما يحط يضع المصحف على السجادة أن فيه استنقاص أو امتهان، ففي ظاهر الحال والله أعلم أن هذا لا يضر، باعتبار أن لو وضعته وتكون السجادة نظيفة وطيبة ما في بأس إن شاء الله، لكن لو كان هي دارت شيء نقول حين مرتفع شوية لاستشعار بتعظيم حال المصحف، يعني عدة حاجة كيف في جنب
3: الطاولة أو شيء، يعني
4: طاولة حتى حاجة نقول الحين باش ما ترقش نفسها، مش بضروري طاولة بالعلو الكبير، مرتفع عن الأرض حتى بقدر شبر ولا أقل ولا غير، حتى ولو أخذت سجادة أخرى طبقتها نقول إحني لو أشعرت ما يوجب زيادة احترام المصحف هذا طيب، لكن لو وضعته والحنها لم تقصد انتهان حتى هو لا بأس إن شاء الله.
3: نعم، بارك الله فيكم شيخ، أحسن الله إليكم.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
7: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
6: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟
8: أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
9: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان. حياكم الله شيخنا الكريم، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك بإذن الله تعالى.
11: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله وجزاكم الله كل خير.
10: شيخنا، انتهى بنا المطاف في اللقاء السابق عند مسألة إزالة النجاسة، فاليوم شيخنا موضوع حلقتنا بإذن الله تعالى عن إزالة النجاسة وعن حكم إزالة النجاسة. تبين لنا شيخنا حكم إزالة النجاسة، وهل الواجب يعني عند الاتيان إلى الصلاة، أو أن المسلم مخاطب بإزالة النجاسة وتنظف في كل وقت وحين؟
11: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. قبل أن نتحدث عن إزالة النجاسة وحكمها، نتكلم أولا عن حكم التلطخ بالنجاسة. فالمشهور في المذهب أنه يكره كراهة تنزيه حمل النجاسة في غير الصلاة، لأن حملها في الصلاة له حكم مغاير لهذا الحكم، أو أن يتلطخ بها المكلف في محمول المصلي من ثوب أو بدن أو مكان من غير ما ضرورة. فالمعلوم أن النفس تستقذر ذلك، مخالطة النجاسة هو في الحقيقة مناف للفطرة ومؤذن للنفس، فالطباع السليمة تنفر من النجاسة، كما أنه يخالف ما ترغب فيه الشريعة من الطهارة والنظافة. ونقل عن بعض العلماء الحرمة، ومنهم صاحب الرسالة الشيخ زروق عليه رحمة الله، فكان يرى حرمة التلطخ بالنجاسة في ظاهر البدن. ونحن نشاهد في وقتنا الحالي عادات مستحدثة لم تكن سابقا في أعرافنا، وهو ما يفعله جماعة من الناس عند الذبيحة في الأفراح في وقتنا الحالي. هي كانت موجودة أيام الذبيحة من السابق في يوم معين في الفرح، يذبحوا الإبل، ينحروا الإبل أو يذبحوا الغنم، ما احنا نقول الساعي الرقيق هذا. لكن المستحدث فاش في أي شيء. الآن عادة سيئة موجودة في يوم الذبيحة، وهي بمجرد أن ينحر الجمل فيأخذ الشباب هذا الدم المسفوح النجس الذي يخرج عند النحر ويلطخون أنفسهم به. هؤلاء الشباب يفعلون هذا من باب اللعب والتوسيعة والطرفة، ولكن هذا لا يجوز بمثل هذا. ولكن الأعظم هو ما يفعله البعض من الاعتقاد أن هذا الأمر شفاء لبعض الأمراض أو فيه علاج سواء عضوي أو نفسي، فهذا أخطر من الأمر الأول. بعض الأعراف مثلا يتخطون هذا الدم، لما تجي العروس مثلا يجيبوا العروس ليحوش العريس يذبحوا الخروف، وراه لازم يذبحوه بحذاها، مش مثلا يذبحوه بعيد في المذبح، والله يذبحوه حتى قبل ما تجي باش نقولوا المقصود اللحم راه، لا، المقصود انه بينذبح تحت رجليها. بل احيانا يلطخ شيء من ثوبها به، وهذا امر خطير جدا لما يتعلق بالاعتقاد أن فيه منفعة أو فيه دفع سحر أو أن فيه ذبح لصاحب المكان اللي هو يقصد به الجان وغيره باش ما يفركس لهم مش الأمور. فهذا كله من البدع المضرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وخاصة يا شيخ خالد لما يتعلق القلب بهذا الأمر. كيف يتعلق القلب؟ لو احنا مثلا غلبنا وما جبناش خروف وما ذبحناش، ويجوا لي ام العروس ولا اخواتها ولا يقولوا ما معنى، يقول ها الشهقه تجي طول، هي كيف ها امر كان يعني صار امر خطير جدا. احنا عرفنا انه هو عمل قلبي
10: اعتقاد
11: واعتقاد وتعلق به خوف فينبغي ان يترك هذا العرف الفاسد اللي كثير من الناس يتعلقون به، راهو يذبحوا للعروسة ويذبحوا للبني الجديد ويذبحوا للسيارة ويذبحوا، وقاعد نقول لك راهو تقول نمشي نشري اللحم باش نطيب، قولك لا لا احنا راهو المقصد الدم هو اللي يطلع. فهذا الدم لا يكون إلا لله. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز في الأضاحي والهدي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلما ندخلوا احنا مسألة الدم في هذه الأشياء وراء وجرت فينا حتى عاد يقولك ذبحت لا ذبحت لا ذبحت لا، فيصبح الأمر خطير من ناحية العقدية.
10: الشيخ الإشكالية حتى في الأضاحي في الأضحية هناك من يعني عندما يسيل الدم يعني يغمس يده فيها فيلطخ الأبناء والبنات الصغار.
11: ما هو قلت لك هو هذه كلها تراكمات، كل هذه تراكمات من عقايد فاسدة. ما احنا نبدو نقوله لا بأس على أسبار العرب ومعليش وعادي أحيانا أمور هذه لا يتساهل فيها. ويعني يجب البيان للعامي وللإنسان البسيط خطورة هذا الأمر، من ناحية العقيدة، وأن يعني يدخل والعياذ بالله أحيانا ممكن يسبب حتى في كفر ولا يسبب في ردة، فهذا كله يجب التنبيه عليه والانتهاء منه.
10: بارك الله فيكم.
11: كما أن احنا تكلمنا في الذم لنص عليه الفقهاء من حيث الكراهة، قالوا راه غير الخمر. أما الخمر فيحرم التلطخ بها في جميع الأحوال، ومعلوم أن الخمر كما أخذنا في الحلقات الأولى أنها من الأعيان النجسة، الخمر من الأعيان النجسة. إذن ما ذكرناه من حكم الكراهة هو في غير الخمر. أما الخمر فيحرم التلطخ بها في جميع الأحوال لعدم وجود منفعة مباحة في التلطخ بها، قالوا ولعل النفوس قد تشتهيها، فواحد يبي يذوقها ولا كذا يقول يحصلها قريبة، يعني يقول وجدت مني. ولهذا باب سد الذرائع اللي هو مصدر تشريعي عندنا احنا المالكية خاصة معروف، احيانا يعني يحرم الشيء سدا للذريعة، وهذه المسألة منها، فمنع استعمال الخمر على أي وجه من الوجوه حتى لو للعلاج، حتى قالوا حتى لو للعلاج ظاهرا أو باطنا، بشرب له ولا للذهان به ولا صب على الشعر زي الزهر والعطر وغيره، والله أعلم.
10: نعم شيخنا. إذن شيخنا ما تفضلتم به أنه يكره للمسلم أن يحمل النجاسة في غير الصلاة، إذن يفهم منه أنه يندب له ندبا أن يزيلها إذا كان في خارج الصلاة.
11: نعم.
10: طيب شيخنا، حكم إدخال أو الدخول بالنجاسة إلى المسجد إذا كان إنسان يعني على بدنه أو على ثوبه نجاسة، فهل يجوز له الدخول إلى المسجد أو لا؟
11: نعم، بارك الله فيك على هذا التنبيه، لأن المساجد لها قداسة ولها تعظيم، وهي خير بقاع الأرض، والله سبحانه وتعالى يقول في بيوت أذن الله أن يذكر ويرفع فيها اسمه فيها الآية، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هي المساجد، فتنزه المساجد عن النجاسات عامة، ويحرم على المسلم أن يدخل بالنجاسة إلى ما، ولما نقول يحرم على المسلم مش معناها راه يجوز للكافر،
10: لا ممنوع من الكافر
11: مسلم من باب أولى، فيحرم عليه أن يدخل بالنجاسة إلى المسجد سواء في بدنه أو في ثوبه أو حتى في نعليه، لأن هذا يؤذي المسجد ومن في المسجد، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الحج: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فهنا تنزيها لبيوت الله التي أمرنا بتعظيمها وتقديسها أن تدخل فيها القذارات والنجاسات، كما أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ففي هذه الآية جاء الأمر بوجوب أخذ الزينة من حيث يعني الطهارة والنظافة عند الدخول إلى المساجد، وللأسف الشديد راه عندنا تقصير كبير في هذا الأمر. راه الناس ما هيش معتنية بالمساجد ونظافة المساجد. تجد صاحب المهنة يجيب القامجو اللي فيه شحم متاع سيارات واللي فيه غبرة نجارة واللي فيه كذا ويدخل به للمسجد. تجد من جوربه يعني تصدر منه الروائح الكريهة ويدخل به للمسجد. ولما انت تجي تسجد في المكان اللي فيه كان هذا الرجل تؤذيك هذه الرائحة. بعض الناس لا يهتم بنظافة بدنه وثوبه فيدخل إلى المسجد فيؤذي المسجد ويؤذي الناس اللي في المسجد. أيضا جاء أثر عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرا يعني قذارة أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. في الدلالة هنا في زواج صلاة في النعلين ودلالة أيضا في تطهير ملبوس المصلي سواء كان من ثياب أو من نعال أو غيره بتنظيفها. والله أعلم.
10: طيب شيخنا المقصود بالمسجد هو مجرد بيت الصلاة أو حتى الساحة وباحة المسجد أو في الأمر تفصيل يعني إذا اتصلت الصفوف كما يقول الفقهاء؟
11: يقول صحنه كهو عندنا احنا قاعدة أن صحن المسجد كالمسجد. وهنا نحب ننبه على حاجة بارك الله فيك أنت ذكرتنا فيها أن عندنا في بعض المدن وبعض المناطق أنهم يقيموا مثلا مناسبة العزاء خاصة في المساجد أو حتى عقود القران يقيموها في المسجد أو في ساحة المسجد. فتجد أن عامة الناس لا يعطون حرمة لهذا المكان ويظنون أن الحرمة تكون لبيت الصلاة فقط. فتجدهم في يعني جنان المسجد أو في صالة المسجد تجد الهدرزة والضحك والغيبة هذه اللي هي مش مسيبينها في شيء والتدخين يدخن في جنان هذا كله لا يجوز وهذا كله من أذية المسجد ومن أذية رواد المسجد. والأكبر من ذلك إن بعض الناس مثلا في مناسبات معينة ولا غيرها يدخلوا حتى ليكال ماكلة يدخلوها في حتى في بيت الصلاة وفوقهانا نصرة قالوا لو كان الماكلة خفيفة ماكلة نقولوا ما هيش وجبة هيك غداء ولا عشاء قالوا هذا ما فيش باس لو كان حاجة خفيفة يعني يأكل الإنسان. أما هذه مسألة قاعدهم أربعة أربعة قاعدهم أربعة أربعة وهدرزة في بيت هذا كله راه ينزه المسجد عنه والله أعلم.
10: نعم شيخنا بارك الله فيكم. أخذنا حكم إزالة النجاسة ومسألة الدخول للمسجد بالنجاسة.
12: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
11: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء اللي هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
8: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
9: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
10: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. شيخنا الكريم، مسألة حكم إزالة النجاسة، ما هو الحكم الشرعي فيها؟
11: اختلف علماؤنا في حكم إزالة النجاسة في الصلاة، فذهب بعضهم إلى مذهب المدونة، وهو رواية ابن القاسم رحمه الله عن الإمام مالك، والتي يعني ذكرها ابن يونس رحمة الله عليه وصححها ورأى أن هذا القول هو الصحيح، أنه يجب إزالة النجاسة في الصلاة وفي الطواف بالكعبة وجوب الفرائض. وكما هو معلوم أن الطواف بالبيت صلاة، فيشترط شرط صحة للطواف الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى، وهي الوضوء أو البديلة وهي التيمم، لمن فرضه التيمم. فقد جاء في المدونة: في من صلى بالنجاسة متعمدا عالما بها أعاد أبدا، لكنه مشروط بالذكر والقدرة. وعلى هذا فالقول المشهور الأول في المسألة في إزالة النجاسة أنها واجبة مع الذكر والقدرة، وهذا يقابله أيضا القول المشهور الآخر، وهو مذهب أشهب رحمه الله تعالى، حيث يرى أن إزالة النجاسة واجبة وجوب السنن وليست فرضا، فتصح صلاة من صلى بالنجاسة عامدا. هنا يقول الإمام الباجي عليه رحمة الله تعالى في منتقاه أنه من صلى بها يأثم، لكن صلاته صحيحة ويستحب له أن يعيدها في الوقت، ويستحب له أن يعيدها في الوقت، فإن خرج الوقت فلا يعيدها. أما رواية عبد الله ابن وهب رحمة الله عليه وجوب إعادة من صلى بها سواء كان عامدا أو ناسيا، ويستدل من ذهب إلى القول المشهور الثاني، وهو الذي يقول بالسنية، يستدل له بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي يرويه الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت، عند الكعبة، وأبو جهل وأصحاب له جلوس من مشركي قريش، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. يقولون في عيلة فلان عندهم ذبيحة جمل، شكون يمشي يجيب السلة هذا اللي يطلعوه من بطنه يعني يحطوها عليه مستخدر يعني ونجس. فانبعث أشقى القوم اللي هو عقبة ابن أبي معيط الذي أسر في بدر وقتله النبي صلى الله عليه وسلم وهم راجعون إلى المدينة. فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على ظهره بين كتفيه. ويقول ابن مسعود وأنا أنظر. ابن مسعود كان مستضعف عبد يعني ماذا يفعل؟ لا أغني شيئا لو كانت منعة، يقول لو كان عندي قدرة لو كان عندي منعة. قال فجعلوا يضحكون أبو جهل وجماعته ويميل بعضهم على بعض فوق من الضحك إن هم يزيد يتمايلوا يعني شماتة يعني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه حتى جاءته فاطمة رضي الله عنها، فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فطرحته عن ظهره نحاته من فوقه فرفع رأسه ثم قال اللهم عليك بقريش 3 مرات. فشق عليهم الدعاء عليهم، كانوا يعرفون استجاب الدعوة استجاب الدعوة فخافوا كما يقول شاعر هالهم أمره فخافوا وما هم بعد حين من فتكه أمناء، علموا أنه النبي ولكن نفذ الحكم فيهم والقضاء. فشق عليهم ادعى عليهم قال وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى زاد فصف الدعوة في دعاء تاع النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام اللهم عليك بأبي جهل وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعد 7 فلم نحفظه. قال ابن مسعود رضي الله عنه فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب قليب بدر، كلهم هم ماتوا يوم بدر، هادوا يدعى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ماتوا يعني ألقوا في قليب بدر وألقوا عليهم الحجارة لأن دعوة النبي استجيبت عليه الصلاة والسلام، وهم خافوا بروحهم خافوا منها الدعوة هذه. وأيضا بحديث أبي سعيد الخدري في خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليه في الصلاة ولم يقطع صلاته، ولهذا من صلى بالنجاسة متعمدا قادرا على إزالتها يعيد نذبا لا وجوبا. هذا قلنا على شنو؟ هذا على القول اللي يقول بالسنية. أما على القول اللي يقول بالوجوب فهذا يعيد أبدا، على القول اللي يقول بالوجوب وما عندهش عذر يعني عدم استطاعة أو إمكانية يعني مع الذكر والقدرة مش ناسيا فلهذا يعيد أبدا. بل هناك من قال يعيدها أبدا ولو خرج الوقت لمن يقول بالسنية. إذن قرر علماؤنا أن إزالة النجاسة لا تفتقر ولا تحتاج إلى نية، يعني حتى لو زالت النجاسة بروحها جت مية عليها صبت مطر واحد عليه نجاسة وصبت المطر ومشت النجاسة خلاص ما تحتاجش إلى نية باش يغسلها. لماذا؟ قالوا لأنها من باب التروك كترك الزنا وترك الخمر، يحصل الامتثال لمن تركهما ولو لم ينوه. ومعنى وجوب إزالتها وهو على القول المشهور الأول اللي هو ظهر كما قلنا المدونة لرواية ابن القاسم عن مالك رحمه الله، معنى الوجوب أن الذي يصلي حاملا للنجاسة عالما بها، لما نقول عالما بها يعني الذكر هذا قادرا على إزالتها، الشرط الثاني نحن قلنا إيش؟
10: مع الذكر والقدرة،
11: واجبة مع الذكر والقدرة. فمن صلى عالما بها قادرا على إزالتها فتكون صلاته باطلة، ويجب عليه إنه يعيدها أبدا ولو بعد خروج وقتها، لأن وجوب الطهارة يعني طهارة البدن محمول المسلي ده ما يعبروا عليه كتب الشروح محمول المسلي للبدن والثوب والمكان كان له قدرة على تحقيقها، فلهذا لا يبرأ أو لا تبرأ ذمته إلا أن يأتي بها صحيحة مستوفية لجميع شروطها. وفي حكم الصلاة الطواف، لأن احنا قلنا راه الطواف بالبيت صلاة، لأن هي في الحقيقة فيها خلاف المسألة، بعض أهل العلم يرى لا يرون أن الطواف من شرط صحة الطهارة الكبرى والصغرى، الأحناف مثلا وهم يعني أصحاب مذهب معتبر لا يرون ذلك. أما في مذهبنا من طاف وبه نجاسة فالواجب عليه أن يعيد طواف، طبعا احنا قلنا راه مع الذكر
10: والقدرة
11: بخلاف الناس وعدم المستطيع، والله أعلم.
10: طيب شيخنا، القول الثاني بالسنية مع الذكر والقدرة، هل يمكن يعني لصاحب السلس أو الإنسان الذي يكثر عنده الشك المستنكح هل يمكن له أن يقلده خروجا من الوسواس؟
11: نعم، وهذا رأي سديد في الحقيقة، لأن أصحاب الوساوس هؤلاء مساكين حقيقة يشق عليهم الأمر أيما مشقة، فأحيانا ومن خلال الفتوى نقول هذا الأمر، يعني من خلال تجربة الفتوى، يعني الإنسان ممكن يقرأ كتب من خلال الكتب لا تصله حقيقة المعاناة لعنه، لكن لما يكون الأمر فتوى ويستفتيك هذا الإنسان المصاب بالوساوس والله تستغرب، أحيانا تستغرب وأنت تفتيه ولا يزال مسكين
10: شاكا وخائفا،
11: شاكا ولا يلازمه الشك والخوف وبطلان صلاة، مسكين تجده في عذاب، لا أبالغ نقول إنه عذاب شديد يكون فيه هذا الموسوس،
10: قد ينتهي به المطاف إلى ترك الصلاة بالكلية،
11: هذه النتيجة وهذا حتمي وهذا اللي يقع فيه، هاي يقولك خلاص أنا وضوئي ما نتمش فيه، صلاتي ما نتمش فيها، الحمام بدل ما نتوضى في دقيقتين نقعد نص ساعة وينقض عنده وما يتوضاش، وكان غسل هذا ساعات وعنده مع ذلك شك وأن غسله مش صحيح وأن هذه ما وصلهاش الماء، وأن أمر عجيب جدا يعني، ومسألة أنه أصيب بالنجاسة، هذه المرأة اللي موسوسة كان مشت غيرت حفاض ولدها معاش تسلك، كان نشتها نجاسة في الحمام خشت تقضط الحاجة، يا حدا صاحب الوسواس يعني بعض من استفتاني قال لي أنا لما نقضي الحاجة نغسل نصف اللوطي كله، فهو ما عنداش إلا مفروض ممكن أقل من ملية الكف
10: موضع الأذى
11: يمسح بها موضع الأذى بس من ذكري، هذا هو بس. لكن بما أنه يحس أن هذه تنطرت عليه وهذه أصاباته يغسل نصف كله فذاك الصقع وذاك البرد. وبعضهم يا شيخ خالد تجده حتى على ثيابه لما يجي للمسجد ولا كذا ولا يخرج من الحمام تجد ثوبه سروال نقوله احنا من جهة العورة وغيرها تلقاه مية كله بسبب شيني بسبب هذه الوسائل. فهؤلاء اللي عندهم هذه المشقة العظيمة الأولى لمن يفتيهم أن يفتيهم بالقول بالسنة خاصة قول مشهور حتى يطمئنهم بأنه حتى لو كانت هناك نجاسة فإن صلاتهم
10: صحيحة.
11: وهنا ينقذهم من أمر عظيم ومصايب يعني يقعون فيها. يعني حدثني أحد الأزواج أنه وصل به الأمر أنه يهدد زوجته بالطلاق حتى تخرج من الحمام، هذه زوجته الموسوسة يقعد يقولها يا فلانة أطلعي يا فلانة غدوة، قال نقعد نهددها بالطلاق بس مسكينة تفتح ولا تعرف تصلي ولا تعرف. وتعرفوا والله في اللي حدثتني أنها يعني كان في الأسبوع مش 4-5 مرات تغسل بساطاتها كلهم وتنشرهم خوفا من أن هو النجاسة تنتقل، وكان ولدها طلع حفيان من حمامه خلاص الحوش كله
10: بساطات كلهم
11: الحوش كله نجس عندها معاش عندها حسن. فلهذا هؤلاء المصابون يجب الرفق بهم ويجب تنبيههم ويجب إفتاءهم بما هو يعني يكون فيه علاج لما يصيبهم من مساوس. وراه حقيقة كما ذكرت يا شيخ خالد أن غالبهم راه يتركوا في الصلاة، الغالب يوصل به الأمر من ما هو مشقة كبيرة يوصل به الأمر يقولك هاي خلاص أنا الصلاة معاش نصلي. قول لي شنو بيوصله الوسواس متاعه يا خالد؟ الوسواس متاعه بيوصله إن هو لما صلى بنجاسة إنك فربك. شوف لوين يعني يوصل، هو هيك يعتقد أنه هو لما صلى بالنجاسة أنه كفر، وهو لما يحكم عليه روحه بالكفر نفس اللويدة بنقعد اللودو فيها. يجيك يا شيخ يقول لك أنا راه في اليوم نغسل 3-4 مرات غسل كفر، نشاهد ونغسل من جديد نشاهد ونغسل من جديد، يحكم عليه روحه بالكفر. يعني الوسواس في الطهارة
10: استفحل.
11: في الصلاة في الصيام في العقيدة في هذا راهو بلاء عظيم. إنسان يوصل لي أحيانا والله إني شهدتهم بعيني، يعني والله بعض الأشخاص لما تشبح في طبيعته العادية رجل وعاقل وما تقدرش تقول فيه ربع كلمة، لكن لما جيت شاهده كيف يتوضأ تحكم عليه بالجنون. لما تشاهده في كيفية وضوئه وتحكم عليه من فعله غير الطبيعي أنه مجنون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي.
10: والله بارك الله فيكم شيخنا. طيب شيخنا، لإزالة النجاسة عن المصلي لابد أن يزيلها عن بدنه وثوبه ومحموله ومكان صلاته، فلو شيخنا تبدأ بمسألة بدن المصلي والثوب والمحمول إلى هذه الشروط التي اشترطها الفقهاء لكي تصح الصلاة.
11: نعم، بالنسبة لبدن المصلي فالحديث المشهور المعروف الذي يرويه عامة الفقهاء في مسألتي الطهارة وعذاب القبر، وهو حديث ابن عباس اللي يرويه الإمام البخاري رحمه الله. يقول ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة. حائط شين جنان نقول احنا او مكة، فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى. شو معنى بلى؟ معنى كبير، يعذبان في كبير. كان أحدهما لا يستثير من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا معلوم أنه من أداب قضاء الحاجة كما ذكرنا في الحلقات الأولى أن الإنسان بعدما يقضي حاجته أنه يستثير من بوله وينقي وينتظر حتى يخرج البول، وسواء إذا كان في الغائط يعني لا يستعجل. وهذه قضية الاستعجال هي اللي يقع فيها كثير من الناس، قضية الاستعجال. في البعض يضطر أنه هو يتبول مثلا وقت مغرب، فتجده حتى لا تفوته الصلاة مع الإمام، فإنه يقصر في مسألة الأخذ ب
10: تنزه يعني من
11: البول، يعني تنزه من البول، نعم. تنزه وينتظر. نقول له: يا أخي لماذا؟ ما ينفعش الكلام هذا، حتى لو فاتتك الصلاة تنتظر، شو الفائدة انك انت ما استطرتش من بولك وما تنزهتش وبعتالي مشيت ونزل منك البول، ولا قاعد حتى ينزل بعد الوضوء متاعك او في خلال وضوء؟ هذا ما ينفعش الكلام هذا. ولهذا حتى لو فاتتك الصلاة فهذا لا يضر، لانك انت معدود. الشاهد وين؟ قالوا: لو لم تكن إزالة النجاسة واجبة ما استوجب تركها العذاب. هو يعذب يعني في عدم التنزه من بوله، فلما كان استوجب هذا الأمر العذاب دل على شيني
10: عن وجوبها.
11: كما أنهم ذكروا مقصد آخر، وهو أن الصلاة فيها مناجاة لله رب العالمين، وينبغي لمن أراد هذا الأمر تعبدي الصلاة أن يتأهب لذلك في أحسن أحواله، سواء من الطاهرة الطهارة الحسية ومعنوية وراوية. الشيخ قال: للأسف الشديد عامة الناس راهو يفتقدون هذا الأمر. في اللي راهو عنده صلاة، خش صلى واحد وخرج من المسجد ويمشي زي عادة هيك، يمشي يصلي وروح وخلاص، ولا يصلي في الحوش، ولا يصلي مع جماعة، حاجة دارها وتمت. يفتقد فيها الخشوع، يفتقد فيها الطمأنينة، يفتقد فيها الإحساس بأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. تلقاه حتى ما يدعيش إنه أن ربي يتقبل منا هذه العبادة ويتقبل منا هذه القربة وأن هذه الصلاة. فمسألة تعظيم الصلاة كثير من الناس يعني للأسف الشديد يعني تجده ممكن حتى يا شيخ قال دي يصلي وما يعرفش حتى قرأ، ولا شن سبح، ولا شن ادعي، ولا شن دار شيء، تبحك وخلاص باش قال وصلى وخلاص. وهذا يجب على الإنسان أن يعطي هذه العبادة الجليلة العظيمة الأهمية من جميع النواحي، سواء الحسية أو المعنوية. نعم
10: نعم شيخنا بارك الله فيكم. لعل وقت البرنامج قارب على الانتهاء. شيخنا، في مسألة مثلا من كان في فمه أو في أسنانه بعض الدم فيسأل يعني أثناء الصلاة، هل هذا يخل بالصلاة أو لا يؤثر باعتباره داخل البدن؟ فهل مما يشترط في طهارة بدن المصلي حتى الطهارة الداخلية كمثلا ما بين الأسنان ونحو ذلك؟
11: نعم، قال علماؤنا إنه يجب طهارة ظاهر البدن من النجاسة كما ذكرنا، بما في ذلك ظاهر الفم والأنف والعين والأذن من كل نجاسة. فمثلا لو اكتحل الإنسان بشيء نجس في عينه أو خرج من أسنانه كما ذكرت دم كثير فوق المقدار الذي يعفى عنه، وبقي في فمه وهو يصلي، فقالوا إن ذلك يفسد صلاته. والمعفو عنه هو مقدار الدرهم البغلي، المعفو عنه هو مقدار الدرهم البغلي، احنا نقول زي أكبر من 10 قروش شوية، احنا زمان هذا 100 درهم. ويدخل في ذلك أيضا من أكل النجاسة أو شربها، كشارب الخمر، شرب خمر ثم صلى فإنه آثم، ويجب عليه وجوبا أن يتقيأ ما شربه من الخمر أو من النجاسة ويعيد ما صلى. أما ما دخل في المعدة طاهرا فهو على طهارته، وإن تحول إلى نجس حتى ينفصل عن البدن، حتى ينفصل عن البدن، والله أعلم.
10: طيب شيخنا، لو كانت لديكم أي إضافة قبل أن نختم لانتهاء وقت الحلقة؟
11: لعلنا يعني نتكلم في طهارة الثوب. فثوب المصلي للابسه يعني، ويدخل في ذلك كل ما يحمله أو يتصل به ويتحرك بحركته، مرات لابس شنطة، مرات معلق دزدان، مرات معلق جبيرة، مرات أي حاجة، مرات ثوب فوطة لكن حاطة عليه كتفة، فهذا كله يدخل في ثوب المصلي، فهذا تجب طهارته ونظافته من النجاسة، لقول الله تعالى وثيابك فطهر. قالوا والأمر هنا متوجه إلى الصلاة للإجماع على عدم وجوبه في غيرها. وأيضا جاء في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي، بمعنى أصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي أجامع فيه أهلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا أن ترى فيه شيئا فتغسله. هذا توا جماعة كلهم يديروا بخلافه، السائد عندنا توا أن الثوب لو جامع فيه ما عادش يصح فيه الصلاة، هكذا يظن الإنسان أن الثوب اللي جامع فيه أهله هو لابسه، هيقول لك هذا لا، وهذا خلاف السنة، لأن المطلوب إزالة ما أصاب الثوب من النجاسة. وكذلك ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه في يعذب في القبر، وجاء أيضا في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الثوب من دم الحيض قبل الصلاة فيه، اللي هو حديث خولة بنت يسار رضي الله عنه، ودم الحيض كما نعلم أنه من الأعيان النجسة، وأمرها بغسله قبل الصلاة فيه، فكان هذا من وجوب تطهير الثوب للصلاة، والله أعلم.
10: بارك الله فيكم شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان على ما تفضلتم به. مستمعينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج فقه الطهارة والصلاة، نشكركم على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
13: 90.9 FM

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت للمشايخ اللي معاك ودار التعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد ضر اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون

0: كان القيام شديدا عليه جاز له أن يصلي قاعدا.
1: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
1: بالله أي وسام
4: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: شيخنا، نبدأ بسؤال أخت سلسبيل، سألت عن موضوع يتعلق بصرف الذهب. قالت في المدة الماضية وحتى الآن، يعني لما بتصرف الذهب في محلات الذهب يقولوا لك لو تبي قيمة الذهب بالدينار من فئة 20 دينار حتكون القيمة بأكثر من لو خديتهم بفئة 10 دينار. فهل هذا من جائز أم فيه ربا؟
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالمعاملة التي ستقوم بها الأخت هي صرف، أي أنها تريد أن تبيع الذهب وتأخذ مقام الذهب دنانير. فهذا يعني اختلفت الجنس الآن، اختلف هذا ذهب وهذا نقود، وبيع الذهب بالنقود ولا شراء الذهب بالنقود جائز، ما فيش باس، بشرط التقابض في نفس المجلس. فهي لما بتبيع الذهب هذا بتتفاهم معه على مبلغ واحد فقط، ما ليهاش علاقة سواء عشرينات ولا عشرات، المهم تتفق معه على سعر محدد، يقول المبلغ هذا بالعشرينات بيجيب لك هذا 2000 ولا 3000 دينار، تمام، ما فيش باس، يتفقون على ذلك، ثم يحصل التقابض في نفس الوقت. فإذا حصل التقابض في نفس الوقت فلا حرج في هذا البيع إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم أن تتفق معه على سعر واحد وعلى فئة واحدة ويحصل التقابض في نفس المجلس، فإذا حصلت هذه الضوابط فالبيع صحيح.
2: شيخنا، هذا سائل آخر عبر الواتساب. شيخنا يقول: ما حكم صلاة من لم يتوضأ من لحم الإبل؟
3: الوضوء من لحم الإبل من المسائل المشهورة التي اختلف فيها أهل العلم، فمذهب جمهور أهل العلم ومنهم علماؤنا المالكية أن أكل لحم الإبل لا ينتقض به الوضوء، وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء، والمفتى به عندنا هو مذهب الجمهور ومشهور مذهب علمائنا المالكية أن أكل لحم الإبل لا ينتقض به الوضوء، فمن أكل لحم الإبل فوضوءه صحيح ولا يلزمه إعادة الوضوء، والله أعلم.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. تمام. شيخنا الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال: من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال: أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها. قال: فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بين المصارف أم لا؟
3: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين

0: في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
0: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
2: الأخ يونس قال: شيخنا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وأيضا من قال هلك الناس فهو أهلكهم. فطلب شيخنا تعليق على صحة هذين الحديثين، وأيضا طلب كلمة لتهدئة النفوس، خاصة قال في بعض وسائل الإعلام أو الصفحات أو القنوات أو بعض الناس من يثير الفتنة بين الناس ويعمل على إثارة النعرات والفتن.
3: والله الفتنة هذه قصة، الفتنة هذه قصة، يعني حتى هي مرات مش قاصد الفتنة، هو مرات يعود في كلام يقول والله بتصير حرب والناس في حالة ما يعلم بها إلا ربي متشنجة وكذا. فأنت شوف مرات كلمتك هذه تبدأ عندك أنت مؤثر على السوشيال ميديا هذه ولا غيره، وتقول كلمة في حرب ولا بيرقوا الدولار ولا شبع شن بيديروا، وتخلي الناس في ظنك غير صحيح وانت مش متثبت من هذه المعلومة. راه وانت في الحقيقة تؤذي في المؤمنين بغير وجه حق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو كان حق انت ما تقولش. يعني توني واحد من الناس لما يقول لي فلان بوه مات ولا كذا ما نقدرش نقول له صراحة، مدبية جي من غيري. لكن الفتنة أو الكلام بدون صحيح، الكلام بدون مصدر صحيح، وتخويف الناس وحملهم على الهلع وحملهم على تخزين المواد أو على الاقتصاد هو ما في شيء، يعني هذا بروحه في أذى. زيد إذا كان أنت تبي فتنة أصلا، تبي الناس تتقاتل ولا تبي الناس تتعارك ولا تبي الدنيا زي ما يقولوا الليبيين تخش بعضها بالحرب وكذا، حقيقة هذا كله كله من قبيل الضرر بالمسلمين وهو منهي عنه. فالإنسان يسعه نفسه، خليه ذاب نفسه، كان صارت حرب خليك بعيد عنها، كان صار مشكلة كبيرة ما تخليكش أنت لا سبب فيها ولا تخليك سبب في نشرها. مرات أنا مش سبب فيها، لكن ننشرها بين الناس ونزيدهم هلع عليه ما هم فيه.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب، تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، نحن مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، وحالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
2: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
1: نعم.
2: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
1: نعم.
2: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
4: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
3: والله ما حكم من يقول اللهم حتى زيادة لنا في كل خير والموت رحمة لنا في كل شر، ويدعي يقول إن شاء الله خفيفة زي النار في الليفة، ويقول في أيضا ثاني إن كان في العمر البقية، ويقولوا ثاني الشدة بعد المدة، ما حكم ذلك يعني؟
4: تمام تسمع.
3: ما عنديش راديو راهو.
4: إخنا لو تتفضل بالجواب.
1: إيه.
4: كر بعض الألفاظ يعني يسأل الحكم فيها شيخنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا كل شر، وذكر
5: هو على كل حال الدعاء مطلوب، بل هو مخ العبادة كما جاءت به النصوص. لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الدعاء، ومن الدعاء ما يتعلق بآخر العمر، يعني لما هو يدعو بأن يكون العمر يعني زيادة له في كل خير، فهذا طيب، بأن يوفقه الله سبحانه وتعالى لعمل الصالحات، وأن يقيه الله سبحانه وتعالى من الشرور، فهذا الحق من الدعاء الطيب يعني إن شاء الله. هذا الصيغة الأولى التي ذكرها.
4: رفض إذا كان في العمر بقية كذلك،
5: يعني كله يعني يفيد هذا المعنى، يفيد هذا المعنى أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يجعل هذا الزمن الذي قدره الله له في هذه الدنيا يعني هو محل عمل الصالحات ومحل الخيرات، ويصرف عنه السوء.
4: كذلك أظن عبارة أخرى بنفس المعنى شيء.
5: نعم، هي طبعا غير بعض الكلمات العامية، وإن هو لما جعلها خفيفة وكذا. هو الإنسان ما يسألش الله سبحانه وتعالى تعجيل الموت. هذا الجانب اللي ما يسألش الإنسان فيه الله عز وجل تعجيل الموت، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحد يكون موت لضر أصابه. لكن كونه هو بالكلمة العامية قال جعلها خفيفة زي الليفة والكلام هذا، معناه هو إذا كان هو المراد أن يسأل الله العافية إلى حين الوفاة، يعني يعافى في بدنه وفي أطرافه وفي جميع ما أعطى الله سبحانه وتعالى، فهذا يعني هذا لا حرج عليه فيه، هذا لا حرج إن شاء الله. بغاية ما في الأمر أن الإنسان لا يسأل الله عز وجل الموت مباشرة، من باب قوله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنى أن أحدكم الموت يضر أصابه.
4: واضح شيخ، بارك الله فيك.
6: 90.9 FM.
7: شيخنا الأخت نجاة لعلك استمعت إليها تقول والدها توفي وعندها أخوها توفي قبله.
8: نعم سمعت السؤال. الأخ الشقيق مدام مات قبل الأب أولاده لا حق لهم في الميراث، وهذا القانون باطل، يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة ولا يعتم ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه. ولذلك خاطب الدار الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله أولاده يطالبوا بميراثه، فنقول أولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
7: نعم هذا شيخنا، هذا بالنسبة للميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده، لأن هي تسأل عن هذا.
8: لا هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة الأب معاش يورثوا. هذا هو موضوع السؤال المستغرب. نقول لها الإخوة الأخ الشقيق مدام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. الميراث في هذه الحالة للإخوة للأب. والإخوة الأب هم الميراث لهم مش لأولاد الأخ الشقيق، الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
7: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
6: أنتم تستمعون

0: للإخوة للأب.
1: نعم جزاك
0: والإخوة للأب هم الميراث لهم، مش لأولاد الأخ الشقيق. الأولاد الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
1: نعم جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
2: أنتم تستمعون.

0: دعاء اف ام.
1: شيخنا الأخت نجاة لعلك استمعت إليها تقول والدها توفي وعندها أخوها توفي قبله.
2: نعم سمعت السؤال. الأخ الشقيق مادام مات قبل الأب أولاده لا حق لهم في الميراث، وهذا القانون باطل، يعني ملفق تلفيق لا أصل له في الشريعة ولا يعتم ولا يعني ليس له قول يعول عليه ويعتمد عليه، ولذلك خاطب الدائر الإفتاء الجهات القضائية منذ شهور طويلة تطلب منهم أن يلغوا هذا القانون اللي هو صدر في عهد القذافي كما ذكرت. وما دام هذا الأب عند أولاد، واحد منهم أخ شقيق مات قبله، عند أولاد آخرون من الأب اللي هو قالت نحن إخوة من الأب، هل نرث أو لا نرث؟ ما دام الولد للشقيق مات قبل الأب وما فيش إخوة أشقاء، إذا كان ما فيش إخوة ذكور أشقاء فالإخوة للأب يرثون، لكن إذا كان في إخوة أشقاء واحد ولا أكثر ما زالوا أحياء فلا يرث الإخوة من الأب لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء. أما إذا كان ما عندهش إلا هذا الأخ اللي هو مات قبله أولاده يطالبوا بميراثه، فنقول أولاده ما عندهمش حق في الميراث والميراث للإخوة للأب.
1: نعم هذا شيخنا، هذا بالنسبة للميراث من الأب، ولا الميراث من الأخ الشقيق الذي توفي قبل والده، لأن هي تسأل عن هذا.
2: لا هما يسأل الإخوة للأب هل يرثون أباهم مع الأخ الشقيق، لأن حسب زعم الأولاد أن الأخ الشقيق يرث، ودام الأخ الشقيق يرث معناه الإخوة الأب معاش يورثوا. هذا هو موضع السؤال المستغرب. نقول لها الإخوة الأخ الشقيق مادام مات هو ما يرثش، كأنه معدوم، كان غير موجود. الميراث في هذه الحالة للإخوة للأب.
1: نعم
2: والإخوة للأب هم الميراث لهم مش لأولاد الأخ الشقيق. الأخ الشقيق خلاص لأنه ما عندهش ميراثه.
1: جزاكم الله خير بارك الله فيكم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية من تراث

0: بس هانا يشعر به التاني، واللي يفرح به هذا يفرح به التاني هكذا. وهذا لا يكون إلا بتطبيق الحقوق الشرعية، بحيث يبدل كل واحد من الزوجين وسعه في إسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والمحبة في البيت، ترك الهجر، لأن الله تعالى يقول: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجتك، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتو كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدسوا نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة. لأن قال: وعاشرهن بالمعروف. جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له كذا، شفتوا بالله؟ أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع، وهي حتي شادة الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعمز أنت وزوجتك وأبنائك، لابد هكذا، مش من الصبح لليل ماشي شوف مظلام لظلام، لا. لذلك نقول للزوجة: الحقيقة أن الرجل يجي شيطان، تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان، بأسباب حركاتها، سكناتها، أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: 90.9 FM.
2: أحسن الله إليكم شيخنا. ننتقل إلى سؤال الأخ أبو أحمد. أبو أحمد يسأل في السؤال الأول، يقول: ما حكم الصيد بالفلوبر؟
3: نعم، هذا جائز، لما لا؟ نعم، هذا من أدوات الصيد، نعم، سواء كان بالفلوبر ولا بالمقرون ولا بغيره ولا بالبندقية، كل ذلك جائز، نعم.
2: طيب، سؤالها الثاني شيخنا يتحدث عن مسألة، قال: المتقاعدين، قال، مرتباتهم ضعيفة جدا، وكثير منهم يعني يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى أدوية، وما يلقاش باش يأخذ هذه الأدوية، ما يلقاش في احتياجاتها الضرورية، ومرتباتهم ضئيلة جدا، بينما قال الحكومة تصرف على مسألة الحج هذه ملايين، يعني يقول: والله عز وجل يعني لم يوجب الحج على من لا يستطيع إليه سبيلا، يقول يعني اللي ما عنداش باش يحج سقط عنه ذلك، فالحكومة ما فيش داعي تتكلف هذه التكاليف، وتعطي هذا لمن هم أولى، اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة من المتقاعدين والفقراء. فيسأل يقول: ما رأي الشيخ حمزة في هذا؟
3: لا، كلام صحيح هذا الذي قاله السائل، بارك الله فيه، يعني صحيح، لكن ماذا أفعل هنا؟ ماذا أقول؟ على كل حال، نعم، الكلام الذي قاله السائل صحيح، نعم، يعني الناس اللي يعني رواتبهم ضعيفة هم الأولى بالمساعدة، نعم، هذا كلام صحيح، نعم.
2: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: شيخنا، بخصوص المصلى الذي يريدون تغييره إلى منارة وبناء مسجد في الأرض الفضاء،
6: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الوقف في كنصف الشارع كما هو معلوم، فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة،

0: وحسب الكلام اللي قاله هو جاي في الطريق تقريبا، يعني الطريق الآن لا نستطيع خاصة في وضع البلاد الراهن، يعني ما تعرفش الطريق أمتى يعني تنفذ، قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولونها إلى مصر، سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا، فإذا هو قابل للاستعمال، قابل للاستعمال، وبالتالي يعني عملية أنه جاي في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث. يعني عند مخطط من السبعينات قاعد منفذ لحد الآن، ومن الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا، فالله أعلم على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة. يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين ما فيش بأس. الألف متر من سواء من مصلحته جيدا حقيقة، يعني بتطوع بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا، متطوع بها يعني التطوع لماذا؟ للمسجد نفسه، هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه، بيتوسع المصلى بيولي يعني
1: لا هو الألف متر غير ملاصقة
0: بعيدة، يعني
1: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة الألف متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن.
0: إذن الله أعلم، يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة، إذا البناء ما عادش يتحمل، بناء قديم مثلا يقولوا قديم قال له متعام، هل البناء والمكان نفسه له متعام معي، فإذا المكان آيل للسقوط والبناء ما عادش ينفع وكذا، يبدو منه هو يبدأ التوسع يعني الله أعلم. فزي ما قلت عملية الطريق هذه وخاصة إذا كان هو يعني في الضواحي وفي كذا، الله أعلم متى تأتي هذه الطريق. ما لم تأتي الطريق فلا يمكن الله أعلم أن القول بالجواز، يعني إذا زي ما قلت لك المرات الطريق تقول حتى 30-40 عام ما تنفتش، وهذا الإنسان اللي بنى هذا الوقف يريد أن يستمر ما دام صالحا للاستعمال، فإزالته الله أعلم بهذا الشكل لا تجوز.
1: نعم شيخ بارك الله فيك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: بارك الله فيكم شيخ وحسن الله عليكم. الأخ محمد أيضا سأل سؤالا آخر، قال يعني عنده صاحب له ساكن في بلاد أخرى فأهداه لحم خيل، فيسأل يعني ما حكم أكل لحوم الخيل؟
4: لا والله لحم الخيل يعني ما ينبغي له يأكله، ما ينبغي له يأكله، وحن عندنا من اللحوم المحرمة الخنزير وهو محل الإجماع، وأكرمكم الله لحم الكلاب ولحم الحمير ولحم الخيل والبغال، وهذه أشياء عدت أنها من اللحوم الممنوعة المحرمة، لا يحل أكلها ولا يحل بيعها لأجل الأكل إلا ما تدعو إليه الضرورة. الضرورة تدعو إلى أن الإنسان من كان في صحراء وأشرف على الهلاك له أن يأكل من الميتة، ومثلا ما هو معروف في مجتمعنا نسأل الله العافية للجميع في اللي يشرب في لبن الفرس حليب الفرس حتى هو للحاجة والضرورة، اللي يمرض ببعض الأمراض المعينة يقول والله أعلم هذه تبي مراجعة الطبيب، يقول الناس اللي يصابوا فيه اللي نسمعوا فيه ويصابوا بالجلطة والغيرة، لكن هل هو دواء ولا مش دواء الله أعلم، هذه تبي طبيب، لكن هم يشربوا فيه لأجل هذا الغرض، هذا يعني يؤذن له لصاحب الحال، ما يجيش لما يدخلوا في المعون، لأن اللحم يتبع في الحليب في الحكم.
3: نعم.
4: مجيش لما يجيبوا لهم والله إيه لي ترى حليب متاع فرس يبقوا اللي جالسين يقول ترى والله يضوقوه جغمة جغمة، نقول حرام عليكم، هذا مخصوص بأهل الحاجة هذا المريض. وكذلك ما يتعلق باللحوم المصغبة هو في مجاعة لربما أمن مع ذلك فيترك هذا. وضربوا مثالا على هذا الله سبحانه وتعالى كما يعني هذا مذهب إليه الإمام مالك لما ربي سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة،
3: نعم
4: قال لم يذكر الأكل كما ذكرها في الأنعام ومنها تأكلون،
3: نعم
4: إنما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالركوب والزينة فقط. والحمير أو دليل آخر من السنة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفئ القدور وهي تغلي من لحم الحمير.
3: نعم بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
2: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواو.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ مهاب تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف الحال يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك يا مهاب تفضل.
2: عندي سؤال يا شيخ.
1: إيه نعم.
2: نتينا في فترة من الفترات وقع صار حادث عرفات.
1: إيه.
2: مروق.
1: إيه.
2: وكنت أقول عليه نسوق وكان معي شخصين.
1: إيه.
2: وواحد من الأشخاص هذا توفى.
1: إيه نعم.
2: نبي يحق علي
1: نفسي. شن قال تقرير المرور؟ شن اللي خش فيكم غلط ولا
2: لا؟ انا بروحي
1: خش فينا
2: حد.
1: انت تسوق
2: و يعني سيارة انقلبت.
1: انقلبت فيك سيارة وهذا الاخ توفى.
2: بالضبط.
1: اي هذا قتل خطا. اي هذا قتل خطا تجب فيه الدية على العاقلة وصيام شهرين متتابعين.
2: تمام إن شاء الله.
1: آمين وإياكم.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: عفوا، قبل سؤال الأخ مصباح، الأخ أبو طاهر سأل سؤالا آخر، قال في بعض الناس يظن أو يعتقد أن اليهود اللي عايشين في فلسطين عندهم حق في الأرض زي الأكراد اللي عايشين في العراق مثلا، أو اللي عايشين في سوريا. هم أكراد وعايشين في سوريا وفي العراق عندهم حق في الأرض، ومحدش يعني يقولهم أطلعوا منها وهذه مش أرضكم. حتى اليهود على قولهم يعني، حتى هم يعني كانوا عايشين فيها قبل وقاعدين عايش، في منهم اللي قاعد عايش من قبل، وهذه حد عندهم حق في الأرض. فكيف ممكن التعليق على هذا الكلام شيخ؟
2: هو التاريخ واضح في هذا الأمر، وفلسطين يعني بلا شك هي أرض عربية، وهي قطعة من جزيرة العرب، وهي موطن عريق يعني لسلالات من العرب استقروا فيها أكثر مما استقر فيها اليهود، وتمكن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت فيها اليهودية، وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة، وسادت فيها العربية يعني أكثر مما سادت فيها العبرية حتى على مدى التاريخ. يعني هم العرب هم من سبقوا، بعدين جت فترة وجود اليهود فترة محدودة. أين السؤال الآن؟ أين كان اليهود كل هذه القرون إذا كان هم أصحاب حق في فلسطين؟ علاش مدعوش يعني ورث لم يدافع عنه أسلامهم لما جتهم غارة بابل، ولا أثناء غزو الرومان، ولا أثناء عدوان للصليبيين؟ وينهم لما كانوا يعني؟ ما هل ما يستحقش أن عندهم تراث يدافعوا عنه ويحامدون هذا التراث؟ يعني مش معروف يعني الأمر تاريخيا ثابت، وجود القبائل العربية من الكنعانيين في فلسطين يعني قبل ظهور اليهود بآلاف السنين، ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين إلى يومنا الحالي. العرب

0: وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أولا لابد أن يكون الزوج يتحمل سيئات زوجته، والزوجة لابد أن تتحمل سيئات زوجها. هي مش واخد ملك ولا هو واخد ملائكة، واخد بشر، تخطأ وتصيب، والزوج حتى كذلك أخطأ ويصيب، وهذه عشرة دائمية، لأن حكمة الزواج الاستمرار، استمرار طيلة الحياة. لذلك لابد من لو البادي يدس نفسية بعضهم، ويبدأ الغلطة اللي من الزوجة يتحملها الزوج، والغلطة اللي هي من الزوج تتحملها كذلك الزوجة. لأن قال وعاشرهن بالمعروف، جلوس الزوج لزوجته وقعمزوا مع بعضهم ويهدرزوا وتحكي له كذا، شفت بالله. أما الآن مقعمزين في المقاهي في الشوارع، وهي حتي شاد الرحيل للأسواق وماشي كذا، هذا هو سبب التشاجر. لابد فيه زمن مخصص في اليوم تقعمز أنت وزوجتك وأبنائك، لابد هكذا، مش من الصبح لليل ماشي شوف مظلام نظلام، لا. لذلك نقول للزوجة، الحقيقة أن الرجل يجي شيطان تستطيع الزوجة تخليه ملائكة في البيت، كذلك يجي ملائكة تخليه شيطان بأسباب حركاتها، سكناتها، أقوالها، هي تشعل النار أو تبرد كل شيء. لذلك لابد إفشاء السلام، التهادي، النصيحة، التعاون على مهام الحياة. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق زوجة أحدنا عليه، قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسوت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وإلى أن نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: 90.9 FM.
2: أحسن الله إليكم شيخنا. ننتقل إلى سؤال الأخ أبو أحمد. أبو أحمد يسأل في السؤال الأول، يقول ما حكم الصيد بالفلوبر؟
3: نعم هذا جائز، لما لا؟ نعم هذا من أدوات الصيد، نعم. سواء كان بالفلوبر والله بالمقرون والله بغيره والله بالبندقية، كل ذلك جائز، نعم.
2: طيب سؤال الثاني شيخنا يتحدث عن مسألة، قال المتقاعدين قال مرتباتهم ضعيفة جدا، وكثير منهم يعني يعاني من أمراض مزمنة ويحتاج إلى أدوية، وما يلقاش باش يأخذ هذه الأدوية، ما يلقاش في احتياجاتها الضرورية، ومرتباتهم ضئيلة جدا، بينما قال الحكومة تصرف على مسألة الحج هذه

0: تعطي هذا لمن هم أولى، اللي هم أصحاب الأمراض المزمنة من المتقاعدين والفقراء، فيسأل يقول ما رأي الشيخ حمزة في هذا؟
1: لا، كلام صحيح هذا الذي قاله السائل بارك الله فيه، يعني صحيح، لكن ماذا أفعل هنا؟ ماذا أقول؟ على كل حال، نعم، الكلام الذي قاله السائل صحيح، نعم، يعني الناس اللي ما يعني رواتبهم ضعيفة هم الأولى بالمساعدة، نعم، هذا كلام صحيح، نعم.
0: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد أيضا سأل سؤالا آخر، قال يعني عنده صاحب له ساكن في بلاد أخرى، فأهداه لحم خيل، فيسأل يعني ما حكم أكل لحوم الخيل؟
4: لا والله لحم الخيل يعني ما ينبغي له يأكله، ما ينبغي له يأكله. وحن عندنا من اللحوم المحرمة الخنزير، وهو محل الإجماع، وأكرمكم الله، لحم الكلاب ولحم الحمير ولحم الخيل والبغال، وهذه أشياء عدت أنها من اللحوم الممنوعة المحرمة، لا يحل أكلها ولا يحل بيعها لأجل الأكل إلا ما تدعو إليه الضرورة. الضرورة تدعو إلى أن الإنسان من كان في صحراء وأشرف على الهلاك له أن يأكل من الميتة. ومثلا ما هو معروف في مجتمعنا، نسأل الله العافية للجميع، في اللي يشرب في لبن الفرس، حليب الفرس، حتى هو للحاجة والضرورة، اللي يمرض ببعض الأمراض المعينة يقول والله أعلم، هذه تبي مراجعة الطبيب، يقول للناس اللي يصابوا فيه اللي نسمعوا فيه ويصابوا بالجلطة وغيره، لكن هل هو دواء ولا مش دواء الله أعلم، هذه تبي طبيب، لكن هم يشربوا فيه لأجل هذا الغرض. هذا يعني يؤذن له لصاحب الحال، ما جيش لما يدخلوا في المعون، لأن اللحم يتبع في الحليب في الحكم.
3: نعم.
4: مجيش لما يجيبون لهم والله إيه لي ترى حليب متاع فرس، يبقوا اللي جالسين يقول ترى والله يضوقوه جغمة جغمة، نقول حرام عليكم، هذا مخصوص بأهل الحاجة، هذا المريض. وكذلك ما يتعلق باللحوم المصغبة، هو في مجاعة لربما أمن مع ذلك فيترك هذا. وضربوا مثالا على هذا الله سبحانه وتعالى، كما يعني هذا مذهب إليه الإمام مالك، لما ربي سبحانه وتعالى قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة،
3: نعم،
4: قال لم يذكر الأكل كما ذكرها في الأنعام ومنها تأكلون،
3: نعم،
4: إنما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالركوب والزينة فقط. والحمير أو دليل آخر من السنة، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكفء القدور وهي تغلي من لحم الحمير، نعم
3: نعم نعم. بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم.
2: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواء.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه، وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفقة عليهم، يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة حتى في مسألة العلاج، في أمور تختلف يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، صحبة فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا شيخنا.
2: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين.
1: شيخنا، تقدم معنا في الحلقات الماضية أن الإرث نوعان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، واستوفينا الإرث بالفرض وأصحابه وحالات كل صاحب فرض. نشرع بعون الله تعالى في هذه الحلقة في الكلام عن الإرث بالتعصيب، تفضلوا شيخنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، قلنا بأن الإرث نوعان لا ثالث لهما، إما أن يرث الوارث بفرض، وقلنا الفرض وهو الجزء المقدر يعني لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول كما عرفناه، أو قلنا النوع الثاني من الإرث وهو التعصيب. والتعصيب إذا أطلق في الغالب إنما يطلق في الغالب على العاصب بنفسه في الغالب، وأنواع التعصيب الأخرى تبع له، فإذا أطلق العاصب هكذا ما في الغالب يطلق كما قلنا على العاصب بنفسه. التعصيب لغة تأتي من العصابة، عصب يعصب فهو عاصب، قال العلماء تأتي أو جاءت من العصابة، العصبة هم أقارب الميت الملتفين حوله كما تلف العصابة حول
1: الرأس،
2: من هنا جاء المعنى اللغوي. المعنى الاصطلاحي لما يجوا يعرفوا فيه كما قلنا ينصرف إلى العاصب بنفسه، فيقولون هو من إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض. هذا هو الأصل في التعصيب، يعني التعصيب بمعنى آخر ليس مثل الفرض، قلنا الفرض هو جزء مقدر محدد، أما التعصيب فليس بجزء محدد، فقد يرث العاصب جزءا كبيرا، قد يرث كل المال
1: بالتعصيب،
2: وقد يرث جزءا من المال وقد لا يرث شيئا. أحيانا العاصب كما قلنا قد يكون وارث وغير محجوب وغير ممنوع، لكن كما نقول بالمصطلح الفرضي عاصب لم يفضل له شيء، لم يبقى له شيء. مثال، لو نقول هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وعم مثلا، زوج صاحب فرض هنا كما ذكرناها له النصف لعدم وجود فرع وارث، والأخت الشقيقة أيضا انفردت لها النصف، هنا التركة تمت. فما نقول للعم؟ نقول له أنت غير محجوب وأنت غير ممنوع وأنت وارث
1: لكن عاصب
2: لم يفضل لك شيء. وكما قلنا سنأتي إن شاء الله في حاجة أو في باب يسمى باب العول، العول إن تضيق المسألة بفروضها فتعطي أصحاب الفروض حتى تعول المسألة، وإحنا نقول بالعمية تتداخل في بعضها، نعول المسألة لأجل صاحب الفرض، لأنك صاحب الفرض إذا وجد في مسألة ولم يحجب فأنت ملزم بأن تعطيه فرض. أما العاصب فلست ملزم، إن فضل له شيء يأخذه، وإن لم يفضل له شيء فنقول له مع السلامة، الله غلب، هذا نصيب، لا حظ لك، أنت غير محجوب وغير ممنوع. لكن مثل هذه المسألة لما يأخذ الزوج النصف وتأخذ الشقيقة النصف، ما يتبقى للعم؟ لا شيء. لو بدل الزوج زوجة هنا لفضل له ربع. لو بدل الزوج زوجة لا أخذت الربع، والأخت الشقيقة أخذت النصف، والباقي
1: تعصيب
2: للعم. فهذا هو حال العاصب، ليس كحال صاحب الفرض. صاحب الفرض إذا وجد في مسألة كما قلنا ولم يحجب فلا بد أن يأخذ. أنت كفرض نقول بالعمية دبر له، أعطيه نصيبة. أما العاصب فغير ملزم به، فضل شيء باهي، ما فيش فضلة نقول الله غالب. كما يقول هو بعض الفقهاء أحيانا يقول ليس لك إلا البكاء، ابكي أخاك وابكي ابن أخيك، ما تلك ما عندك لا نصيب لك فيها. فدائما كما نقول شيخ إبراهيم نستشهد بأبيات الرحبية، لأن هي يعني منظمة نقرأها ثم نشرحها بإذن الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله بعد ما أكمل باب الفروض وقال وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض، قال وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. طبعا هنا لما جاء يتكلم الشيخ كما قلنا تكلم على العاصب بنفسه، هنا في هذه الأبيات يتكلم على العاصب بنفسه، كل من أحرز كل المال، لا أحد يحرز كل المال إلا العاصب بنفسه. وتنجوه ترتيبهم والعاصب بنفسه من ناحية الجهة وكذا، ودرجتهم من أقوى من ومن أقرب من القرابات أو الموالي. القرابات هم أقارب الميت، قد يكون العاصب بنفسه، قد يكون من الأقارب، وقد يكون من الموالي، مقصود بها هنا المعتق أو المعتقة، المعتق أو المعتقة، لأن تونجوها إن شاء الله المعتق والمعتقة عاصب بنفسه، وهذه ميزة في المعتقة فقط لا توجد في غيرها. فالعصب بالنفس تونجوها من جور التفصيل، كل العصبة بالنفس ذكورا إلا المعتقة. لن تجد بنت مثلا يقول لك عاصبة بنفسها،
1: بالنفس.
2: أخت شقيقة عاصبة بنفسها، لن تجدها إلا المعتقة الوحيدة، تنجوها إن شاء الله في الأبيات كما قال الشيخ، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. فهنا لما عرف الشيخ بدأ بالتعريف بالعاصب بنفسه، يعني هو العاصب بنفسه كما يعرفه الفقهاء أو الفرضيين، يقولون هو كل ذكر عاصب بنفسه إلا المعتقة طبعا البروح، كل ذكر نسيب للميت، نسيب معناها يقرب للميت من جهة النسب، مش نسيب الصهر كما في العامية، لا نسيب يعرف فيه بعض
1: من نسب،
2: نعم، أي من نسب الميت. كل ذكر نسيب للميت ليس بينه وبين الميت أنثى، لأن لو وجد أنثى بينه وبين الميت تنقطع النسب. المقصود بها هنا من يشمل هذا؟ يشمل تونجوها للدرجات، يشمل أول حاجة البنوة، أول حاجة في درجات العصوبة وأقوى درجات العصوبة.
3: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.
4: الله أكبر، الله أكبر،
5: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يعني أقوى عاصب نقوله إحنا مسيطر على الموقف كله الابن وابنه وإن نزل بعد تجي الأبوة. طيب يستغرب الواحد نقول له نعم الابن أقوى عصبة من الأب. الابن وابنه، حتى ابن الابن لما نقول بنوة معناها الابن وابنه وإن نزل أقوى من إيش؟ من الأبوة.
2: ما لم يفصل بأنثى ولا؟
1: لا، ما قلنا الابن وابنه ابن الابن.
2: نعم.
1: وإن نزل ما نعم ابن البنت ليس من العصب أصلا، خلاص انتهى. وعرفنا بكري بارك الله فيك، قلنا ليس بينه وبين الميت أنثى، لأن الأنثى تقطع النسب، تقطع النسب. هذا الدرجة الأولى أو الأقوى عاصبة هي درجة البنوة أو جهة البنوة، جهات هذه يسموا فيها البنوة، ثم الأبوة درجة بعدها. يعني من ما فيش ابن وابن ابن معناها اللي بعدهم يجي في الترتيب الأب. لما نقول الأب معناها معروف هو الأب، أب الميت.
2: نعم
1: نعم. ثم الجدود والأخوة، هنا اختلفوا فيها أهل العلم كما قلنا في ميراث الجد والإخوة. طبعا احنا عندنا الجمهور الجد والإخوة درجة واحدة، عند الأحناف فقط الجد يحل محل الأب، حتى تنتكلم عليها إن شاء الله في في في في وقتها، أن الجد قلنا الجد يسمى أب، وجبنا الدليل في الحلقات الماضية من كتاب الله تعالى لما قال الله تعالى قصة سيدنا يوسف، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أظن ما مش أباءها ثو إسحاق ويعقوب، شنو أجدادا، لكن سمي الجد أبا. ويحل الجد محل الأب عند فقده في كل الأحوال كما قلنا، إلا في حالتين سنذكرها إن شاء الله في بابها. يعني الجد شبيه بالأب في كل الأحوال إلا حالتين إن شاء الله نذكرها. درجة الجدودة والأخوة درجة واحدة، وقلنا لماذا درجة واحدة كما قال جمهور الفقهاء، قالوا لأنهم يدلون إلى الميت بواسطة واحدة. نفس الواسطة، والجد بمن يدي للميت؟
2: بالأب،
1: سب الأب، هذا هو السبب. والأخوة لما نتكلم الأخوة نقصد بهم الإخوة الأشقاء، والإخوة بمن يدلون إلى الميت؟
2: بالأب.
1: أيضا بالأب. إذن درجتهم وواسطتهم للميت واحدة، فهنا أصبحت منزلتهم
2: واحد.
1: البنوة ثم الأبوة ثم الجدود والأخوة ثم بنو الأخوة. بنو الأخوة درجة أقل من الجدودة والأخوة، يعني ما نقولوش بنو الأخوة كيف الأخوة مع الجد، لا، الأخوة فقط يستوون مع الجد، أما بنو الأخوة فيحجبون بالجد، إنهم أقل من درجة. ثم العمومة ثم بنو العمومة ثم الولاء ثم بيت المال. شوف أنت لما قلت الولاء المقصود به المعتق والمعتقة.
2: نعم.
1: أضعف عاصب هو المعتق والمعتقة، آخر درجة في العصوبة بالنسبة للورثة، حتى يقول المعتق والمعتقة هو عاصب بنفسه إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، بشرط ألا يكون للميت عصبة من النسب. إن لو في عصبة من النسب ولو بعيدة، ولو ابن ابن عم مثلا،
2: يحسب،
1: فهو أولى من المعتق. يد شرط المعتق ما يكونش فيه عاصب من النسب نهائي للميت. وجبنا حتى قصة المرأة بتاعت القاضي هذه، ذكرناها أكثر من مرة. فهنا الشيخ أول نوع من أنواع التعصيب تكلم على العاصب بنفسه، قلنا هو من إذا انفرد حاز جميع المال أو أخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وأحيانا قلنا قد لا يفضل له شيء حسب درجته، كانوا عاصب ضعيف قد لا يفضل له شيء، وكان عاصب من الدرجة القوية شوية يلحق إن شاء الله. فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة. نعم، الشيخ توب يعطيك أمثلة كيف من هذا العاصب بالنفس. كيف من يا شيخ؟ قال كالأبي والجد وجد الجد، معناها الأب والجد وإن على جد أب طبعا. وجد الجد مقصود بها كل هذا الجد من جهة الأب، كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. يعني معناها الابن وابن الابن وإن نزل. من القريب؟ الابن. اللي أبعد منا ابن الابن، أبعد منا ابن ابن ابن، وهكذا كلهم معاصبة بالنفس. هذا خذ الأصول وخذ الفروع. فبيجي للحواشي، والأخي وابن الأخي والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام. شوف السيد المعتق من هو؟ المعتق. خلاه آخر واحد لأن فعلا هو آخر درجة في التعصيب. والأخي وابن الأخي والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام وهكذا بنوهم، مش أولادهم، بنوهم الذكور معناه. وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. طبعا اشترط البنوة هنا الذكورة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو المرجع في التعصيب، قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وفي رواية فلأولى عصبة ذكر. أنا العاصب بنفسه لا يكون إلا ذكرا باستثناء المعتقة كما سنذكره إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للعاصب بنفسه. بقي العاصب بنفسه هذه الجهات، لما تكلم الشيخ قال الأب والجد، وهذه الجهات اللي هنا كما رتبناها البنوة والأبوة والجدودة والأخوة، لكن قد تكون الجهات نفسها فيها درجات قرب وبعد. مثلا عندك جدين موجودين، هم اثنين جدود، عندك جد اللي هو أب الأب المباشر وعندك أبوه موجود حتى هو معاه، ما نقولش والله لا، هنا القريب يحجب البعيد، ما نورثوش الزوز لأن درجتهم ليست واحدة. لأن الشيخ بعدها يتكلم يقول وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيبي، لما جاب لك التفصيل وجاب لك الجهات يقول لك رأوا كل جهة فيها درجات، فيها قرب وفيها بعد، نحاول نطرقوا لها شوية شيخ إبراهيم. كما قلنا مثلا الجد المباشر والجد الأبعد منه، هنا الجد المباشر يحجب الجد الأبعد. أيضا في الأخوة نفسها، الأخوة جهة لكنها درجات. كيف؟ عندي طبعا نتكلم على الأخ الشقيق والأخ لأب، أنا هنا الأخ الشقيق والأخ لأب إذا وجدوا في مسألة نقدرش نورثهم كلهم مع بعض. النبي حدث في الحديث قال فلي أولى، هل الأخ الشقيق والأخ لأب درجتهم واحدة؟
2: لا.
1: الجهة واحدة أخوة لكن درجة تختلف. إذن هنا الأخ الشقيق أولى، تونجوها إن شاء الله حتى الشيخ حيذكرها. لأن شين يقول في البيت اللي بعد الشيخ إبراهيم يقول والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. لما تكلم قال وما ذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، معناها القريب يحجب البعيد. وأيضا لو كانت الجهة واحدة فنشوف التفصيل الدرجة أو القوة. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. ما معناها شطر النسب؟ يعني نصف النسب. هو نتكلم على أخ الشقيق والأخ لأب. لما نقول أخ الشقيق يدلي إلى الميت بأبيه وأمه،
2: نعم.
1: معناها الأخ لأب يدلي بالشطر، يدلي بالأب فقط ما يديش بالأم. إذن هنا الأخ الشقيق أولى في التعصيب، إذا وجد أخ شقيق وأخ لأب فالأخ الشقيق أولى من الأخ لأب. معنى يقول لك أنا أخوي، هذا يقول لي على الفقهاء يقول ليس لك إلا البكاء، ابكوا أخاكم. إذا ترك الميت إخوة أشقاء وإخوة لأب فللميراث كل الإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا، ولا شيء الإخوة لأب ولو كانوا ذكورا، لأنهم محجوبون بالأشقاء. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. هذا التعصيب بالنفس شيخ إبراهيم يعني حاولنا نذكره باختصار، لكن أيضا حاول نأخذ عليه بعض الأمثلة حتى تظهر الصورة أكثر.
2: نعم.
1: نقول افتراضا لو هلك هالك عن زوجة وأب وابن، زوجة
2: وأب وابن،
1: فهنا نقول للزوجة الثمن لوجود فرع وارث. با هو الأب هنا نجول للباب السدس، ولأبويه لكل واحد منهما
2: السدس
1: مما ترك إن كان له ولد. يبدأ الأب هنا له
2: صح
1: السدس لوجود
2: فرع الوارث.
1: الفرع الوارث اللي معه ذكر ابن، مش قلنا البنوة أولى؟
2: نعم.
1: إذن الابن هنا أقوى عاصب، هو الذي يأخذ الباقي للزوجة الثمن وللأب السدس، والباقي كله للابن تعصيبا. لو بدا الابن بنت هنا، هنا بنشوفه، شوف التعصيب لمن؟ الزوجة نصيبة قاعد ثابت لأن في فرع وارث لها الثمن، والأب نقول لها في فرع وارث يا أب، بيقول شي تعطوني، نعطوك في البداية السدس ثم انتظر. نعطوا البنت إيش؟
2: صاحبة فرض.
1: النصف لأنها منفردة. هنا في فضلة عندي. الفضلة نبحث عن أقرب عاصب للميت، نرجع على الأب. هنا الأب يرث بالفرض ثم يعود إلى التعصيب. الحالة الأولى لم نرجع عليه التعصيب لأن الابن أقوى منه. الابن أقوى منه في التعصيب، مقدم عليه. أما البنت فليست عاصبة أصلا، صاحبة فرض فقط. فأنجوها أمتى البنت تكون عاصبة؟ لما يكون معها ذكر في درجتها، أنجوها إن شاء الله في النوع الثاني. أيضا كان قلنا مثلا هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخوين لأب، فنقول للأم هنا إيش؟ السدس لوجود جمع من الإخوة، مع أن الإخوة متفرقين لكن ولو جمع خلص، ولو كان البعض منهم محجوب. ولو محجوب كيف محجوب؟ لما تأخذ الأم السدس الباقي بين الأخ الشقيق والإخوة لأب، الأخ الشقيق ذكر ولا يحجب الإخوة لأب كله، هنا جينا الجهة اتحدت لكن الدرجة اختلفت أو القوة. الأخ الشقيق أولى هنا كما قال الشيخ، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي بشطر النسب. إذن هنا التعصيب كله الأخ لأب، ويحجب الإخوة الأخ الشقيق آسف، ويحجب الإخوة لأب، ومع أنهم عدوا على الأم وحجبوها من الثلث إلى السدس مع أنهم محجوبين. هذا بالنسبة للعصب النفس، إذا التقى عصب بالنفس مجموعة فنقول الميراث للأقوى أو للأقرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلأولى رجل ذكر أو فلأولى عصبات ذكر. هذا باختصار ميراث العاصب بنفسه. بقي العاصب بنفس الوحيد اللي هو أنثى كما قلنا، اللي هي المعتقة. المعتق اتفقنا عليه لأن ذكر فيحوز التركة بالتعصيب إذا لم يكن للميت عاصب بالنفس، وإلا لكان هو أولى بالتعصيب منه. المعتقة الأنثى الوحيدة التي تكون عاصبة بنفسها، يعني لو كان فيه رقيق ليس له أقارب من النسب، اعتقته هذه السيدة لله تعالى فصارت معنيمة عليه بنعمة العتق، تسمى معتقة وهو معتق، لكن صار حرا. لو مات هذا العتيق وليس له ورثة من النسب فإن المعتقة هذه هي التي ترثه بالتعصيب، لأنها عاصبة بنفسها. هذا باختصار العاصب النفس شيخ إبراهيم، اللي هو النوع الأول من أنواع التعصيب.
3: نعم شيخنا، العاصب بالنفس وأحد أقسام التعصيب.
1: نعم، أنواع التعصيب. نعم، كما قلنا ثلاثة: عاصب بالنفس، وعاصب بالغير، وعاصب مع الغير.
3: نعم، ننتقل للأنواع الأخرى. النوع الثاني. نعم، وهو العاصب بالغير.
1: بالغير، نعم. لما تكلمنا عن العاصب بالنفس وكما حتى الشيخ في الأبيات ما فصلش التفصيل، لكن من خلال الأبيات تستنتج هذه الأنواع الثلاثة. العاصب بالغير النوع الثاني، العاصب بالغير عرفه الفرضيين، قالوا شنو هو كتعريف؟ هو في الأصل هي أنثى أو كل أنثى صاحبة فرض، يعني في الأصل كانت صاحبة فرض، انتقلت من الفرض إلى التعصيب لوجود ذكر معه، هذا الذكر منحها من اتخذ فرضها. مثلا لو هلك هالك عن بنت فقط
3: صاحبة
1: ومعها مثلا عاصب بعيد، نقول البنت هنا إيش؟ النصف صاحبة فرض. لكن لو هلك هالك عن ابن وبنت، نقدرش نقول والله البنت تأخذ الفرض نص والباقي الابن، لا، لأن حتى من شروطها قلنا عدم وجود مساوي وعدم وجود معصب. من هو المعصب؟ هو الذكر المساوي لها في الدرجة. تو لو معها ذكر لكن ليس في درجتها ما يمنحش تأخذ النص. لو البنت هذه معها ابن فرع ولا، لكن مش في درجتها، تأخذ النصف وهو يأخذ الباقي. لكن لما يكون معها ابن في درجتها فهنا يمنحها من أن تأخذ الفرض، ينقلها معه إلى التعصيب كما قلنا. إذن تعريفه هو كل أنثى صاحبة فرض، يعني في الأصل من أصحاب الفروض، تنتقل من الفرض إلى التعصيب. لماذا؟ لوجود ذكر معها في درجتها. هذا ينطبق على البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. هم هذه من ينطبق عليهم التعصيب بالغير. كما قال الشيخ، والابن، لما جاء يتكلم عن التعصيب بالغير قال والابن والأخ مع الإناث. والابن والأخ، لما يقول ابن معناها الابن وابن الابن، لما يقول أخ معناها الأخ الشقيق والأخ لأب. بالجملة الشيخ ذكر فيه، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. يبدأ العصب بالغير، تقدر تقول محصور ما بين الأبناء والبنات وبين الإخوة والأخوات فقط، هذا العاصب بالغير. نعطوا أمثلة عليها شيخ إبراهيم، نقول لو هلك هالك، شوف على فكرة، والعاصب بالغير هذا أحيانا في بعض المسائل يسموا فيه الفقهاء أو الفرضيين الأخ المبارك، وأحيانا يسموا فيه لما أخذ الأخ المشؤوم. كيف؟ أحيانا الأنثى هذه اللي في درجتها تستفيد منها وأحيانا يضرها.
3: أيوة.
1: نعطيك مثال، يسمى الأخ المبارك مثلا لو هلك هالك، ها انتبه معي،
3: نعم،
1: عن أختين شقيقتين وأخت لأب. ميراث الأختين الشقيقتين شنو؟ الثلثان.
3: الثلثان.
1: بعد أخت لأب شنو بيصير فيها؟ محجوبة، حجبت بالشقيقتين عفوا، لأنه لا حظ لها في الثلثين، الثلثين تموا خلاص.
3: تم.
1: فهنا من المنقذ هنا؟ لو في أخ لأب، هذا يسمى الأخ المبارك.
3: عصب.
1: بدل ما تكون محجوبة وتطلع نقول لا أنت عاصبة مع أخوك، تأخذين بالغير الباقي، الثلث الباقي أنت وهو للذكر مثل حظ الأنثيين.
3: هذا المبارك.
1: هذا مبارك. هذا مبارك. نجو الصيغة تانية يسموا فيه الفقهاء يعني باب التطرف الطرفة يعني، يقولوا مشؤوم. خرب عليه، تقول يا ريت ما قعد، كانوا مش قاعد راني حصلت. نعطيك مثال. هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. شو بياخذ الزوج هنا؟ النصف.
3: النصف.
1: والشقيقة انفردت، حتاخذ النصف. الأخت لأب شنو هنا؟ صاحبة فرض. يقول لك أنا صاحبة فرض، شبت لزني. باش نحق أني نبي السدس باش نكمل مع الشقيقة ثلثين. نعطيها السدس ونعول المسألة لأجلها لأنها صاحبة فرض. نجوبها بالعول إن شاء الله. تعول المسألة لأجلها وتكمل وتاخذ كل حد نصيبة بعد العول. لو زرق معها أخ لأب هنا، الأخت لأب هذه. شين بيقولها؟ وانت استمعاش تاخدي فرض انت معايا، يعني عاصبنا وياك. باي شنو في يا جماعه؟ في حاجه زادت فضله؟
3: في شيء للعصبة.
1: ما في شيء، توكلوا على الله. فهذا هنا شنو يسمى؟
3: هذا المشؤوم.
1: مشؤوم خرب عليها. لو مش موجود لاخذت سدسها وتعول مساله لاجلها وتمشي الامور. لكن جاء معاها فسد عليها. فيخرجها من الميراث اللي هو ميراث الفرض الى التعصيب، وفي الحقيقه هنا التعصيب لم يفضل شيء. لم يفضل شيء. فكما قلنا الميراث التعصيب بالغير هو كل أنثى، نعيد للتوضيح، هو كل أنثى صاحبة فرض تنتقل من الفرض إلى التعصيب لوجود ذكر معها، وهو يتعلق كما قلنا بأربع إناث فقط. كما قلنا يتعلق التعصيب بالغير بأربع إناث فقط، يعني هي عاصبة بالذكر الذي معها، البنت مع الابن، وبنت الابن مع ابن الابن، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب. التعصيب بالغير يتعلق بهؤلاء النسوة الأربعة أو الإناث الأربعة.
3: نعم. بقي عندنا شيخنا العصبة مع الغير.
1: نعم، العصبة مع الغير وهو القسم الثالث والأخير، هذا كله إناث. شوف الحكمة سبحان الله، التعصيب بالنفس كله ذكور، التعصيب بالغير ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا طبعا نحن نسينا ذكر الدليل انتحى للتعصيب بالغير. بداية قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر
3: مثل حظ الأنثيين،
1: هذه الأولاد والبنات. والإخوة والأخوات دليلها في آخر سورة النساء عفوا، قول الله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا دليل من الآيات القرآنية. أن التعصيب مع الغير هو باختصار كما يقول الفرضيون، يقولون هو الأخوات مع الإناث، الأخوات مع البنات، أسف، الأخوات مع البنات. فيقول الناظم رحمه الله والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، لكن فيه شروط شوية. يعني الأصل في الأخت أن تكون معها بنت، مش البنت اللي تأخذ فرضها، مش معناه تعصب معها كيف ما تعصب مع الأنثى مع الذكر في تعصيب الغير الذكر متحنثين، لا لا لا، البنت تأخذ فرضها كامل، الفضل اللي تفضل تأخذها هذه الأخت مع البنت. وفي ملاحظة، لما تأخذها الأخت هذه مع البنت تصير بقوة الذكر اللي في درجتها. مثال، لو هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة، للبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت. هذه مسألة في حديث عن سيدنا عبد الله مسعود أعتقد اللي قال لقضينا فيها بقضاء رسول الله.
3: هذا دليل.
1: هذا الدليل نعم. أعطى البنت النصف وأعطى الشقيقة الباقي تعصيبا مع البنت. فتصير الشقيقة هنا شيخ إبراهيم بقوة الأخ الشقيق وتحجب كل من يحجبه الشقيق. نعطيك مثال. تو لو مسألة فيها أخت شقيقة وأخ لأب بس كيف نورثوها؟ نعطوا الشقيقة النصف والأخ لأب نعطوه الباقي لأن الشقيقة هنا صاحبة فرض والأخ لأب هو الأولى بالتعصيب. أما في مثل هذه الحالة الصور عندنا الآن هي هلك هالك عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب ذكر فتأخذ البنت النصف والشقيقة والأخ لأب هما العصبة هنا ولا من يقدم منهم؟ يقدم منهم الشقيقة أقوى لأنها تصير مع البنت كأنها أخ شقيق. باي معناه لو أخ شقيق شو بيصير في الأخ لأب؟ يحجب به. فيحجب هنا الأخ لأب معنى من النوادر أن أنثى تحجب ذكر. نعم تحجبه ليش؟ لأنها تصير بقوة الشقيق الذكر فتحجب كل من يحجبه الشقيق حتى لو كان أخ لأب. ومن هو أنزل منه منزلة أخ لأب أو ابن أخ أو عم أو ابن عم وهكذا كلهم يحجبون بالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت. ولما نقول عصبة مع البنت وذي ما نقول فيها شيخ إبراهيم باي لو بنت مش موجودة وفي بنت ابن نفس الكلام تحل بنت الابن محل البنت بنفس عند فقدها. أيضا مش شرط الشقيقة قد تكون هذه الأخت أخت لأب فتأخذ التعصيب مع البنت أو بنت الابن وتصير بقوة الأخ لأب. تصير بقوة الأخ لأب. باي ما أنا بتقولي أنت لو صار لو في عندي شقيقة وأخت لأب مع البنت ما قدرش نقول لك تشركهم اثنين راه لا نقدم الشقيقة لأنك تبي تنظر وكأن مع عندك في المسألة أخ شقيق وأخ لأب يورث الزوز. لا تقدم الشقيقة لأنها تصير بقوة الشقيق وتحجب الأخت لأب.
3: أيوة
1: أقوى منها.
3: نعم
1: نعم هذا باختصار أنواع التعصيب الثلاثة عاصب بالنفس وعاصب بالغير وعاصب مع الغير. نحاول إن شاء الله شيخ إبراهيم في دروس أخرى لما نتقدم حنأخذ أمثلة وتظهر الصورة أوضح بإذن الله تعالى.
3: نعم بارك الله فيكم شيخنا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج توضيحات في علم التركات. مستمعين الكرام استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: نعم شيخنا بخصوص المصلى الذي يريد تغييره إلى منارة وبناء مسجد في الأرض الفضاء.
6: بالنسبة للمصلى الأصل فيه يعني شرط الوقف في كنصف الشارع كما هو معلوم فلا ينبغي يعني نقله من مكانه إلا لضرورة. وحسب الكلام اللي قاله هو جاي في الطريق تقريبا يعني الطريق الآن لا نستطيع خاصة في وضع البلاد الراهن يعني ما تعرف الطريق أمتى يعني تنفذ قد تنفذ بعد 10 بعد 15 عام بعد كذا إلى آخره. والأمر الآخر ونفسك وكلامه ومن كلامه قال إن سيحولونها إلى المصلى سيحولونه إلى يعني مركز تحفيظ وكذا فإذا هو قابل للاستعمال.
3: نعم.
6: قابل للاستعمال وبالتالي يعني عملية نجاح في الطريق هذا أمر يعني الله أعلم ماذا يحدث يعني عند مخطط من السبعينات قاعد منفذ لحد الآن ومن الثمانينات أو داخلين في حوالي 40 عام وكذا فالله أعلم على هذه الصورة أعتقد أنه لا يجوز أول شيء نقد المكان لغير ضرورة يعني لو وجد طريق عام خلاص مع مصلحة المسلمين فيش بس الألف متر سواء من مستحضرته جيدا حقيقة يعني بيتطوع بها هم أو في حد متطوع بها تقريبا أو كذا متطوع بها يعني التطوع لماذا للمسجد نفسه هل هو مصلى بيتوسع المكان نفسه بيتوسع المصلى بيولي يعني
7: ده هو الألف متر غير ملاصقة
6: للمصلى بعيدة يعني
7: هو يسأل يعني يبنى المسجد في القطعة الكبيرة الألف متر والمصلى يعني يخلوها منارة لتحفيظ القرآن.
6: إذن الله أعلم يعني ربما التوسع ربما أن يقعد جزء من المهل إذا كان في حاجة. إذا البناء ما عادش يتحمل بناء قديم مثلا يقولوا قديم قال بتعرفوا قال ليه متعام البناء والمكان نفسه ليه متعام معي. فإذا المكان آي للسقوط والبناء ما عادش ينفع وكذا يبدو منه هو ويبدأ التوسع يعني الله أعلم. فزي ما قلت عملية الطريق هذه وخاصة إذا كان هو يعني في الضواحي وفي كذا الله أعلم متى تأتي هذه الطريق. فما لم تأتي الطريق فلا يمكن الله أعلم أن القول بالجواز يعني. إذا زي ما قلت لك المرات الطريق تقول حتى 30-40 عام تنفتش. وهذا الإنسان اللي بنى هذا الوقف يريد أن يستمر ما دام صالحا للاستعمال. فإزالته الله أعلم بهذا الشكل لا تجوز.
8: نعم شيخ بارك الله فيك. الأخ مهاب تفضل.
9: السلام عليكم.
8: عليكم السلام ورحمة الله.
9: كيف الحال يا شيخ؟
8: الله يبارك فيك يا مهاب تفضل.
9: عندي سؤال يا شيخ.
8: نعم.
9: البيانات في فترة من الفترات وقع صار حادث عرفات.
8: ايه.
9: مروك.
8: ايه.
9: وكنت أقول عين سوق وكان معي شخصين.
8: ايه.
9: وواحد من الأشخاص هذا توفى.
8: ايه نعم.
9: نبيل يحق
8: علي انا الصيام. شنو قال تقرير المرور؟ شنو اللي خش فيكم غلط ولا
9: لا؟ احنا بروحنا
8: خش فينا
9: حد.
8: انت تسوق
9: و السياره انقلبت.
8: انقلبت بيك السياره وهذا الاخ توفى
9: بالضبط.
8: اي هذا قتل خطا. اي هذا قتل خطا تجب فيه الديه على العاقله وصيام شهرين متتابعين.
9: تمام ان شاء الله.
10: او عفوا قبل سؤال الاخ مصباح الاخ ابو طاهر سال سؤالا اخر قال في بعض الناس يظن او يعتقد ان اليهود اللي عايشين في فلسطين عندهم حق في الارض زي الاكراد اللي عايشين في العراق مثلا او اللي عايشين في سوريا. هم أكراد وعايشين في سوريا وفي العراق وعندهم حق في الأرض ومحدش يعني يقولهم من أطلعوا من أطلعوا منها وهذه مش أرضكم. حتى اليهود على قولهم يعني حتى هم يعني كانوا عايشين فيها قبل وقاعدين عايش في منهم اللي قاعد عايش من قبل وهذه حد عندهم حق في الأرض. فكيف ممكن التعليق على هذا الكلام شيخ؟
11: هو التاريخ واضح في هذا الأمر وفلسطين يعني بلا شك هي أرض عربية وهي قطعة من جزيرة العرب وهي موطن عريق يعني لسلالات من العرب استقروا فيها أكثر مما استقر فيها اليهود وتمكن فيها الإسلام أكثر مما تمكنت فيها اليهودية وغلب عليها القرآن أكثر مما غلبت التوراة وسادت فيها العربية يعني أكثر مما سادت فيها العبرية حتى عالم التاريخ. يعني هم العرب هم من سبقوا بعدين جت فترة وجود اليهود فترة محدودة. أين السؤال الآن؟ أين كان اليهود كل هذه القرون إذا كان هم أصحاب حق في فلسطين؟ علاش مدعوش يعني ورث لم يدافع عنه أسلامهم لما جتهم غارة بابل ولا أثناء غزو الرومان ولا أثناء عدوان للصليبيين؟ وينهم لما كانوا يعني ما هل ما يستحقش ان عندهم تراث يدافعوا عنا ويحامدون هذا التراث؟ يعني مش معروف يعني الامر تاريخيا ثابت وجود القبائل العربيه من الكنعانيين في فلسطين يعني قبل ظهور اليهود بالاف السنين ولم ينقطع وجود العرب واستمرارهم في فلسطين الى يومنا الحالي. العرب عاشوا في فلسطين يعني قبل مجيء اليهود اليها وفي أثناء وجود اليهود أيضا عاش العرب هناك موجودين وهذا التاريخ يثبت هذا وظل العرب موجودين فيها بعد طرد اليهود منها واتبت يعني التاريخ منور فترات طويلة ما كانش فيها حتى يهودي في فلسطين والقدس. أي عرق يعني وين يعني استمر من الاتصال في هذه البلاد؟ يعني نقدر يعني في حق يعني نقدر نقول في حق للروسي ولا الصيني ولا غيره في فلسطين هم يعني أرض لم تطأ يعني تطأها أقدامهم ولا أقدام أجدادهم في أي يوم من الأيام. هذا ما حدش يقول هذا الكلام لكن الفلسطيني هذه أرضه وهذه جذوره ممتدة فيها يعني من آلاف السنين وجيوا الآن بيحاولوا إخراجهم وأمر يعني بتهجيرهم وتشريدهم يعني بلا وطن وبلا هوية، هذا أمر ما يقولهاش أي عاقل، وهذه مقدسات المسلمين يجب أن ندافع عنها. وغريب أن الأمر هذا يقوله بعض المسلمين، إذا كان هم الغرب حتى وفق الوثائق وفق الوثائق المتحدة تثبت للفلسطينيين هذا الحق، وحتى لما كلفت لجنة من بريطانيا وغيرها أعطت للمسلمين الحق في بيت المقدس، يعني هو ما يعرفش أن يعني حتى من أكثر من 80% من اليهود المعاصرين حسب دراسات اليهود أنفسهم هم ما ينتموش تاريخيا لليهود ولا للقدس ولا لفلسطين، وما ينتموش حتى قوميا لبني إسرائيل، ما همش بني إسرائيل. أغلبية اليهود الآن اليوم الأشكناز هذاما يعود إلى يعني قبائل تترية ولا تركية قديمة كانت تقيم في الشمال القوقاز والغيرة، وتهودت في القرون الأولى في الثامن ميلادي وغيره. يعني لم يتسنى لهؤلاء ولا لأجدادهم ولا لأجداد أجدادهم أن يروا فلسطين في حياتهم أصلا. اليهود المعاصرين أكثرهم من يعني ليسوا من سدالات يعني بني إسرائيل، و يعني حتى يهود يعني أوروبا الشرقية وغيرهم اللي جو يعني يهود بولندا وغيرهم هم منحدرين من هذه السدالات. فنعم الغريب أن هذا الحق اللي هو مزعوم ما يعني ما ظهرش طوال القرون الماضية هذه، وبل يعني ما ظهرش حتى في بداية ظهور حتى الصهيونية. فالواجب في هذا الأمر على الناس أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقروا التاريخ جيدا، فليس لليهود يعني حق في فلسطين، وهذه أكاذيب وهذه شائعات يجب التنبه لها. وهذا الأمر واضح وبين لكل من قرأ التاريخ ولكل من قرأ الكتب، فالمسلم فوض يكون الأمر هذا واضح لي، ما يفكرش فيه حتى التفكير، يعني مش يبدأ يجيب بعض الأشياء مش يسكت في روحه والله بيدير بعض التبريرات لليهود. ما كنا في يوم من الأيام نتصور أنه في واحد بيبرر لليهود ويتكلم عليهم على اللي أرض وما أرض الكلام زيادة، هذا كلام يعني بعيد ونبدأ عنه ما فكروش فيه وما تكلموش عليه أصلا. يعني
10: بارك الله فيك شيخنا.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
12: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
13: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية، الطامع في خيراتها، طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكون هو. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين، قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى، أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له، من قوة غاشمة طاغية عظيمة، يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصى من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه، والمسألة هو مواصلة شيء، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصى إلى أقصى. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران في مدى على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية، هم صرحوا بذلك. الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون، وهذا معصية لله. لا شك أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظر الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له، المسلم للمسلم كالبنيان المنصوص، لما كالبنيان المرصوص لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظر ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخارج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطينيين حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.
5: سائلة هي تسأل عن حكم إعطاء الأم زكاة مالها لابنتها، هكذا يعني بدون أي تفاصيل، هل البنت متزوجة أو معها في البيت؟ لكن ممكن شيخنا إجابة عامة يعني.
6: لإعطاء أولا البنت يعني نفقتها على أبيها، نفقتها على
5: أبيها.
6: فإذا كان البنت متزوجة ومستقلة ف يعني في هذه المسألة لا بأس بذلك، يعني وإن كانت هي نفقة على الزوج، والعلماء يقولون يعطى لزوج البنت، يعطى لزوج البنت يعني لأن هو المسؤول عن النفقة عن زوجته يعني. هذه مسألة. ويستثنى من ذلك أيضا الديون، الديون في الزكاة، يعني إعطاء الزكاة للفرع للأصل أو الأصل للفرع، لأن إعطاء الزكاة من قبل الابن زكاة ماله لأبيه وأمه لا يجوز، لأن نفقته واجبة، نفقتهما واجبة على الابن.

0: من السلس، ما يتحكمش في البول، من امراض السكري، من امراض الكلى وغيره، هذا كله على وجه المرض يتوضى بعد الوقت، يتوضى بعد الوقت وخلاص يصلي حتى خرج منها راه بعينه، فهو لا ينتقض به الوضوء. ولينضح ثوبه بالماء ويصلي. عندنا أثر هنا أن رجلا شكى إلى ابن عباس رضي الله عنهما، قال له إني أكون في الصلاة فيخيل إلي أن بذكري بللا. قال ابن عباس قاتل الله الشيطان، إنه يمس ذكر الإنسان في صلاته ليريه أنه قد أحدث. فإذا توضعت فانضح فرجك بالماء، فإذا وجدت بللا قلت هو من الماء. ففعل الرجل ذلك فذهب عنه. شوفوا علاج لذلك، قال أنت بعد ما تقضي حاجتك خذ شوية مية وبلها باش حتى لما يجيك الوسواس يقول لك ومشيت شفت، لأن هو يقينا صاحب الوسواس بيمشي فتش روحه. فأنت تو ننصح أن نقول له ما تفتش روحك، وهذه فتوى اللي نفتوا بها، ما تمشيش معاش تفتش روحك باش أنت يمشي عنك الوسواس. ولهذا حتى إذا ذهب ووجد أكل
1: وجد إنه
0: بلل الماء. فعلاج الوسواس عدم الالتفات إليه. وراه كيف ما قلت لك في البداية، راه قطرة البول هذه مدادية حالة في كثير من الناس، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، هو يعني نبو ملخص لهذه المسألة. طيب شيخنا، هو هل الإنسان يطالب يعني القدر المجزئ أو الواجب عليه يعني في تنظفه وتحرزه من النجاسة، هل واجب عليه أن ينتظر حتى يجف الذكر تماما ولا يوجد فيه شيء، أو حتى يعني بمجرد أن القطارات انتهت ولكن بقي شيء يعني؟
0: نعم، فلا يطالب. كما قلنا هو الإنسان بمجرد أنه ينتهي معاش فيه خروج للبول انتهى.
1: نعم.
0: طبعا البول بيخرج بقوة.
1: نعم.
0: ثم يأخذ قليلا حتى يصبح قطرات، ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي الإنسان يأخذ بطريقة الاستنزاء أنه ينفض ذكره وينتره ويسلته بحيث يغلب عليه أنه هو خلاص معاش فيه، باعتبار أنه هو لو في حاجة طلعت خلاص لا يزيد على ذلك، لأن لو زاد على ذلك فهذا هو مدخل الوساوس.
1: نعم.
0: لو زاد على ذلك فهو هذا مدخل الوساوس.
1: نعم شيخنا. نعم. ووقت الحلقة قاربة أو انتهى يعني فعلا، لكن نكمل هذه المسألة حتى يعني لا يتبقى منها شيء في الحلقة القادمة. شيخنا، في مسألة إذا تحقق المتوضئ من أن قطرة البول قد خرجت فعلا، ما هو الواجب عليه في هذه الحالة؟
0: إذا تحقق المتوضئ من أن قطرة البول خرجت منه فإنه يجب عليه غسل ما أصابت من بدنه وثيابه، هذا بناء على أن إزالة النجاسة واجبة مع الذكر والقدرة، وهو قول مشهور. والقول المشهور الآخر أنها سنة، وهذا اللي نفتوا به راه جماعة الوسواس. جماعة الوسواس بالشغل بها تقول لها هو سنة، وهو قول مشهور موجود. فهذا لما تقوله له لربما يكون وسيلة لعلاجهم، لأنها نجاسة تحقق خروجها ولم تشق إزالتها، فوجب التنزه منها بغسل ما كغسل أي نجاسة أخرى. فإن كان خروجها ملازما بأن كان يأتي كل يوم ولو مرة فإنه يعفى عن غسل ما أصابته من الثياب، لأن في غسل الثياب منها في كل يوم مشقة. لو كان حتى مرة في اليوم فإنه يعفو. وإحنا كيف ما نعرفه أن شريعة مبنية على
1: رفع الحرج والتيسير،
0: أي إذا داخل يعني حرج ومسألة وفيها ضيق غيره، فإنها إذا داخل أمر التسع كما هو في القاعدة، والله
1: يعني. نعم شيخنا، أخيرا هذا يعني حكم مسألة يعني إزالة النجاسة. طيب شيخنا، هل يعاد منها الوضوء أو لا؟
0: إذا كان المتوضئ يتكرر منه خروج قطرة البول كلما توضأ ويستمر ذلك معه مدة طويلة تصف إلى نصف يوم فأكثر، فلا يجب عليه أن يعيد الوضوء من أجلها. وإحنا قلنا رأوا في رواية عن مالك حتى ولم يتكرر، لأنها في حكم السلس الملازم نصف اليوم فأكثر يعفى عنه للمشقة، فلا يجب منه الوضوء ولا يستحب إن لازم كل الوقت. فإن لازم نصف الوقت أو

0: له يستحب منه الوضوء لمن أراد الكمال من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، وذلك عند كل صلاة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي يسترسل عليها الدم، والاستحاضة خلاف الحيض، الاستحاضة خلاف الحيض، الحيض يمنع الصوم الصلاة، أما الاستحاضة فلا تمنع. أما الأمر بالوضوء فهو موقوف على حديث عائشة عند بعض الحفاظ، لذا لم يورده إمامنا مالك رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ. أما لو كان هذا الخروج لا يتكرر إلى هذا الحد الذي يصل إلى نصف اليوم، فإنه يجب منه الوضوء على مشهور المذهب وعلى القول المقابل، وهو رواية في النوادر أنه لا يجب منه الوضوء، والله أعلم.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به ورفعتم يعني هذا اللبس الكثير الذي يقع في هذه المسألة، فجزاكم الله خير الجزاء. مستمعين الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاستماع، وننتظر متابعتكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت أنت تجعل الصعب سهلا، ففقهنا يا ربنا، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة ذات الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM، وعلى الموجة 97.9 FM، كما أن الحلقة منقولة عبر قناة ذات الإفتاء الليبية. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-00، 092-092-16-00، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-00. ونستقبل أول اتصال. الأخ العلواني تفضل. قطع الاتصال. أعد الاتصال يا أخ العلواني. الأخ محمد تفضل.
2: السلام ورحمة الله.
1: مرحبا بك أخ محمد.
2: الله يبارك فيك. الحمد لله نشكرك على البرنامج الطيب هذا. والله
1: الله يبارك فيكم يا سيدي، تفضل.
2: بالله يا شيخ، خليني أقول لك، أنا حافر بير 50 متر لوطة.
1: إيه.
2: لوطة المية نزحت طبعا مع طول المدة، المية نكسر.
1: إيه.
2: فلما تجيب واحد بيحفر، يحفر نبي نغرق لوطة زي ما نقول 600 و 700 في الأرضية.
1: إيه.
2: الفاس متاع المسافة اللي محفورة بيحسبها عليا. قلت له محفور هذا؟ قالك لا، نحسبها عليك. عليك تحسب فيه، أنا مخلصة. اللي بيحسبها عليا يسمح فيه، اللي يدير فيه 150 وفيه اللي 200. قلت له أنت تنزل في الحديدة في الهواية يا راجل، تحسب فيه، أحسب من اللوط لوطة. قالك لا. وأنا أحفر لك دير جديد. قلت أنا أتخصص في دير جديد، نجيب طبوات، نجيب واحد أحفر لي الأرض لوطة. بس حقك أنا قلت ما تكتب عندك حق، لكن الفوق ما عندك فيه حق.
1: اهي
2: هذا هو. بس
1: بقى يا سيدي، حاضر نجاوبوك باذن الله. حاضر، ماشي، مع السلامه. الاخ احمد تفضل.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: يا شيخ
1: حياكم الله. اخ احمد،
3: الشيخ بخصوص بطاقة الدولار آخر حاجة دار الإفتاء قال إحنا ما بوش يرد علينا مصرف ليبيا المركزي بخصوص شركة الصرافة.
1: نعم.
3: باي تو زي أمس مثلاً حجزت في الدولار كتبوا لي أن أنت 2000 دولار أخذت بقيمة 6.5 جنيه.
1: قلت
3: لهم موافق. ردوا علي بالرسالة وقتي في نفس بعد الساعة. قال اتجه هنا الفرع الفلاني استلم فلوسك ما خصموش قاعدين ليبيان. مشيت للشباك وأنا على الشباك مساء الخير مساء النور وين اسمك كودك تكتبك دار الكمبيوتر خصب مني 12900 جتني رسالة الخصم مد لي 2000 دولار
1: في نفس الوقت
3: وفي نفس الدقيقة بس نفس الوقت
1: اي معلش خلنا نعود ونذكر معك انت مشيت حجزت
3: حجزت على المنصة
1: حجزت على المنصة وقالوا لك برا لي
3: قالوا لي رسالة قالوا لي مصرف ليبيا المركز احنا وافقنا على الطلب نتاعك
1: وما زال ما خص ما زال ما خصموا شيء يعني
3: ما خصموش حتى قرش
1: وبعد ذلك
3: احنا وافقنا على شراء الدولار نتاعك اتجه الى مسمي لك انا برا لمصرف النور اختار فرع اخترت الفرع
1: ايه
3: مصرف النوران فرع البرج
1: ايه
3: حسابي فيه 13000
1: ايه
3: جيت للشباك السلام عليكم وعليكم السلام وين الكود نتاعك هذا الكود نتاع اسمي يعني اسمك صوره من جواز سفر هذه صوره من جواز سفر دار الكمبيوتر طورني صوره
1: ايه
3: أنا شبحت صبع على الكمبيوتر دار أنت دار بطمة أنت جتني رسالة الخصم خصم مني 12900
1: ايه
3: جتني الرسالة هو عبد الألفين دولار مدهم لي فيدي
1: ايه
3: لما جيت فتحت الابليكيشن البرنامج نتاع العمولة خصموا مني خاصمين مني نفس القيمة بالدرهم على المنصة اللي وافقت عليها
1: ايه
3: واخدين مني قداش واخدين عمولة 123 دينار خدمات مصرف أما الباقي نفس ما طلبتني في المنصة وقال لي راه أنت مبيعولك 2000 دولار علي 6.45 جنيه وفاصلة 81 درهم ودرت موافق نفس القيمة خسرها بلا حاسبة درت الفكرة نتا والنفس لاني على 125 دينار اللي اخدام المصرف وما قليش عليهم وكاتب هو في الكشف أن هي خدمات تحويل إنترنت.
1: باه إن شاء الله نجاوبك.
3: واحد يعرف ثلاثة مرة.
1: حاضر يا أحمد حاضر إن شاء الله نجاوبك بإذن الله. معنا الأخ أبو معاذ تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك يا شيخ.
1: تفضل يا أبو معاذ. إذا
4: كرمت عندي سؤالين.
1: تفضل.
4: السؤال الأول. طبعا يعني العامل مرات يستخدم في الرصد اللي هي السريعة تعتبر الجلوه دي سائلة سريعة دي مرات طبعا تنصد على الجلد تبقى فيه عازل وصعب إزالتها لأن نحاول كيف نديلها بالكامل لكن مرات ونتوضى ونصلي لكن مرات بعد ما نصلي وممكن حتى صلاة ثانية والوقت الثاني نصلي أو تريد الوقت الثاني نصلي نكتشف إن في بقايا مازال موجودة وأنا ما شفتهاش هل نحي هذا وجد نعود الصلاة اللي صليتها أم خلاص يعني نحيها ونصلي صلاة جاية
1: طيب السؤال الثاني
4: السؤال الثاني الشيخ ما حكم في بعض الأصدقاء الأمانة ما يصلوش ما همش جاحدين الصلاة ولكن كثر يعني رغم النصح ليهم أكثر من مرة هل يجوز أن نتخذ هذا صديق مقرب وجميل ونبعد نتواصل وياه يعني حتى نطلع مع بعض وكذا أو في بعض
1: المحاليل
4: يعني
1: ماشي حاضر ان شاء الله
4: بارك الله فيك
1: امين وياكم ان شاء الله مع السلامه الاخ عاشور تفضل
5: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله
5: بارك الله فيكم يا شيخ
1: برنامج طيب اهلا وسهلا اخ عاشور تفضل
5: والله بنفس السؤال يعني مصرف التجاري توا ومصرف الجمهوريه
1: باهي ايه
5: نازلين ان بيعطوا قرض حسن بدون فوائد 3000 لكن هل معاملة زعمك احنا ناخذوا منها هم قالوا بدون فوائد لكن هي ما نعرفوش توا خاف بعدين يخصموا مننا
1: به
5: خاصة بالأضحية ما قالك مدارينها فترة هي بس خاطر العيد مصرف الجمهورية مديرها على 500 على 6 شهور، ومصرف التجاري على 500، لكن الجمهورية مديرها 10 شهور على 300.
1: باهي.
5: والضغط منزلين إنها ما قرض حسن وبدون فوائد.
1: باهي باهي. حاضر يا عاشور، نجاوبك. حاضر نجاوبك إن شاء الله بإذن الله.
5: الله يرحم والديك يا شيخ.
1: ودينا ولديك. ودينا ولديك. معانا الأخت فاطمة.
6: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: عندي سؤال يا شيخ نبي
1: فتوى. اتفضلي يا أخت فاطمة.
6: نبي نسأل عن الصيام لأيام الطيب، لما يكون بداية السبت أو الجمعة، نسبق يوم قبلها مثال الخميس كي. ولا نصيام غير اليوم الأخير بس ولا كيف؟
1: حاضر حاضر نجاوبك إن شاء الله.
6: ماشي. عندي سؤال آخر. عندي قريبتي الأبنية دي لهم هذا السحر بهي.
1: يعني الأم تسحر في بنتها.
6: ألو.
1: الأم تسحر في بنتها.
6: أيوة.
1: بأ.
6: تعبت الأبنية ومرضت كل شيء، بعدين عالجها خلاها ربي ربي فيها. الأبنية هي بدت علاقتها مع أمها ناش كل شيء. بيشين حكم الشرع يعني بين البنت وأمها.
1: ماشي حاضر. ماشي وياكم، مع السلامة. تفضل من عنا. تفضل. السلام عليكم. تفضل يا أخي الكريم.
7: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله. اسم الكريم بالله.
7: تحية لك يا شيخ، تحية للعاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك إن شاء الله. سؤالي يا شيخ استثمارية.
1: إيه تفضل.
7: سؤالي عن الضحية، هل يصدق منها الإنسان؟ يصدق منها الضحية عادي يعني؟
1: الأضحية.
7: يصدق منها.
1: الأضحية.
7: إيه إيه يتصدق منها الإنسان عادي.
1: يتصدق منها.
7: إيه إيه هي ما تبي يتصدق منها يعني.
1: باهي حاضر نجاوبوك إن شاء الله.
7: شكرا الشيخ بارك الله فيكم.
1: آمين وإياك.
7: بارك الله من حسنات.
1: بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. الأخ عبد الرحمن. تفضل يا أخ عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله.
8: مشكورين على البرنامج السيد.
1: آمين.
8: وأنا من المتابعين يعني لهذا البرنامج. لكن عندي ملاحظة أنا أشرت لها سابق لكن لم يقصد بها.
1: وهي؟
8: وهي أن نحن نستمع إلى الراديو أحيانا أو أحيانا كثيرة في السيارة يعني.
1: أي.
8: والسيارة عندنا مشوير مرة يعني 10 دقائق ربع ساعة، فيجي سؤال يعجبنا السؤال ننتظر الإجابة، فيوعد الشيخ يأخذ في أسئلة ثانية من مرات واحد يوصل المشوار ساعة ولم يتلقى الإجابة. فأني اقترحت عليكم أن مثلا 3 أسئلة أو 4 بعدين جاوب ونستقبل 3 ثانيات، فبيكون يعني الموضوع أسرع شوية وما ندروش يعني في إجابات يعني.
1: أو السيد السيد المنتج السيد المنتج وسيد المخرج يسمعوا فيك. حاضر إن شاء الله. حاضر
8: ماشي بارك الله فيك.
1: آمين وإياكم إن شاء الله. معنا الأخت أم محمد. تفضلي.
9: نعم.
1: تفضلي يا أم محمد.
9: ماشي.
1: أي مرحبا بك. تفضلي.
9: ماشي. نبيتي يا المستقيمين ما نمشي شارع دون شيء، لكن هل الأقارب لي العم والخال اللي بيجي من الأقارب هل نقدر نقول مثلا في الأزواج علما بأن الأهل متاعي الأخوات والأهل متاعي لما الحاجات كلهم يجيبها فين ونأكلوا منه يعني ما جيبوش ما ندروش حاجة من الأزواج وما نفش في اللحم ما نفش في حاجات، هل نبيجي من الأهل نبي نعذبني بالأهل الميت والله لا.
1: ومن هو هذا الميت لي شنو يقرب لك الميت؟
9: عمي خالي يعني.
1: أي مشيت المأتم تسألي على الأكل منهم يعني؟
9: لا نأكل منهم من أهل الميت نبعد معهم ولا لا عنا نبيني نمشي يعني ما نبعد في الأزواج.
1: ماشي حاضر يا أم.
9: من أهل الميت ولا لا؟
1: ماشي يا أم محمد حاضر.
9: أيوة ما نجمو في حاجات يعني الأخوات والعم يجمو في حاجات
1: كلها إيه إن شاء الله.
9: القهوة إيه. والأكل والجبن وكل حاجة يجبتين
1: أقوم إن شاء الله نجاوبوك. حاضر يا أم محمد نجاوبوك بإذن الله. حاضر. أخ الطاهر تفضل.
10: مرحبا يا شيخ.
1: مرحبا بك. تفضل يا أخ الطاهر.
10: بالله سؤالي عندي أختي يعني معي باهي تعيش معي.
1: إيه.
10: بنضحوا ضحية والظروف يعني من الله باها يعني بنشتركوا فيها.
1: إيه.
10: كيف يكون الاشتراك؟
1: هي ساكنة معاك؟
10: لا هي ساكنة بروحها، لكن نهار العيد بنجيبها معاي يعني تعيش وحدها هي.
1: ايوه وبتقسم الخروف يعني بعد ثاني.
10: ابنها بتاخذ راحها معاي يعني.
1: ماشي نجاوبك حاضر.
10: الله يفتح عليك وبارك الله فيك.
1: امين واياكم. الاخ محمد تفضل.
11: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: يا شيخ بلاي نسأل أني على رفع الموس من الدبح،
1: أي
11: هل جائز رفع السكين من أثناء الدبح؟ لأن فيها أحيانا تلقى الخروف القرون متاعها مضايقات المكان، يعني لازم خاصة من جهة الفوقية ممكن من لوطة هيك تنزل الموس، لكن من فوق لازم ترفع الموس وبتدخل تحت القرن، يعني هل جائز ولا لا؟
1: ماشي حاضر يا أخ محمد نجاوبك إن شاء الله.
11: بارك الله فيك. بارك الله فيك
1: وإياكم إن شاء الله. نجيب على أسئلة الإخوة المتصلين. الأخ محمد يسأل، قال عند بير حافرة يعني قبل، وهذا البير يعني انزح ويحتاج إلى تعميق البئر، قال لكن لما جبت صاحب الصون ده هذا اللي بيحفر، قال يبي يحسب من سطح الأرض يعني حتى المتروات اللي مش حفرهم هو، قال له نبي نحسبهم إني أحفرتهم وبعد ذلك قداش يحفر بينحسب، يعني نقوله مثلا هو 50 متر محفورات وزاد حفر بالصوندة 20، فهذا صاحب الصوندة معناها يبي يجي يحسب 70 هكذا، يعني بيحسب بالمتر. طبعا بهذه الطريقة هذا ما يصحش الاتفاق هداي، لأن هذا يعني فيه أخذ أجرة على عمل لم يقم به، وإنما يكون التفاهم هنا على مقدار العمل وليس بالمتروات أو كذا، أو يعني في فرق ولما بيحسب بيحفر من سطح الأرض أو بيحفر من يعني مسافة معينة. هنا هذا العقد عقد إيجارة، وعقد الإيجارة يجب أن تكون الأجرة فيه معلومة حتى لا يعني يصل الأمر إلى النزاع والخلاف. ولكن هنا مثلا لو هو جاب يحفر له نقول احنا بينصب الصوندة وما يساعداش انه بيحسب 20 متر، وزي ما بيحسب يجيب يحفر بير يسوى يعني نقوله فيه في العادة 70 متر الغرق، ولا بيحفر بير 20 يقولك هذا ما يساعدنيش، هذا تتفاهم في الأجرة، تقول له ايه هيك نخدم المترو بكدام، مثلا لو كان انا بنخدم البير كله 70 متر انا بنخدم المترو ب50 دينار، ولو كان 20 متر بس معناه ما يساعدنيش انا بنخدم المترو ب150، هذا يتفاهموا فيه ويتوافقوا فيه. لكن باش يقول له بناخذ الحسبة الواحد هذا يعني يبقى فيها أخذ حق على عمل لم يقم به. إذن من الأصل يتفقاني ما فيش بس أن تكون أجرة أغلى من أجرة، لو كان مثلا البئر 70 متر يكون المتر مثلا على 50، ولو كان البئر 20 متر يكون المتر على 120، هذا ما فيش بس مهم يتفقوا من الأول في هذا الأمر. وأمور الإجارة دي ما فيها النزاع، احنا عندنا للأسف وهذا يعني معروف في بلادنا، وديما ننصحوا في الناس احنا نقولوا لهم يعني يجب انكم تتفاهموا من الاول، ما تخليش العمل ينقضي وبعد تالي تقول الأجرة، يجي يوقف لك واحد تاكسي تركب معاه وبعد تالي بعد ما يوصلك وتوصل لمكانك وانت تقول له 10 هو يقول لك 30 وتقعدوا تتفاصلوا وتتخاصموا، لا ما من الاول، من الاول تتفاهموا في الأجرة كم قداش، وحتى أجرة النقل والبوطيات والطانطات هذا كله إذا ما بتفاهموش فيه بيصير النزاع. هذا يبي يقول أنا نمشي بالعادة ب5، والتاني يقول لا أنا نوصل ب15، وهذا ديما يسبب في نزول. ولكن لو تفاهموا من الأول قبل العمل خلاص يبقى معاش فيه بعثالي مشاكل ونزاع. الأخ أحمد قال راوني نبي نقول لكم على مسألة الدولار وانتو دار الإفتاء الليبية. طبعا انشرته أن هو قدمتم إلى البنك ليبيا المركزي تسألوا فيهم على هذه المعاملة وآلية هذه المعاملة متاع الأغراض هذه متاع الأسرة الدولار وما زال ما جاوبوكمش وانتم متوقفين. قلتوا احنا ما نقدروش نفتوا في المسألة الا ما نعرفوا تتصور المسألة عندنا ونعرفوا آليتها ونعرفوا شني الخطوات متاعها وبعتالي نقولوا لكم هذه جائزة وإلا ما هيش جائزة. وبعض الناس صار عندها لبس لما لجنة الفتوى اللي في الشرق في أوقاف الشرق أصدرت فتوى بجوازها بعض الناس ظنوا أن هذا الإفتاء الليبية. طبعا تسميات تختلف. اللجنة العليا للإفتاء هذه تتبع الأوقاف في الشرق وغادي عندهم حكومة بروحهم ووزارة بروحهم وعندهم لجنة تفتي بروحهم غادي حتى في الصيام وواحد ما يتبعوش فينا لأن الحكومة الشرعية لهنا إذا بروحهم دانين يعني لجنة بروحهم غادي هم دوما اللجنة متاعهم قالوا رجعنا المسألة. ولما داروا اللجنة متاع اللجنة الإفتاء الشرق لما داروا الفتوى ما جابوش فيها حتى كيف الآلية أو الطريقة أو الصورة لا لا قالوا احنا شفناها ورجعنا وسألنا وجونا في الأخير بنينا إنها جائزة وبروا يا مواطنين جائزة. وصراحة ما يليقش يكون بيان صادر من مؤسسة بهذه الطريقة. الناس تبي تعرف الطريقة باش يبان لها الحرام من الحلال. شو الفائدة انك تعطيني منشور هكذا وما هوش مدلل عليه الصور يعني صور مش واضحة. فلهذا دار الإفتاء الليبية لم تصدر فتوى لا بالجواز ولا بالمنع حتى تعرف آلية هذه المعاملة واللي فيها أربع أركان فيها الزبون وفيها المصرف المركزي وفيها المصرف الفرعي وفيها شركة الصرافة هذه كلها لازم ينعرف يعني كيف تتم عملية المصارفة. ولا تزال دار الإفتاء الليبية تنتظر من البنك المركزي أن يرد على مراسلتها المؤرخة بتسعة مارس اللي هو عشرين رمضان. من تسعة مارس دار الإفتاء الليبية مخاطبة البنك المركزي حول قصة هذه البطاقة بطاقة الأغراض الشخصية بالطريقة الجديدة هذه وتنتظر الرد. ولو جاء الرد إن شاء الله حي تنشر دار الإفتاء الليبية وتدير حكم عليه المسألة. لكن اللي قاله الأخ أحمد قال الطريقة اللي صارت هو قال بيجربها يعني إنه هو خش لمنظومة الحجز ودار حجز مبدئي وقالوا له يعني برا امشي للمصرف الفلاني الفرع الفلاني وبرا للشباك غادي وتم المعاملة. وقال ما تمش خصم اي شيء لم يتم خصم اي شيء عند الحجز المبدئي. قال ليل وصلت للشباك متاع المصرف وعطيتهم رقم القيد ولا رقم المعاملة وقال وقتي خصموا مني 12,000 وكذا مقابل 2000 دولار. يعني هم الآن هو على الشباك وتوا خصموا منه وقتي وهم بيعطوا. إذا كان هذه الطريقة بهذا الشكل وإحنا ما ندروش توشن فيه من خفايا الله أعلم لكن كتقابض إحنا زي البطاقة العادية أنت بتمشي تشي بدولار بالبطاقة العادية ترفع معاك بطاقتك ويخصم بالبطاقة ويعطيك الدولار. هذه طريقة جائزة هذه طريقة جائزة. أما شن قصة المبلغ اللي قال عليه هذا خدمات ما خدمات ومعاملة ما معاملة وهذا أمتى ينخصم مفروض ما فيش هذه مفروض خلاص كل موجود فيه ثمن الدولار أو قيمة الدولار. ولهذا يعني نرجع الإجابة على عن هذا السؤال لمزيد التبين. بس نزيده نسأله ونزيده ونشوفه الجماعة الظاهر والله أعلم من طريقة. لو كان صار الخصم في نفس الوقت وصار التقابض وتفرق المتصارفان وليس لأحدهما على الآخر حق خوفه، الظاهر إن فيها الجواز. لكن حنا ما بوش نقوله هكذا جايز، ليه نزيده نتأكدوا من المسألة. ليش؟ لأن مرات حتى هو يسمع يقول راه ودار الإفتاء جوزت العملية، مرات حد يسمع يقول راه ودار الإفتاء الشيخ في برنامج الإفتاء وجوز راهم تاع الدولار. لا ما جوزناهاش، قلنا احنا ليه نزيدوا نتأكدوا، واحنا ننتظر كما قلنا الرد من البنك المركزي فيما يخص هذه المعاملة. الأخ أبو معاد عنده سؤالان. السؤال الأول يقول إن هو بحكم العملة يعني يستخدم في لصقة الصبر جلو، هذه اللي نحن نقولوا لها اللصقة المسمومة اللصقة السريعة. هذه الصبر جلو لما يستعملها الإنسان يعني يدير في طبقة على الجلد متاعه، يدير في طبقة على الجلد متاعه أو العضو متاعه، وهذه الطبقة عازلة للماء بطبيعة الحال. فلهذا الإنسان باش بيتوضأ ولا يبي يغسل الغسل الشرعي فعليه أن يزيل هذه المادة بمادة أخرى زي الطلاء، يعني هذاي زي الزمالط نقوله لحنا، والطلاء متاع نسويه اللي يدروا فيه في الضوافر، عندهم مادة تانية ينحوا بها في هذا. فلهذا نقوله لهذا الأخ الكريم عليه أن يجتهد في إزالة هذه المادة بما يزيلها، مش يقعد يجيب صابون ويجيب حاجات ما تزيلش ويقول تعسر علي الأمر. لا، ما هي تبي المادة هذه، في مادة يبيعوا فيها يعني على ما أعتقد يقولوا أسيتون أو حاجة زي هذه، هذه المادة هي اللي تزيل هذه المواد اللاصقة. فأنت لما بتجتهد في إزالة ما علق في بدنك أو جسمك من هذه اللصقة تستخدم المادة اللي تزيله، مش جيت تستخدم حاجة عادية ليفة ولا صابون عادي ولا كذا وتقول ما يبيش يتنحى، مش حينحيه هذا بطبيعة الحال. لكن باش يتنحى بالمادة هذه المخصصة يبيعوا فيها موجودة هي اللي تزيل هذا. وإذا وجدت اللمعة في بدن الإنسان واكتشفها بعد ما توضى ولا بعد ما غسل، راه بيعاود صلاته ويزيل مكان هذه واحدة ويغسل المكان فقط. سؤاله الثاني قال احنا عندنا بعض اصحابنا ما يصلوش، وقال هو يعني قال هم راه مش تاركين الصلاة يعني جحودا ونكرانا والعياذ بالله، قال لكن هم يعني هاو تكاسلا ولا الفيل مش متعود ولا غيره. نقول له يا اخي الكريم، انت مدامك تبي تتخذ صديق وصاحب اتخذ الصالحين، راه هذا تارك الصلاة أشد من اللي يشرب الخمر وأشد من اللي يزنى وأشد من عاق والديه. ترك الصلاة ليس أمرا بسيطا يا إخوتي، ترك الصلاة ليس أمرا هينا، ترك الصلاة لا يعني يتساهل فيه حتى مع الأصحاب ولا مع الأبناء ولا مع الأصدقاء، لا يتساهل فيه أبدا. راه احنا سرت في مجتمعنا أن ترك الصلاة أو تو إن شاء الله يكبر وتو إن شاء الله ربي يهديه ويصلي ويبعد التعامل معاه كويس وحسن. هذا ترك الصلاة لما أصحابه يهجروه ويقولوا له يا فلان صلي ولا معاش تجي معانا ولا معاش تصل معانا ولا معاش تزرد معانا، ينتبه إنه هو في أمر خطير، ينتبه. نعم، ولا صاحب العمل عنده واحد ما يخدمش معاه ما يصليش يقول له اسمع يا أدي صلاتك يا معاش تخدم معاي، يبدأ الأمر هنا يعرف قيمته ويعرف أهميته. وترك الصلاة ما هوش أمر هين، ما هوش أمر بسيط. حتى يعني الزوجات الآن بعض الأزواج يقول لك زوجتي قد ما ندي لها بتصلي طلقها، ما دام انت بتبيش تصلي، ما هاد ما تكون الزوجة اللي أم لأبنائك، ما تكون زوجة صالحة إذا هي ما تصليش. ممكن أمر تاني تصبر عليها فيه، ممكن انت هي تتفرج على الاشياء مثلا ما يتفرجوش عليها وكذا وفي الاخير تنصحها وتنبهها وكذا بس، لكن ما يجيش الامر تقول لك ما نصليش وتقولها عادي، وولدك كذلك وبنتك كذلك. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق الصبيان الصغار مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، راهو مازال مبلغش في العشر راهو، والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه باش يبيك يتعود على الصلاة، لأن الأمر الصلاة ماهوش أمر سهل ماهوش أمر يسير. مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، تق عشر سنين بيش يصلي تقول أصلي بيش يصلي تضربه، مش ما بالك راجل صنع منع كبير يضرب الحيط يهدى ما يصليش ما يصليش، وبعد ثاني يقول لي هذا صاحبي وهذا صديقي وهذا أخوي ورب أخ لك لم تلده أمك، لا ما ينفعش. فلهذا يجب التنبيه على عظم أمر الصلاة، وأن ترك الصلاة ليس من الذنوب البسيطة بل هو من آكد الكبائر وأم الكبائر والكبائر المنكرة. بل قلنا احنا بعض أهل العلم يكفر تارك الصلاة مطلقا، وقلنا قداش مرة قلنا راه حتى لو في قضاء يقيم الحدود راه يستتاب تارك الصلاة، يستتاب يضبع عليه الحاكم يضبع عليه القاضي يقول له صلي، يستتاب ثلاثة جلسات أو ثلاثة أيام. فإن تاب، وفي فرق بين الجاحد وبين الـ يعني غير الجاحد غير المنكر، الجاحد هذا يقتل كفرا إن لم يتب. شو معناه يقتل كفرا؟ معناها لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. ولكن إن لم يصلي واستتيب ولم يكن ناكرا لها ولم يكن جاحدا لها قالوا يقتل حدا، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. الأمر ما هوش سهل يا جماعة الخير في ترك الصلاة، يجب كل منا أن ينبه من لا يصلي على عظم خطر هذا الأمر، بل إن هذا الأمر كما قال فقهاؤنا كان من المسائل الافتراضية في الفقه، ولم يكن يعني أحد يترك الصلاة لعظم أمرها. الأخ عاشور يسأل قال الآن فيه المصرف التجاري ومصرف الجمهورية، قال مداريين معاملة اسمها القرض الحسن لأجل الأضحية، وقال هذا مخصصين لفئة معينة ليس لجميع الناس، ما يكونش مرتبة أكثر من 3000 جنيه ومش عارف شروط أخرى. يعني هو بيسأل قال من تحققت فيه الشروط هل يقدم على هذه المعاملة، باعتبار قال إن هم قالوا إن هذه المعاملة صحيحة شرعا ليس فيها ربا، باعتبار إن هم 3000 دينار بقسطهم لك على 10 شهور بيخصموا منك كل شهر 300 دينار، يعني هي قرض حسن. احنا بنجاوبوك يا اخ عاشور بنقولوا لك اذا كان هم صدقوا في هذه المسألة وكان القرض قرضا حسنا لا ينتفع المصرف اللي هو المقرض هنا منه بشيء، وكنت ممن توافرت فيهم الشروط، فهنا يجوز لك أن تقدم على هذه المعاملة ما دام هي خالية من الربا وخالية من المحاذير الشرعية. الأخت فاطمة أيضا عندها سؤالان. قالت في السؤال الأول: يا شيخ، إذا جو ليالي البيض في يام السبت، هل يسبق بيوم والجمعة، هل يسبق قبل أو بعد؟ هذه القضية هي سواء في الليالي البيض ولا غيرها، صيام النفل مطلقة. احنا خلينا نفصله شوية فيها. عندنا بالنسبة يوم الجمعة ويوم السبت، يوم الجمعة فيما يخص الفريضة اللي عليه دين أو عليه نذر ويبي صيمه، هذا نقولوا له راهو سواء جمعة وإلا سبت تقدر تصيمه بروحه ما دام هو فرض، تقدر تصيمه بروحه ما دام هو فرض، ما تصيمش لا يوم بعده ولا يوم، ما يشترطش انك تصيم لا يوم قبله ولا يوم بعده. بالنسبة للنفل، النفل العام يعني، هل يصيم يوم الجمعة مفردا؟ المالكية قالوا يصام جمعة مفردا عادي، لا خلاف الجمهور اللي يقولوا يكره أن يصام يوم الجمعة نافلة مفردا لحديث جويرية وغيرها، فيصيم يوم قبله ولا يوم بعده مكروه بس يعني، ولكن علماء المالكية عندهم يوم الجمعة يصام مفردا. يوم السبت عند المالكية ما فيش نهي، عند غيرهم حتى هو يسبق بيوم قبله ولا يوم بعده. النوع الثالث هو إذا جاء في يوم الجمعة ولا يوم السبت يوم تعين يعني أو ندب أو سن صيامه لما جاء فيه من نص، كيوم عرفة ولا يوم تاسوعاء وإلا يوم عاشوراء، وجاء يوم جمعة ولا يوم سبت، فقالوا أهل العلم هذا لا يعني يصام لا قبله ولا بعده، لو صام به ولو ما صامش تنتفي الكراهة عندهم. طيب سؤالها الثاني، قالت الأم اللي تسحر بنتها وصار بينهم يعني قطيعة، وأمر مستغرب كيف أم تسحر بنتها، يعني ربما القصد أنها تسحرها لمصلحتها هيك أو غيرها، ولكن هو لا يجوز أصلا، سحر حرام وكفر ومن الكبائر، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على هذا العمل الشيطاني والعياذ بالله، لا يجوز بحال، أن حتى ولو كان القصد طيب، حتى ولو كان القصد طيب ممنوع، لا يجوز الإقدام على السحر، والسحر من الموبقات ومن المحرمات ومن الكبائر. وحتى لو حصل شيء بين الأم والبنت بهذا الأمر فعليهم التوبة، وعلى البنت أن تغفر لأمها هذه الجريمة، وأن تكون في طاعتها، وأن تبتعد عن معصيتها ولا تطيعها في معصية، وإنما تطيعها في المعروف. الأخ السائل يعني ما عرفناش اسمه، لكن قال: هل الأضحية يتصدق منها؟ هذا كان السؤال غريب، يعني نقول هل الأضحية ناكله منها؟ ممكن نقوله ماشي بكشي حسابك كله صدقة، اي طبعا ما نشني، الأضحية يؤكل منها ويدخر منها ويتصدق منها ويهدى منها، لأن الأضحية نسك، الأضحية عبادة، وكانوا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أن ما زاد على الأضحية على 3 أيام خلاص معاش يأكله، ترغيبا في الصدقة. والإنسان يأكل من أضحيته ويدخر من أضحيته ويهدي منها لأقاربه ورحمه ويتصدق منها على الفقراء والمساكين. بعض أهل العلم ندبوا أن يكون أتلاتا، تلت هدية وتلت صدقة وتلت يأكل منها، ولكن هذا ليس يعني عند الجميع، ولكن الناس على حسب أعرافها، في اللي يتصدق بفخضة، وفي اللي يتصدق بكتف، وفي اللي يدير في شكيرات الحم ويعطي. هذا كله أمر طيب، وراه هو شو اللي بيبقى؟ بيبقى الأجر والثواب، كيف ما جاء لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها وكان عندها شاة مذبوحة، فقالت له هذا ما بقي منها، يعني ممكن بقي كتفك، قال هذا ما بقي منها. النبي صلى الله عليه وسلم قالها معناها هذا الذي ما استفدناش منه، بمعنى والباقي مشى كلها صدقة، هو اللي استفدنا منه في الصدقة الأجر فيه. والإنسان ديما لما يعطي مما يحبه من ماله يجود به يتصدق به، هذا يكون فيه الأجر والثواب الأكثر. إذن الأضحية يؤكل منها، يدخر منها، يهدى منها، يتصدق منها على الفقراء والمساكين. الأخ عبد الرحمن قال أنا نبهتكم يعني فيما سبق على طريقة الأسئلة، وإنكم تأخذوا ثلاثة أسئلة وتجاوبوا، ثلاثة أسئلة وتجاوبوا. قلنا لا يا سيدي، هذا أمر يعني يخص القائمين على البرنامج اللي هم المنفذ والمخرج، وهم اللي يعني يعرفوا اللي هو أصلح إن شاء الله للبرنامج. وعلى العموم أنت نصيحتك ومدامك متابع بارك الله فيك لهذا الأمر، هو وصل لهم إن شاء الله، وبإذن الله إن شاء الله يشوفوا موضوع هذا طرح الأسئلة. الأخت أم محمد قالت أنا نمشي للعزوات، يعني عزوات الأقارب، عمي خالي قريبي، ونمشي نقعد غادي في العزاء، ولكن هل نقدر أنا ناكل معاهم من الأكلهم؟ والله يخش في النهي، أنتوا نسمع فيكم قداش مرة تقولوا الأكل في المآتم من أعده الفقهاء من النياحة، والله كيف الأمر؟ نقولوا لها يا أختي الفاضلة، هو الأصل واللي عليه السنة أن أهل المأتم ما يطيبوش، أن أهل المأتم مش هم اللي يطيبوا، وإنما السنة أن يقوم الجيران بإقامة الغداء لهم، لأنهم مشغولون كما يستشهدوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في لما مات جعفر ابن أبي طالب في معركة مؤتة، جعفر الطيار رضي الله عنه، على سمو الطيار لأنه قطعت يداه في المعركة فأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقال اصنعوا لآل جعفر طعاما، اصنعوا لآل جعفر طعاما. وهذه هي السنة، السنة أن لما يموت حد يعني مش هو اللي يقعد يمشي يدور ويطيب باش الناس يجوا يأكلوا عنده، هذه من العادات السيئة اللي قاعدة منتشرة عندنا يعني في بعض المناطق، من إقامة الوجبات الكبيرة واللحم والدبح وغيرها، وأحيانا يكون من مال الميت هذا اللي هو أصبح معاش ماله ومال الورثة، وأحيانا من غير استئذان، وأحيانا يعني يبالغ جدا في هذه المسألة، وما يسمى بالتاليف في بعض المناطق من الدبح يوم الثالث وإقامة الولائم، هذا كله ليس من السنة. وحتى الآن بعض الناس يتوسعوا كل مرة في حاجة، يجيبوا البن ويجيبوا الدقلة والدقلة الغالية والبن والمية بالتواصي، وهذا كله راه فيه يعني يثقل كاهل الناس، وبعتالي يجيك يقولك والله العزيز الفلاني راه صرفنا فيه وصرفنا فيه وصرفنا فيه، هو عن غير طيب نفسي يعني يقولك أنا مرغم ما نقدرش ما نديرش زي ما يديروا الناس. ولهذا يجب تصحيح هذه المفاهيم حتى يعني لا يقع الناس في الحرج. الأخ الطاهر قال أنا عندي أختي، وقالوا الآن مع غلاء الأسعار الأضاحي، قال الواحد الضحية بروحها يعني في الوقت الحالي 3000 جنيه وأكثر، وأنا قال أنا وأختي نبو نشتركوا في خروف، فهل يجوز هذا؟ بالنسبة للاشتراك في الثمن في الأضحية، فعلماؤنا المالكية منعوه في جميع الأصناف، منعوه في الضأن ومنعوه في البقر ومنعوه في الإبل، فالاشتراك في الثمن عندهم ممنوع. الاشتراك في الغنم هذا متفق عليه ممنوع عند الجميع، لكن البقر والإبل فقد أجاز جمهور أهل العلم الاشتراك في البدنة وفي البقرة، الناقة وجمل يعني البدنة من الإبل والبقرة، سبعة أشخاص، وهذا قول معتبر ويجوز تقليده والأخذ به، وخاصة في الوقت هذا في غلاء أسعار الضأن. أما الضأن فلا يجوز الاشتراك في ثمنه بحال. أما هم اللي يشتركوا فيه الضأن، يشتركوا فيه اللي هم أهل حوش واحد عندهم قصعة واحدة يأكلوا منها وساكنين في نفس الحوش خوت ولا كذا، فهادو مايا يعني قالوا يشتركوا في الخروف ويملكوا لبعضهم، مش يقسموا، ياخذوا الثمن بتاعه يملكوا لواحد منهم ويشري ويدخلهم معاه في الأجر. الأخ محمد يسأل عليه رفع الموس أو السكين عند الذبح، لأن احنا نعرف أن الذكاء، الذكاء اللي هي احنا الآن نقصد الذبح وليس النحر، اللي هو الذبح اللي يستعمل في الخروف وفي الطيور وغيره، هو فري الأوداج، قطع الأوداج وقطع البلعوم. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى في حسن الذبحة وقال يعني إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد كل منكم شفرته، يكون الموس مسنون باش ما يتعذبش، نقول احنا الخروف في الذبح ما يتعذبش، لما تجيب الجرة عليه يعني ما يعطلش طول، ينقطع الوريدين والواحد ويبدأ يعني أسهل عليه الحيوان في عملية الذبح. هو شن بيقول هنا الأخ محمد؟ قال كان نقام الموس، احنا سمعنا يقولوا كان نقام الموس راه يبدأ الخروف جيفة. لا لا هذا الكلام مهناش. أمتى يقصد به ينقام الموس؟ لما أنت تقيم الموس خلاص معناه كملت الذبح، لما أنت تقيم الموس معناه كملت الذبح، خلاص أنا معاش تولي. لكن لو انت قاعد تذبح وكيف ما قلت انت في سؤالك يعني القرن جاي مضايق القرن هيك ولازم بتدخل الموس، هذا ما فيه شيء، هذا ما يفسدش عملية الذكاء فلا حرج فيه. وفعلا في ناس خاف منها، في اللي سبحان الله والله يشي الخروف وما ياخذهاش على خاطر القرون، يقول لك هذا وعر في الذبح، يبدا يمشي يبي يشي الخروف اللي هو يبدا المذبح متاعه واضح. لكن هو النصيحة ليك لما يكون الموس مسنن خلاص، لما يكون الموس حاد ومتاع ذبح وهذا له يبدأ ما فيش صعوبة حتى ولو كان في قرون في المذبح. هكذا أيها المستمعون الكرام نكون قد أنهينا الإجابة عن الأسئلة التي طرحت في الجزء الأول من حلقة هذا اليوم. فاصل قصير ونرجع إليكم.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم من الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه حرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير إلى الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM، كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية. يمكنكم الاتصال بالبرنامج عبر الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، والاتصال على الواتساب 092-092-17-0. ومعانا الأخ يونس. السلام عليكم.
1: حياك الله دكتور عبد الغني.
0: اهلا اهلا عم يونس، لاباس عليكم، كيف حالك؟
1: يسعدك ويكبر قدرك ان شاء الله.
0: امين واياكم
1: الاهل والجمعه علمائنا الطيبين
0: وكل المنبر
1: الطيب، وجعل ذلك ميزان حسناتكم. الله يظل يعني الاستماع عليكم يكفي، لكن
0: الله يهديكم
1: الحقيقه نلقوا في نفسنا فيكم، وان شاء الله ربي يوفقكم بالخير.
0: الله يبارك فيكم عم يونس، بارك الله فيك سيدي.
1: والله ما عندنا ما نقول، لكن لما تعودنا على توجيهاتكم الطيبه من باب النصح يعني، والله بالنوايا يعني، هو تعالى الناس طبعا الناس ديما

0: وغيره. واتمنى منهم الحقيقه الاهتمام بالجانب هذايا حتى يخففوا الضغط على الشفافيه التشنج وغيره، حتى ممكن يصير فيه خلص بين الشباب والكبار، وفيه ان شاء الله فائده في غرس الهمم. وانت ممكن حتى كان مشاق عندي بالله اعلم من سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، يعني كان مولع بالشار لغايه يعني حتى هو في كبر سنه، فكان يقول نخاف وكون من عاطينا لفاسدين.
1: نعم.
0: شوفنا فيهم كل خير، اتمنى منك كلمة عن الموضوع لو حتى مقتضبة في هالغرس القيمة اللي جدا وجارف حضرها يعني. وانت
1: اعلم عم يونس، والله كانك توضح لي شوي كاني ما سمعتش في شوي تقطع، شنو الموضوع؟
0: موضوع التسجيل
1: غرس الاشجار.
0: اي وربطها بالكشجره الطيبه، كشجره طيبه.
1: نعم نعم نعم نعم نعم.
0: واضحه واضحه الحقيقه لبعض محاولات الكشاف وغيره، ولكن باقي والله
1: النواديه
0: بالكم الهائل بالايراد وصل، ويا ريت يعطي جانب شويه بالاهتمام هذا.
1: اي عندك الحق، بارك الله فيك، شكرا لك يا عم يونس، بارك الله فيك على توجيهاتك الطيبه، جزاك الله خير ان شاء الله. معنا الاخ محمد، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبتين شيخ، كيف حالك؟
1: حياك الله أخ محمد، تفضل.
2: ربي يحفظك ويسلمك إن شاء الله.
1: آمين أجمعين.
2: يا شيخ، احنا عندنا مكتبة أهلية.
1: إيه نعم.
2: مكتبة أهلية طبعا قائمة على تبرعات وعلى صدقات وعلى
1: إيه.
2: وطبعا في كتب جي مخرومة، يعني بشرطة ومرقة وما ينفعش حتى ترميمها لأنها ناقصة.
1: إيه.
2: باي، فهذه اولا كيف يتم التصرف يعني فيها؟
1: ايه
2: طبعا احنا عجبت قالوا في مكان يشتري فيه بالكتب بالكيلو،
1: ايه
2: ياخذوا في كرتوناته،
1: ايه
2: ومشيت انا عينت عينت المكان وشفت الحقيقه كما نقسم مش لايق، يعني كتب معنى فارقه يحفظوا عليها وبعدين يبرسوا فيه ومش عارف يعودوا فيه في صيانة وإعادة تصنيع أطباق بتاع بيض وإلى آخره. كيف يعني؟ والسؤال الثاني، عندنا كتب زايدة يعني كما يقولوا في نسخة عندنا منها 5 و6 و7، هل النسخ الزايدة يحق لنا أن احنا نبيعوها ونشروا بها عندنا؟
1: ده إن شاء الله حاضر،
2: واضح إن شاء الله يعني.
1: إيه إن شاء الله واضح. إيه الأخت أمينة، الأخت أمينة تفضلي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
1: تفضلي.
3: يا شيخ عبد الغني، عندي استفسار بخصوص حالة زهايمر.
1: نعم تفضلي.
3: عندي أمي حالة زهايمر وعندها طبعا معاش،
1: إيه.
3: نبي نسأل هل شرعا يجوز إن هو من غير إذنها هي، لأنها هي حكمته ما تزبط الشيء يعني،
1: إيه.
3: حتى الصلاة ما تصليش ما تصيمش،
1: إيه.
3: هل يجوز التصرف في المبالغ المالية أو معاشها من دون علمها أو لا؟ وشن الحدود يعني اللي المفروض يكون عندنا إحنا بالنسبة لها هي بالنسبة لي؟
1: حاضر.
3: وهل يجوز التصدق منهم أو لا؟
1: ماشي حاضر.
3: وعندي سؤال تاني بخصوصها هي، طبعا أنا أحيانا الحمد لله أنا الوحيدة اللي قاعدة معاها، لكن بالنسبة للصلاة مرات معاش نقدر نصلي لأنها نحسها بتأذي روحها، كان غاز والع مثلا تمشي تحط إيدها عليه نصلي بسرعة نصلي بسرعة يعني، ومرات قليل نادر أني أنا نقطع الصلاة على خاطرها، إن مرات تفتح الباب وتطلع.
1: حاضر حاضر، نجاوبوك يا أمينة حاضر.
3: وعندي تاني إن حوايجها يعني مثلا اللبس القديم والأحذية والملابس هل نتبرع بهم للجمعيات الخيرية أو لا؟ يعني هي ما تحتاج لهمش يعني، هي تو ما تحتاج لهمش يعني.
1: باه نجاوبوك حاضر يعني. نجاوبوك ان شاء الله حاضر،
3: بارك الله فيك.
1: ماشي وياكم ان شاء الله. الاخ عطية تفضل. حياك الله يا سيدي، بارك الله فيك،
4: ان شاء الله كل عام وانتم بخير.
1: امين ان شاء الله، طيبين ان شاء الله بصحة وسلامة. تفضل اخ عطية.
4: عندي سؤالين.

0: صلاه العيد
1: ايه
0: لما تدخل المسجد المزار يكبروا يعني
1: ايه
0: ساعه التحيه من الناس هم ما تعطيهاش
1: باهي
0: هذه واحده
1: باهي
0: الاول
1: ايه
0: مفهوم يعني عندك
1: ايه ايه ايه والثاني
0: يعني لما تخش الجامع تعطي تحيه المسجد
1: باه
0: صلاه المسجد ولا لا
1: باه
0: السؤال الثاني
1: ايه
0: أعداد الإقامة الصلاة أنت
1: ايه
0: مفرد
1: اه
0: هل المفروض عليك أم لا؟
1: إقامة
0: إقامة
1: الصلاة
0: الصلاة
1: باي حاضر حاضر أخ عطية نجاوبوك إن شاء الله
0: ماشي
1: إيه تمام تمام نجاوبوك إن شاء الله حاضر
0: مفهوم يعني
1: مفهوم مفهوم واضح
0: زي زي
1: ماشي
0: زي
1: مع
0: وفق الله بارك الله فيك
1: آمين وإياكم إن شاء الله. نجيب إذا عن الأسئلة اللي وردت لينا في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم. العم يونس اللي هو يعني صديق البرنامج واللي دائما يعني بارك الله فيه عنده مواضيع مهمة ويحب ان احنا ننبهه عامة الناس عليها، واللي هو يعني اللي قال لنا عليه اليوم موضوع غرس الأشجار، وقال ولأهميته أن الله ضرب به مثل كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال غرس الأشجار في الوقت الحالي وتشجيع الناس عليه لما فيه من أهمية، يعني سواء تتعلق بتوفير الأكسجين للمنطقة وكذلك المناظر الجميلة، بدل هل المناطق تكون جرداء وما فيهاش يعني ظل، والظل يستفيدوا منه أيضا الناس، والمنظر أيضا جميل في المدينة بالأشجار، وكذلك غرس الغابات وخاصة بعد ما تعرضت الغابات العامة والبوسكوات تعرضوا لقطع الأشجار، وللأسف الجماعة اللي يديروا فيها خشب بياض يعني يديروا في الشجر هذه يقصوا فيه، وهذا كله حرام لا يجوز وكسبهم خبيث، لأن هذا اعتداء على يعني حاجة عامة للناس جميعا. ففعلا يعني الإنسان يشجع على هذا الأمر الطيب راه فيه أجر وفيه ثواب، والإنسان لما يغرس شجرة ويستفيد منها الطير ويستفيد منها الحيوان والبشر ويستظلوا بها وكون فيها منفعة وكون فيها، هذا لا شك أن فيه أجر وفيه ثواب. وشيء حتى في الحديث لو كان في يد أحدكم فسيلة وقامت الساعة يعني فليغرسها، هذه كلها يعني أحاديث وآثار ترغب في هذا الأمر الطيب، وخاصة إن احنا في بلادنا يعني للأسف الشديد كثير من المناطق تحتاج إلى هذا الأمر، كثير من المناطق والشوارع خالية من الأشجار، ويعني حتى لا يستطيع الإنسان أن يستظل في أيام الشمس وأيام الحر، وهذا أمر طيب يعني نشجعه عليه ورغب عامة الناس فيه وراه فيه أجر وفيه ثواب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. الأخ محمد عنده سؤالان، يقول الأخ محمد يقول إن عندهم مكتبة أهلية، والمكتبة الأهلية هذه يعني فيه ناس يتبرعوا بكتب يعني حتى الناس يستفيدوا منها. الكتب هذه في منها يعني يكون احنا نقوله مشرق ولا مقطع ولا مخروم ولا بايد ولا، فالقاعدة هنا ان ما يمكن اصلاحه ويعني اصلاح ما حصل فيه من خرق او تشريك او نقص او صيانة او تجليد، فليمكن يعني ترميمه، وفيه الان مراكز للصيانة وترميم الكتب وإصلاحها وتجليدها، فإذا أمكن ذلك فهذا هو الأصل، لأن باش تبقى الصدقة جارية عليه صاحبها. فما أمكن يعني الاستفادة منا من هذا الأمر فيعني يستفاد فيه، ولا وما كان لا يمكن الاستفادة منه كذا فإنه لا يباح حقيقة لمن يصنع هذه الأوراق يعني في أمور أخرى، لأن هذه على أجر أصحابها، يمكن أنها تركن أو يعني في الأخير ممكن أن هي يحاول أنها تصان بطريقة يعني دقيقة وغير ذلك. سؤالها الثاني قال باهي أحيانا نحن عندنا في المكتبة نسخ، فهل نحن النسخ نبيع نسخ زايدة؟ قال يبدأ عندنا كتاب مثلا في منا عناوين، ما فيش بأس يا أخ محمد إن كتاب يكون منا عنوانين وثلاثة، ولكن مع ذلك إذا كان أنتوا ضايقتوا مثلا وتحتاجوا بجيبوا كتاب تاني وغيره ما تبيعوش النسخة اللي تبرع بها إليكم، لا هذه ممكن تتبرعوا بها لمكتبة أخرى يستفاد منها. المكاتب الحمد لله موجودة كثيرة يعني العامة واللي يستفاد منها، فأنت ما تبيعش نسخة تبرعوا بها ليك صاحبها تبرع بها تبيعها بتجيب عنوان تاني، لا، لكن أنت النسخة هي اللي زادت عليك تقدر تتبرع بها لمركز آخر لمكتبة أخرى، لكن باش تبيعها هذه وتاخذ غيرها من عنوان آخر هذا ما يصحش. لا الأخت أمينة قالت والدتها عندها يعني مرض الزهايمر ومعاش تعقل يعني، فهي قالت كيف نتصرف في مالها؟ لا يتصرف في مالها إلا بما هو في مصلحتها، ولهذا ما يصحش بعض الناس يقولوا نقسموها احنا صغارها نقسموا مالها، لا هذا ما يصحش، ان ترتوها هي حية حتى ولو كان عقلها ما هناش، لا لا يتصرف في مالها إلا بما هو في مصلحتها، فينفق عليها من مالها، ينفق على يعني سكنها على لباسها على حاجياتها على ضرورياتها على غذائها على أدويتها على علاجها، هذا كله يصرف من مالها عليها. الأمر الثاني الأخت أمينة قالت أنا يعني عندي صعوبة في الصلاة، نصلي ولكن نبدأ خايفة على أمي لأن أمي ممكن تفتح الحوش تطلع، ممكن تبدأ في حاجة على النار تمسها، ممكن روش المفتوح تطبص منها، يمكن أنا نقعد خايفة. نقول لها أنت يا أختي أمينة بارك الله فيك لما تجيب تصلي ما فيش بأس أنك تسكر عليها الدار، لما أنت بتجي تأدي صلاتك ما فيش بأس أنك أنت تسكر عليها الدار، لأن هذه زي العيل الصغير هذه عقلها مهناش، فممكن تتصرف أي تصرف تؤدي نفسها أو تؤدي البيت أو ها، ولهذا فأنت لما تبي تصلي صلاتك يعني تسكري عليها الغرفة ما فيش بأس في ذلك وتصلي وبعد ذلك، وكل أجر راه فيه أجر وفيه ثواب، هذا معاناتها يعني بالنسبة لي لوالدتك ومن هو في وضعها، يعلم الله يعني قداش المسألة صعبة هي، ولكن يعني أصبري واحتسبي لك الأجر والثواب. باي قالت ملابسها القديمة كيف نديروا فيها؟ ملابسها القديمة اللي هي معاش تلبس فيها، إذا كان من عادتها يعني في حياتها أنها زي هذه الملابس معاش تلبس فيها حد ولا هي معاش تلبسها وتتصدقوا بها ما فيش بس. الأخ عطية عنده سؤالان حتى هو. السؤال الأول قال توا جاي العيد الكبير إن شاء الله، ربي إن شاء الله يتقبل من جميع ويبلغنا وإياكم إن شاء الله الأضحى المبارك والعشر المباركات. يقول كيف تحية المسجد في صلاة العيد؟ قال أنا نبدأ ماشي للجامع، نبدأ ماشي ونلقى الناس يكبروا كيف ندير؟ نقولوا لأول حاجة يا عطية صلاة العيد إما أنها تقام في المسجد وإما أنها تقام في المصلى، إما أنها تقام في المسجد وإما أنها تقام في المصلى، فإذا كانت تقام في المصلى فلا تحية للمصلى، ما فيش تحية، تمشي ليلة تلقى الناس مقعمزين تقعمز وتكبر معاهم. أما إن كانت صلاة العيد في المسجد والحال هنا إما أن يكون الوقت وقت حل نافلة أو أن الوقت وقت نهي. شنو هو الوقت النهي؟ وقت النهي من بعد صلاة الصبح إلى 20 دقيقة بعد شروق الشمس، هذا هو وقت النهي. فإذا دخلت في هذا الوقت فاجلس، لأنه ليس وقت لتحية المسجد. أما إذا دخلت بعد حل النافلة، يعني بعد شروق الشمس ب20 دقيقة وخشيت للمسجد، فإنك تصلي تحية المسجد. معنا اتصال، الأخت أم حسن تفضلي.
2: الشيخ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا البارح كنت عدلت الفياد بنصلي القيام شوية، الفياد مع سرينة.
1: إيه.
2: وأنا استقبلت جيت الفجر يدل.
1: شن درتي أنت؟
2: أنا عدلت الفياد بنصلي.
1: إيه إيه، لما جيت الفجر يدل شنو درتي؟
2: ما درت شيء، قاعدة كنت خنفت للشيخ.
1: وصليت الصبح؟
2: صليت الفجر والصبح.
1: باه باه، تو نجاوبك إن شاء الله. حاضر.
2: السؤال الثاني، الكرسي لما تصلي عليه حق دار الدار الركبة هيك
1: ما كيف يا بنتي؟ كيف؟ أم حسن؟
2: قالوا لي شتنا في السعودية.
1: نعم.
2: شلوطة هيك زي ما تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. دي ركبتك هيك شوية بس.
1: إيه إيه إيه. ماشي.
2: ومين تصلي لوطة تقولي سبحان ربي الأعلى ما تصليش لوطة.
1: وانت
2: داب روكو بتكر بس
1: مباه. ماشي.
2: ايه، والسؤال الثالث، راجل يخذ مني زواج السفر يبدي يصرف عليه دولار، هل هو حرام ولا حلال؟
1: دولار لكم انتو يعني، لك انت اللي هو؟
2: لا، لي هو اخذه.
1: باهي،
2: هو بيعبيه وبياخذه.
1: مش عاطيك شيء يعني؟
2: ايه، مش عاطيني شيء.
1: انت ما عندكش فلوس تبي تديري بروحك؟
2: لا، انا ما عنديش فلوس والله. ما
1: وانت عطيتيه تبي تخاطر ولا ما قدرتيش تقولي لا؟
2: والله قبل عطيتها تبي تخاطر، لكن تو بنقول اعطيني منهم.
1: باي، حاضر حاضر.
2: بارك الله فيكم، الله يحفظكم وبارك فيكم ان شاء الله.
1: امين، بارك الله فيك.
2: السلامه.
1: على السلامه. معانا الأخ مفتاح.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أستاذ الشيخ.
1: إيه تفضل يا مفتاح.
3: باي، عندي سؤال.
1: إيه.
3: أن نصلي طبعاً الفجر.
1: إيه.
3: نصلي طبعاً هو صيام القيام. نصلي صلاة القيام قبل يأذن الفجر.
1: إيه باه.
3: ثاني بعدين وين قبل الأذان؟ الأذان الأول.
1: إيه.
3: نمشي على الجامعة طبعاً.
1: إيه.
3: لكن الأفضل قال هو صلي الفجر في البيت.
1: بـ؟
3: وأنا كان صليت الفجر في البيت بتفوتني صلاة مع الجماعة.
1: كانك بتصلي الفجر في البيت وتفوتك صلاة الصبح مع الجماعة؟
3: إيه.
1: علاش انت يعني تعطل؟ هو يراجعوا هلبة بالأذان فوق العشرين دقيقة.
3: إذا ما هو أنا ما مرات بنقعمس غادي في الجامع.
1: وقعمس شو المشكلة؟
3: بنقرا شوي من القرآن وبعدين نقعد بعد الصلاة نصلي ركعتين بعد شروق الشمس.
1: إيه به.
3: والظهر نصلي في 4 ركعات قبل صلاة الظهر، قبل نمشي للظهر سنة أما 4 ركعات.
1: أي نعم، أي نعم.
3: نسلم
1: باه
3: قبل الأذان، هل صح ولا غلط بعد
1: باه
3: قبل نمشي للجامع؟
1: باهي باه.
3: والعصر نفس الشيء، قبل يبدأ العصر نصلي 4 ركعات وبعدين نسجد نمشي للجامع.
1: طيب نجاوبك يا أخ مفتاح. حاضر حاضر،
3: بارك الله فيك، جزاك الله خير وحسان إن شاء الله،
1: وإياكم إن شاء الله. ماشي. الأخ خالد تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: ربي يحفظك دكتورنا الفاضل ويزيدك علم وورع إن شاء الله.
1: آمين وإياكم.
4: ويطول في عمرك ويزيدك نور وعلما.
1: آمين وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك يا خالد، تفضل.
4: وإياك السؤال يا شيخنا، أني عندي أخ
1: إيه
4: يبلغ من العمر 17 سنة وعصبي
1: إيه
4: لأبعد الحدود،
1: إيه
4: الصلاة طبعا قطعها. الناصح فيه قال لي ما تتحاسبش معاي أنت، وربي ما يشبحش فيه غيرني وحاسبها كلها. المهم قلت له راهو بحاسبك، وقعدت نقنع فيه. قال لي لا، ربي ما يشبحش فيه غير يعني. وكذلك يسب في الجلالة ويسب في الدين. قلت له هذا كفر. قال لي مش غير أني كفرت، كلها كفر، استغفر الله يا ربي. طبعا فالحقيقة أني بدأت نتبعد عليه، وأمه نفس الكلام، قالت له نفس الكلام، ما فيش فايدة. فشن الحل معايا يا شيخنا؟ هل نترك يعني في طريقة هذا، ولا الناصحة، ولا ندير له رقية؟
1: ما إن شاء الله. حاضر، جاوبوك يا قائد. حاضر،
4: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا.
1: ماشي يا سيدي، مع السلامة. الأخ إبراهيم.
5: السلام عليكم شيخ عقبني.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حياك الله.
1: حياك الله يا أخ إبراهيم.
5: جزاك الله خير على ما تكلم بالبرامج.
1: آمين آمين وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك يا سيدي.
5: الشيخ عبد الغني، أنا عندي استدراك بالله، بلاش تعقيب على البكر في حد سألك عليه. تصحى جنسها. في زمان في عزائم الناس التصفيح اللي هو يتعلق بشرف البنت، يعني
1: ايه ايه ايه ايه،
5: فهو هذا نوع من انواع السحر يعني. يقصد بهذا الاخ يعني
1: ايه،
5: ما استدركتش موضوع انا مذكر.
1: بارك الله فيك، صحيح والله صح. ايه
5: جزاك الله خير.
1: بارك الله فيك يا اخ ابراهيم، بارك الله فيك.
5: صحيح، سلمنا على الشيخ الصادق. اكشفته بالله.
1: حاضر ان شاء الله، باذن الله.
5: الله يبلغنا السلام
1: باذن الله. باذن الله يا سيدي، باذن الله. واياكم ان شاء الله. معنا الاخ محمد، تفضل.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: بارك الله فيك يا شيخ، ان شاء الله
1: سنتك. امين واياكم ان شاء الله اخي الكريم.
6: يا استاذ يا شيخ، في قناه الرسميه سمعت الناطق باسم الحبس البردي تقريبا، هو مقدم ولا عقيد تقريبا، يتكلم باسمهم. قال عندنا دفعه حبس بلدي لهم 3 سنوات على مستوى ليبيا. قال 3 سنوات دربناهم وفتحنا ناحيه التدريب ومبيت وقطر داخلي، وقعدوا جاي 4 ولا 5 شهور هم يدربوا ومشي وجاي، والاخير بقوا لهم 3 سنوات قال يشتغلوا معنا، وبعدين ما خلصوهمش. وقال بعض منهم قال معناها شبه جنسيه بالعمل، والحرس البلدي معناها قال في حاجه ما تسريهم. قال احنا الاغلبيه الموجودين وقت الحرس البلدي في عمره وما عادش نقدروا على العمل الميداني، والناس اليوم معناها فيهم جنسيه حتى العمل، وقال احنا مستحقينهم. فليش الدوله ما يقوموش بالافراج عن مرتباتهم يا استاذ؟ فيهم اللي متزوجين وفيهم 30 سنه وفيهم، وبعدين الحرس البلدي هو تو معروف فيه المدنيه العسكريه. إذا كان الفرد اللي تدرب عليه تدرب المجموعة عالية وسيبوا العمل نتاعهم يفصلوهم عن العمل، وإذا كان شدوا العمل نتاعهم ب3 سنوات من غير مرتب حتى هي قصة. الحرام والحلال علي مني يا شيخ، علي يخلص فيهم وما يخلصوش فيهم، ولا على وزارة المالية، ولا علي يخرجهم، المهم لا في قصة يا أستاذ.
1: صحيح صحيح،
6: إنك توضيح للكلام هذا 3 سنوات يخدم غير مرتبات. تقول مدنية وربما يقولوا مدة فشاكم مين يخلصوكم، مدنية ما فيها ضبط وربط ولا فيها عسكرية، لكن هذوما فيهم فيها ضبط وربط الحاجة ذاتي، مثل الشرطة ومثل العسكرية ومثل الجمالي، معروفة عند كل الناس.
1: إذا صحيح كان صحيح والله،
6: وكان نشاب ومر مرتب وناس مستحقين، وحتى غداهم عشان ربما على جيبهم.
1: ان شاء الله. حاضر يا اخ محمد.
6: الماليه ما دام تتكلم الحرس البلدي دي كل حلقات ويتكلم عليهم،
1: تحلي
6: معاهم الناس هذوما، وهذوما هم مستحقين لهم، والبلد في حاجه ما تليهم. والسلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ عبد الله، تفضل.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: الشيخ الغنيش،
1: أهلا، حياك الله أخ عبد الله.
7: الله يبارك فيك.
1: آمين.
7: قلت لك عندي سؤال بالليل، لو سمحت لي، يا تخدمنا ضربينا بعين.
1: إيه.
7: ما يعرفش اللي ضربه بعين، شنو العلاج لي هذا يا شرعي؟ يعني موضوع شرعي، في حاجة معينة؟ خشيت على جوجل ولقيت حاجات، عد بالله تقول سحر. مش غير مشيو.
1: حاضر يا سيدي، نجاوبوك يا عبد الله. حاضر إن شاء الله.
7: بارك الله فيك.
1: آمين. نجيب على الأسئلة. الأخ عطية قعد السؤال الثاني، قال شن حكم إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة اللي هي التكبير، الصفة اللي هي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفريضة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي، هذه هي إقامة الصلاة يقولها الإنسان قبل ما يشرع في الصلاة المفروضة. إقامة الصلاة في حق الفرد والجماعة سنة، في حق الفرد ليصلي بروحه ولا الجماعة سنة، وفي حق المرأة مندوبة، في حق المرأة مندوبة، فلا يتعلق عليها بطلان للصلاة، يعني إذا إنسان تركها ولو عمدا لا تبطل صلاته، صلاة صحيح. أم حسن عدلت الفياق باش تبي تنوض تصلي ركعات وبتصلي الوتر، هي قالت الفياق ما ضربش، لكن ممكن يوم حسن الفياق ضرب لكن انت ما نطيش مرات تعبة وعيانة. على العموم قال نط لقيت الفجر يدن، فما عرفتش شنو ندير، ما صليتش وخلاص، وبعتالي صليت الصبح وكذا. يعني يا أم حسن إذا تكرر معك هذا الأمر ونطي وانت مش مصلي الوتر ولقيت الفجر الدين، تقدر تصلي الوتر، تصلي الوتر وبعتالي تصلي ركعتي الفجر الرغيبة وبعتالي تصلي الفريضة. أم حسن أيضا قالت الصلاة على الكرسي، هل أنا نركع نطبص للسجود ولا يكفي نحرك راسي؟ لا يكفي تحرك راسك، حركي براسك، يعني ايه ما يحتاج انك تبصي لوطا بدمك تصلي على الكرسي. ايضا قالت راجل يخذي مني جواز السفر بيطلع بيه الدولار، واحنا سألناها قلنا لها انت تو بطيبة خاطر ولا واخذة منك بالسيف ولا شني؟ قالت والله تو قبل انا بطيبة خاطر، لكن في جديد نبي دولاري متاعي، ولا عندك الحق، ولهذا يعني تقدري تطلعي لكن ما تبيعيش شيء او تأجري، ما تقول لاش خود بطاقتي ونقسمه مثلا، لا خودي جوازك وطلعي بطاقتك وشن اسمه وما تعطي بطاقتك لحد مثلا تأجري له ولا تبيعي رقمك الوطني ولا تاخذي فلوس على البطاقة ولا تطلعي بطاقة فاضية واحد بياخذ يعبيها تاخذي عمول، هذه لا تطلعيها لنفسك. وطبعا احنا قاعدين في قصة الطريقة الجديدة هذه، ما زال دار الافتاء ما يعني لم تخرج فتوى في جوازها او منعها. الاخ مفتاح بارك الله فيه وهو محافظ على الصلوات الرواتب، يقول طبعا هو ما اللي هي مرتبطة بالفريضة، احنا لازم احنا نبقى نفرقوا يا اخ مفتاح والكلام دي المستمعين جميعا. بالنسبة للنوافل، صلاة النوافل هي غير الفرض، كل صلاة مش مفروضة هي نافلة، وطبعا النوافل عندها اوقات حل نافلة اوقات نهي، فالنوافل تصلى في اوقات حل النافلة، والرواتب هي جزء من النوافل، الا ان الرواتب مربوطة بالفرائض، رواتب على سميت راتبة لأنها مربوطة بالفريضة، فمثلا عندنا رغيبة الفجر هي راتبة الفجر، وعندنا راتبة الظهر هي قبل الظهر وبعد الظهر، وراتبة العصر قبل العصر، لكن الراتبة ما تصليش قبل الأذان، الراتبة تصلى بعد دخول الوقت، الراتبة متاع الظهر تصلى بعد دخول وقت الظهر، والراتبة متاع العصر تصلى بعد دخول وقت العصر، وهكذا. فالرواتب تصلى بعد دخول وقت صلاة الفريضة، أما النافلة فهي ليس يعني مرتبطة، واحد خطولة بيتنفل هكذا يعني في أي وقت، المهم يكونش وقت نهي. لما الرواتب لما جاء فيهم الحديث يعني 12 ركعة في اليوم والليلة. الأخ خالد يعني ابتلاه الله بأخ في سن المراهقة وبعدها يعني، ولكن للأسف هذا الأخ قال ما يصليش ومعاند ويسب في الدين ويسب في الجلالة، وحتى كانك انصحته يرد عليك تقول له ربي حاسب يقولك شنو ما يحاسبنيش إلا أنا، تقول له ربي عاقب يقولك شنو ما عاقبنيش إلا أنا، تقول له راه سب الدين كفر يقولك شنو ما فيش كافر إلا أنا. هذا أول حاجة ندعو له بالهداية، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي أخاك ومن كان على شاكلته. ثم النصيحة، لكن النصيحة لها أوقات، وكذلك من يؤثر في النصيحة، لأن مرات ما يقبلش منك يا خالد خوك هذا، مرات لتقارب السن والله لكذا ما يقبلش منك، لكن لما تختار له أحد متعلم ملتزم شيخ علم يعني يعرف كيف يقدم له النصيحة، أحيانا النصيحة تؤدي العكس، إذا كانت الناصح لا يلتزم بما المراد من النصيحة، فحتى أنت ما تجيش في وقت السبة هيك تقول لا خليه ليل يهدى وليل يرتاح وكذا وتجيبها له بطريقة. على العموم لو هو رفض ما خداش منك يا خالد، خلي غيرك ينصحه، خلي غيرك مما تتفرس فيه أنه يصلح ويأخذ منه ينصحه. ما رات عندي عندكم قريب يحترمه ولا عنده صديق ولا عنده جار ولا غيره، راه هذا يكون ليه تأثير أكثر. الأخ إبراهيم قال بكي نسمع فيكم تدعو على مسألة الأم تسحر بنتها والقصة، قال راه هو الموضوع في التصفيح، وفعلا يا أخ إبراهيم التصفيح نوع من السحر. شو هو التصفيح؟ هذا نوع من الطلاسم ونوع من السحر إزمان يديروا فيه للبنات باش ما يعتداش عليهن، يجي يدروا البنت الصغيرة في صغر سنها يدروا لها باش كذا كان حد بيعتد عليها ما يتمكنش، وهذا حرام لا يجوز النوع من أنواع السحر، حتى ولو كان غرضك أنا ما يعتد، لكن ما يكونش بالسحر اللي هو يقتضي الكفر والعياذ بالله. أعمال السحرة فيها الإشراك بالله وفيها الكفر، ولكن هذا الأمر يكون بتربيتك التربية الصحيحة والحفاظ على أولادك والحفاظ على بناتك والعناية بهم، لا يكون بالسحر والتصفيح، لأن التصفيح هذا مشاكل كثيرة ممكن يحفظ لك جزء معين لكن مساوئه أكثر، ما عاش يتنحى والجن يعشق الفتاة والسحر يزيد وكثير من البنات حتى بعد الزواج حياتهم ما همش سعيدة ومعاهم الأمراض وكلها بسبب هذا التصفيح اللي هو من السحر وهو محرم. ولهذا ننصح يعني عجايزنا ونسوينا الكبار، يعني والله إن سمعت أن البعض قاعد إلى الآن يعمل في هذا الشيء والعياذ بالله، هذا لا يجوز بحال. فعلى الرجال والنساء يتقوا الله سبحانه وتعالى في أولادهم وبناتهم ولا يفسد عليهم حياتهم. الأخ محمد قال في دفعة من الحرس البلدي يعني حطوهم في دورة ومرنوهم ونسبوهم والحصيل المهم توا 3 سنين وماخدوش مرتباتهم، وهادو ماي طبعا يعولوا في أسر، وهذه يعني سواء الأخوة في الحرس البلدي ولا غيرهم راي هذه مسؤولية الحكومة، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هؤلاء في تأخر مرتباتهم في الإفراج عن مرتباتهم. 3 سنوات قال لك يخدموا كرفي، 3 سنوات يأدوا في أعمالهم وأعمالهم ميدانية وأعمالهم صعبة، يعني صقع ونو في الشتاء صقع وفي الصيف حرارة ونو، والعمل يبي يعني جد وأحيانا ممكن حتى يتعرضوا للأذى، وبعتالي أنت هنا رأوا لما متعطيهمش فلوس ومرات يتجهوا اتجاه آخر والعياذ بالله، يقعدوا يعني ياخذوا في الرشوة ولا ما نكونوش احنا سبب، بدل ما احنا هذو ما يكونوا عونا للدولة وعولا في إصلاح الناس يبقوا نسببوا احنا في أن يكونوا عبء علينا ويكونوا سبب في الفساد. ولهذا على وزارة المالية والحكومة وكل من له وجهازات والأجهزة الرقابية أن ينظروا في أحوال هؤلاء الناس الذين يعني معينين في الدولة وموظفين وليهم سنين وما زال ما فرجوش على مرتباتهم، الأمر يحتاج يعني اهتمام كبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال. يعني الأخ عبد الله يسأل على مسألة علاج الأخذ بالعين، الإنسان اللي يأخذوه بالعين، قال يضربوه بالعين يأخذوه بالعين، وهذا موجود معروف، في ناس يعني بتليت بهذا يأخذوا غيرهم بالعين يعني، فيصاب الإنسان بالعين، فهذا يعني يعالج بالرقية الشرعية، وإنسان يعني يتوجه إلى من هم ثقة في علاج مثل هذه الأمور، الإنسان يقدر يرقي حتى نفسه. الرقية الشرعية موجودة يعني، الآن تخش غادي الجوجل تكتب الرقية الشرعية وطريقة الرقية الشرعية، يعني تجد ما شاء الله من أنواع الرقى، فترقي بنفسك أو تشوف حد مما يعني في هذا المجال، شوف إمام المسجد، شوف شيخ الكتاب، شوف من هو يعني من أهل العلم، ويعني إن شاء الله يفيدك بإذن الله تعالى يا أخ عبد الله. ورد بالك راهو في بعض أنواع العلاج هي ليست شرعية، يعني بعض من أنواع العلاج هي ليست من الأمور الشرعية، بعضها طلاسم وبعضها يعني شعوذة، ويجيبوا ملح ما ملح ويلودوا ملح ما ملح ودحية ما دحية، ولا كلها راهو ما ليش علاقة بالعلاج ولا ليه أساس من الصحة، ولا يجوز للإنسان أن يتعامل به وهو أمر رشع، وإنما بما ورد من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وما أقره أهل العلم من أساليب العلاج الشرعية الصحيحة. جاء سؤال أيضا يقول فيها السائلة: توفي زوجي عصر يوم الاثنين 19/1/2026، تقول توفي زوجي عصر يوم الاثنين 19/1/2026، 19/1 يوافق آخر يوم في شهر رجب، ولهذا فأنت يا أختي الفاضلة بيكون عندك شعبان بتمامه ورمضان وشوال وذي القعدة وعشرة ذي الحجة، يعني تخرجين من عدتك بإذن الله تعالى يوم العيد الكبيرة المغرب، لما يدن المغرب يوم العيد الكبيرة تكونين قد خرجت من عدتك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعوضك خيرا في زوجك، وأن يرزقك بر أولادك، وأن يعني ينعم عليكم بالخير والرحمة والصلاح. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعه أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار الإذاعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: يسأل يقول إن هو حلف لزوجته إذا كلمت فلانة فأنت طالق، قال لها يعني بها تقطع علاقتها بفلانة. يقول لكن فلانة هذه تشتغل معها في العمل، فيعني أن تقطع العلاقة بالكلية قال هذا لعل أمر صعب، لكن هم داروا يعني طريقة باش ما تكلمهاش بشكل مباشر، وأن هي جابت طرف ثالث فجعلت توجه الكلام للطرف الثالث، والطرف الثالث هو يوجه الكلام لهذا الشخص المحلوف عليه، وكذلك الرد بنفس الطريقة. يقول يعني هل هذا وقع به الطلاق أم لا؟
1: والله هذه قضية صعبة جدا، لا أستطيع أن أفتي فيها بشيء، لأن هي يعني تشتغل في مكان واحد هويها، والحلف تم على ألا تكلمها، والكلام يعني هو متشدين فيه الفقهاء، معنى قالوا إذا حلف شخص لزوجته نعم ألا تكلم فلانة أو لا ألا تكلم فلانا وأن ذكر والله أنثى وكلمه حتى هو سمعه، لكنه يتكلم هكذا ليس على الشخص بعينه، قال هو كان كلام موجه لفلان وكان ذكره أنثى، هذا ينفع أم يصح الطلاق يقع؟ ليش هو هذا التشدد في قضية أن يحلف لزوجته بالطلاق ألا تكلم فلانة أو غيره؟ هو في غنى عن هذا، نعم، ولا يدخل في المتاهات هذه، لا يلزمه لا طلاق ولا غيره. نعم
0: بارك الله فيكم شيخنا.
2: محمد سأل سؤالين، السؤال الأول قال يعني ذكر أنه كان ماشي في الطريق بالسيارة، فدخل أحد من الناس بسيارته في الطريق نفسها بشكل معاكس، ويعني ضرب له مرآة السيارة آذاه، فغضب هذا صاحبنا السائل ودعا عليه دعاء كثيرا، ثم يعني بعد أن هدأ وكذا كأنه يعني أحب أن يتراجع عن دعائه، أو يعني أن لا يؤذي ذلك الإنسان المخالف، أن لا يؤذيه بالدعاء وكذا يعني، فيسأل يعني ماذا يلزمه.
3: والله نقول أنت بارك الله فيك على الروح الطيبة، وربي سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، هذا من كرم نفس الرجل هذا السائل، خدات الغضبة في أول الأمر ولكن كظم غيظه في نهاية المطاف، لأن فيه اللي يعرف روح صاحب المظلوم، ولكن النفاق يغلب والعياذ بالله، يبدأ دائما بيتشفى ولو من المظلوم، لكن هذا هو غلب نفسه بارك الله فيه، وهذا اللي كرم نفسه، والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، فما عليه إلا أن يستغفر لنفسه ولذلك الرجل، ويدعو له بالعافية،
2: يدعي له بالعافية، يعني
3: يدعو له بالعافية
2: مقابل الدعاء الأول.
3: نعم يستغفر لنفسه ولذلك الرجل يستغفر ويدعو الله، يسأل الله العفو والعافية، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى.
2: نعم شيخنا، مسألة هذه الحقوق الآن، مثلا أحيانا بعض الناس يحصل معه شيء مثلا فيؤذي بعض السيارات المركونة على اليمين أو على اليسار وكذا، ويتجاوز يعني، ربما يكون الإيذاء مجحفا بصاحب السيارة وكذا، فالناس يغفلون يقول لنا يلا مشي وخلاص وكذا، هل يعني مثل هذه الأحوال هل يلزم الإنسان أنه يتحلل يصلح له، ولا يعطيه علم ولا يعطي خبر ولا عادي إذا كان غير مقصود فكمل طريقك؟
3: لا هو للأسف نعم الحق أن اللي هرب هو الخاسر، هو تو اللي يضرب سيارة حد يكسر لها مراية مثلا مرآة هذه، ولا يوخر عليها حتى يعوجها شوية والغيرة، أراه اللي هرب هو الخاسر، السبب لأن صاحب السيارة مهما كان أحيانا هي مسألة مهونة في دنانير وتتصلح ودار لها واحدة جديدة والله ربما استغنى عنها، لكن نقول أنت هذا بيصبح لك خصم يوم القيامة، لأن ذلك اليوم ربي قال لا ظلم اليوم،
2: يقول لك موضوع بسيط شيخ،
3: لا وين ما هو هذاك اليوم ما حد يرخي حد، راه حتى الهمز واللمز هذا الظلم، أبدأ من الهمز واللمز لما الإنسان يشبح له بعين الازدراء، يشبح لصاحبه ولا يدير حركة معينة يضحك عليه الناس، معنى هذه أقل درجة من أنه فسد عليه ماله، أو غادر حركة ولا انظر له بسخرية أو الزراء ولا فنص عيونه من غير حق، نقول له أنت هذا حقوق مضيعش، يا أما أنك تطلب العفو من صاحبك يا أما ستلقاه خصم يوم القيامة، وربي سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم قال لا ظلم اليوم. يعني من أبلغ صور الإنصاف في ذلك اليوم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص من القرناء إلى إلى غير ذات القرون.
2: نعم.
3: يقتص منها. تو اللي عندها قرون نقول الحين من الأنعام السعي ولا بقرة ولا غيره.
2: نعم.
3: ممكن تبقى تنطح في اللي ما عندهاش قرون جمع هذه.
2: نعم.
3: وهذا تنوض يحييهم الله سبحانه وتعالى، وأنت اللي عندك قرون تقتص منها أختها. ثم بعد ذلك الله عز وجل يقول كونوا ترابا.
2: هذا في البهائم سبحان الله.
3: هذا في البهائم. وشن يخلي الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا لما يشاهد من هذا الهول، لكن يرى بأنهم صاروا ترابا انتهت المسألة. لكن الآدميين مازال الجحيم والعياذ بالله لأهل النار، والجنة للمتقين. فالإنسان والخصومة كبيرة ولا صغيرة، ربي قال لا ظلم اليوم. فما دامها يعني ما دام من أهل الدنيا الإنسان يتحلل من صاحبه، ومن دام من أهل الدنيا غير الإنسان يجي لصاحبه يقول لا آسف سامحني، وكان قال لا أنا من سامحكش نبي حقها يا سيدي، أقرب ورشة ولا محل يبيع في القطع قيار أعطيه حقها وينتهي الأمر، هذا اللي بينك وبينه. لكن أنه هو يهرب أو يغلبه نقول إحنا بالعنترية، هذا موجود، إما يهرب ولا يغلبه بالعنترية، هذاك يبدأ مظلوم ويسويدي غير فكني شرك. نقول أنت يويلك أنت اللي تتعالى اليوم، تعاليت بالجبروتك وما عندك من نقول إحنا سيارة قوية وكيت وكيت، لكن والله يعلم الله عز وجل سيأتيك يوم سيصغر يكون صاغر. ومن مشاهد العز لأهل الحق ومن مشاهد المذلة لأهل الظلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء الجبابرة يبعثون كأمثال الذر، يطأهم الناس بأخفافهم.
2: سبحان الله.
3: يعني سبحان الله يوم عظيم. كل من يتعالى على الناس اليوم يبعث يوم القيامة كأمثال الذر، يعني كالحشرات تطأهم الناس، تبدأ تمشي تعفس تقول هذا من تحت رجلي فلان اللي كان يتعالى. فلابد الإنسان يتواضع، ولما هو ينش لحد حاجة يقول له سمحني، وكان قال النبي حقها يعطيه الله. وبعض الناس والله وراه هالخير موجودين، في ينوش حد ويبدأ سيارة مدرسة يكتب له ورقة يقول له راني نشتها وكيت وكيت، وهو رقم هاتفي وكان يتصل بي. هذاك يعني لما دورهم عش القاه، نقول إحني لما دورهم عش القاه على الأقل دار له سبيل كيف يوصل له. كان هذاك عربي يدور يقول له يضرب هاتفي يقول له أنت اللي درت ودرت تعال أعطيني حق كذا، وكان قطعها وقال له الله يسامحك. وني فالشاهد أن الإنسان يأخذ بأسباب النجاة في الدنيا قبل الآخرة.
2: نعم.
4: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وكل الإنسان أخطأ ولا تعمد، هذاك في حق الله عز وجل. حقوق العباد الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد. لكن في جانب الله عز وجل، الله عز وجل إذا أنت كل من تعدى على عبده عدوانا زيادة على حق العبد ينتقم الله منه. يبدو في حقين، العدوان العمد، في حقين، حق للعباد أن الإنسان ينصف ويصلح له، وحق ثاني لله عز وجل ينتقم منه لأن اعتدى على عبادي. لكن في الخطأ ينصف صاحب الحق والله عز وجل يتجاوز عنه. نعم
2: نعم.
3: فضلي يا أم سما.
4: السلام عليكم.
3: عليكم السلام، الله يبارك فيك
4: يا شيخ. أنا عندي الوالد.
3: انعم انعم، عندك الوالد خيره
4: ماشي للسعودية
3: ماشي للسعودية
4: العمرة.
3: باي ماشي دي في عمرة با،
4: وعند القلود بعيدة عملية على القلود،
3: وعند ايه
4: خارج.
3: لو صوتك يقطع يا أم سمرة وللأسف
4: تو هيك تسمع فيها.
3: ايه تفضل يا أم سمرة، تو واضح.
4: مداير عملية على القلب عند الورم، اهي ومداير الكيس البراز عليه برا.
3: ايه
4: هو قبل ما يمشي الحق معناها ينظفوا فيه ويتوضى، ولكن يمون يمشي بعدها بعد يروح يلقوا فيه شوية، هل هو عليه إثم ولا لا؟
3: ما فيش باس وما فيش عليه شيء، وصلاة صحيحة وعمرة صحيحة، لأن إزالة النجاسة عندنا فيها قولين مشهورين في المذهب. القول الأول أنها واجبة مع الذكر والقدرة، والثاني أنها سنة مع الذكر والقدرة. حتى على القول بوجوب إزالة النجاسة لكن مع الذكر والقدرة، ولهذا ما عليه شيء، هو من أصحاب الأعذار، وإن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه ويتقبل منه.
4: إن شاء الله، بارك الله فيك يا دكتور.
2: فتحي سأل عن رفع الكفين في الدعاء، هل هو مشروع؟ وإن كان مشروعا متى يستحب؟
5: نعم مشروع، رفع الكفين في الدعاء مشروع، وفي ورد في بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفع يديه حتى بان بياض إبطيه، يعني بالغ في رفع اليدين في الدعاء، وهو من قبيل الاجتهاد. هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 موضع رفع فيها يديه، منها الاستسقاء ومنها في الجهاد ومجموعة من المواضع. هل هذه المواضع فقط ولا يندب في كل دعاء؟ بعض الفقهاء قال هكذا وبعض الفقهاء قال هكذا. عندنا حنيف المالكية من المواضع التي لا يشرع فيها رفع اليدين في الدعاء هي الجمعة، هذه ما أنبه عليها بس، لأن معظم الليبيين يخالفوا فيها، وكثير من المذاهب ترى ذلك، وبعض الفقهاء المحدثين ولعل بعض القدامى قالوا لا والله ما دام ورد في الدعاء وفي مواضع كثيرة رفع اليدين فكل موضع دعاء يسن فيه رفع اليدين، بغض النظر ورد ذلك في السنة أو لم يرد، يعني لا يختص. وبعضهم قال 17 بس، وبعضهم المواطن التي كان الأصل فيها رفع اليدين ولم يرفع زي في خطبة الجمعة قال لا، وهم المالكية، والباقي وين ما تبي ترفع أرفع في الصلاة أيضا لا، في القنوت وكذا ما ترفعش ذيك عندنا احنا، وباقي الأماكن لك أن ترفع يديك لأنه نوع من الاهتمام بالدعاء ورجاء الإجابة.
2: بارك الله فيك شيخنا.
6: آخر سؤال شيخنا يتكلم عن صلاة العيد، يقول كثير من المساجد لم يصلوا الجمعة في العيد الماضي،
7: هذه انتهت الآن تماشي لزم السؤال، وهذا كلام مكرر وذكرناه مرارا وتكرارا، والجماعة المداخل يعني في رعاية الأوقاف هم الذين يثيرون في هذه المسائل، ولو بيترك الناس يعني هل بيجي للجمعة زي ما هو المذهب المالكي مطلوبة منا باهي، ولما بيجي بيقلب المذهب الحنبلي ولا غيره باهي، لو يترك الأمر هكذا ما عندناش عليهم إشكال ولا اعتراض. لكن هم مشكلتهم وآفتهم أنهم يعني يتلقون أوامر من الخارج لإحداث الفتن والشقاق والخلاف، يسكروا في الجوامع حتى اللي بيصلي يمنعه. هذا هو الإشكال.
6: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم الإمام المفتي شيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولى نفع بكم المسلمين، بارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا.
8: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
9: أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة، شرع الطلاق لرفع الحرج عن الزوجين، فالأسرة إذا لم تقم على المحبة وتدعم بالتوافق تداعت أركانها وانهار بنيانها. التوافق هو أساس الاستمرار. أما التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، زي ما نشاهده الآن في كل حركة لم تأتي على هواه ينطق بالطلاق. أي شيء حتى بسيط، علي الطلاق، أنت مطلقة، كان دخلت البيت الفلاني مطلقة، بل وصلت إلى أن قال لزوجته إن ذهبت إلى بيت أهلك لأمها وأبيها أنت مطلقة بالتلت. هذا كلام يقال حتى في صلة رحم، وهكذا من الألفاظ أنت محرمة، أنت البين وبينك كذا، وبدون أن يسأل العلماء عن هذه الألفاظ. ولذلك التسرع في النطق بالطلاق أمر خطير، لأنه مساس لأخطر العقود. لا تجد عقدا اعتنى به الشرع في ابتدائه وانتهائه وفي عقده وفسخه مثل عقد النكاح. لقد اعتنى الإسلام بالزواج، اعتنى بالاستمرارية، اعتنى بالحقوق التي بين الزوجين. لذلك نقول إن الجهل بأدنى أمر يهدم هذا العقد المقدس الذي يربط بين الزوجين على كتاب الله وسنة رسوله. وجاء هذا التحليل عن طريق كتاب الله وسنة رسوله، حيث لا يستطيع أن يعارضه أحد. لذلك عقد مقدس، من زي بيع وشراء، ممكن تطلع شفعة تاخذ قطع طرد، عقد صحيح وبيع وشراء، يطلع واحد يشفع في هذا البيع يخدم منك. أما عقد الزواج عقد مقدس على كتاب الله وسنة

0: مهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا وعد من الله ما شاء الله، حتى ولو كرهت منها شيء رأوا فيه خير كثير. أقل ما فيه أنك تتاب على صبرك على خلقها، أو هي تتاب على الصبر على خلق زوجها، صار ما لا فيه خير كثير فعلا. هذا كلام الله، من نجم غيره. ولذلك قال وعاشرهن بالمعروف. هل عشرة بالمعروف تبدأ في بيتها جالسة مربي صغارها، تجي تقولها أنت مطلقة، أنت حارمة علي؟ أما الآن يتحش من الإنسان حتى من أطفاله، لما يدير أطفال وأولاد يلزم حتى صوتكم معاشر أطفال في البيت. لذلك قال وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولذلك لما تطلق وترفع الحوش بيت حوش أبيها وتطلعها صفتها كذا وصفتها كذا، وهي تقول حتي صيفتها كذا، لا أبدا، أنتم أمانة، يجب تكتموا سر بعضكم حتى بعد الفراق. خف الماء والملح، لما تقول كذا مش كان زوجتك، مش كانت أم أطفالك، يلزم لابد هكذا الأداب الإسلامية. والله لو طبقنا هذه الأداب ما كان هناك طلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الأخ مصباح سأل هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول المقيم مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
2: نعم، مش واضح سؤال، مش قال
1: هل من السنة أن يقول المصلي مثل ما يقول مقيم الصلاة كما هو الحال في الأذان؟
2: نعم نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر إذا سمعتم الأذان فقولوا مثل ما يقول المؤذن. ومن المعلوم أن الإقامة هي أذان، النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة لمن شاء، الذي هو الأذان والإقامة. فلذلك يستحب أن يقول سامع الإقامة وسامع الأذان أن يحكي معه، يعني يحكي معه ألفاظ الإقامة كما هي في ألفاظ الأذان.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: لعلنا شيخنا نختم بسؤال يعني أو مناشدة، هو الأخ عبد الله يقول يعني إن أغلب القطاعات دخلت في الجدول الموحد اللي هو في تحسين المرتبات هذه، لكن قال هو قطاع كبير اللي هو في شركة الخدمات العامة، عمال النظافة، عمال القمامة، يقول هذا مازال يعني لم يحسنوا رواتبهم ولم يعني يدخلوا في الجدول الموحد لأجل أنهم قال يعني ما درناش اعتصامات وما وقفناش الخدمة زي ما فعلت بعض القطاعات الأخرى، فلذلك نحن تم نسياننا وتنوسي هذا القطاع يعني من تحسين المرتبات.
4: أنا حقيقة الأمر لا أعرف التفاصيل في الأمور هذه، لكن نعم إذا كان هو يعني هذه الجهة التي يتحدث عنها السائل نعم هي التي أهملت، نعم يجب أن تسوى أمورهم كبقية الناس. نعم
3: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم، وجزاكم الله خير الجزاء على ما تفضلتم به، أشكركم شكرا جزيلا.
5: تفضلي يا أسماء.
6: عندي سؤال يا شيخ.
5: إيه تفضلي. هاي أسماء تفضلي.
6: قلت صار معي موقف مع أهل زوجي يا شيخ.
5: إيه نعم.
6: فقلت بحقي واتهموني بإتهام باطل وقالوا كان كبير يا شيخ.
5: نعم.
6: أنا أسحب تروح إبعادهم أهل سرعي من بيشنغل في حقهم
5: بأ؟
6: حتى هو أسحب كذلك يعني،
5: حتى هو معاش واصل في أهله هو.
6: قال لي نعم؟
5: حتى هو معاش واصل في أهله.
6: إيه قال لي الكلام اللي قالوه في حقك باطل، وما نقدرش نمشي نقول لي أمي كذا قلت وبما أنهم
5: باهي الكلام اللي قالوه باطل، هذا متفقين فيه، لكن ما يقاطعش أهله.
6: ما يقاطعش أهله يا شيخ.
5: نعم لا يقاطع أهله.
6: بس ندير انا يا شيخ
5: معقول يمشي لمالي؟ لا قولي له يواصل اهله ويعني يواصلهم، احنا نقولوا باقل ما يسمى وصال حتى لا يدخل في قطيعة الرحم. لو كان مشيه لو كان مشيه هلبة بيديلهم مشاكل مثلا، قولوا له لو انت تمشي كل يوم تدير مشاكل خلاص امشي لهم حتى من الخميس لخميس والله من جمعة لجمعة وهكذا.

0: زور غبة
1: وانا ما
0: امتزل
1: عنديش
0: حبا.
1: مانع مني ما نمشي لهمش يا شيخ عادي.
0: نعم، ولكن شوفي الامر هذا اذا الانسان استمر هذا راه لن يتعالج، حتزيد حاجه على حاجه على حاجه، تراكمات ستبعد الصلح والعفو. ولهذا من عفا واصلح فاجره على الله، والانسان يواصلهم بالاقل بتلفون، برساله، بتوصيل اسلام، بهديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا في المناسبات، في حاله المرض، في حال كذا، والانسان دائما يتنازل ويعفو حتى ينال الاجر والثواب من الله
1: باذن الله. بارك الله فيك.
0: امين.
2: سؤال الأخ فتحي الآخر عن الاستنجاء بالمنديل المبلل، هل يكفي في رفع النجاسة، سواء لو فعله يعني إنسان لمرض أو مضطر لشيء لأمر آخر يعني غير المرض؟
3: إذا كان مضطرا شيء آخر، الأصل في إزالة النجاسة أن تكون بالماء، وأجيز الاستجمار، الاستجمار اللي هو إزالة الغائط أو البول بغير الماء من حجارة أو خرقة أو قطن أو كذا. وبالتالي إذا كان يقصد في النجو اللي هو إزالة ما في القبل والدبر بهذا فهو ينفع للمريض ولا لغير المريض، وذلك بشرط ألا ينتشر كثيرا عن المخرج، لأن إذا انتشر كثيرا بعد ذلك يخرج من الرخصة. لكن إذا كان شخص تبول مثلا بالطريقة العادية وعنده منديل معطر ومسح به رأس الذكر، لأن الاستنجاء الاستجمار للمرأة لا يصح، الاستجمار للمرأة لا يصح لأنه ينتشر. بالنسبة للبول يصح للرجل، والغائط عفانا الله وإياكم يجوز للرجل والمرأة. فإذا كان الإنسان ملقاش مية ولا يبي يدير المنديل المعطر ولا غير المعطر حتى يزيل كل النجاسة فهذا أمر جائز ولا حرج فيه. وزيد عليه إذا كان في مرض وما نقدروش مثلا ننجيه بالمريض، مثلا ما يقدرش يستنجوه بالماء فوق السرير مثلا إذا كان مقعدا، هذا أولى في الإجازة. لكن بقية النجاسات ما تمشيش، واحد صار لدم ومسح إيده بالكلينكس المعطر ما يمشيش، واحد جاء بول في على رجليه ولا على يديه في غير المكان اللي هو رأس الذكر وبيمسح بالمنديل المعطر ما ينفعش. شخص أصاب ترجيع مثلا طفل متغير وتغيره يدل على نجاسته ومسح بالمنديل المعطر ولا بمية ورد ولا كذا، هذا كله لا يجزي. أما القبل والدبر فيجزي فيها المنديل المعطر وغير المنديل المعطر، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة.
2: ومش شرط شغلة في المنديل أو الخرقة أن تكون جافة، يعني حتى كان مبلل عادي
3: هو أحسن، أعون على إزالة النجاسة. لما تكون فيها نوع من البلل أعون على إزالة النجاسة من القبل والدبر، لكن زي ما قلنا هذا شرط ما لم ينتشر جدا. فإذا كان الإنسان مثلا يعاني من إسهال وانتشر على الأليتين هذا لا يجوز له الاستجمار بالمنديل، لابد من استعمال الماء. أما المخرج وقريبا من المخرج فهذا يجزئ فيه المنديل المعطر والحجر وكل طاهر منق غير مؤذي. طاهر ما استنجج، لا يستنجى الإنسان بشيء نجس، منقي لا يستنجي بزجاج أو كذا لا ينقي، وغير مؤذي ما يستنجاش بحديدة مخنشبة ولا مرشة مثلا تجرح، هذا لا. هذه ثلاثة شروط أو أربعة، هي الاستنجاء بطاهر منقن غير مؤذي وما لم يتجاوز البول أو الغائط محل المخرج كثيرا، فإذا تجاوزه كثيرا فلا يجوز بعد ذلك الاستجمار بل لابد من الماء للقادر عليه. أما غير القادر عليه فهذا يجزيه لا حرج.
2: نعم، بارك الله فيك شيخنا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار والتعليمين بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

0: العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد فأيها الإخوة المشاهدون والمتابعون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرحب بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج مع دار الإفتاء حيث نلتقي بكم على هواء مباشرة لتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم وذلك بالتواصل معنا على الرقمين 091-034-99-91 و092-812-34-85 للمشاركة عبر الفايبر على الرقمين 02-218-94-466-56-80 و02-218-94-466-51. يأتيكم البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على القمر نايسات كما يمكنكم متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح فعلى الله توكلنا وبه نستعين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية نبتدي ما ورد من الأسئلة عبر صفحة البرنامج سؤال يقول فيه صاحبه بعد السلام عليكم الرجاء التوضيح في بطاقة الدولار نقدم عليها وشخص بيعطيني مبلغ باش نجحنا فيها وقت بها الرجاء للمبلغ اللي أعطاه لي فهل هذا جائز أو لا؟ هي الآن إشكال أن الأصل في معاملة الدولار الآن أن معاملتها غير واضحة فلم تتبين ولم يبين مصرف المركزي وجه التعامل بين وجه يعني التعامل بين المصرف المركزي والمصرف الفرعي وكذلك شركات الصرافة والعميل وما علاقة يعني شركة الصرافة بالمصرف شركة الصرافة والعميل وكيف يتم التقابض بين هذه في هذه الصفقات كلها وهذه يعني العقود وبيع الدولار والتعامل به هو يعني مما يدخله الربا ولا يجوز إلا يدا بيد فبالتالي لابد أن يتبين المسلم هذا الأمر ويكون واضح جلي فيه التقابض هنا وإن كان بعض الناس بيقول هو الآن فيه تقابض في المصرف في الظاهر وكذا ولكن في الحقيقة هناك طرف آخر لم يتبين موضعه والتقابض معه وهو مسألة يعني الشركات التي أضافها المصرف المركزي فهي لم يتبين أمرها هل يعني هل تقبض أو لا تقبض هل تقبض يعني الزبون أو العميل ومشتري الدولار من المصرف هل يتم قبضها هي وتقبض العملاء أو لا فهذا غير واضح بالتالي توقف عنها حتى يتبين أمرها وبالأخص هي من مما كما ذكرت البيع العملات مما يدخله الربا وينبغي المسلم أن يحذر فيه حذرا شديدا حتى يتبين أمره ويثق بمعاملته ويتبين صحتها والله أعلم. نستقبل معنا أول اتصال منير من بنغازي مرحبا بك.
1: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا شيخ أنا عندي شخص صديق لي
0: أيوه
1: عنده مرتب ينزل كل نهاية شهر هو مقيم خارج ليبيا يتقاضى في مرتب بدون عمل وقاعد ينزل في حسابه وبيجي من خارج ليبيا بيجي ليبيا وبيصرف به المرتب هذه أموره ماشية يبي يشوف كيف النظام على المرتب حرام يرجع المكان بتاعه صرفه حلال حرام
0: هو يبي لما بيرجع للمحل متاعه بيستلم المبلغ وبيتصرف فيه يعني
1: ينزل له كل نهاية شهر ينزل له مرتبه هو بدون عمل لكن ما يخدمش مقيم خارج ليبيا وعمل دائم في ليبيا ماشية
0: نعم واضح للأسف هذا
1: بارك الله فيك
0: هذا مما عمت به البلوى. معنا يونس من مصراتة عبر الفايبر مرحبا بك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا أخي يونس
2: حياك الله جزاك الله عنا كل خير علماء الطيبين وشيوخنا ونفسنا ان شاء الله
0: ما نسلمكم
2: صالح الدعاء ان شاء الله
0: والمسلمين
2: ان شاء الله.
0: اللهم امين. بارك الله فيك. تفضل.
2: اي هو ما نبو من ديما بارك الله فيكم تعودنا على توجيهاتكم الطيبه. هو الإمام فتح 30 سبع شعبة علىها لأن الله أدناها ماتت الأرض على الطريق. ماذا صح الحديث هذا بينهم الأعمال ولو
0: نعم لم يتضح الصوت للأسف
2: ما بين البينات.
0: نعم كأن الصوت فيه أيوة لو تعيد لي سؤالك. أيوة
2: إن شاء الله الحديث اللي يقول الإيمان بضع 30 شعبة
0: بضع وسبعون
2: الله أدناها ماتت الأرض على الطريق.
0: الإمام بضع وسبعون نعم بضع وسبعون شعبة.
2: أيوة فما بينهم لو كلوا حتى بصفة مختضبة يعني أعمال مفضلة والأعمال الخيرة.
0: نعم خير إن شاء الله. إذن أننا أيضا من الأسئلة التي وردت تقول فيها صاحبتها عندي طفلة رضيعة تقول شربتها في كاس الماء وأنا شربت بعدها في نفس الكاس. قالت أم زوجي إن هذا لا يجوز وهذا يترتب على تحريم الزوجة على زوجها إلى آخر سؤالها. فهذا لا أساس له من الصحة أن إذا شربت من كاس الماء الرضيعة وغيرها وشربت أمها من بعدها فهذا لا يترتب عليه محظور وهو من الأمر المباح لا يترتب عليه شيء. كما ذكر السائلة قالت هو من قالت خرافة ولا كذا فنعم هذا مما لا يعبأ به ولا يعتبد به ولا يعتبر فلا يترتب عليه شيء لا تحريم يعني الزوجة على زوجها ولا كذا. وهذه أحكام شرعية بينها المولى عز وجل ينبغي للناس أن لا ينساقوا وراء هذه يعني الخزعبلات والخرافات التي يعني تحكى وأن يستوثقوا ويتبينوا في هذه الأحكام الشرعية لا أن ينسبوا لحكم ينسبوا الأحكام الشرعية هكذا جزافا ويلقوا بها ويرموا بها ويعتقدوا بها وهي يعني على لا وجه لها ويعني لا حقيقة لها. فبالتالي يعني هي يعني قد يقع الإنسان في المعصية والتقول على الله بما لا علم له به والله أعلم. سؤال الأخ منير ذكر أن قال صديق يشتغل هو خارج البلاد وله وظيفة ها هنا في البلاد وقال يأتي بعد مدة و قال المرتب ينزل له في حسابه يجي بعد مدة يسحب المرتب ويتصرف فيه ودون عمل دون تقديم أي عمل أو وظيفة أو كذا. هذا قلنا مما انتشر وللأسف ووجه من أوجه الفساد الكثيرة واستحلال مال الدولة بغير حله وبغير حقه وأخذه بغير وجه حق. فهذا مما لا يجوز ويحرم على يعني الموظف أن يأخذ المرتب دون وظيفة ودون عمل. وحتى يقولنا إذا كان يعني في بعض يعني المؤسسات وإلا المرافق كثر بها الموظفون وكثر بها العمال عليه أن يبحث في جهة أخرى تحتاج إلى عمله لا أن يعني أن يفر ويهرب عن الوظيفة ويتلقى مرتبات لا في نظير شيء. فهذا مما لا يجوز له والله أعلم. سؤال الأخ يونس ذكر الحديث الإيمان بضع وسبعون شعبة أدناها أو أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إزالة الأذى من الطريق. وكأن يعني بيان هذا الحديث أعلاها لا إله إلا الله لأن هذا هي الكلمة الفارقة بين الكفر والإيمان ولا نجاة إلا بها. فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة كما ورد في الحديث. فبالتالي إذا هنا لا يكون دخول الجنة إلا يعني إلا بهذه الكلمة والإقرار بها والاعتراف بها أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنا محمد من المرج. مرحبا بك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: مرحبتين شيخ يا مطيب.
0: مرحبا بك أخي محمد تفضل.
3: بالله بنستفسر أنا من فترة بعت الفيزا بتاعي الأغراض الشخصية بعتها للتاجر
0: ايوه كيف بعتها لها؟
3: فما حكم الشيء هذا انا قدرته؟
0: كيف بعتها؟
3: بعتها اعطيتها الفيزا بتاعي والاجراءات واخذت منها قيمه ماليه.
0: هو استخرج بها الدولار؟
3: هو استخرج بها الدولار وطلع المكسب بتاعه وكسب فيها.
0: نعم ماضي سؤالك ان شاء الله.
3: أنا شفت دار الإفتاء نزلت أمس والأمس إنما فيهاش يعني إشكالية موضوع الألفين دولار كاش علينا اللي ياخذوا فيه توا من المصرف.
0: إيه.
3: أيوة. فحبيت إني نزيد نستفسر أخرى على الموضوع هذا. هل ما قمت بها أنا يعني
0: نعم فإن فيه إشكال نعم من جهتين مبين لك إن شاء الله. إذن هنا مسألة الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة طول الأذى من عن الطريق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإماتة طول الأذى يعني باعتبارها هي أن تبغض لأخيك المسلم أن يصيبه الأذى وتبعد عنه الأذى، ولو من غيرك أن يصيبه الأذى، لا بسببك أنت ولكن بسبب يعني الأذى الملقى في طريقه وكذا، فهذا ينبغي أن تحفظ المسلمين في طرقاتهم، وهذا على من أضعف من أقل الإيمان وأضعف الإيمان أن وأقل درجات الولاء أن تبغض مثل هذا، وأعلى من ذلك أن توليهم وتحبهم لإيمانهم وتناصرهم في قضاياهم وتناصر قضايا الأمة، فهذا هو الولاء يعني للمسلمين، ولا يكون المسلم ولاؤه للمسلمين وولاؤه للإسلام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كما قال المولى عز وجل. فبالتالي من هنا يعني كان إماطة الأذى عن الطريق هو من يعني شعبة من شعب الإيمان، والله أعلم. سؤال الأخ محمد، أنا قال بعت الفيزا، قال أعطيت يعني هو أعطاها لشخص آخر ليخرج بها الدولارات ويأخذ هذه الدولارات، هذا أمر غير جائز ولا يعني يجيزه المشايخ في دار الإفتاء، يعني لما لأن الفيزا هي حق شخصي أعطيه المواطن والشخص لذاته، إما أن يأخذ الدولارات التي فيها إن كان محتاج إليها وإن كان له بها حاجة فيأخذها ويتصرف فيها بما يعني يحتاجها إليه، وإن كان لا يحتاجها فيتركها ويعني لا يتنازل عنها للغير، فهذا شرط يعني من مصر المركزي اشترط مثل هذا أن يكون صاحب البطاقة يعني المواطن نفسه هو من يأخذ الدولارات ويتصرف فيها، وجعلت له حتى خانات في ما الغرض الذي يحتاجها إليه في يحتاج الدولارات فيه، وتسمى أيضا بطاقة الأغراض الشخصية، فهي أيضا أغراض شخصية خاصة بالشخص نفسه لا يمكن أن نوليها لغيره. ذكر أن قال شوفت في بيان في دار الإفتاء بالجواز معاملة 2000 دولار، الآن هو ليس من دار الإفتاء وإنما دار الإفتاء قلنا توقفت في هذا لأن لم يتبين ولم يرد عليه المصرف المركزي إلى الآن فيما أعلم، فلم تبين ولم يتبين لها يعني حكم هذه المعاملة، ولعل البيان الصادر هو عن لجنة عليا للإفتاء في بنغازي أو كذا، فهذه الله أعلم بحالهم. إذن هنا عندنا من الأسئلة التي وردت أيضا، سائلة تقول في سؤالها: أنا نتناقش مع زوجي وصار غضب شديد وقال لي أنت طالق، هل هذا طلاق بالثلاث وهل وقع ولا لا؟ هو المسائل الطلاق ينبغي أن يستفسر عنها الزوج ويبين الحال التي كان عليها، وأصل الغضب يعني لا يمنع الطلاق، لا يمنع وقوع الطلاق، والإنسان في الغالب الأحوال إنما يطلق إذا غضب وإذا نفر من زوجه وكذا فيطلقها، فبالتالي مجرد الغضب هذا لا يمنع. شدة الغضب، ما الدرجة التي وصلت إليه شدة الغضب؟ ثم قالت هل يقع ثلاث؟ لا، مش يقع ثلاث، أنا بحسب اللفظ الذي ذكره وكلمة التي نطق بها فيترتب عليها حكمها والله أعلم. فبالتالي هو يعني لو يتصل الزوج بدار الإفتاء على الرقم المجاني 1413 فيجيبه المشايخ إن شاء الله. من الأسئلة أيضا سؤال من صاحبي يقول: هل الدخول في سوق الأسهم والعقارات حرام أم لا؟ هنا سوق الأسهم المالية أو البورصة العالمية وكذا، هذه يعني لعلها هي مليئة بالمحظورات الشرعية، هذا الأسواق تتحكم فيها جهات خارجية قد يعني لا تلتفت إلى أحكام الشريعة الإسلامية ولا تنظر إليها، فبالتالي لم تنضبط معاملتها على حكم الشريعة الإسلامية. والله أعلم. نستقبل هذا الاتصال، معنا علي من مصراتة. مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: هاك شيخ علي.
0: مرحبا أخي علي، تفضل.
4: أبي ماتك الصحة والعافية إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
4: شيخ علي، عندنا بالعامين ندير عملية على الغزروف. الدكتور قال لما إلى 6 شهور.
0: إلى 6 شهور.
4: إيه، ما تحركش من خوشي مع الغزروف على العمود الفقري.
0: نعم. هي.
4: وهو من الناس اللي رواد على المسجد، يعني من يعني من داومين لطرف المسجد.
0: نعم.
4: وهو يعلم في ضميره، يعني هل ينحسب له خطوات ولا اجر ولا لا؟ قال لي اسال الشيخ علي. ولا في الحوش تو البيت.
0: هو
4: ينحسب له الاجر.
0: هو طريح الفراش الان.
4: طريح الفراش ايوه. هو كان يداوم على المسجد، يعني ما خلاص ما
0: طلع المسجد. يعني. خير ان شاء الله، ان شاء الله اجر
4: الحاصل. هل يثبت له الاجر من خطوات المسجد يعني ولا
0: لا؟ نعم نعم ان شاء الله. أجيبك عن سؤالك إن شاء الله. إذن هنا قلنا الدخول في سوق الأوراق المالية وما يترتب عليه يعني من مخالفات شرعية، قلنا هو في الحقيقة لا يلتزم بالأحكام الشرعية، فبالتالي المخالفات للشريعة فيه كثيرة، منها الوقوع والقرض بالربا والإقراض بالربا، ويعني وايضا عدم التنازز وعدم التقابض في بيع يعني العمله والذهب والفضه، اذا كان في الذهب والفضه، وكذلك اذا كان في شركات يعني قد تكون هي منتجه للخنزير والخمور ونحوها، او حتى لو كانت يعني شركات نفطيه يخشى ان تكون يعني تتعامل بالربا، فيعني المحرم فيها مش كونها مثلا مجرد شركة خمر وإلا شركة كذا فقط محرمة في الشريعة والباقي جائز، ومثلا التعامل في عقارات وإلا التعامل في كذا، لا، وإنما التعامل في العقارات وكذلك في غيرها من شركات النفط وكذا، فهذه قد يكتنفها المحظور من جهات أخرى كالإقراض بالربا والاقتراض بالربا، قد تحتاج الشركة إلى تنمية رأس مالها فتقترض وتأخذ بالربا فيدخل الحرام من هذه الجهة، فإذا كان لا يؤمن جانبها من هذا الجانب فلا يجوز الدخول عليها، وبالتالي لا يجوز شراء الأسهم شركات التي يعني تمول يعني نشاطها بالربا، حتى لو كان هو صنعة جائزة، لكن إذا كانت هي تمول بالربا ويعني وتأخذ الربا فهذا لا يجوز الدخول عليه والله أعلم. معنا محمد من سبها، مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: حلقة كيف؟
0: مرحبا بك أخي محمد، تفضل.
5: جزاك الله خير على البرنامج.
0: وياك إن شاء الله، بارك الله فيك، تفضل.
5: يا شيخ، إحنا عندنا قطعة أرض.
0: أيوه.
5: يورثها 6 أخوة.
0: كم؟
5: هو. ويرثوها 6 أخوة.
0: 6 أخوة.
5: هي متوفيين.
0: متوفيين.
5: والورثة كلف متوفيين نعم. والورثة كلف واحد من الورثة إنه يقوم ببيعها.
0: نعم.
5: وجاء طرف شراها الأرض شراها وحاليا كمل في الإجراءات، طلع واحد في تداخل في الحدود اضطرينا نمشي للقضاء.
0: من اللي شراها؟
5: شراها طرف ثاني.
0: برا الستة هديمة يعني؟
5: اي برا الستة هديمة شهر خارجي. نعم.
0: ايوه.
5: والحقيقة الشخص اللي كان مكلف بالبيع انتقل لرحمة الله، والقضية منظورة قدام القضاء على الحدود اللي بينه وبين جارنا يعني. ما فيه يا شيخو. أيوة. لما حلت القضية مع القضاء الدعاء اللي شراء قال انا سلمت المبلغ متاع الارض هذه للمتوفي. احنا طبعا احنا كورثة ما نصدقين. اتفقنا ان الشخص هذا بنحلفوه اليمين على المقهى.
0: ايوه.
5: يصير منه هذا والله ما يصير فقط.
0: يعني تكتفوا منه باليمين.
5: ايوه يحلف يمين ان سلم من ضبع قدر كذا كذا يقطع الارض المسماة كذا كذا الى المرحوم فلان من فلان. وبعدين بينه وبين الله. شنو رايك يصير هالكلام والله ما يصير.
0: هو يعني عنده حجة مثلا على مسألة أن سلم المال؟
5: عنده حجة من موثق عقود أن أن أن مسلم، ولكن الموثق قال التوقيف هذا مش نظيف. احنا ما نبوش محاكم ولا نبوش شيء، نبوه الرجل هذا يجينا ويقعمزونه ويحلف نبي الله أن سلم المبلغ هذا للشخص المتوفي وداعوا سبينه وبينه وبين المودع زوجة.
0: خير إن شاء الله. نعم إن شاء الله. إذن هنا سؤال الأخ علي قبل من مصراته قال ابن عمي قال مريض بالغضروف عمل عملية وهو الآن طريح الفراش، منعه الدكتور من الحركة لمدة 6 أشهر لعلاج هذا المرض، فهو الآن يعني لا يذهب لصلاة الجماعة في المسجد، فهل يجوز له ذلك وهل يؤجر باعتبار كان مواظبا على الصلاة في المسجد؟ نعم إن شاء الله هو يؤجر، لأن إنما حبسه ومنعه العذر ومنعه المرض هو مسألة يعني الغضروف الآن والنصيحة والأمر الطبي، الأمر الطبي يعني أن أمر الدكتور بعدم الحركة هو يعني لإتمام العلاج وليشفى بإذن الله، فبالتالي مسألة يعني المنع يعني من الحركة والتحرك وحتى ولو الذهاب للمسجد له وجه شرعي وهو مع عذر شرعي مقبول، فبالتالي يترتب عليه سقوط يعني المطالبة بصلاة الجماعة وسقوط حضور سقوط الطلب بها، وكذلك حتى صلاة الجمعة لا تلزمه جمعة ولا جمعات ما دام هو يعني أقعده المرض ومنعه من ذلك، فبالتالي هو يؤجر عليها إن شاء الله، لأن الإنسان يعني يؤجر ويثاب على ما كان يعمل من عمل، وهو إن منعه منه وحبسه منه حابس المرض وحابس العذر مثل هذه الحالة، فبالتالي يؤجر على ذلك إن شاء الله تعالى والله أعلم. سؤال الأخ محمد من سبها قال هو عندنا قطعة أرض ورثها 6 أخوة ووكلوا واحدا منهم أو واحد من الورثة أو فروعهم لبيعها، فباع وحصل إشكال مع المشتري ونظرت القضية في المحكمة، ثم الآن يدعي المشتري أنه قد دفع الثمن، هو يدعي دفعه للثمن، هل يجوز تحليفه على ذلك أم هو يمكن أن تكتفون بذلك؟ والأصل أن يطالب ببينة على دفع الثمن، وإلا إن اكتفيتم منه باليمين اليمين الشرعية فأنا لا بأس بذلك، يحلف يقسم بالله أنه ما يعني لقد دفع ثمن هذه الأرض كاملا قيمتها كاملا وقدرها كذا وكذا لفلان الفلاني المتوفى، وأنه سلمها إليه كاملة وعدها ونقدها إليه، فبالتالي بهذا يعني يبرأ إذا اكتفيتم منه بذلك وحلفتموه على أن يعني أن يحلف ليحلف ويبرأ والله أعلم، ثم الله حسيبه. ونذكره بالله ونذكره بأن من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه يعني طوقه أو من اقتطع شبرا من أرض بيمينه أو كما ورد في الحديث يطوقه إلى 7 أراضين يوم القيامة، ومثل هذا الشخص يعني أخذ المال أو يدعي دفع المال واستحال الأرض بدفع ثمنها ويدعي ذلك، فهو يحلف على ذلك، فإن كان كاذبا فحسابه على الله عظيم وشديد ويعني يجازى عليها ويجد عقوبتها ونكالها في الدنيا والآخرة، لأن هذا من المال الحرام والكسب الحرام، وكل يعني وما نبت من وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هنا يذكر بالله ويخوف وأن عاقبة هذا الأمر يعني شديدة وخطيرة تعود عليه في يعني في دنياه وفي ذريته وفي تفسد عليه ماله وكسبه ويترتب عليه أن يطعم أهله الحرام ويوكل ذريته الحرام، ثم يعني كيف يرجو بعد ذلك أن يعني أن تعمل الذرية عمل صالح أو ينال منها يعني دعوة صالحة أو يثاب عليها وكذا ويعني أو تربية أو يربيها تربية حسنة وهو أمامهم يعني وأكل الأكل الحرام ووكلهم الحرام وبقي في الحرام. وهذه بالأخص هي أرض يعني طويلة البقاء ويكثر وتمتد يعني عمرها إلى سنوات، فبالتالي هي يظل الحرام يلاحقه. وبالأخص يعني هو في مسألة الآن هو يأكل أموال يعني عدد من الورثة وقد يكون فيهم يعني المرأة الضعيفة والمحتاج وكذلك اليتيم وبعضهم ربما يتامى وكذا، فهذا يعني عذابه عند الله شديد والله أعلم. معنا الأخت أم يونس من طرابلس، مرحبا بك.
6: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: والله أنا نبي فتوى فيها. عندنا إحنا ثلاثة بنات وزوج ولاد.
0: أيوة.
6: وعندنا خش للوالدة وعندنا أخوتي
0: ثلاث بنات وزوج ولاد. قلت
6: ثلاثة بنات وزوج ولاد.
0: أيوة.
6: وزوج ولاد متوفين، واحد متوفي ليه قريب ممكن 4 سنين، واحد توا توفى ما ليش 6 شهور. هل الخول المتوفي الأول يورث الخول الثاني ولا لا؟
0: لا، هم تولى اثنين أولاد هذوما، اثنين مو متوفيين.
6: اي توفى الزوج.
0: سيدي
6: عنده صار واحد ما عندهش، واحد الأخير اللي مات توا ما عندهش صار، والأول عنده صار، عنده 4 بنات وعنده ولد.
0: الأول عنده
6: 4 بنات وولد. والثاني اللي مات توا ما عندهش صار. مش متزوج. قالوا لنا في اللي يقول اللي مات الاول ما يورثش خوه اللي مات بعده، وفي اللي يقولوا لنا يورث.
0: لا، هو الاول ما يورثش الثاني، الثاني يورث الاول.
6: يورث الاول
0: الثاني
6: يورث. اللي مات الاول اللي مات الاول ما يورثش الثاني ولا
0: اللي مات ثانيا يرث الاول، لكن الميت الاخير هذا اللي قلتي ما مش متزوج هو اللي مات في الاخير. ولا
6: ايه
0: هذا يورث الاول، والاول ما يورثاش، ما يورثش فيه.
6: وين صار الاول اللي عنده صار يورثه.
0: هو عنده 4 بنات وولد،
6: وعنده ولد. قالوا لنا الولد معصوم.
0: نعم، عاصب، هذا العاصب هو أبوه ميت، الأب والجد موتى،
6: متوفين البو والحنة والجد. نعم. متوفين.
0: أيوة. والأم
6: واللي قاعدين توا الثلاث البنات بس، وعندنا ولد خوي هذا
0: وأخوته. وأمهم اللي هي أم الثلاث بنات والولدين
6: ما متوفية،
0: توفى قبلهم، قبل الولدين يعني.
6: والحوش باسم، هي الحوش باسم الوالدة.
0: الحوش باسم الوالد. نعم.
6: أي
0: وهذيهم الولدين ماتوا بعدها.
6: ماتوا بعدها.
0: نعم، إن شاء الله نجيبك.
6: إن شاء الله، شكرا، بارك الله فيك.
0: إذن هنا على نجيب عن سؤال الأخت ميونس، أنها قالت عندنا تركة الحوش العائلة يرثه 3 بنات واثنين من الأبناء، مات منهم الأول وترك 4 بنات وابن ولد واحد، ثم مات الثاني ولم يتزوج. فهنا يقسم هذا أولا على 7 لديك مثل حظ الأنثيين، ثم نصيب الميت الأول عند 4 بنات وولد، فبالتالي نصيبه لورثته. احنا قلنا الثاني يورث في الأول، لا، الثاني ما يورثش في الأول، هو باعتبار أنه محجوب بالابن لأن عنده ابن، اللي مات أولا له ابن، فبالتالي الثاني لا يرثه من هذه الجهة، ثاني لأن عنده الأول له ابن فيرثه ورثته ابنه وبناته وزوجته إن كانت له زوجة في عصمته عند الوفاة، فهؤلاء ورثته ولا يرثه الإخوة ولا الأخوات، لا يرثه إخوته وأخواته، لنا ثلاث بنات قلتي والابن الآخر والأخ الآخر لكم، وهو اللي هو مش متزوج، فهؤلاء لا يرثون أخاهم الذي مات أولا، لأن نصيبه ينتقل لأولاده من بعده. ثم الثاني توفي وهو لم يتزوج، فيرثه ترثه أخواته الثلاثة الشقيقات، قلنا شقيقات، فيرثنه يرثن الثلثين، والباقي لابن الأخ، يرثه ابن الأخ خاصة، ابن أخيه خاصة، ولا ترث بنات الأخ، فابن أخيه يرثه هو العاصب، فيرث الثلث الباقي بعد يعني فرض البنات أو بعد فرض الأخوات الثلاثة، يرثن الثلثين، والثلث الباقي يرثه ابن أخيه والله أعلم. فبالتالي هنا ابن الأخ هذا أو ابن أخوكم هذا اللي قلتي أربع بنات والأخ الذي توفي يرث مع البنات الأربع وأخواته نصيب والدهم، ثم الابن خاصة يرث وحده نصيب ثلث من نصيب عمه، فابن الأخ يرث لكن بنت الأخ لا ترث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فخص الذكر عن الإناث، وبنات الأخ لم يثبت فيهن النص بتوريثهن، بالتالي لا ترث بنات الأخ والله أعلم. معنا كوثر من طرابلس، مرحبا بك. قطع الاتصال معه. نعم، إذن لعلنا إذن هنا في الأخت أم يونس قلنا لها الثاني يورث الأول، يورث الأول باعتبار أن من مات أولا لا يرث الثاني، على كل حال من مات أولا لا يرث الثاني، فالأخ الذي مات أولا لا يرث أخاه الذي مات بعده، ولكن فيها في مسألتكم أنتم ورث ابن الأخ عمه، وفي الوارث هو ابن الأخ. رجعت إلينا كوثر، مرحبا بك.
7: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: نبي نسألك على حاجة يا شيخ. أنت حوالي تمام ورد.
0: تفضلي سؤالك.
7: والورد هذا طبعا أحلي بوي عمي، بوي رحمة الله عليه مشترك هو عمي في هذه الحوازة، وأنا عندي خوت من بوي تمام. فتوى لما كنا نبو نبيعه عمي ما يبيش يبيع، هو اللي معطلنا الأوضاع.
0: لا يريد البيع.
7: لا يريد البيع. فهذا هو لأنه هو عند الأوراق، فهو اللي معطلنا البيع. فإحنا ما عرفناش نوصل مع لي حل بصراحة.
0: هي تقبل قسم الحوازة ولا ما تقبلش؟
7: لا بس ما هو أبوي مشترك شرك الورد هذا شرك بينه يعني هو أبوي
0: بين عمك وبوك مناصفة.
7: إيه بين عمي وبوي
0: مناصفة.
7: نعم.
0: الأرض الحوازة بينهما مناصفة.
7: إيه.
0: وتقبل القسمة الحوازة ولا لا؟
7: تقبل القسمة.
0: نعم على كل.
7: تقبل القسمة لكن هو قال إن أنا هو المثنية مشان أهلا نبو نكتاهم معه ونسلوا معه الحل، قال لا الحوازة لي أنا اللي حلي دائما هيكي كاتب لي خوي، بس الحوازة لي أنا وأنا ما نبيش نبيع ونخليها لي صغاري.
0: لا كي الحوازة لي هو يعني
7: فوضنا معه قال عطوني 100,000.
0: لا معلش هو يعني الآن يدعي ملكيتها خصوصا خاصة
7: بي، يدعي إن هي لي لأن الأوراق عندها.
0: أنتم يعني هل ثبتت الشركة بين الوالدك وأخيه؟ هل هي مسجلة باسمهم الزوز ولا باسم واحد بس؟
7: هي الحوازة في الأصل لبوي رحمة الله عليه،
0: مسجلة
7: لكن الأوراق من عمي، فعمي مشير.
0: لا غراج يعني مسجلة باسمها.
7: لا هي نعم فهمت علي يا شيخ.
0: لا
7: احنا اول ما مشينا نبو نوصل مع لي حل قال اعطوني 100,000 لو تبوا الاوراق وني الحوازه ليا تبوا يعني الاوراق وتبوا ينزلوا متنازل اعطوني 100,000 لانه هو مزورهم الاوراق اصلا.
0: على كل اعلق على سؤالك ان شاء الله حسب ما فهمت منك. اذا هنا سؤال الاخت يونس قلنا لها في الاول ان الثاني يرث الاول باعتبار أن من مات أولا فهذا لا يرث، دائما اللي بيموت أولا لا يرث، هذا في العموم يعني اللي بيموت أول ما يرثش في الثاني، هذا مستحيل أن يرث الأول أو الشخص بعد أن مات، فالميت هذا لا يرث ولا يحجب. ما دام الشخص الآخر حي، بل الحي هو من يرث الميت، وهذا أمر واضح وأظن معروف. لكن في مسألتكم هنا، ابن الأخ، ابن أخيكم هذا الوحيد الذي مات أولا، الأخ الذي مات أولا، هو يرث في عمه، ولذلك البنات، بنات الأخ خواته ما يخدنش معاه، وإنما اللي بيعصب هو ابن الأخ، خاصة لأن أخاك عندما مات، الأخ الثاني لما مات ومش متزوج، فيرثه ورثته. ومن ورثته؟ ورثته نقوله أولا أحق به أخواته الشقيقات، فيرثنا الثلثين، فتأخذ الأخوات الثلثين، ثم ما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى عاصب ذكر، فيكون نجد ابن الأخ هو أقرب من أبناء الأعمام مثلا أو كذا، وما عندهش أخ آخر شقيق أو لأب. فإذا كان لا يوجد أخ آخر لا شقيق ولا لأب، فهنا ننزل درجة إلى أبناء الأخ أو بني الإخوة، إن كان هناك إخوة نجد أن له ابن أخ واحد، فهو يرث الباقي بعد ثلثي الأخوات، فيأخذ ثلث بعد يعني بعد ثلثي عماته، والله أعلم. معنا عبد الله من بني وليد، مرحبا بك.
8: شيخ
0: مرحبا بك أخي عبد الله، تفضل.
8: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
8: يا شيخ، فيها واحد بيجعلني مخلص زوجتي معنا عليها في مؤخرها.
0: أيوة.
8: بهي. ولا وزوجته عندها 22 ليرة ونص.
0: كم مؤخرها كم؟
8: 22 ليرة ونص.
0: 22 ليرة ونص.
8: إيه ونص إيه.
0: أيوة.
8: ومكتوبات الليرات، مكتوبات هذاك الوقت كاتبن الشيخ لجلساته كاتبن 3500، قال لي بنعطي 3500، مانيش عاطي 22 ليره ونص.
0: مكتوبات 3500 دينار ليبي.
8: اي دينار ليبي. مكتوبات 3500 دينار ليبي، وفي العقد مكتوبات 22
0: ليرة ونص. لا، هن كتبن الرقمين كأنها.
8: ايه رقمين. ايوه.
0: عفوا، كتبت ال 22 ليرة ونص.
8: ايه.
0: بما يساوي 3500 دينار.
8: هذاك الوقت. ايه.
0: في ذلك الوقت.
8: ايوه.
0: نعم، هذه اعذرني ما مجاوبكش عليها الآن، ما عندي لا جواب لي عليها. فلعل في حلقة أخرى إن شاء الله يجابك حد من المشايخ، أو تتواصل مع المشايخ في دار الإفتاء على الرقم المجاني 1413 إن شاء الله. فإذا هنا سؤال الأخت كوثر، ذكرت أن قالت أن أباها يملك حوازة بالشركة مع أخيه قطعة أرض مشتركة بينه وبين عمهم وهو أخ الوالد، فالآن توفي والدهم والآن يطالبونه، قالت يمتنع من دفع نصيبنا، وقالت بيعوا لي وإلا تشروا مني، تدفعوا لي مبلغ قدره كذا ليعطيكم الحق. هنا هو السؤال، هنا هل ثبت الميراث الملك الأب ملك أبيك لهذه الأرض؟ هل عمك هو شريك وإلا لا؟ أنت مرة تقولي قلتي هو شريك معاه، وبعدين قلتي لا هو باعتبار عند الأوراق، فحوزه للأوراق لا يعني لا يملكه الأرض. وذكرتي أن عندك أنت قلتي أنا وارثة مع إخوة من الأب، وعندي إخوة من الأب ولي إخوة من الأب، فهنا أيضا الأبناء الميت هم ورثته، هو مع عصبته مع بناته، ولا يرث أخوه ولا يرثه أخوه. فإن كان له نصيب بالابتداء، بأن كان الحوازة يعني موروثة عن جدكم مثلا فورثها أبوك وعمك، أو اشتراها بالأساس والدك وعمك، فهي بينهما مناصفة. فهنا يعني من يعني لكم النصف وله هو النصف، ثم نصفكم أنتم. الأصل هو القسمة، إذا أمكن قسمة العقار يقسم، وإذا كانت حوازة كبيرة لعلها تقبل القسمة، وإذا كان القسمة أيضا لا تمنع منها، ومش مصنفة أرض زراعية يمنع قسمتها وكذا، فبالتالي هنا التي ما يمنع قسمتها يمكن أن تباع كلها مع بعضها ويشتريها بعضكم فأتبعوا لها ولا تشروا منا، وإلا كل من حقكم كل واحد يأخذ جهة وينتفع بها، فبالإمكان قسمة أن تقسم لو قسمة انتفاع كل يعني يكون له جانب شرقي مثلا وغربي، نصف الشرقي ونصف الغربي وكذا، وينتفع بها ويستغل الأرض والعقار له. فبالتالي هو منعه الآن على وحجزه الورق وأن يمسك بهذا عن عن عن أصحاب الحق هذا من الظلم لهم. فبالتالي أنتم تطالبونه لعل بالرجوع يعني إلى وجهاء المنطقة وكذا والاستعانة بهم لعل يعني من الناس الخيرين ومن الناس التي تسعى في الصلح بين الناس لعل أن يجد لكم حلا معه ويصلح الأمر، وإلا فبالرجوع إلى القضاء. وإذا كان يعني عنده وجه أو له مطالبة بحق أو كذا فقولوا له تعال يمكن أن نجلس مع المشايخ ويسمع منا وينظر في قضيتنا ويقسم بيننا، وما يقوله هو ما يحكم به أهل الشرع يمشي علينا كلنا. فبالتالي هنا يعني من حقكم أن تطالبوا بهذا والله أعلم، وإلا فالقضاء هو من يلزمه بالقسمة والله أعلم. معنا الأخت أروى من طرابلس، مرحبا بك.
9: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
9: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: كيف الحال يا شيخ؟
0: مرحبا بك أخت أروى.
9: نبي نسأل الشيخ عندي سؤال.
0: أيوة تفضل أنت على الهواء.
9: عندي الوالد متوفي والوالدة، وعندي عندنا أرض أخوتي قسمها هم، وإحنا البنات ما بوش يعطونا، قالوا لنا لا أنتم ما ترتوش معانا، ما تحدوش معانا.
0: ليش ما ترتوش؟
9: ما ترتوش، قالوا لا البنت ما تاخدش في الأرض، أعطونا الفلوس لكن الأرض ما أعطوناش. إيه ما خداها هم قسمها وإحنا ما أعطوناش منها. وهل يجوز ولا لا؟ إحنا مش مسامحينه إنه ياخدها وما يعطوناش فصتنا، وداروا رق ووقعوا ووزعها هم وإحنا لا.
0: يعني كيف تتم القسمة دون حضور طرف آخر وحاضر وموجود بالإمكانكم طعن في القسمة؟ على كل أجيب ولكن إن شاء الله. أيوة
9: بارك الله فيك يا شيخ، جابوا طرف تانية ووقعوا ومن غير إحنا عندنا علم.
0: نعم خير إن شاء الله. إذن هنا سؤال الأخ عبد الله قبل من بن وليد، مسألة الليرات أن يكتب الصداق المؤخر في الليرة من الليرة ليرة من الذهب ويسجل معها بالثمن دينار ليبي، هذا الله أعلم به، فقلت له هذه لعل يعني أحد من المشايخ يجيبك عنها في حلقة أخرى، أو بالإمكان أن تتواصل مع دار الإفتاء على الرقم المجاني 1413 أو بحضورك إلى مقر دار الإفتاء ينظر في العقد وحتى يتبين الحكم، وهذا يعني ما هوش في عرفنا ولا أعرفه حقيقة أن نكتب الأمران معا، وإنما نعرف يكتب الجرامات ذهب فهذا فقط، وهذا واضح يكون الدين من ذهب، لكن نكتبها جميعا فالله أعلم بالحال. الأخت أروى من طرابلس ذكرت أن لهم قطعة أرض بعد وفاة والدهم ووالدتهم، قسمها الإخوة فيما بينهم وتركوا البنات، وهذا من قسم للأسف قسم الجاهلية كما وصفته السيدة عائشة رضي الله عنها، جعل ويعني وهذا مما يعني نعم مما يتضح أمره أن تحرم البنات من الميراث، وحرمان البنات من الميراث هو من شرعة الجاهلية، والجاهلية هي ما قبل الإسلام أو ما يعني الصد عن الحكم الله وعدم الرضا بحكمه وقضائه وما بينه المولى عز وجل من أحكام المواريث، فهذا يعني ينتقل به الإنسان إلى حكم الجاهلية حتى وإن كان في يعني في العصر الحديث، فهو من حكم الجاهلية أن تمنع البنات حقهن من الميراث. وبالتالي هنا من حق قالت هو قالت جاب الأوراق وقسموا ووقعوا تنازلات ووقعوا يعني على هذه القسمة والمقاسمة بالتراضي بينهم دون علم البنات وكذا، فهذا غير جائز لهم ولا تصح هذه القسمة، لأن في بعض أطرافها لم يحضر القسمة ولم يعطى نصيبه منها، فبالتالي بإمكانكم الطعن في هذه القسمة إذا لم توقع يعني البنات لم يكن لهن تنازل ولا وذلك، فأنا من حقي أن يعني أن تطعن في هذه القسمة والله أعلم، فبالتالي تعاد القسمة ويعني تقسم الأرض بين الذكور والإناث إن كانت تقبل القسمة، إن كانت لا تقبل القسمة إلا على عدد قليل فأنا لا يتعين على البنات أن يبيع، فبالإمكان أن تباع الأرض كاملة، فأرضت الأرض تباع في السوق ثم يقسم ثمنها على الجميع، لكن البنات يأخذن في الدينار فقط والذكور يرثون الأرض، فهذا يعني مما لم ينزل الله به ما أنزل الله به من سلطان، وهذا على حكم الجاهلية وعلى منع النساء حقهن من الميراث لأنهن أضعف جانبا، فبالتالي هنا يعد من أكل الأموال من أكل المال بالباطل ويعني أخذ الأرض بغير وجه حق والله أعلم. إذن باقي عندنا من الأسئلة سؤال في حكم استخدام المسبحة الإلكترونية للتسبيح، وهذا أظن أجبنا عنه فيما سبق، والمسألة هنا يعني هي من الجائز استخدام المسبحة، هي أمر جائز لا حرج فيه ولا مانع منه، ويدل على جوازها يعني مسألة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بتعداد الأذكار، أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة وذكر الحديث، فهنا إذا عد هذا الذكر 100 مرة، ومن قال الله سبحانه وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة وتسبحونه وتحمدونه وتكبرونه 33 دبر كل صلاة، فكل هذه هذا العدد وتعداد يعني الأذكار يدل على مشروعية الأصل العد، وبالتالي يدل على استخدام

أنهم استخدموا يعني الحصاء أو النواة. وقرهم عبد الله بن مسعود من الصحابة رضي الله عنه على ذلك على هذا الأمر، فهو إذن أمر جائز لا حرج فيه والله أعلم. ولعلنا بهذا أيها الإخوة المشاهدون المتابعون نصل إلى ختام حلقتنا هذه. أسأل الله تعالى أن يمكن لإخواننا في غزة في بلادهم، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يهلك ويفرق جمع هؤلاء الصهاينة الغاصبين المعتدين، وأن يولي أمورنا خيراننا ويصرف عنا شراننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله
1: يقولها 100 مرة.
0: شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضيع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود، وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس فالأكل. قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين.
4: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين.
4: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين.
4: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له:
5: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات، فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
5: باب صفة طول القميص والكم والإزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غيره خيلاء. عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي رواية له: المسبل إزارة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، قل: السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو. فحمل فلان فطعن، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله؟ قال: ما أراه إلا قد بطل أجره. فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك، وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها. ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل خريم الأسد لولا طول جمته وإسبال إزاره. فبلغ خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس،
4: فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج، أو لا جناح، فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزن. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. من

0: من رياض الصالحين.
1: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لباسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
0: من رياض الصالحين.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
2: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الزكاة الذي يأتيكم في سلسلة من الحلقات تتناول كل ما يتعلق بالزكاة في الفقه الإسلامي، منطلقين فيه من مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تجراحية. حياكم الله شيخ محمد.
2: حياكم الله شيخ أسامة، مستمعين الكرام في كل مكان.
1: شيخنا، ما زال حديثنا مستمرا يعني في الكلام عن زكاة الشركات، كنا نتكلم في الحلقة الماضية وما يتعلق بها من مسائل، فربما لو نتناول اليوم شيخ أحدى هذه المسائل. لو شخص قلنا مثلا عنده سهم في شركة وهو فلوسه هو شخصيا حال عليهم الحول ويبي يطلع الزكاة، لكن السهم متاعه في الشركة ما يعرفش قداش جاب له من أرباح ومازال ما قسموش الأرباح يعني، فلا يدري قداش فلوسه تو الآن السهم متاعه، هل خسر هل ربح هل قاعد زي ما هو، فكيف يفعل في الزكاة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، أخي الكريم، هذه تحدث قلنا في ما تكلمنا في الحلقة السابقة، قلنا بعض أصحاب رؤوس الأموال عندهم أنشطة مختلفة، تكلمنا أن في عسر إخراج الزكاة لو جعلنا لكل فائدة نصاب وحول خاص بها،
1: صحيح،
2: وقلنا أن أفضل الطريقة هي من كان متعدد الدخول يعني عند أكثر من جهة، أنه أول ما يملك النصاب يخلي هذا النصاب هو الحول متاعه، عفوا تاريخ الحول متاعه، وكل ما تجدد من فائدة يضم يكون حوله حول أصله يعني. وهذه فيها يسر كثير على المزكين وفي طريقة إخراج الزكاة. من ضمن ذلك ما طرحت حضرتك يعني أن بعض الناس يكون مساهم في شركة بنصيب معين 20% 30% 10% أو كذا، وشركة سابقا كانت شركة يعني أشغال أو شركة خدمات أو أي من الشركات المتعرف عليها هذه أو مصحات أو غيرها. فيقول لك أني والله الحول أني يحل في شهر مثلا ربيع الأول، وأني ما نقدرش نعرف، نقول أول شيء هو يحاول قدر الإمكان بالتواصل مع المحاسب في الشركة يبين له يعني إذا كان فيه إمكانية أنه يعرف مقدار اللي نصيبه في هذه الشركة، يعني الشركة رابحة ومرها كويسة وكذا، ونسبة الأرباح مثلا محققينها وعرفها، طبيعي بيطلع الزكاة لهذه الأرباح الموجودة عنده النصيب في الشركة. إذا كان قال لا والله ما نعرفوش، لأن تبي جرد وتبي خدمة وتبي كذا، وإحنا صعب يعني باش نعرف نصيبك بالضبط قداش أو كذا وإلى آخره، لكن الشركة عموما خسارة ما هيش خاصة على سبيل المثال، لكن بالضبط ما نعرفوش. ف فالعلماء المعاصرين يعني هناك من قال أن يزكي على رأس المال الذي دخل به في هذه الشركة.
1: هذا لأن هذا المضمون هذا المقطوع به.
2: المقطوع به وكذا. وآخر بعض أهل العلم قال أنه يعامل معاملة القراض الغائب. القراض الغائب أن حتى القراض هو أنك تعطي مال مثلا أن واحد يكون عنده رأس مال 100,000 200,000 ويعطيه لشخص يمشي يتاجر به في بلد من البلدان على سبيل المثال مش في نفس البلد اللي هو عايش فيه. زي ما يقولوا لي مثلا عندي مثلا 200,000 جنيه اعطيتهم لشخص مثلا مشي يبي بتجارة في تونس ولا في الجزائر ولا في مصر ولا في قطر من الأقطار. فطبعا ما نتكلموش على الوقت الحاضر يعني التواصل يوميا وبالوسائل التواصل هذه اللي هي مباشرة.
1: قبل اللي بياخذ الفلوس بيغيب خلاص.
2: بيغيب يمشي بياخذ الفلوس بيمشي الله أعلم بيرجع بعد عام بعد كذا بعد عامين بعد ثلاثة. فصاحب القراض هنا قال القراض الغائب يعني ينتظر إلى رجوعه إلى حين رجوعه ويزكي. لها حكام خاصة بكل حالة يعني. لكن عن باب التشبيه فهذا نفس من مقاربة بعض المشايخ قالوا بهذه الفتوى أن يعامل معاملة القراض الغائب يعني في شهر ربيع الأول الحول متاعي هو ممكن شهر 12 يسكر في الحسابات الشركة بعد 3 4 شهور 5 شهور تسكر حساباتها نعرف أن إيش نصيبي في الشركة بالضبط ونطلع عليه الزكاة. الله أعلم هذا يعني القولين. فأخذ بهذا القول فله وجه أنه بيطلع رأس المال وبعدين بيشوف الأرباح قداش بيطلع لها بعدين. واللي بيقول والله معاملة القراض الغائب يعني أنني خلي لما نعرف الشركة تسكر حساباتها ونعرف القيمة بالضبط يعني نصيبي قداش في الشركة بين رأس المال والربح طلع عليه بالكامل يعني. الله أعلم.
1: والله بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. احنا توكي تكلمنا يعني تقريبا على كثير من مسائل زكاة الشركة يعني لا أدري إذا كان مازال عندك مسائل تخص بالشركة ولا ممكن ننتقلوا لسؤال آخر. لو ننتقلوا شيخنا إلى زكاة العقارات كيف تزكى العقارات؟
2: زكاة العقارات يعني تكلمنا في المحاضرة السابقة قلنا قلنا أن هناك من اشترى عقارات لتأجيرها يعني وقلنا هذه الغلة بتاعها هي اللي فيها الزكاة
1: مش نفس أصل العقار.
2: نعم يعني واحد شري محلات بحسنا بنية الإيجار يشتغل في الإيجار فإيرادات هذه الإيرادات المحلات هذه هي اللي يتكلموا عنها إذا حال الحول إذا ملك نصابا وحال عليه الحول فيزكيها. لكن نتكلموا الآن عليه من يتاجر في العقارات. واللي يتاجر في العقارات نوعين إما محتكر وإما مدير. فهمنا قلنا المحتكر والمدير في حلقات سابقة وكل واحد شنو معناها يعني. قلنا المدير أن يعني حكمه الذي يتاجر يوميا زي قلنا واحد فتح دكان يبيع يوميا بضاعة تخش وبضاعة تطلع وهذه مكسبها كويس هذه براس مالها هذه صحيتها بتطيح زي ما نقول احنا حتى بأقل من المكسب وكذا يعني المال يدور. يدور المال وبضاعة تدور يعني
1: لهذا سمي مديرا
2: فدائما المال يعني فيه حركة. فبعض تجار العقارات هكذا يعني زي ما نقوله يعني نقول احنا الآن شاري مثلا قطعتين أرض في المكان الفلاني وعند شاري شقة في المكان الفلاني ممكن مدايرين يعني ياخذوا في يستكملوا ياخذوا في عقارات ويبيعوا فيها حتى نصف تجهيز موجود عندنا الآن في السوق الليبي يقول لك مثلا احنا نقول عظم ولا كذا تشطيب 50% 75% كذا ويبيع ما يستناش يعني زي ما نقولوا احنا دائما
1: كل ما توتي بيع يبيع على طول
2: هذا حكمه حكم التاجر المدير. قال العلماء
1: معرض بضاعته للبيع دائما
2: معروض للبيع ودائما لا ينتظر ارتفاع اسعار ولا ينتظر كذا يعني هذا حكمه حكم التاجر المدير اول ما بشرط يعني الان عندي نقولوا مثلا 500,000 ولا نقول عندي مليون بنبدا من تاجر في تجاره العقارات خذيت أرض 100,000 في مكان فلاني وخذيت أرض في مكان فلاني ب50 خذيت حوش ب200,000 زي ما نقوله وهكذا خذيت عقار يعني نفس الشيء يعني محلات ولا كذا ومخش بنجرب مخش في التجارة أول طبعا الحول هذا المال أصل المال اللي هو نصاب حداته مليون قلنا نصاب مليون كويس فبنحسب من اليوم اللي بديت فيه عندي المال في يدي هذا، وبديت شريت الأراضي نهادي، شريت الأراضي وشريت عقارات وشريت كذا، قلنا 51 100 150 300 وكذا، وبديت نبيع. هذه أرض حصلت فيها 5000، بعتها، هذه ما عجبتنيش ولقيتها منطقة يقولوا ميت وكذا، بعتها حتى برأس مالها، وهذا حوشة ويعني نصف تشطيب حطيت عليه شوية وبعتها يعني 75% ناقص تشطيب وكذا، يعني هذا الحكي موجود هذا في السوق الآن، متداول في السوق الآن. فهذا مدام باع البيعة، لو حصل بيعة خلاص لما يسكر العام يجرد البضاعة، عفوا المحلات والأراضي اللي عندها كذا، ويتوسط سعر السوق متاعها سعرها قداش في السوق، ويطلع عليها الزكاة متاعها.
1: أيوة.
2: يعني عندنا علماء يقولون شرط النضوض أن يحصل البيع، يصير بيع، يجري قرش في يده ولو قليل، ليس كلها، ولو حتى 5% أو كذا 10%، ليس كلها، أن هذه التجارة ربح وخسارة زي ما يقول. يعني
1: مجرد ما باع أول بيعة خلاص،
2: هذا يسمى عند شرط المالكية النضوض، لابد أن يكون عنده النضوض، يعني أن يحدث بيع ويحدث قبض أموال، يعني فلوس زي ما يقولوا، لأن البيع هو قالوا علامة على تحقق النمو الذي هو الحكمة من وجوب الزكاة في عروض التجارة. فكان ما باعش معناها لا نمو، ما فيش نمو، ما القاعد زي هو، العقارات كلها راقدة، ما في شيء، ممكن ما فيش حتى واحد جاي،
1: ما زال ما تحركش،
2: جيت لها مرة واحدة تسكر حتى العام وعام ونص ما في شيء يعني. فإذا بعدين لو جاي بعد عام ونص ولا عامين ولا عام ونص ولا كذا، والسوق راقد، ما فيش حد يعني زي ما يقولوا احنا جاي من تلاه وشري منه، فهذا لا زكاة عليه، فإذا باع زكى ما باعه مرة واحدة. هذا الفرق بين منه، قلنا هذا المدير، هذا المدير اللي هو ما يستناش ياخذ أرض ولا عقار، وما هوش بايع بيستنى بيه سنتين ثلاث سنوات، ولما يرقى الأرض ولا يرقى العقار يبيع، هذا كسبه المحتكر، هذا بروحه، هذا حكمه وبروحه. نتكلم الآن عن جماعه التجار، زي ما تجد مثلا زي ما قلت لكم، ياخذوا مقسمات، يبنوه في 3-4 شهور يوتا ويبدوا في البيع، ياخذوا ارض في مكان فلاني ويحصلوا فيها مكسب يبيعوها كذا. هذا مدام اول ما حصل البيعه خلاص وجبت الزكاه في ماله، اذا حال عليه الحول، اذا لما يسكر العام بدا في محرم، بدا في حصل فلوس محرم، شري بها اراضي وبدا يبني ويبيع، ويبني ويبيع محلات كذا الى اخره، يدور المال عنده. هذا لما يجي محرم من العام اللي بعده يجرد البضاعة اللي عنده، عفوا كل بضاعة هنا من البضاعة اللي هذه العروض التجارة، يجري الأراضي والعقارات اللي عنده كلها كم تساوي في السوق، ومع معه من مال، معه من مال آخر، فلوس موجودات عنده، سواء كان اللي بغير اللي في البنك في الخزنة عنده في كذا، كله يجرده ويطلع عليه 2.5% قيمة الزكاة.
1: وعقاره الشخصي اللي هو ساكن فيه ينحسب حتى هو معهم، ولا هذا مستثنى؟
2: لا لا لا، لأن
1: العقارات متاع التجارة بس،
2: التجارة بس، نعم. فهناك هناك صور لشراء العقارات، هنتعرضوا لها إن شاء الله. الآن عندنا الثاني المحتكر،
1: كويس،
2: المحتكر هذا لأجل هذا لنية التجارة الآن، الاثنين المدير قلنا اللي يبيع ويشري دائما في الأراضي والعقارات نية التجارة، وعندنا المحتكر، المحتكر يبيع لكن ما يبيعش وقتي، يشري أرض زي مكان مثلا السوق راقد فيه زي ما نقول إحنا ولا كذا، ولا على سبيل المثال ورخيصة، يحصل الأرض يأخذها برخيص
1: ويرقدها،
2: إيه زي ما نقول مثلا في الضواحي، مثلا كذا ضواحي طرابلس ولا كذا، يشتري أرض مثلا متر بعشرين جنيه ولا بثلاثين دينار المتر، يشتري حتى هكتار 100,000 ولا قداش، ويخلي معاش يدور بكل، فوز سنتين ثلاثة لما يرقوا الأسعار يبيعها، يعرضها للبيع. هذا أما تقول تزكي، ما زكيش كل عام، لأن يعني هذا المال ليه مش معروضة للمتاجر الآن للنمو، يعني هو احتمال مرة تجي معه مرة تجي عليه،
1: صحيح،
2: مرة تجي معه مرة تجي عليه،
1: مرات المنطقة خلاص أصلا تموت،
2: تموت مرة واحدة
1: معي،
2: وحتى ما ده نقولش والله يزكي كل عام، قدر وزكي. هذا محتكر عند المالكية، خاصة عند المالكية، فيقول أنت يوم تبيع حتى بعد 4 سنوات لما تبيع تزكي على ما بعت، أرض خديتها ب 200,000 قعدت وقعدت راقدة وما عرضتهاش للبيع، لأن ارتفع نشط الحركة زي ما نقول، وحنا في المنطقة هذه بعد 3-4 سنوات بدت فيها حركة وبدت فيها كذا وبدت فيها سوق يتحرك، خلاص نشيتها 200 عرضتها تو بنص مليون ولا بمليون لربع، وبعتها بمليون لربع مثلا، وخلاص تزكي على المليون لربع، تزكي عليهم 2.5% لمرة واحدة فقط. هذا بالعموم يخص في زكاة العقارات. هناك صور لشراء العقارات يعني زي ما قلت حضرتك أنت، واحد اشتري حصل ورثة ولا عنده فلوس 300,000 أو 400,000 واشترى عقار لأجل السكنة للاقتناء للقنية
1: مش للتجارة،
2: ايه للتملك.
1: كويس،
2: هذا ليه التملك، بتملك المال هذا، بتملك عفوا العقار يعني. ولا شري استراحة، ولا شري مثلا حوز قلنا بيسكن فيه معي، أو شري حوازة اللي بيستنفع بها بالزراعة بكذا إلى آخره. فهذا لكن شو قال بينه وبين نفسه، قال لو جاني فيها سعر سعر كويس بنبيعها. أنا لما شريت ليس بنية التجارة، شريت بنية التملك والاقتناء. لكن بينه وبين نفسه قلت لو جاني فيها، أنا شريتها بنقوله مثلا ب 300,000، قلت لو حصلت فيها سعر مليح كويس هنبيعها، اللغة العامية يعني تصل المعلومة خلاص. واني ساكن فيه الحوش، وجاني واحد بعد 3 شهور، بعد 5 شهور، بعد 6 شهور، قال لي حوش 300,000 اخذت فيه مليون على 700,000، طبعا سعر مغلي. ولا على طول بعت لك، هذا لا زكاة في هذا المال.
1: أيوة.
2: لان نية التجارة غير موجودة بالجزم، ليس مأخوذ نية التجارة في الاصل.
1: مش مستحضر في البداية بكل انه هو
2: مش نتاجر بها، ليس، انما هو للتملك والاقتناء
1: اصالة،
2: فيبقى على اصله يعني. هذا اقوله احنا، فهذا لانه ليس من تاجر، لا يطلق عليه تاجر. وهي تحدث دائما في اللي يبني عقار وكذا لنفسه، لنفسه يبنيه لروحه وكذا، ويشطبط شطيب كويس وكذا، ويجي حد زياره ولا كذا يعزبه يعطي فيه سعر كويس ويبيعه له. هذا المال ما فيش زكاه الا اذا بقي عندك المال هذا حول عام كامل عفوا، حال عليه الحول وانت عندك وقاعد نصاب، هي تجب فيه الزكاه هذيك اللحظه.
1: ايوه، مش لكونها تجاره.
2: إيه، لا يعامل العقار من زكاه العقارات. لا، المال في هذا اللي قبطه هذا لا مال فيه في هذه الحاله، ما دام انت لما شريت الحوش ولا الاستراحه ولا الحواز المزرعه ولا كذا لاجل التملك، ما دام هذه نيه التملك لا زكاه فيها. هذه الصوره. عندنا صوره ثانيه مثلا، لكن الشريف الاصل شريه لاجل التجاره. يعني شريت ارض او شريت عقار حوش يعني فيلا ولا كذا عجبتني، شريتها لاجل شنو؟ متاجره فيها بنبيعها، او استراحه زي ما يحدث الان، او مزرعه نفس الحكم. بعدين بعد ما خديتها وكذا عجبتني قلت لا ما صار ليش،
1: حرام تنباع،
2: حرام تنباع هدني ولا بيها زي ما نقول. عرفته؟ فهذه اذا ما دام انتقت النيه من التجاره
1: الى القنيه،
2: الى القنيه او القنيه، فهذه لا زكاه فيها. حتى لو بعتها بعدين ما فيها الزكاه.
1: ايوه، معناها الصورتين ما في يعني، حتى لو اشترى للسكنة ابتداء.
2: ايوه،
1: وبعدين اختار له يبيع. نعم. قلنا ما تعاملش معاملة التجارة.
2: طيب،
1: واذا بالعكس شراها بنية التجارة لكن تغيرت نيته الى نية القنية.
2: ايه،
1: حتى هو معلش زكاة العقارات.
2: ايه، زي ما قلت لك يحدث الان انسان يجي استراحة، جماعة التجارة ما يشرف استراحة، يجري كذا ليش يبيعها يعني كويس. بعدين قال لا ما عجباتها ولا كذا، قال اني اولى بها. ولا انسان مثلا يبيع يشري في السيارات، يشري يبيع في السيارات، خذ سياره ببيعها في الاصل عجباتها، وقال مثلا لا ناخذها اني تقعد عندي استعملها اني الشخص مش بيعها. انتقال النيه هنا من التجاره الى القنيه ايضا يخرجها هذه السلعه من الزكاه. لا زكاه فيها. ودائما نقولوا الا اذا حال عليك الحول، المال اللي بعت به حال عليه الحول وهو عندك نصاب، هذا تجب فيه الزكاة، تجب في المال وليس فيه
1: العقارات. مش لكونه زكاة العقارات
2: معنا. بالضبط. نعم. طيب، في حالة أخرى اللي هي أن اشترى في بادئ الأمر للتجارة، اشتريت الحوش هذا ولا اشتريت الاستراحة لأجل المتاجرة،
1: كويس،
2: نبيعها المحصل فيها مكسب ونتاجر فيه ونبيع ونشري زي ما نقوله، تمام. لكن قعدت تستعمل فيه الحوش، قعدت ساكن فيه، قعدت ساكن فيها ولا سيارة قعدت تستعمل فيها استعمال شخصي وكذا، وفي نفس الوقت يعني قاعدة نية التجارة واردة، فهو محصل بنبيع. أنا اشتريته نية التجارة ونستعمل فيه استعمال شخصي، حوش، عقار، محل كذا، سميه لأي شيء من العقارات هذه وما في حكمها يعني والتجارة كلها. هذه النية الاستعمال الشخصي لا يخرجه من نية التجارة. لأنك أنت ناوي قاعد ناوي شريتها لأجل التجارة وتستعمل فيه استعمال مؤقت وبتبيعه، فاستعمالك ليه ما يحولش قنية،
1: ايوه
2: يعني التجاره قاعده جازمه وموجوده التجاره.
1: ايه
2: او ما دام فاضي قلت خلينا نستعمله وخلاص زي ما يقولوا احنا بس.
1: أيوة.
2: لكن هو نتيجه التجاره
1: اول ما جبت واتيك في بيعه
2: حتبيع بتبيعها على طول.
1: أيوة.
2: فهنا هذا يعني هذا نيه التجاره زي المستمر، وبالتالي اذا باعه تجب فيه الزكاه. أيوة. تجب فيه الزكاه. هذه عندنا ايضا الحاله.
1: نعم. وهذه شيخ تعامل معامله الاحتكار ولا تعامل معاملة المدير تو
2: في حالة بحسب كان هو من النوع اللي يبيع ويشري.
1: ايه
2: خذ العقار هو وعشان يبيعه.
1: ايه
2: معايو وقاعد استعمله.
1: بنقول هو نيته شنية، هل نيته انه يبيع اول ما تواتي بيعه طول عارضة ديما للبيع، ولا هو يبي يسكن فيه فترة لين يترتفع الاسعار
2: بشي بيع الاسعار. نية الاحتكار هو المدير كان. ايه. نية المدير يزكى عنده حول زكاته الأخرى.
1: yeah.
2: وإذا كان محتكر عنده، إذا كان سكر عام ولغى النصاب يعني. هذه
1: يعني. في حالة توا المدير كيف بيقيم العقارات هذه على أي سعر يعني، ولا سعر المترو
2: سعر السوق. سعر السوق لأن سعر الأسعار تختلف. مثلا عندي أرض في المكان الفلاني سعرها يعني معروف أن كل منطقة عندها سعر خاص بها. كل منطقة عندها سعر خاص بها، سواء عقار أو وكل بناء عنده سعر. الحديث والتفصيل القديم والتفصيل الحديثة والكذا والتشطيب ودرجة التشطيب وكذا، يعني حسب ما يساوي في السوق. حسب ما يساوي في السوق. نعم.
1: نعم بارك الله فيك شيخ. شيخ لو مش عارف إذا كان مازال عندك مسائل في زكاة العقارات ولا ننتقل لموضوع آخر.
2: هذا في العموم يعني. لكن إذا كان جدة سيئة وسؤال عارض يعني في مستقبل كنت عرضوا لك، هذا في العموم هكذا والله أعلم يعني.
1: طيب بارك الله فيكم شيخنا. ننتقل بقى شيخ إلى زكاة التركات. يعني إذا شخص توفاه الله عز وجل وترك مبلغ من المال، في حالة مثلا ما زكاش عليها، هل يزكوا عليها مثلا الورثة ولا كيف تكون المسألة؟ التركة
2: التركات لها حالات، أو زكاة التركات لها حالات. الحالة الأولى إذا مات مالك المال، مات الميت بعد وجوب الزكاة عليه. نقوله شخص يعني عنده مال وكل عام يزكي، أو يعني عنده مال يعني اكتسب النصاب في شهر شعبان مثلا، وعاش هذا الرجل حتى رمضان الذي بعده. يعني نقول عام وشهر. ثم انتقل إلى رحمة الله توفي، فقد وجبت الزكاة في ماله. فقد وجبت الزكاة على ماله إذا لم يخرج زكاته. إذا لم يخرج الزكاة، فإن الزكاة هنا تؤخذ من التركة قبل قسمتها.
1: لأن وجبت فيها.
2: نعم.
1: وجبت في هذا المال.
2: نعم. وجبت فيه الزكاة.
1: نعم.
2: يعني قبل موته وهو على ملك الرجل قبل أن يموت.
1: نعم.
2: وجبت الزكاة في هذا المال في يعني على هذا الرجل أو على هذه المرأة قبل وفاتها.
1: نعم.
2: فهذا تخصم من التركة. يخصم منه
1: قبل ما يقسم.
2: أن عند الديون هذا دين الله حق، فدين الله حق أن يقضى. حديث. نعم. رأيت إن كان على بك دين أكنت تخضيره، حسب الحديث ورد في مرأة ورجل يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم على حالتان، فقال رأيت إن كان على بك دين أكنت تخضيره وأمك دين أكنت تخضيره، فقالت بلى، قال فدين الله أحق أن يقضى والزكاة وكذلك نفس الحكم. فتخصم هذه الزكاة من هذه التركة. لأنها قلنا ليش؟ لأنها وجبت على الميت قبل موته. فتأخذ منه هذه الزكاة سواء كانت فلوس مال أو حرث. زكاة الحرث يعني يقولوا إحنا زراعية مثلا زيتون مثلا من الزيت مثلا عنده يعني 300 صاع، حوالي 300 صاع يعني حوالي 675 كيلو بالدقيق وغيره، و300 صاع ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، يعني الصدقة والصاع قلنا عفوا الوسق 60 صاع، وصاع أربعة أمداد، صاع أربعة
1: أمداد
2: يعني أربعة في 60 صاع.
1: نعم. هو يقدر فيها شيخ أظني 40 مرطة أو شيء.
2: 40 مرطة عندنا هي طبعا تعرضوا لحنا 40 مرطة. يعني هو ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر من التمر صدقة. وقلنا الوسق يساوي 60 صاع.
1: نعم.
2: 60 صاع في الخمسة
1: 300
2: في خمسة أوسق 300
1: 300
2: أيوة 300 صاع أضرب في الأربعة أمداد يعني الأربع أمداد
1: يختلفوا
2: من الرز إلى الشعير إلى يعني دقيق إلى النوع، يعني النوع الغلة هذه اللي فيها الزكاة يعني التمر عزبي بعد كده تختلف كلهم بحسبها، وبالتالي ما يعادل 40 كيلو الحين نقول 40 مرطة قلت حضرتك يعني 40 مرطة هذه
1: هي
2: هذا نصاب الزكاة.
1: معنى هذا كان توفاه الله عز وجل هو وجبت عليه قبل ما يطلعهم يطلعوها الورثة.
2: ايه طاب خلاص واتي على الحصيدة واتي طاب ونقول على الفرق حنجوع في محلها إن شاء الله تعالى، فيسمح حصده زرع هضايا ولا محصول حتى في شكاير واتي ولا كذا يقولوا استنوا قبل تقسموه نحو منا الزكاة، إذا كان بعلي نحو منا العشر، وهنا يعني إذا كان مروي زكى نصف العشر على ما نأتي عليه إن شاء الله في زكاة الحرث بإذن تعالى إن شاء الله تعالى. فهذا أو ماشية يعني أو ماشية مات وحال الحول قبل ما بعد ما قبل اللي يموت حال عليه الحول زي ما قلنا إحنا النصاب عنده، أو إذا كان الماشية طبعا حوله أصلها زي المال في التجارة بس المتاجر يعني عنده خمسة من البل من الإبل وفي شعبان امتلكهم ومات في رمضان من العام اللي بعده يعني عام وشهر يعني خمس في خمس من الإبل شاتن يقول راجل طلوا حق شاه قبل طلوا حق شاه من هذه الإبل
1: قبل ما يقسم.
2: نعم، وإذا كان من زي ما مر بنا فيه وإذا كان عنده أغنام عنده في 40 شاتن شاتن ولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنس في 40 شاتن شاتن يقولون عنده 60 عنده 70 عنده 80 هذا تجب فيه إلى 120 تجب فيه شاه ومنحه شاه وباقي يقسمه كم تقسمه بعدين. طبعا هذه أحد الأشياء الديون إذا كان في ديون أخرى تقدم حتى هي قبل التركة يعني،
1: لكن هذه باعتبارها زكاة فتخرج.
2: نعم إذا قلنا حرث أو نقود أو ماشية
1: أو ماشي. نعم واضح شيخنا بارك الله فيك. هذه توا في حالة ما هو توفى وما طلعش مازال الزكاة.
2: نعم.
1: ممكن لو نتعرضوا إلى مزيد من التفاصيل في المسألة هذه بعد ما نأخذ هذا الفاصل. نستأذنك في الخروج شيخنا إلى فاصل، كما نستأذنكم أيها المستمعون الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله تعالى.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام بعد هذا الفاصل. شيخنا، كنا نتحدث عن زكاة التركات وتكلمنا على ما إذا توفي المتوفى وما طلعش زكاة ماله مع حولان الحول عليه، وقلنا في الأنواع الثلاثة، سواء كان يعني مال فلوس ولا كان زكاة ماشية أو كانت زكاة حرث. نعم، تفضلوا شيخنا.
2: طيب، هو إن اعترف الميت بوجوب الزكاة عليه
1: قبل أن يموت
2: في ذلك العام وأوصى، هذا زكاة العام اللي نتكلم الآن عليه، زكاة العام اللي هو فيه اللي توفى فيه. معي؟ قال العلماء إن اعترف الميت بوجوب الزكاة عليه ذلك العام وأوصى قبل موته بإخراجها، أو لم يوصي بإخراجها، وصاش بإخراجها لكن قال أنه لم يخرجها. نعم، ولكن الورثة يعلمون وعندهم علم يعني أنه لم يخرجها، فإن الزكاة في هاتين الحالتين تأخذ من ماله قبل قسمتها، تأخذ يعني ولو جبرا زي ما نقول.
1: نعم،
2: يعني إذا كان الورثة إما أن يكون هو اعترف قال يا جماعة الخير رهواني الزكاة العام هذا وجبت علي الزكاة ولم أزكي،
1: نعم،
2: طلوا علي الزكاة، أو قال لم أزكي ولم يوصي، لكن الورثة أو حتى الورثة يعلم المرات عندنا ذو أولاد هم اللي قائمين على أمواله، وهو يعني إدات المال متاعه، وهو موكلهم في تصرف البيع والشراء وإدات ماله، يعني وقالوا أن هذا العام راه لم نخرج الزكاة عن مال والدنا، ففي هذه الحالة تخرج الزكاة جبرا، واجب جبرا يعني يجبر عليه حتى الورثة، يعني حتى بالقضاء. نعم، حتى لو بالقضاء يعني إذا ثبتت البينة على هذا الأمر. طيب، فإن لم يعلموا أو فلم يوصي الميت، لم يوصي بإخراج الزكاة، وعلم الورثة بوجوب الزكاة في ماله قبل موته، ولكن ما يعرفوش هل زعم طلعها أبونا ولا ما طلعهاش، يعني هل أخرجها قبل موته أو لا، في هذه الحالة لا يجبرون على إخراجها، يعني لا يجبرون على إخراج الزكاة من التركة قبل قسمتها، وإنما ينصحون مناصحة، يؤمرون يقولون أخرجوا الزكاة على أبوكم من غير جبر، وهذا في زكاة المال خاصة العين، يعني زكاة النقود خاصة، زكاة النقود خاصة يعني مدام يعني قلنا لم يعلموا وجبت عليه الزكاة، لكن ما عندهمش علم هل طلعها أبوهم ولا ما طلعهاش، يعني ما فيش ما يدل على إخراجها وعدم إخراجها، فهنا يناصحون مناصحة ولا يجبرون على إخراج زكاة المال.
1: وفيما بينه وبين الله هل هو واجب ولا هو مندوب يعني فقط؟
2: هو في هو هذا هو يندب ليش؟ لأنه قد يكون أخرجها، لأنه قد يكون أخرجها
1: مش مقطوع بعدم إخراج،
2: مقطوع بعدم إخراج زي ما قلنا في الحالتين
1: نقول خلاص واجب يعني
2: أصبحت واجبة، لكن هو هنا يعني في العادة يقول نحن يطلع في الزكاة مثلا، في العادة يخرج الزكاة على سبيل المثال، وعلموا أن هذا العام يعني وجبت الزكاة في ماله، ولم يوصي الميت بإخراج الزكاة، وعلم الورث وقلنا علموا أن الزكاة وجوب الزكاة في ماله قبل موته، ولم يعلموا هل بونا طلع الزكاة ولا ما طلعهاش. في هذه الحالة يعني قلنا يناصحون ويؤمرون بإخراجها من غير جبر، من غير جبر. وهذا في غير زكاة قلنا الحارث والماشية. أما علماء في زكاة الحارث والماشية فقالوا تخرج من التركة قبل قسمتها ولو لم يوصي بها ما دام الورثة علموا وجوب الزكاة فيها، لأن زكاة الحارث والماشية يعني من الأموال الظاهرة واضحة.
1: صحيح.
2: عند بولا عند 70 أو قادات 70 شاه مثلا، وهو الزرع قدامكم طايب ومحصول قاعد شكاير زي ما هو في مكانه ما تحرك منه شيء على سبيل المثال يعني التوضيح يعني بس. لكن زكاة النقود موكولة لأمانة الشخص نفسه. طبعا احنا الآن ما نعرفوش كل صاحب مال، حتى يعني في عطاه لي ولي أمر لما تكلمنا في المرة الماضية في حلقة ماضية قلنا اسم مجيء الساعي وكذا واختار الساعي وكذا، وأن يوصل لما أمر لما ذا يعني لما أرسل الجبات والسعاة يعني لأخذ الزكاة، لما يأتوا للناس ما يسألوش فيهم في زكاة الماشي هل عنده دين ولا ما عندهش، يأخذ الموجود قدامه يعد عليه اللي عنده يأخذ منه دون أن يسأله هو. بالتالي قلنا أن زكاة أن حتى أن الدين لا يسقط زكاة المال في حال عدم ما يوجد ما يقابله من عروض التجارة، ولكنه لا يسقط زكاة الحرث والماشية لا تسقط.
1: نعم.
2: فهنا أيضا قال العلماء يعني ما دام الورث علموا بوجوب الزكاة ولم يعلموا هل أخرجها الميت أو لم يخرجها عن هذا العام نتكلمه، فهنا يؤمرون ويناصحون فيما عدا زكاة الحرث والماشية. زكاة الحرث والماشية تؤخذ جبرا ولا ليس بحاجة إلى أن يعني يؤمرون ويناصحون
1: ولو لم يتحققوا من هل أخرج أو لم يخرج.
2: بالضبط. نعم. لأن قلنا هذه قلنا من الأموال الظاهرة زي ما قلت لك أنت أبوك عنده 70 شاه وقعدت 70 شاه على سبيل المثال ما تنقص منهم شيء. أو مثلا زكاة الحرث طايب وواتي وعلى حصيده خلاص يعني وكذا قاعد مسيح منه شيء زي ما نقوله على سبيل المثال كذلك. أما زكاة الأموال العين هي فلوس النقود زكاة النقود، فهذه ليش يناصحون ويؤمرون؟ لأنه قد يكون أخرجهم ما نعرفوش. أنت الآن في زكاة الأموال ما تعرفش من يطلع زكاة ما يطلع الزكاة، يعني كل واحد قداش عنده كل واحد كذا، هذه موكولة لأمانة الشخص في دينه يعني في الدرجة.
1: لكن تو هذا لم يلتفت إليه في زكاة الماشية مثلا
2: لأنها من أموال الظاهرة زي ما قلت لك، لأنها من أموال الظاهرة واضحة موجودة يعني معروفة يعني وحتى العلماء وحتى استدلوا بقول من صلى الله عليه وسلم لما أرسل السعاة ليأخذوا الزكاة لم يثبت أن الجابي أو الساعي الذي يأخذ الصدقة أو الزكاة من أموال الناس من الإبل أو من الغنم وكذا لم يسأل أصحاب هذه الماشية أو هذه العام هل عليكم دين أم لا. فهذا
1: فيأخذ يعني مطلقا لأن توا حتى في مثلا الإبل ما في الخمسة من الإبل مثلا ما يبانش مرات، لكن هذا لم يلتفت إليها كأن قالوا ما
2: نعم قالوا زكاة الحرث والماشية لا تسقط حتى بالديون لا تسقط.
1: أيوة.
2: حتى من عليه دين
1: معناها تأخذ من الورثة جبرنا قبل ما يقسموا التركة.
2: بالضبط. نعم
1: نعم
2: نعم, نعم, نعم. به هذا قلنا نتكلموا في العادة العلماء على من مات في هذه السنة. من مات وعليه زكاة سنين ماضية وفرط فيها، وهذا حتى موجود
1: صح.
2: بعض الورثة يسألوا والله احنا ابونا ما كانش طلع في الزكاة، وكما قلنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدين الله حق أن يقضى، هذا حق متعلق يعني تعبديا وماديا يعني
1: ليه تعلق بالله عز وجل وليه في حق للعباد
2: العباد يعني الفقراء والمساكين وغيرهم يعني. فإن تحقق الورثة من عدم إخراجها وضع حقيقة فيها وقفة حتى هي هذا حتى من باب بر الوالدين يعني يريد كثير يعني سواء في الزكاة وفي غيرها تجد كثير من الناس فيهم الخير يعني والله مثلا ابونا لم يغسل قسمة عادلة بيننا أو كذا أو كان فيه نوع من الجور يعني وفيه من نوع من الظلم أو كذا أو كان ينوي أن يعدل ولم تسعفوا المنية يعني بهذا الأمر فنريد أن نستريح أبانا في قبره أبونا في قبره يعبرون بهذه اللفظة هكذا فهذا من الخير وهذا من بر الوالدين يعني من بر الوالدين، إما أن يستسمح الأبناء الذين يعني لم يأخذوا حقهم كاملا، وإما وإن كان المسألة طبعا فيه تفصيل فقهي ليس هذا مجاله في عملية التفضيل في العطاء للأبناء، ليس هذا مجاله، لكن نتكلم من وجه عام أن الأصل هو العدالة، أعدلوا بين أبنائكم كما تحبون أن يبروا بكم جميعا، معنى الحديث يعني.
1: نعم.
2: على كل حال فيجيوا كل الورثة والأبناء يقول والله إحنا أبونا يعني كان تاجر وكان لم يخرج الزكاة، وكنا نعرف أنه لا يخرج الزكاة عن سنين مضت يعني، فنريد أن تبرأ ذمته ونريد أن نخرج عنه الزكاة. إن تحقق الورثة من عدم إخراجها وجب عليهم إخراجها من رأس مال التركة قبل قسمتها، قبل ما يقسموا الرزق، تعالوا احنا بونا راهو عنده 10 سنوات ما زكاش، ويحاولوا طبعا بيقربوا تقريب يعني قبل 9 سنوات كان رأس ماله 1,025,000، قبل السنة الثانية كان رأس ماله 2,050,000، السنة الثالثة كان صفر وقعد عنده 1,025,000، يقدروا ياخذوا بالأحوط ويطلعوا على كامل السنين هذية إذا كان أشهد على ذلك في حال صحته.
1: أشهد على شنو؟
2: أشهد قال يا جماعة الخير أني راه مثلا
1: ما طلعش
2: الزكاة علي، يعني علي زكاة 10 سنين وما زكيتش، وهو في حال الصحة مش في حال المرض. العلماء هنا يقيدون أن الوصية هنا وهو في حال صحته مش حال المرض، زي ما نقول مقعمزة قعميزة مع أولاده وكذا، قال يسمع يا أولاد والله يعني صح صحته كويس ما فيه شيء معي، قال راه يعني أني رجعت روحي ولقيت روحي غافل أو كنت في غفلة وكنت يعني مش منتبه وكذا ومش عارف أحكام الزكاة يعني بأي قول إن كان، وأني راهم من يوم بدأت التجارة من 10 سنين فاتهم أو 7 سنين فاتوا راهم زكيتش وطلعوا علي الزكاة، مطلع الزكاة إن شاء الله يعني أوجب يعني أشهد على ذلك في حال صحته، يعني إما أن يوصي وإما أن لا يوصي. يعني على كل حال احنا ناخذ المسألة
1: سواء كان قالهم طلعوا علي
2: في حكم
1: ولا ما قالش،
2: يعني عفوا اذا اشهد في حال صحته قالوا عليه الزكاة وما طلعتهاش، فهنايا ان كان اوصى بها المالك قبل موته وجب اخراجها من ثلث التركة. يعني عندنا حالتين، اذا كان اشهد يعني ان تحقق الورثة من بينه وش ما يتلخبطوش المستمعين، إن تحقق الورثة من عدم إخراجها وجب عليهم إخراجها من رأس مال التركة كلها قبل أن يقتسموا التركة بين الورثة، بيكون بأن يكون أشهد على ذلك في حال صحته، كذا يعني هو صحيح زي ما قلنا مقعمز معهم قال ما طلعت الزكاة علي زكاة 10 سنين وما طلعتهاش، ثاني يوم توفى بسكتة قلبية ولا بحادث سيارة ولا كذا، وإن لم يتحققوا من ذلك. فإن كان قد أوصى بها قبل موته ما شهدش في حال صحته، إن قبل يموت قال يا جماعة راهوا علي زكاة
1: باش طلعوها
2: علي معاي هذه الحالة بروحها، فإن كان قد أوصى بها مال قبل موته وجب إخراجها من ثلث التركة إن اتسع لها ليس من كامل المال، ولا يخرج ما زاد منها على ذلك. يعني قال كان معقب هو 1,000,000 والزكاة عليه 25 ولا 30 ولا 100,000، إذا أقل من الثلث أنا يجب عليهم إخراجها لأنها وصية، والوصية من الوصية الواجبة، هذه وصية واجبة يعني لأنه من حقه في الثلث، فأقل من حق الميت أن يوصي بما شاء في مرضاة الله سبحانه وتعالى، فيما هو مباح وفي هو مرضاة الله سبحانه وتعالى، نعم، في باب من باب الطاعات وباب المباحات يعني. لانه ليش قلت على اكتب الوصي من الثلث؟ لا ما دام هو وصى، قالوا لانه لا حق للميت في الوصيه باكثر من الثلث،
1: يعني اعتبروها وصيه وخلاص.
2: نعم الامام مالك جعلها من جنس الوصايا بالتوصيه باخراجها بعد الموت. الامام ابن رشد صاحب البدايه قال كان مالكا، كان الامام مالك اتهم هنا على الورثه في توصيته باخراجها، مرات يعني قد يكونهم طلع جزء من المال وبينحم شوي من
1: يمنع الورثة يعني
2: بينحم، نعم بيحول شوي من المال من الورثة يعني،
1: فاعتبرها وصية بس
2: اعتبرها، فعملها الإمام مالك معاملة الوصايا، جعلها من جنس الوصايا، وصايا الميت، والوصايا لا يجوز يعني بأكثر منها الثلث، لا يجبر الورثة على تنفيذ الوصية ما كان أكثر من الثلث. وقال الإمام ابن رشد هذا الفقيه العالم المعروف
1: هذا الحفيدة
2: نعم صاحب البداية قال ولو أجيز هذا للإنسان أن يؤخر جميع زكاته طول عمره حتى إذا دنا من الموت وصى بها. أنا كل صح. واحد يقول خلاص طواني أنا شو تطلع في الزكاة تو
1: خلينا نستمتع تو بالفلوس
2: إيه كان قربة الموت بعدين الحكاية طبعا موصي يطلعوا من المال عندي رزق وطوي يطلعوا منه هذا في تضيع للزكاة صحيح. في وقتها وفي حينها ومخالفة لخروجها في وقتها
1: لحكمة مشروعيتها أصلا
2: نعم هذه إذا مات المالك يعني قبل وجوب الزكاة عليه وهو مدين عليه ديون في مسألة أخرى يعني عارضية هي قلنا إذا وجب في ثلث الميت حقوق أخرى غير الزكاة وضاق عليه الثلث يعني واحد وصى يعني عليه حقوق أخرى عليه مثلا صداق على سبيل الدين أو مثلا أوصى بصداق أو كذا وما يتحملش
1: الثلث متاع
2: مثلا ما يتحملش عليه حقوق أخرى يعني مش أوصى صداق هذا من حقوق الدين زي أي دين آخر قلنا
1: هذا أصلا يقسم يأخذ قبل القسم التركة
2: نعم مهر المرأة المؤخر والذي لم تقبضه
1: دين كسائر ديون
2: دين كأي واحد بمنا فلوس هذا قبل ما يقسم التركة وبالتالي هذه حتى وصية الآن لجميع الناس لما يقسموا التركة ديما ينظروا إلى يشهد أمهم أو مرت أبوهم يعني هل أعطاك أبونا المؤخر أم لا إما أن يكون أعطاه وإما وإن لم يعطي فهي بالاثنين إما أن يخصم من تسامح فيه بدون حياة بدون ليس بسيف الحياة كما يقال وخاصة ديما نقول هذه حتى في حلقات دائما اللي بيطلب من شيء يسامح في شيء ما يجيش قدام مجمع ويطلب منه السماح في حقوق
1: صحيح
2: أنه يأخذها منه بسيف الحياة يتحشم وحقه
1: وهذا شيء اختوى أحيانا قد يصير حتى بين المرأة وزوجها مثلا لو قال لها الفلوس اللي أعطيتهم لك المرة اللي فاتت مثلا دين تبيني نردهم لك ولا خلاص تبرعتي بي يعني مرة تتحشم وتقول لا خلاص يعني هذا ما يعتبرش يعني مثل هذا لو قالتها حياء يعني
2: لو عارف أنه حياء وحشم لا يجوز يعني هم العلاقة دائما علاقة بين الزوج معروفة يعني من طول العشرة يعرفها كان بيطيب خاطر ولا يعرفها إذا كان هي ما بالحياء فهذه يعني حسب الحال من سيف الحياة لا يجوز أخذ به حقوق الناس له يعني زي ما قلنا الآن لأن هذه المسألة هذه زي ما قلت لك مرات يجوا والله بنقسم التارك هي تعال يوم أنت عندك وخاصة في الزيجات اللي في السبعينات المئينات من زي
1: صح الليرات تبدأ
2: ليرات وليرات تبدأ والله فيه لمية ليرة
1: صح
2: 200 مش عارف كده اشتطلع طبعا 160 ولا 170 ألف ولا قداش ولا حاجة زي هذه تقريبا
1: أحيانا تأتي على التاريخ كلها
2: التاريخ كلها بقى يوم هي شنو مهر مخرب ويتبيه ولا ما تبيش قدام أخوتها قدام أولادها قدام نويتها تحشم نوع تحشم يقول لا والله يبقى مسامحة يعني رزق هذا وده حقها شرعا من الله سبحانه وتعالى
1: صحيح
2: فينبغي مثل هذه المسائل ينظر فيها يعني زي ما قلت لك يعني أو حتى وكلمنا فيها أكثر من حتى في حلقات الفتاوى قلنا ما يجوش مثلا قدام الورثة هاي والله إحنا تلت المال بنص التركة خل مصدقوها على أبوكم متحشم وفين متحشم كان قالوا حالتهم كويسة قالوا باهي التانيين يتحشم يقول تنطلع أني عاق بوي ما يحبش بوي ولا كذا
1: صح
2: يعني هذه مسألة ينبغي دائما ترعى مثل هذه مسألة على انفراد وين حبت حتى بالرسائل ورد الرسائل خاصة في التقنية الموجودة الآن لأن اللي يتحشم يقابل بالوجه حتى بالرسائل ما يتحشمش يقول شنو يبعتها لك وتكون الأمور يعني طيبة على الخاطر يعني بالمسامحة وبالمطالبة على كل حال قالوا إذا وجب في ثلث الميت حقوق أخرى غير الزكاة وهذا وضاق عليه الثلث قالوا في الأسبقية للوصية بفك الأسير هذه معلومة عن الفقه يعني ثم الصداق صداق لمن تزوج في حال مرض الموت ودخل بها ثم الزكاة ثم الكفارات هذا الترتيب الذي عليه علماؤنا وقد مفك الأسير ثم الصداق على الكفارات لأنها متحققات للوقوع يعني هذا ما أخذتش بين فك الأسير قاعد محبوس ومشدود يبي الفك يدفع المال في هذا الأمر في الـ في الـ
1: من في من الثلث توالى كله ولا
2: في الوصيه نعم الثلث معي. ف ثم الصداق ايضا ثم تاتي الكفارات. اما الزكاه فلا يدرى ذلك. هل احنا قلنا مرتو التهم يعني هل صدق فيها ام لا، يعني هل فعلا يعني
1: اخر حاجه يعني الزكاه
2: او كذا. نعم الكفارات ثم الصدق والله اعلم ثم الزكاه والله اعلم. اذا مات المالك او مات المالك هذا المال اللي فيه الزكاه قبل وجوب عليه الزكاه وهو مدين عليه دين، مات وهو عليه دين والدين يستغرق جميع امواله، واحد معقب مليون ارض تساوي مليون وعليه دين مليون يعني، ونقول احنا ارض ونقول مثلا او عنده مثلا احنا نقول عقب مثلا مليون دينار فلوس وعليه دين عقار يساوي مليون دينار وعليه دين مليون دينار، او عنده مثلا الف شاه وعليه مليون دينار والف شاه يساوي مليون دينار، يعني الدين بياخذ الدنيا كلها
1: كويس
2: بياخذ الدنيا كلها. فهذا قالوا فان تركته جميعها تكون لاصحاب الديون بعد اخراج الزكاه من الحرث والماشيه ولا شيء للورثه.
1: يطلعوا منها الورثه
2: يطلعوا منها الورثه. يعني هذه في الحرث والماشيه زي ما قلنا في حتى في قلنا ما تكلمنا في زكاه الدين في حلقه سابقه ان علماء قالوا ان الدين لا يسقط زكاه الحرث والماشيه، قاعده ماشيه معنا نفس الحكم ماشيه معنا بعد اخراج الزكاه قلنا من الحرث والماشيه ولا شيء للورثه، ووجبت الزكاه في مال الميت مع وجود الدين لان الدين لا يسقط زكاه الحرث والماشيه الله اعلم. في شرح مختصر للقرشي.
1: نعم بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا. مازال عندنا مسائل متعلقه بهذه المساله بتاع الدين والتركات ام خلاص يعني المسائل هذه تم.
2: هو يكاد احنا هذا مازال في شويه في موضوع نعم. التركات خلينا
1: نعم طيب ربما ناخذ في دقيقه ونصف ممكن او دقيقتين.
2: لا لا تكفي
1: طيب
2: التركات هو زكاة الحرث زي ما قلنا توضيح بسيط نختم به الحلقه ان قلنا يعني في ان الحرث والماشيه من اموال الظاهره فهي موكوله قلنا الى الامام لا الى اربابها، قال ان الامام هو الذي ياخذها وبالتالي لم تؤتمن عليه يؤتمن عليها الشخص يعني بخلاف العين اللي هي كلمه العين يعني زكاة المال النقود هي موكولة إلى أربابها كما في شرح خليل هكذا، فيقبل قولهم إن عليهم دينا زكاة العين يعني كما يقبل قولهم في دفع زكاتها. والآن لما يعني يسأل ولي الأمر صاحب المال هل أديت زكاة مالك من العين من المال فلوس فيصدق في قوله يقبل قوله فيها. أما فكان وخديت زي ما قلنا عفوا أن الدين يعني يسقط زكاة المال للحرث والماشية كما في هذا التعليم. وإذا مات المالك قبل وجوب الزكاة في ماله فلا تجب الزكاة في ماله قبل قسمته يعني وإنما تجب الزكاة على الورثة فيزكي كل وارث حصته إذا بلغت نصابا بعد مرور حول من يوم قبض هذا المال الموروث إذا كان هو نصاب أو يضاف إلى غيره. ولعلنا في الحلقة القادمة نتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى.
1: طيب بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم جزاكم الله كل خير صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزوغي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تجراء. أشكركم شكرا جزيلا كما أشكركم أيها المتابعون والمستمعون الكرام على طيب المتابعة وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تكلم على رواتب المتقاعدين المبلغ الزهيد الذي يتقاضونه وخرجت القوانين بذلك أو قرارات بذلك في الزيادة ولا حياة لمن تنادي كما قال أو حسب ما قال الأخ الكريم. وهذا حقيقة يعني من باب الإنصاف أن هذا من الظلم يعني من الظلم الكبير أيضا ليس من الظلم وإنما من الظلم الكبير والظلم الفاحش أن الإنسان المسلم في هذا البلد يعطي ثمرة عمره شبابه كله وكهولته يعني حتى يصل إلى سن لا يستطيع أن يقدم فيها الجهد المبذول في عمله فيحال إلى التقاعد. إنسان
4: يقدم يعني طيلة عمره، يعني في العادة مش أقل من 30 عام. يعني الإنسان من بعد ما يتعين زي ما نقول في العادة من 20 و 22 و 25 عام، هو 30 عام وهو يشتغل ويكابد ويحاول قدر الإمكان أن يخدم بإخلاص وبتفاني ليحلل ماله وليخدم هذا البلد. ثم يأتي في نهاية المقام ونهاية الفترة الزمنية من عمله بعد أن يعني كبر به العمر ويعني ضعفت حاله جسديا، فيأتي بدل ما أن يكرم هذا الإنسان وينظر ويقبض يعني ثمرة ما قدمه لهذا البلد يعني طيلة فترة عمره، يأتي فيكافأ بمبلغ زهيد، مبلغ زهيد بمقابل ما يقدمه هو من يعني عطاء ومن اقطاعات أيضا كان يعني يقتطع من ماله للضمان. وفي بلد مثل هذا البلد يزخر بالمال حقيقة، فتجد بدل ما نكرم هؤلاء الناس ويعني يعطوا ما يكفيهم يعني معيشة حياتهم بإكرام، بإكرام ومكارمة يعني يندث يعني يقتطع لهم مبلغ زهيد، وهل يتحصل عليه في كل شهر أم لا الله أعلم، لأن الإشكالية ممكن الضمان ينزل في موعده، وممكن يعني جماعة التضامن هذا الله عليهم بهم كما نعلم في كما يشكو الناس كل شهرين بيزدوا ديهم آخر من ينزل مرتباتهم. وعادة هؤلاء يعني أصحاب التضامن يا إما عاجز يا إما أرملة يا إما مطلقة يا إما كذا، يعني أقل الناس درجات في المجتمع من حيث القدرة على كسب المال. والذي ينبغي لمن يحس كما تكلمت في بداية الحلقة من ولي الأمر، يعني هؤلاء الناس العاجز عن العمل والفقير عفوا والأرملة والمطلقة، اللي هؤلاء مفروض مرتباتهم أول من ينزل، لأن الصحيح واللي حالته كويسة والرجل والكذا هذا يدبر راسه يقولوا إحنا أسبوع ولا 10 أيام ولا كذا إلى آخره، لكن هؤلاء الناس ما لهم يعني شتبهم يديروا يعني بحيث يوفروا ينزل مرتب

0: عامل يجي يعطوه 600 دينار ولا 700 دينار، الله غالب. يعني هذا نتيجة يعني ما درجته مستواه العلمي شهايدة كذا إلى آخره، هذا أمر. لكن صحيح هو باب الإنصاف لا يساوى في الدرجات من يعني كان يحمل مؤهل كعالي وكذا وإلى آخره ومن لا يحمل، لكن من باب الإنصاف على الأقل يوفر له المرتب الذي يكفيه مكرما، مش محتاج أنه يكفيه مكرما، يعني أقل شيء. يعني ليش الكلام هذا؟ لأن المرتبات يعني جد المرتبات كم في كم حالة يعد فيه إلى المتقاعدين، متقاعدين قاعد زي ما هو، يعني وكأنه مغضوب عليه، وكأنه ليس من هذا المجتمع، كأنه لم يقدم يعني زهرة عمره لهذا البلد، وكأنه يعاقب. سبحان الله، يعني أنتم تعطوا العبرة للناس أن ما تشتغلش يعني بإخلاص في الدولة، لو مش في نهاية الأمر يعني بضعة دنانير حيعطوها لك. يعني هل هذا هو التشجيع؟ هل هؤلاء الناس يعني اللي يمكن يستفادون حتى خبرات، سامحوني، حتى بعد التقاعد اللي عنده قدرة صحية وجسدية وعقلية، هؤلاء يعني يعطيك ثمرة عمره في هذه الصنعة، خلاص يستفاد منه مستشارين، يعني مش مستشار يعني يعطيه مرتب في المقابل، يعني أعطيه مرتب وخلاص وما فيش استفادة منه، لا، اللي يستفاد منه ليش يعني إذا كان عند الأفكار وعقليته قاعدة يعني تعطي، ليش ما نستفيدش منه حتى بمكافآت يعني فوق المرتب؟ مكافآت يعني مش شرط تكون كبيرة، يعني زي على سبيل المثال يعني الإنسان نشوفه الآن زي مثلا أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، على الأقل في الصنعة زي ما نقول إحنا، هذا أستاذ يدرس مثلا 30 عام يدرس في الجامعات، يعني أكيد خبرة علمية لا بأس بها في مجال التدريس في التخصص يدرس فيه، يستعان به في لجان، يستعان به في الدراسات، يستعان به في أي أشياء يمكن يستفيد منه. يعني هذا زي ما قلت خلاصة العمر، يعني خلاصة التجربة، يعطيك تجربة 30 عام في المجال، قيس عليه في الطب، قيس عليه في الهندسة، قيس عليه حتى في الحرف، حتى في الحرف في كل شيء، يعني يمكن هكذا ترقى البلاد، هكذا ترقى بهؤلاء الخبرات، يعني حتى يعني يأتي الخلف ويستفيد من السلف في هذه المسألة. حقيقة الموضوع والله موضوع متقاعدين بالذات، يعني الأسعار تزيد ومرتباتهم قاعدة، يعني الأسعار الغلاء تشوفيه قدامكم مرتب هو نفس المرتب، يعني جدول المرتبات يزيد ما يضمنهمش. المفروض لو فيه ناس يخاف الله سبحانه وتعالى في هذا البلد، هؤلاء أولى الناس، لأن هؤلاء يعني أصبحت الجهد أصبح قليل، والصحة يعني ليست بتلك الصحة، يعني شو تبيه بعد 65 عام ولا 70 عام مش يخدم مرة تانية.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حتى ولا تبي شنو تبي هديه انت مزار طامع منه سبحان الله.

0: يعني تصرف الأموال يسرة ويمنة فيما يرضي الله وفيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الناس يعني لا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم. أصدر قرار، يصدر قرار، حطه في الدرج. لو قرار آخر جهة أخرى يتفاعل من ثاني يوم. يعني فالمسؤولين ألا تتقون الله سبحانه وتعالى؟ يعني مش بدين حساب أنكم يوما ما قد يأتي مثل هذا اليوم يعني ليكم، وإن كنتم عبيد على المرتبات تأخذوا فهنا يعني الضمان متاحة بيجي يعني عفوا معاش تقاعد بيجي معها عالي، أو حيأتي يوم وتزداد يعني الغلاء، قد يزداد الغلاء وتلقى مرتبك يعني تبكي بنفس الحال الذي يبكي عليه الآن متقاعدون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم عاجلا غير آجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ليس منا من يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. وهؤلاء كبارنا كيف نوقرهم؟ يعني توقيرهم حتى يعني بكل شيء في باب أولى بقوتهم اليوم يا جماعة الخير. كيف يعني المفروض كل ما تزيد المرتبات في أي قطاع، هو شو كان؟ كان سامحوني وكان ممرض مثلا، زاد قطاع الصحة مرتبات يزيد حتى هو متقاعد بنفس الدرجة متاعه، ينزاد يعني نسبة مئوية زي ما نقول إحنا، مش زي اللي يشتغل لكن أقل شيء، أقل شيء يعني بنسبة مئوية. المعلم تقاعد، معلم يعني درس 30 عام 35 عام، يعني مربي أجيال وخاصة الأجيال الأولى هذه، يعني جزاهم الله عنا خيرا جميعا. يعني هؤلاء يعني يبقى بنفس المرتب الضعيف، لأن تقاعد في 90 ولا تقاعد في 95 ولا 2000 ولا 2010 ولا 2015، يعني مرتبات ما زادتش، يعني يعامل بنفس المعاملة. هل هذا من الإنصاف وهذا من العدل؟ هذا من الظلم الذي يعم عامة الناس، ويعني يعني وقد يجازى عليه عامة الناس، لأن هؤلاء يعني قدموا ثمرة عمره. قلت مدرس 30 عام 35 عام يدرس، يعني أعطى ما شاء الله، وخاصة الأجيال الأولى كان فهم الإخلاص والتفاني ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعني أسماءهم لازالت في ذاكرتنا إلى هذا اليوم، السبعينات والثمانينات أسماءهم لازالت في مختلف العلوم، راه شرعية وغير شرعية، يعني كان إخلاصهم وكان عملهم نعرفوه، يعني لازال الأسماء لازالت في ذكر يعني من أول ابتدائي لازالت ذكرهم في يومنا هذا. لماذا؟ لأنهم تركوا فينا أثر وتركوا بصمة فينا. فهل يكون هذا جزاؤهم وقص على غيرهم من التخصصات الأخرى؟ هل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ اللهم قد بلغنا، اللهم فاشهد.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت أنت تجعل الصعب سهلا. ففقهنا يا ربنا، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجة 90.9 FM، وعلى الموجة 97.9 FM، كما أن الحلقة منقولة عبر قناة دار الإفتاء الليبية. نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الآتية: 092-092-15-0، 092-092-16-0، وللاتصال على الواتساب 092-092-17-0. ونستقبل أول اتصال. الأخ العلواني تفضل. قطع الاتصال، أعد الاتصال يا أخ العلواني. الأخ محمد تفضل.
2: السلام ورحمة الله.
1: مرحبا بك أخ محمد.
2: الله يبارك فيك. الحمد لله، نحن نشكرك على البرنامج الطيب هذا. والله
1: الله يبارك فيكم يا سيدي، تفضل.
2: بالله يا شيخ، خليني أبني لك سؤال. أنا حافر بير 50 متر لوطة.
1: إيه.
2: لوطة المية نزحت طبعا مع طول المدة، المية نكسر.
1: إيه.
2: فلما تجيب واحد بيحفر نبي نغرق لوطة زي ما نقول 600 و 700 في الأرضية.
1: إيه.
2: الفاس متاع المسافة اللي محفورة بيحسبها علي. قلت له محفور هذا؟ قالك لا، نحسب عليك. أنا تحسب فيه، أنا مخلصة. اللي بيحسب علي يسمح فيه، اللي يدير فيه 150 وفيه اللي 200. قلت له أنت تنزل في الحديدة في الهواية يا راجل، تحسب فيه، أحسب من اللنز لوطة. قالك لا. وأنا نحفر لك دير جديد. قلت أنا تخصص في دير جديد، نجيب طبوات، نجيب واحد أحفر لي لنز لوطة. بس حقك أنك بس ما تكتب عندك حق، لكن الفوق ما عندك فيها.
1: اهي
2: هذا هو بس.
1: با يا سيدي، حاضر، نجاوبوك باذن الله. حاضر، ماشي، مع السلامه. الاخ احمد تفضل.
3: السلام عليكم ورحمه الله.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: يا شيخ
1: حياكم الله. اخ احمد،
3: شيخ بخصوص بطاقة الدولار آخر حاجة دار الإفتاء قال إحنا ما بوش يرد علينا مصرف ليبيا المركزي بخصوص شركة الصرافة.
1: نعم.
3: باي تو زي أمس مثلا حجزت في الدولار كتبوا لي أن أنت 2000 دولار تأخذ بقيمة 6.5 جنيه. قلت لهم موافق. ردوا عليه بالرسالة وقتي في نفس بعد الساعة. قال اتجه هنا الفرع الفلاني استلم فلوسك ما خصموش قاعدين الليبيات. مشيت للشباك وأنا على الشباك مساء الخير مساء النور وين اسمك كودك تكتبك دار الكمبيوتر خصب مني 12,900 جتني رسالة الخصم مد لي 2000 دولار
1: في نفس الوقت هو
3: وفي نفس الدقيقة بش نفس الوقت
1: معلش خلنا نعاودوا نذكر معك انت مشيت حجزت
3: حجزت على المنصة
1: وقالوا لك برا لي
3: بعثوا لي رسالة قالوا لي مصرف ليبيا المركز احنا وافقنا على الطلب متاعك
1: وما زال ما خص ما خصموا شيء يعني
3: ما خصموش حتى قرش
1: وبعثوا لي
3: احنا وافقنا على شراء الدولار متاعك اتجه الى مسميلك يعني برا لمصرف النور اختار فرع اخترت الفرع
1: ايه
3: مصرف النوران فرع البرج
1: ايه
3: حسابي فيه 13,000 جيت للشباك السلام عليكم وعليكم السلام وين الكود متاعك هذا الكود متاع اسمي يعني اسمك صورة من جواز سفر هذه صورة من جواز سفر دار الكمبيوتر صورني صورة أنا شبحت صبع على الكمبيوتر دار انت دار بطمة انت جتني رسالة الخصم خصم مني 12,900 جتني الرسالة هو عبد ال 2000 دولار مدهم لفيدي
1: ايه
3: لما جيت فتحت الابلكيشن البرنامج نتاع العموله خصموا مني خاصمين مني نفس القيمه بالدرهم على المنصه اللي وافقت عليها
1: ايه
3: واخدين مني قداش واخدين عموله 123 دينار خدمات مصرف اما الباقي نفس ما طلبتني في المنصه وقال لي راه انت مبيعوا لك 2000 دولار على 6.45 جنيه وفاصلة 81 درهم. ودرت موافق نفس القيمة خسرها بلالة حاسبة درت. الفكرة انت والناس لاني على 125 دينار اللي اخذها من المصرف وما قاليش عليهم وكاتب هو في الكشف ان هي خدمات تحويل انترنت.
1: باه ان شاء الله نجاوبه.
3: مش واحد يعرف ثلاثة مرة.
1: حاضر يا أحمد حاضر إن شاء الله نجاوبك بإذن الله. معنا الأخ أبو معاذ تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بارك الله فيك يا شيخ.
1: تفضل يا أبو معاذ. إذا
4: تكرمت عندي سؤالين.
1: تفضل.
4: السؤال الأول طبعا العامل مرات يستخدم تجربة الرصد اللي هي السريعة.
1: مفعل
4: تبر جلوها دي.
1: إيه.
4: سائلة السريعة دي. مرات طبعا تلصق على الجلد. تبقى في عازل وصعب إزالتها لأن نحاول كيف نديلها بالكامل لكن مرات ونتوضى ونصلي لكن مرات بعد ما نصلي وممكن حتى صلاة ثانية والوقت الثاني نصلي أو تريد الوقت الثاني نصلي نكتشف إن في بقايا مازال موجودة وني ما شفتهاش هل نحي هذا ونزيد نعاود الصلاة اللي صليتها أم خلاص يعني نحيها ونصلي صلاة جاية.
1: طيب السؤال الثاني.
4: السؤال الثاني الشيخ ما حكم في بعض الأصدقاء الأمانة ما يصلوش ما هم مش جاحدين الصلاة ولكن كسل يعني رغم النصح لهم أكثر من مرة هل يجوز أن نتخذ هذا صديق مقرب وجميل ونقعد نتواصل وياه يعني حتى نطلع مع بعض وكذا أو في بعض المحاضر يعني
1: ماشي حاضر إن شاء الله
4: بارك الله فيك
1: أمين وإياكم إن شاء الله مع السلامة. الأخ عاشور تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: بارك الله فيكم يا شيخ.
1: أهلا طيب. أهلا وسهلا أخ عاشور تفضل.
5: والله بنفس السؤال يعني مصرف التجاري توا ومصرف الجمهورية باهي.
1: إيه.
5: نزلين إن بيعطوا قرض حسن بدون فوائد 3,000.
1: إيه.
5: لكن هل معاملة زعمك إحنا نأخذوا منها هم قالوا. بدون فوائد لكن
1: هي
5: ما نعرفوش توا
1: خاف
5: بعدين
1: يخصموا
5: مننا. اي بح خاصه بالاضحيه ما قالك مدارينها فتره هي بس خاطر العين. مصرف الجمهوريه مديرها على 500 على 6 شهور ومصرف التجاري على 500، لكن الجمهوريه مديرها 10 شهور على 300
1: باهي.
5: والظروف منزلين انها ما قرض حسن وبدون فوائد.
1: باهي باهي. حاضر يا عاشور نجاوبك. حاضر نجاوبك ان شاء الله باذن الله.
5: الله يرحم والديك.
1: ودينا ولديك. ودينا ولديك. معانا الاخت فاطمه.
6: الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: عندي سؤال يا شيخني فتوى.
1: اتفضلي يا اخت فاطمه.
6: نبي نسال عن الصيام لايام البيض، لما يكون بدايه السبت او الجمعه نسبق يوم قبلها مثال الخميس كي ولا نصيم غير اليوم الاخير بس ولا كيف؟
1: حاضر حاضر نجاوبك ان شاء الله. ماشي.
6: عندي سؤال اخر. عندي قريبتي الابنيه تدي لهم هذا السحر بهي.
1: يعني الام تسحر في بنتها.
6: الو.
1: الام تسحر في بنتها.
6: ايوه.
1: ب
6: تعبت البنيه ومرضت كل شيء، بعدين عالجها خلاها عندها ربي سحر. البنيه هي بدت علاقتها مع امها مش كويسه، بيجي حكم الشرع يعني بين البنت وامها.
1: ماشي حاضر. ماشي وياكم. مع السلامه. تفضل. من عنا تفضل. السلام عليكم. تفضل يا اخي الكريم.
7: السلام عليكم. الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمه الله. اسم الكريم بالله.
7: تحيه لك يا شيخ، تحيه للعاملين معك في هذه الاذاعه المباركه الطيبه في هذا اليوم المبارك ان شاء الله. سؤالي يا شيخ استثماريه.
1: ايه تفضل.
7: سؤالي عن الضحيه، هل يصدق منها الانسان؟ يصدق منها الضحيه عادي يعني؟
1: الاضحيه.
7: يصدق منها.
1: الأضحية.
7: إيه إيه يتصدق منها الإنسان عادي.
1: يتصدق منها.
7: إيه إيه هي مثل يتصدق منها يعني.
1: باهي حاضر نجاوبك إن شاء الله.
7: شكرا الشيخ بارك الله فيكم.
1: آمين.
7: الله فيك. كثر الله من حسنة.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأخ عبد الرحمن. تفضل يا أخ عبد الرحمن. عليكم السلام ورحمة الله.
8: مشكورين على البرنامج الشيق.
1: آمين.
8: وأنا من المتابعين يعني لهذا البرنامج، لكن عندي ملاحظة أنا أشرت لها سابق لكن لم يقصد بها.
1: وهي؟
8: وهي أن نحن نستمع إلى الراديو أحيانا أو أحيانا كثيرة في السيارة يعني.
1: إي.
8: والسيارة عندنا مشوير مرات يعني 10 دقائق ربع ساعة، فيجيه سؤال يعجبنا السؤال ننتظر الإجابة. فيوعد الشيخ ياخذ في اسئله ثانيه، ياخذ في اسئله ثانيه، من مرات واحد يوصل المشوار ساعه ولم يتلقى الاجابه. فانا اقترحت عليكم ان مثلا ثلاثه اسئله او اربعه بعدين جاوب ونستقبل ثلاثه ثانيات، فبيكون يعني الموضوع اسرع شويه وما ندروش يعني في اجابات يعني.
1: السيد المنتج، السيد المنتج والسيد المخرج يسمعوا فيك. حاضر ان شاء الله. حاضر
8: ماشي بارك الله فيك.
1: امين وياكم ان شاء الله. معنا الاخت ام محمد. تفضلي.
9: نعم.
1: ايه تفضلي يا ام محمد.
9: ماشي.
1: ايه مرحبا بك. تفضلي. ماشي
9: يا نبيدي. انت تشوفنا اكثرات حالة الوفاة نبيدي المستقيمين ما نمشي شارع شيء، لكن هل الأقارب لي العم والخال اللي بيجي من الأقارب هل نقدر نقل مثلا في الأزاوج وعلما بأن الأهل متاعي الأخوات والأهل متاعي لما الحاجات كلهم يجيبهم فين ونقلوا منه يعني ما جيبوش ما ندروش حجم العزاء وما نفش في اللحم ما نفش في حاجات، هل نبيجي من الأهل نبي نعبني بالأهل الميت والله لا؟
1: ومن هو هذا الميت لي شن يقرب لك الميت؟
9: عمي خالي يعني.
1: اي مشيت المأتم تسألي على الأكل منهم يعني؟
9: نأكل منهم من أهل الميت نبعد معهم ولا لا؟ أنا بيني نمشي يعني ما نبعد في الأزواج.
1: ماشي حاضر يا أم.
9: من أهل الميت ولا لا؟
1: ماشي يا أم محمد حاضر.
9: أيوة ما نجمو في حاجات يعني الأخوات والعم يجمو في حاجات.
1: إيه إن شاء الله.
9: إيه. والأكل والجبن وكل حاجة جبتين أقوم.
1: إن شاء الله نجاوبوك. حاضر يا أم محمد نجاوبوك بإذن الله. حاضر. أخ الطاهر تفضل.
10: مرحبا يا شيخ.
1: مرحبا بك. تفضل يا أخ الطاهر.
10: بالله سؤالي عندي أختي يعني معي باهي تعيش معي.
1: إيه.
10: بنضحوا ضحية والظروف يعلم الله باهي يعني بنشتركوا فيها.
1: إيه.
10: كيف يكون الاشتراك؟
1: هي ساكنة معاك؟
10: لا هي ساكنة بروحها، لكن نهار العيد بنجيبها معاي يعني تعيش وحدها هي.
1: ايوه وبتقسموا الخروف يعني بعد ثاني؟
10: ابنها بتاخذ معاي يعني.
1: ماشي نجاوبك حاضر.
10: الله يفتح عليك وبارك الله فيك.
1: امين واياكم. الاخ محمد تفضل.
11: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
11: يا شيخ بلاي نسألني على رفع الموس في أثناء الذبح،
1: أي
11: هل جائز رفع السكين من أثناء الذبح؟ لأن فيها أحيانا تلقى الخروف القرون متاعها مضايقات المكان، يعني لازم خاصة من جهة الفوقية ممكن من لا طيق تنزل الموس، لكن من فوق لازم ترفع الموس وبتدخل تحت القرن، يعني هل جائز ولا لا؟
1: ماشي حاضر يا أخ محمد نجاوبك إن شاء الله.
11: بارك الله فيك. بارك الله فيك
1: وإياكم إن شاء الله. نجيب على أسئلة الإخوة المتصلين. الأخ محمد يسأل، قال عند بير حافرة يعني قبل، وهذا البير يعني انزح ويحتاج إلى تعميق البئر، قال لكن لما جبت صاحب الصون ده هذا اللي بيحفر، قال يبي يحسب من سطح الأرض يعني حتى المتروات اللي مش حفرهم هو، قال لا نبي نحسبهم إني أحفرتهم وبعد ذلك قداش يحفر بينحسب، يعني نقوله مثلا هو 50 متر محفورات وزاد حفر بالصوندة 20، فهذا صاحب الصوندة معناها يبي يجي يحسب 70 هكذا، يعني بيحسب بالمترو. طبعا بهذه الطريقة هذا ما يصحش الاتفاق هداي، لأن هذا يعني فيه أخذ أجرة على عمل لم يقم به، وإنما يكون التفاهم هنا على مقدار العمل وليس بالمتروات أو كذا، أو يعني في فرق ولما بيحسب بيحفر من سطح الأرض أو بيحفر من يعني مسافة معينة. هنا هذا العقد عقد إيجارة، وعقد الإيجارة يجب أن تكون الأجرة فيه معلومة حتى لا يعني يصل الأمر إلى النزاع والخلاف. ولكن هنا مثلا لو هو جاي بيحفر له نقول احنا بينصب الصوندة وما يساعداش انه بيحسب 20 متر، وزي ما بيحسب يجي بيحفر بير يسوى يعني نقوله فيه في العادة 70 متر الغرق، والله بيحفر بير 20 يقولك هذا ما يساعدنيش، هذا تتفاهم في الأجرة، تقول انا هيك نخدم المترو بكدام، مثلا لو كان انا بنخدم البير كله 70 متر انا بنخدم المترو ب50 دينار، ولو كان 20 متر بس معناه ما يساعدنيش انا بنخدم المترو ب150، هذا يتفاهموا فيه ويتوافقوا فيه. لكن باش يقول له بناخد الحسبة الواحد هذا يعني يبقى فيها أخذ حق على عمل لم يقم به. إذن من الأصل يتفقان، ما فيش بس إن تكون أجرة أغلى من أجرة، لو كان مثلا البئر 70 متر يكون المتر مثلا على 50، ولو كان البئر 20 متر يكون المتر على 120، هذا ما فيش بس، مهم يتفقوا من الأول في هذا الأمر. وأمور الإجارة دي ما فيها النزاع، إحنا عندنا للأسف وهذا يعني معروف في بلادنا، وديما ننصح في الناس احنا نقول لهم يعني يجب انكم تتفاهموا من الاول، ما تخليش العمل ينقضي وبعدين تقول الاجره، يجي يوقف لك واحد تاكسي تركب معاه وبعدين بعد ما يوصلك وتوصل لمكانك وانت تقول له 10 هو يقول لك 30 وتقعدوا تتفاصلوا وتتخاصموا، لا ما من الاول، من الاول تتفاهموا في الأجرة كم قداش، وحتى أجرة النقل والبوطيات والطانطات هذا كله إذا ما بتفاهموش فيه بيصير النزاع. هذا يبي يقول أنين نمشي بالعادة ب5، والتاني يقول لا أنين نوصل ب15، وهذا يديما يسبب في نزعة. ولكن لو تفاهموا من الأول قبل العمل خلاص يبقى معاش فيه بعثالي مشاكل ونزاع. الأخ أحمد قال راوني إن بنقول لكم على مسألة الدولار وأنتوا دار الإفتاء الليبية. طبعا انشرته أن هو قدمتم إلى البنك ليبيا المركزي تسألوا فيهم على هذه المعاملة وآلية هذه المعاملة متاع الأغراض هذه متاع الأسرة الدولار وما زال ما جاوبوكمش وانتم متوقفين. قلت احنا ما نقدروش نفتوا في المسألة الا ما نعرفوا تتصور المسألة عندنا ونعرفوا آليتها ونعرفوا شني الخطوات متاعها وبعدين نقول لكم هذه جائزة وإلا ما هيش جائزة. وبعض الناس صار عندها لبس لما لجنة الفتوى اللي في الشرق في أوقاف الشرق أصدرت فتوى بجوازها بعض الناس ظنوا أنها دار الإفتاء الليبية. طبعا تسميات تختلف. اللجنة العليا للإفتاء هذه تتبع الأوقاف في الشرق وغادي عندهم حكومة بروحهم ووزارة بروحهم وعندهم لجنة تفتي بروحهم غادي حتى في الصيام وواحد ما يتبعوش فينا لأن الحكومة الشرعية لهنا إذا بروحهم دانين يعني لجنة بروحهم غادي هم دوما اللجنة متاعهم. قالوا رجعنا المسألة ولما داروا اللجنة متاع اللجنة الإفتاء الشرق لما داروا الفتوى ما جابوش فيها حتى كيف الآلية أو الطريقة أو الصورة لا قالوا احنا شفناها ورجعنا وسألنا وجونا في الأخير بنلنا إنها جائزة وبروا يا مواطنين جائزة. وصراحة ما يليقش يكون بيان صادر من مؤسسة بهذه الطريقة. الناس تبي تعرف الطريقة باش يبان لها الحرام من الحلال. شو الفائدة انك تعطيني منشور هكذا وما هوش مدلل عليه الصور يعني صور مش واضحة. فلهذا دار الإفتاء الليبية لم تصدر فتوى لا بالجواز ولا بالمنع حتى تعرف آلية هذه المعاملة واللي فيها أربع أركان فيها الزبون وفيها المصرف المركزي وفيها المصرف الفرعي وفيها شركة الصرافة. هذه كلها لازم نعرف يعني كيف تتم عملية المصارفة. ولا تزال دار الإفتاء الليبية تنتظر من البنك المركزي أن يرد على مراسلتها المؤرخة بتسعة مارس اللي هو عشي رمضان. من تسعة مارس دار الإفتاء الليبية مخاطبة البنك المركزي حول قصة هذه البطاقة بطاقة الأغراض الشخصية بالطريقة الجديدة هذه وتنتظر الرد. ولو جاء الرد إن شاء الله حي تنشر دار الإفتاء الليبية وتدير حكم عليه المسألة. لكن اللي قاله الأخ أحمد قال الطريقة اللي صارت هو قال بيجربها يعني إنه هو خش لمنظومة الحجز ودار حجز مبدئي وقالوا له يعني برا امشي للمصرف الفلاني الفرع الفلاني وبرا للشباك غادي وتم المعاملة. وقال ما تمش خصم اي شيء لم يتم خصم اي شيء عند الحجز المبدئي. قال ليل وصلت للشباك متاع المصرف وعطيتهم رقم القيد ولا رقم المعاملة وقال وقتي خصموا مني 12,000 وكذا مقابل 2,000 دولار. يعني هم الآن هو على الشباك وتوا خصموا منه وقتي وهم بيعطوا. إذا كان هذه الطريقة بهذا الشكل وإحنا ما ندروش توشن فيه من خفايا الله أعلم. لكن كتقابض إحنا زي البطاقة العادية أنت بتمشي تشتري بدولار بالبطاقة العادية ترفع معاك بطاقتك ويخصم بالبطاقة ويعطيك الدولار. هذه طريقة جائزة أما شين قصة المبلغ اللي قال عليه هذا خدمات ما خدمات ومعاملة ما معاملة وهذا أمتى ينخصم مفروض ما فيش. هذه مفروض خلاص كلها موجود فيه ثمن الدولار أو قيمة الدولار. ولهذا يعني نرجع الإجابة على عن هذا السؤال لمزيد التبين. بس نزيده نسأل ونزيد ونشوف الجماعة الظاهر والله أعلم من طريقة. لو كان صار الخصم في نفس الوقت وصار التقابض وتفرق المتصارفان وليس لأحدهما على الآخر حق التوفيق ظهر إن فيها الجواز. لكن حنا ما بوش نقوله هكذا جايز. ليه نزيدوا نتأكدوا من المسألة؟ ليش؟ لأن مرات حتى هو يسمع يقول راه ودار الإفتاء جوزت العملية. مرات حد يسمع يقول راه ودار الإفتاء الشيخ في برنامج الإفتاء وجوز راهم تاع الدولار. لا ما جوزناهاش. قلنا احنا ليه نزيدوا نتأكدوا واحنا ننتظر كما قلنا الرد من البنك المركزي فيما يخص هذه المعاملة. الأخ أبو معاد عنده سؤالان. السؤال الأول يقول إنه هو بحكم العملة يعني يستخدم في لصقة الصبر جلو هذه اللي نحن نقولوا لها اللصقة المسمومة اللصقة السريعة. هذه الصبر جلو لما يستعملها الإنسان يعني يدير في طبقة على الجلد متاعه أو العضو متاعه وهذه الطبقة عازلة للماء بطبيعة الحال. فلهذا الإنسان باش بيتوضأ ولا يبي يغسل الغسل الشرعي فعليه أن يزيل هذه المادة بمادة أخرى زي الطلاء يعني هذاي زي الزمالط نقولوا لحنا والطلاء متاع نسوي اللي يدروا فيه في الضوافر عندهم مادة تانية ينحوا بها في هذا. فلهذا نقولوا لهذا الأخ الكريم عليه أن يجتهد في إزالة هذه المادة بما يزيلها. مش يقعد يجيب صابون ويجيب حاجات ما تزيلش ويقول تعسر علي الأمر. لا ما هي تبي المادة هذه في مادة يبيعوا فيها يعني على ما أعتقد يقولها أسيتون أو حاجة زي هذه. هذه المادة هي اللي تزيل هذه المواد اللاصقة. فأنت لما بتجتهد في إزالة ما علق في بدنك أو جسمك من هذه اللصقة تستخدم المادة اللي تزيلها. مش جيت تستخدم حاجة عادية ليفة ولا صابون عادي ولا كذا وتقول ما يبيش يتنحى. باش مش حينحيه هذا بطبيعة الحال. لكن باش يتنحى بالمادة هذه المخصصة يبيعوا فيها موجودة هي اللي تزيل هذا. وإذا وجدت اللمعة في بدن الإنسان واكتشفها بعد ما توضى ولا بعد ما غسل راه بيعاود صلاته ويزيل مكان هذه واحدة يغسل المكان فقط. سؤالها الثاني قال احنا عندنا بعض اصحابنا ما يصلوش وقال هو يعني قال هم راهم مش تاركين الصلاة يعني جحودا ونكرانا والعياذ بالله. قال لكن هم يعني هاو تكاسلا ولا فين مش متعود ولا غيره. نقول له يا اخي الكريم انت مدامك تبي تتخذ صديق وصاحب اتخذ الصالحين. راهو هذا تارك الصلاة أشد من اللي يشرب الخمر وأشد من اللي يزنى وأشد من عاق والديه. ترك الصلاة ليس أمرا بسيطا يا إخوتي. ترك الصلاة ليس أمرا هينا. ترك الصلاة لا يعني يتساهل فيه حتى مع الأصحاب ولا مع الأبناء ولا مع الأصدقاء لا يتساهل فيه أبدا. راهو احنا سرت في مجتمعنا أن ترك الصلاة أو تو إن شاء الله يكبر وتو إن شاء الله ربي يهديه ويصلي ويقعد التعامل معاه كويس وحسن. هذا ترك الصلاة لما أصحابه يهجروه ويقولوا له يا فلان صلي ولا معاش تجي معانا ولا معاش تصل معانا ولا معاش تزرد معانا ينتبه إنه هو في أمر خطير ينتبه. نعم ولا صاحب العمل عنده واحد ما يخدمش معاه ما يصليش يقول له اسمع يا أدي صلاتك يا معاش تخدم معاي. يبدأ الأمر هنا يعرف قيمته ويعرف أهميته. وترك الصلاة ما هوش أمر هين ما هوش أمر بسيط. حتى يعني الزوجات الآن بعض الأزواج يقول لك زوجتي قد ما ندلها مش تصلي طلقها ما دام انت بتبش تصلي. ما هاد ما تكون الزوجة اللي أم لأبنائك وما تكون زوجة صالحة إذا هي ما تصليش. ممكن أمر تاني تصبر عليها فيه. ممكن انت هي تتفرج على الأشياء مثلا ما يتفرجوش عليها وكذا وفي الاخير تنصحها وتنبهها وكذا بس، لكن ما يجيش الامر تقول لك ما نصليش وتقولها عادي، وولدك كذلك وبنتك كذلك. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حق الصبيان الصغار مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، راهو مازال مبلغش في العشر راهو، والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه باش يبيك يتعود على الصلاة، لأن الأمر الصلاة ما هوش أمر سهل، ما هوش أمر يسير. مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، تق عشر سنين بيش يصلي تقول أصلي بيش يصلي تضربه، مش ما بالك راجل صنع منع كبير يضرب الحيط يهده ما يصليش ما يصليش، وبعد ذلك يقول لي هذا صاحبي وهذا صديقي وهذا أخوي ورب أخي لك لم تلده أمك، لا ما ينفعش. فلهذا يجب التنبيه على عظم أمر الصلاة، وأن ترك الصلاة ليس من الذنوب البسيطة، بل هو من آكد الكبائر وأم الكبائر والكبائر المنكرة. بل قلنا احنا بعض أهل العلم يكفر تارك الصلاة مطلقا، وقلنا قداش مرة قلنا راه حتى لو في قضاء يقيم الحدود راه يستتاب تارك الصلاة، يستتاب يضب عليه الحاكم يضب عليه القاضي يقول أصلي، يستتاب ثلاثة جلسات أو ثلاثة أيام. فإن تاب، وفي فرق بين الجاحد وبين الـ يعني غير الجاحد غير المنكر. الجاحد هذا يقتل كفرا إن لم يتب. شو معناه يقتل كفرا؟ معناها لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. ولكن إن لم يصلي واستتيب ولم يكن ناكرا لها ولم يكن جاحدا لها قال يقتل حدا، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرث ويورث. الأمر ما هو سهل يا جماعة الخير في ترك الصلاة، يجب كل منا أن ينبه من لا يصلي على عظم خطر هذا الأمر، بل إن هذا الأمر كما قال فقهاؤنا كان من المسائل الافتراضية في الفقه، ولم يكن يعني أحد يترك الصلاة لعظم أمرها. الأخ عاشور يسأل قال الآن فيه المصرف التجاري ومصرف الجمهورية، قال مداريين معاملة اسمها القرض الحسن لأجل الأضحية، وقال هذا مخصصين لفئة معينة ليس لجميع الناس، ما يكونش مرتبة أكثر من 3000 جنيه ومش عارف شروط أخرى. يعني هو بيسأل قال من تحققت فيه الشروط هل يقدم على هذه المعاملة، باعتبار قال إنه هم قالوا إن هذه المعاملة صحيحة شرعا ليس فيها ربا، باعتبار إنهم 3000 دينار بقسطهم لك على 10 شهور بيخصموا منك كل شهر 300 دينار، يعني هي قرض حسن. احنا بنجاوبوك يا أخ عاشور بنقولوا لك إذا كان هم صدقوا في هذه المسألة وكان القرض قرضا حسنا لا ينتفع المصرف اللي هو المقرض هنا منه بشيء، وكنت ممن توافرت فيهم الشروط، فهنا يجوز لك أن تقدم على هذه المعاملة ما دام هي خالية من الربا وخالية من المحاذير الشرعية. الأخت فاطمة أيضا عندها سؤالان. قالت في السؤال الأول: يا شيخ إذا جو الليالي البيض في يوم السبت هل يسبق بيوم والجمعة، هل يسبق قبل أو بعد؟ هذه القضية هي سواء في الليالي البيض ولا غيرها صيام النفل مطلقة. احنا خلينا نفصل شوية فيها. عندنا بالنسبة يوم الجمعة ويوم السبت، يوم الجمعة فيما يخص الفريضة اللي عليه دين أو عليه نذر ويبي صيمه، هذا نقولوا له راه سواء جمعة وإلا سبت تقدر تصيمه بروحه ما دام هو فرض، تقدر تصيمه بروحه ما دام هو فرض، ما تصيمش لا يوم بعده ولا يوم، ما يشترطش انك تصيم لا يوم قبله ولا يوم بعده. بالنسبة للنفل، النفل العام يعني، هل يصيم يوم الجمعة مفردا؟ المالكية قالوا يصام جمعة مفردا عادي، لا خلاف الجمهور اللي يقولوا يكره أن يصام يوم الجمعة نافلة مفردا لحديث جويرية وغيرها، فيصيم يوم قبله ولا يوم بعده مكروه بس يعني، ولكن علماء المالكية عندهم يوم الجمعة يصام مفردا. يوم السبت عند المالكية ما فيش نهي، عند غيرهم حتى هو يسبق بيوم قبله ولا يوم بعده. النوع الثالث هو إذا جاء في يوم الجمعة ولا يوم السبت يوم تعين يعني أو ندب أو سن صيامه لما جاء فيه من نص، كيوم عرفة ولا يوم تاسوعاء وإلا يوم عاشوراء، وجاء يوم جمعة ولا يوم سبت، فقالوا أهل العلم هذا لا يعني يصام لا قبله ولا بعده، لو صام باهي ولو ما صامش تنتفي الكراهة عندهم. طيب سؤالها الثاني، قالت الأم اللي تسحر بنتها وصار بينهم يعني قطيعة، وأمر مستغرب كيف أم تسحر بنتها، يعني ربما القصد أنها تسحرها لمصلحتها هيك أو غيرها، ولكن هو لا يجوز أصلا، سحر حرام وكفر ومن الكبائر، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على هذا العمل الشيطاني والعياذ بالله، لا يجوز بحال، أن حتى ولو كان القصد طيب، حتى ولو كان القصد طيب ممنوع، لا يجوز الإقدام على السحر، والسحر من الموبقات ومن المحرمات ومن الكبائر. وحتى لو حصل شيء بين الأم والبنت بهذا الأمر فعليهم التوبة، وعلى البنت أن تغفر لأمها هذه الجريمة وأن تكون في طاعتها وأن تبتعد عن معصيتها ولا تطيعها في معصية، وإنما تطيعها في المعروف. الأخ السائل يعني ما عرفناش اسمه، لكن قال هل الأضحية يتصدق منها؟ هذا كان السؤال غريب، يعني نقول هل الأضحية ناكله منها؟ ممكن نقوله ماشي بكشي حسابك كلها صدقة، اي طبعا ما نشيني الأضحية يؤكل منها ويدخر منها ويتصدق منها ويهدى منها، لأن الأضحية نسك، الأضحية عبادة، وكانوا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأول أن ما زاد على الأضحية على 3 أيام خلاص معاش يأكلوا، ترغيبا في الصدقة، والإنسان يأكل من أضحيته ويدخر من أضحيته ويهدي منها لأقاربه ورحمه ويتصدق منها على الفقراء والمساكين. بعض أهل العلم ندبوا أن يكون أتلاتا، تلت هدية وتلت صدقة وتلت يأكل منها، ولكن هذا ليس يعني عند الجميع، ولكن الناس على حسب أعرافها، في اللي يتصدق بفخضة وفي اللي يتصدق بكتف، وفي اللي يدير في شكيرات الحم ويعطي، هذا كله أمر طيب. وراه هو شو اللي بيبقى؟ بيبقى الأجر والثواب، كيف ما جاء لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها وكان عندها شاة مذبوحة، فقالت له هذا ما بقي منها، يعني ممكن بقي كتفك، قالت له هذا ما بقي منها. النبي صلى الله عليه وسلم قالها معناها هذا الذي ما استفدناش منه، بمعنى والباقي مشى كله صدقة، هو اللي استفدنا منه في الصدقة الأجر فيه. والإنسان ديما لما يعطي مما يحبه من ماله يجود به يتصدق به، هذا يكون فيه الأجر والثواب الأكثر. إذن الأضحية يؤكل منها، يدخل منها، يهدى منها، يتصدق منها على الفقراء والمساكين. الأخ عبد الرحمن قال أنا نبهتكم يعني فيما سبق على طريقة الأسئلة، وإنكم تأخذوا ثلاثة أسئلة وتجاوبوا، ثلاثة أسئلة وتجاوبوا. قلنا لا يا سيدي، هذا أمر يعني يخص القائمين على البرنامج اللي هم المنفذ والمخرج، وهم اللي يعني يعرفوا اللي هو أصلح إن شاء الله للبرنامج. وعلى العموم أنت نصيحتك ومدامك متابع بارك الله فيك لهذا الأمر، هو وصل لهم إن شاء الله، وبإذن الله إن شاء الله يشوفوا موضوع هذا طرح الأسئلة. الأخت أم محمد قالت أنا نمشي للعزوات، يعني عزوات الأقارب، عمي خالي قريبي، ونمشي نقعد غادي في العزاء، ولكن هل نقدر أنا ناكل معاهم من الأكلهم؟ والله يخش في النهي، أنتوا نسمع فيكم قداش مرة تقولوا الأكل في المآتم من أعده الفقهاء من النياحة، والله كيف الأمر؟ نقول لها يا أختي الفاضلة، هو الأصل واللي عليه السنة أن أهل المأتم ما يطيبوش، أن أهل المأتم مش هم اللي يطيبوا، وإنما السنة أن يقوم الجيران بإقامة الغداء لهم، لأنهم مشغولون، كما يستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في لما مات جعفر ابن أبي طالب في معركة مؤتة، جعفر الطيار رضي الله عنه على سمو الطيار، لأنه قطعت يداه في المعركة فأبدله الله بجناحين يطير بهما في الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فقال اصنعوا لآل جعفر طعاما، اصنعوا لآل جعفر طعاما. وهذه هي السنة، السنة أن لما يموت حد يعني مش هو اللي يقعد يمشي يدور ويطيب باش الناس يجوا يأكلوا عنده، هذه من العادات السيئة اللي قاعدة منتشرة عندنا يعني في بعض المناطق، من إقامة الوجبات الكبيرة واللحم والدبح وغيرها، وأحيانا يكون من مال الميت هذا اللي هو أصبح معاش ماله ومال الورثة، وأحيانا من غير استئذان، وأحيانا يعني يبالغ جدا في هذه المسألة، وما يسمى بالتاليف في بعض المناطق من الدبح يوم الثالث وإقامة الولائم، هذا كله ليس من السنة. وحتى الآن بعض الناس يتوسعوا كل مرة في حاجة، يجيبوا البن ويجيبوا الدقلة والدقلة الغالية والبن والمية بالتواصي، هذا كله راهو فيه يعني يثقل كاهل الناس، وبعتالي يجيك يقولك والله العزيز الفلاني راهو صرفنا فيه وصرفنا فيه وصرفنا فيه، هو عن غير طيب نفس يعني يقولك أنا مرغم ما نقدرش ما نديرش زي ما يديروا الناس. ولهذا يجب تصحيح هذه المفاهيم حتى يعني لا يقع الناس في الحرج. الأخ الطاهر قال أنا عندي أختي، وقالوا الآن مع غلاء الأسعار الأضاحي، قال الواحد الضحية بروحها يعني في الوقت الحالي 3000 جنيه وأكثر، وأنا قال أنا وأختي نبو نشتركوا في خروف، فهل يجوز هذا؟ بالنسبة للاشتراك في الثمن في الأضحية، فعلماؤنا المالكية منعوه في جميع الأصناف، منعوه في الضأن، ومنعوه في البقر، ومنعوه في الإبل، فالاشتراك في الثمن عندهم ممنوع. الاشتراك في الغنم هذا متفق عليه ممنوع عند الجميع، لكن البقر والإبل فقد أجاز جمهور أهل العلم الاشتراك في البدنة وفي البقرة، الناقة وجمل يعني البدنة من الإبل والبقرة، 7 أشخاص، وهذا قول معتبر ويجوز تقليده والأخذ به، وخاصة في الوقت هذا في غلاء أسعار الضأن. أما الضأن فلا يجوز الاشتراك في ثمنه بحال. أما هم اللي يشتركوا فيه الضأن، يشتركوا فيه اللي هم أهل حوش واحد عندهم قصعة واحدة يأكلوا منها وساكنين في نفس الحوش، خوت ولا كذا، فهادو مايا يعني قالوا يشتركوا في الخروف ويملكوا لبعضهم، مش يقسموا، ياخذوا الثمن بتاعه يملكوا لواحد منهم ويشري ويدخلهم معاه في الأجر. الأخ محمد يسأل عليه رفع الموس أو السكين عند الذبح، لأن احنا نعرف أن الذكاء اللي هي احنا الآن نقصد الذبح وليس النحر، اللي هو الذبح اللي يستعمل في الخروف وفي الطيور وغيره، هو فري الأوداج، قطع الأوداج وقطع البلعوم. والنبي صلى الله عليه وسلم وصى في حسن الذبحة وقال يعني إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد كل منكم شفرته، يكون الموس مسنون باش ما يتعذبش، نقولوا احنا الخروف في الذبح ما يتعذبش، لما تجيب الجرة عليه يعني ما يعطلش طول، ينقطع الوريدين والواحد ويبدأ يعني أسهل عليه الحيوان في عملية الذبح. هو شن بيقول هنا الأخ محمد؟ قال كان نقام الموس، احنا سمعنا يقولوا كان نقام الموس لا ويبدأ الخروف جيفة. لا هذا الكلام ما هناش. أمتى يقصد به ينقام الموس؟ لما أنت تقيم الموس خلاص معناه كملت الذبح، لما أنت تقيم الموس معناه كملت الذبح، خلاص أنا معاش تولي. لكن لو أنت قاعد تذبح وكيف ما قلت أنت في سؤالك يعني القرن جاي مضايق القرن هيك ولازم بتدخل الموس، هذا ما فيه شيء، هذا ما يفسدش عملية الذكاء، فلا حرج فيه. وفعلا في ناس خاف منها، في اللي سبحان الله والله يشري الخروف وما ياخذهاش على خاطر القرونه، يقول لك هذا وعر في الذبح، يبدا يمشي يبيش الخروف اللي هو يبدا المذبح نتاعها واضح. لكن هو اني النصيحه ليك، لما يكون الموس مسنن خلاص، لما يكون الموس حاد ومتاع ذبح وهذا راه يبدا ما فيش صعوبه حتى ولو كان في قرون في المذبح. هكذا أيها المستمعون الكرام نكون قد أنهينا الإجابة عن الأسئلة التي طرحت في الجزء الأول من حلقة هذا اليوم. فاصل قصير ونرجع إليكم.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيك وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساءً.

سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير إلى الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة على الموجتين 90.9 FM و 97.9 FM، كما يمكنكم متابعة الحلقة على قناة دار الإفتاء الليبية

0: قال على الواتساب 0-92-092-17-0 ومعانا الأخ يونس. السلام عليكم.
1: حياك الله دكتور عبد الغني.
0: اهلا اهلا عم يونس، لاباس عليكم، كيف حالك؟
1: يسعدك ويكبر قدرك ان شاء الله.
0: امين واياكم
1: الاهل والجماعه علمائنا الطيبين،
0: بارك الله فيك
1: الطيب وجعل ذلك ميزان حسناتكم. الله يظل يعني الشيء عليكم يكفي، لكن
0: الله يهديكم
1: الحقيقه نلقوا في نفسنا فيكم، وان شاء الله ربي يوفقكم بالخير.
0: الله يبارك فيكم عم يونس، بارك الله فيك سيدي.
1: والله ما عندنا ما نقول، لكن لما تعودنا على توجيهاتكم الطيبه من باب النصح يعني، والله بالنوايا يعني، هو تعالى الناس طبعا الناس ديما اشياء ما تاخذوا لا ما تعطي الا ما رحم ربي، وكلنا والله بس حد يبرئ نفسه. لكن نبي منك كلمه بخصوص الحقيقه يعني، ربط ربي الكلمه الطيبه بالشجر، كلمه الطيبه تفهم، ونشوفه في قصور حقيقة، وفي نشوفه في النصيحة، نشوفه كشافة يعني نوعا ما بين جهد وعمل طري وغيره، ونتمنى منهم الحقيقة الاهتمام بالجانب هذا يعني، حتى يخفف الضغط على يشوفه فيها التشنج وغيره، حتى ممكن يصير فيه خلص بالشباب والكبار، وفيه إن شاء الله فائدة في غرس الهمم. وانت ممكن حتى كان مساق عندي بعلم الله أعلم من سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه، يعني كان مولع بالإسلام لغاية يعني حتى هو في كبر سنة، فكان يقول نخاف وكون من عاطينا لفاسدين.
0: نعم.
1: شوفنا فيهم كل خير، أتمنى منك كلمة المضولة وحتى مقتضبة في هالغرس القيمة غالي جدا وجار وفضلها يعني، وانت أعلم منك.
0: زيلي عم يونس، والله كان توضح لي شوية كأني ما سمعتش، في شوية تقطع، شنو الموضوع؟
1: موضوع التسجيل،
0: التسجيل غرس الأشجار.
1: إيه ورب إيه وربطها بالكلمة الطيبة كشجرة طيبة.
0: نعم نعم نعم نعم نعم.
1: واضح واضح. الحقيقة لبعض المحاولات الكشاف وغيره، ولكن باقي والله النواة بالكم الهائل بالمليارات وصلت، ويعطي جانب شوية بالاهتمام هذا.
0: إيه عندك الحق، بارك الله فيك. شكرا لك يا عم يونس، بارك الله فيك على توجيهاتك الطيبة، جزاك الله خير إن شاء الله. معنا الأخ محمد، تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبتين شيخ، كيف حالك؟
0: حياك الله أخ محمد، تفضل.
2: ربي يحفظك ويسلمك إن شاء الله.
0: آمين أجمعين.
2: يا شيخ، إحنا عندنا مكتبة أهلية.
0: إيه نعم.
2: مكتبة أهلية طبعا قائمة على تبرعات وصدقات وعلى
0: إيه.
2: باي. وطبعا في كتب جي مخرومة يعني بشرطة ومرقة وما ينفعش حتى ترميها لأنها ناقصة.
0: إيه.
2: باي، فهذه أولا كيف يتم التصرف يعني فيها؟
0: إيه.
2: طبعاً إحنا عجوز قالوا في مكان يشتري فيه بالكتب بالكيلو.
0: إيه.
2: يأخذوا في كرتوناته.
0: إيه.
2: ومشيت أنا عينت عينت المكان وشفت الحقيقة كما يعني نقص مش لائق يعني كتب رمادة فارقة يحفظوا عليها وبعدين يبرسوا فيه ومش عارف يعودوا فيه أنتي. صيانة وإعادة تصنيع أطباق بتاع بيض وإلى آخره، كيف يعني؟ والسؤال الثاني، عندنا كتب زايدة يعني كما يقولوا في نسخة، يقول عندنا منها 5 و6 و7، هل النسخ الزايدة يحق لنا أن احنا نبيعوها ونشروا بها عندنا؟
0: إن شاء الله حاضر،
2: واضح إن شاء الله يعني.
0: إيه إن شاء الله واضح. إيه الأخت أمينة، الأخت أمينة تفضلي. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
0: تفضلي.
3: يا شيخ عبد الغني، عندي استفسار بخصوص حالة زهايمر.
0: نعم تفضلي.
3: عندي أمي حالة زهايمر وعندها طبعا معاش.
0: إيه.
3: نبي نسأل، هل شرعا يجوز إن هو من غير إذنها هي، لأنها هي حكمته ما تزبط الشيء يعني. إيه. حتى الصلاة ما تصليش ما تصيمش.
0: إيه.
3: هل يجوز التصرف في المبالغ المالية أو معاشها من دون علمها أو لا؟ وشن الحدود يعني اللي المفروض يكون عندنا إحنا بالنسبة لها هي بالنسبة لي؟
0: حاضر.
3: وهل يجوز التصدق منهم أو لا؟
0: ماشي حاضر.
3: وعندي سؤال تاني بخصوصها هي، طبعا أنا أحيانا الحمد لله أنا الوحيدة اللي قاعدة معاها، لكن بالنسبة

0: بالنسبة للصلاة مرات ما عادش نقدر نصلي لأنها نحسها بتأذي روحها. كان غاز والع مثلا تمشي تحط إيدها عليه، نصلي بسرعة نصلي بسرعة يعني. ومرات قليل نادر أني أنا نقطع الصلاة على خاطرها، لأن مرات تفتح الباب وتطلع.
1: حاضر حاضر، نجاوبوك يا أمينة، حاضر.
0: وعندي تاني إن حوايجها يعني مثلا اللبس القديم والأحذية والملابس، هل نتبرع بهم للجمعيات الخيرية أو لا؟
1: باي
0: يعني
1: حاضر،
0: هي ما تحتاج لهمش، يعني هي تو ما تحتاج لهمش يعني.
1: باي نجاوبوك، حاضر
0: يعني
1: نجاوبوك إن شاء الله، حاضر.
0: بارك الله
1: ماشي
0: فيك شيخ.
1: وإياكم إن شاء الله. الأخ عطية تفضل،
2: مرحبتين فيك، أهلا وسهلا،
1: حياك
2: الله
1: الله يا
2: يحفظكم إن
1: سيدي،
2: شاء الله.
1: بارك الله فيك.
2: إن شاء الله كل عام وأنتم بخير.
1: آمين، إن شاء الله طيبين، إن شاء الله بصحة وسلامة. تفضل أخ عطية.
2: عندي سؤالين. السؤال الأول في صلاة العيد، يوم
1: ايه
2: العيد لما تدخل المسجد المزار يكبر، يعني هل
1: ايه
2: تعطي تحية للمسجد أو ما تعطيهاش؟
1: باهي
2: هذه واحدة. السؤال
1: باهي
2: الأول
1: ايه
2: مفهوم يعني عندك؟
1: ايه ايه ايه والتاني
2: يعني لما تخش الجامع تعطي تحية المسجد
1: باه
2: صلاة المسجد ولا لا؟
1: باه
2: السؤال الثاني،
1: ايه
2: أعداد الإقامة الصلاة
1: ايه
2: كمفرد،
1: اه
2: هل المفروض عليك أم لا؟
1: إقامة
2: إقامة
1: الصلاة.
2: الصلاة.
1: باي حاضر حاضر أخ عطية، نجاوبوك إن شاء الله.
2: ماشي؟
1: إيه تمام تمام، نجاوبوك إن شاء الله، حاضر.
2: مفهوم يعني؟
1: مفهوم مفهوم، ما واضح.
2: زي
1: ماشي
2: زي
1: يا سيدي، مع
2: وفق
1: السلامة.
2: الله وبارك الله فيك.
1: آمين وإياكم إن شاء الله. نجيب إذن عن الأسئلة اللي وردت لينا في الجزء الثاني من حلقة هذا اليوم. العم يونس اللي هو يعني صديق البرنامج واللي دائما يعني بارك الله فيه عنده مواضيع مهمة ويحب ان احنا ننبهه عامة الناس عليها، واللي هو يعني اللي قال لنا عليه اليوم موضوع غرس الأشجار، وقال ولأهمية أن الله ربي مثل كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال غرس الأشجار في الوقت الحالي وتشجيع الناس عليه لما فيه من أهمية، يعني سواء تتعلق بتوفير الأكسجين للمنطقة وكذلك المناظر الجميلة، بدل المناطق تكون جرداء وما فيهاش يعني ظل، والظل يستفيدوا منه أيضا الناس، والمنظر أيضا جميل في المدينة بالأشجار، وكذلك غرس الغابات، وخاصة بعد ما تعرضت الغابات العامة والبوسكوات تعرضوا لقطع الأشجار، وللأسف الجماعة اللي يديروا فيها خشب بياض، يعني يديروا في الشجر هذا يقصوا فيه، وهذا كله حرام لا يجوز، وكسبهم خبيث، لأن هذا اعتداء على يعني حاجة عامة للناس جميعا. ففعلا يعني الإنسان يشجع على هذا الأمر الطيب، راه فيه أجر وفيه ثواب، والإنسان لما يغرس شجرة ويستفيد منها الطير ويستفيد منها الحيوان والبشر ويستظلوا بها ويكون فيها منفعة ويكون فيها، هذا لا شك أن فيه أجر وفيه ثواب. وشيء حتى في الحديث، لو كان في يد أحدكم فسيلة وقامت الساعة يعني فليغرسها، هذه كلها يعني أحاديث وآثار ترغب في هذا الأمر الطيب. وخاصة إن احنا في بلادنا يعني للأسف الشديد كثير من المناطق تحتاج إلى هذا الأمر، كثير من المناطق والشوارع خالية من الأشجار، ويعني حتى لا يستطيع الإنسان أن يستظل في أيام الشمس وأيام الحر، وهذا أمر طيب يعني نشجعه عليه ونرغب عامة الناس فيه، وراه فيه أجر وفيه ثواب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. الأخ محمد عنده سؤالان. يقول الأخ محمد يقول إن عندهم مكتبة أهلية، والمكتبة الأهلية هذه يعني في ناس يتبرعوا بكتب، يعني حتى الناس يستفيدوا منها. الكتب هذه في منها يعني يكون احنا نقوله مشرق ولا مقطع ولا مخروم ولا بايد ولا، فالقاعدة هنا ان ما يمكن اصلاحه، ويعني اصلاح ما حصل فيه من خرق او تشريك او نقص او صيانة او تجليد، فليمكن يعني ترميمه. وفي الان مراكز للصيانة وترميم الكتب وإصلاحها وتجليدها، فإذا أمكن ذلك فهذا هو الأصل، لأن باش تبقى الصدقة جارية عليه صاحبها، فما أمكن يعني الاستفادة منه من هذا الأمر فيعني يستفاد فيه، وما كان لا يمكن الاستفادة منه كذا فإنه لا يباع حقيقة لمن يصنع هذه الأوراق، يعني في أمور أخرى، لأن هذه على أجر أصحابها، يمكن أنها تركن أو يعني في الأخير ممكن أن هي يحاول أنها تصان بطريقة يعني دقيقة وغير ذلك. سؤالها الثاني قال باهي أحيانا نحن عندنا في المكتبة نسخ، فهل احنا النسخ نبيعوا نسخ زايده؟ قال يبدا عندنا كتاب مثلا في منا عناوين، ما فيش باس يا اخ محمد ان كتاب يكون منا عنوانين وثلاثه، ولكن مع ذلك اذا كان انتم ضايقتوا مثلا وتحتاجوا بجيبوا كتاب ثاني وغيره، ما تبيعوش النسخه اللي تبرع بها اليكم، لا، هذه ممكن انتم تبرعوا بها لمكتبه اخرى يستفاد منها. المكاتب الحمد لله موجوده كثيره يعني العامة واللي يستفاد منها، فأنت ما تبيعش نسخة تبرعوا بها ليك صاحبها تبرع بها تبيعها بتجيب عنوان تاني، لا، لكن أنت النسخة هي اللي زادت عليك تقدر تتبرع بها لمركز آخر لمكتبة أخرى، لكن باش تبيعها هذه وتاخذ غيرها من عنوان آخر هذا ما يصحش. لا، الأخت أمينة قالت والدتها عندها يعني مرض الزهايمر ومعاش تعقل، يعني فهي قالت كيف نتصرف في مالها؟ لا يتصرف في مالها إلا بما هو في مصلحتها، ولهذا ما يصحش بعض الناس يقولوا نقسموها احنا صغارها نقسموا مالها، لا، هذا ما يصحش، ان ترتوها هي حية حتى ولو كان عقلها ما هناش، لا يتصرف في مالها إلا بما هو في مصلحتها، فينفق عليها من مالها، ينفق على يعني سكنها، على لباسها، على حاجياتها، على ضرورياتها، على غذائها، على أدويتها، على علاجها، هذا كله يصرف من مالها عليها. الأمر الثاني الأخت أمينة قالت أنا يعني عندي صعوبة في الصلاة، نصلي ولكن نبدأ خايفة على أمي، لأن أمي ممكن تفتح الحوش تطلع، ممكن تبدأ في حاجة على النار تمسها، ممكن روش المفتوح تطبص منها، يمكن أنا نقعد خايفة. نقولوا لها أنت يا أختي أمينة بارك الله فيك، لما تجيب تصلي ما فيش بأس أنك تسكر عليها الدار، لما أنت بتجي تأدي صلاتك ما فيش بأس أنك أنت تسكر عليها الدار، لأن هذه زي العيل الصغير، هذه عقلها مهناش، فممكن تتصرف أي تصرف تؤدي نفسها أو تؤدي البيت أو ها، ولهذا فأنت لما تبي تصلي صلاتك يعني تسكري عليها الغرفة ما فيش بأس في ذلك وتصلي، وبعد ذلك وكل أجر راه فيه أجر وفيه ثواب، هذا معاناتها يعني بالنسبة لي لوالدتك ومن هو في وضعها، يعلم الله يعني قداش المسألة صعبة هي، ولكن يعني اصبري واحتسبي لك الاجر والثواب. باي قالت ملابسها القديمه كيف نديروا فيها؟ ملابسها القديمه اللي هي ما عادش تلبس فيها، اذا كان من عادتها يعني في حياتها انها زي هذه الملابس ما عادش تلبس فيها حد، ولا هي ما عادش تلبسها وتتصدق بها، ما فيش ما فيش بس. الأخ عطية عنده سؤالان حتى هو. السؤال الأول قال توا جاي العيد الكبير إن شاء الله، ربي إن شاء الله يتقبل من جميع ويبلغنا وإياكم إن شاء الله الأضحى المبارك والعشر المباركات. يقول كيف تحية المسجد في صلاة العيد؟ قال أنا نبدأ ماشي للجامع، نبدأ ماشي ونلقى الناس يكبروا، كيف ندير؟ نقولوا لأول حاجة يا عطية، صلاة العيد إما أنها تقام في المسجد وإما أنها تقام في المصلى، إما أنها تقام في المسجد وإما أنها تقام في المصلى. فإذا كانت تقام في المصلى فلا تحية للمصلى، ما فيش تحية، تمشي ليل تلقى الناس مقعمزين تقعمز وتكبر معاهم. أما إن كانت صلاة العيد في المسجد والحال هنا إما أن يكون الوقت وقت حل نافلة أو أن الوقت وقت نهي. شنو هو الوقت النهي؟ وقت النهي من بعد صلاة الصبح إلى 20 دقيقة بعد شروق الشمس، هذا هو وقت النهي. فإذا دخلت في هذا الوقت فاجلس لأنه ليس وقت لتحية المسجد. أما إذا دخلت بعد حل النافلة يعني بعد شروق الشمس 20 دقيقة وخشيت للمسجد فإنك تصلي تحية المسجد. معنا اتصال الأخت أم حسن، تفضلي.
3: الشيخ السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: أنا البارح كنت فياد، عدلت الفياد بنصلي القيام شوية فياد مع
1: سريني. إيه.
3: وأنا صليت جيت الفجر يدل.
1: شن درتي أنت؟
3: أنا عدلت الفياد بنصلي.
1: إيه إيه لما جيت الفجر يدل شنو درتي؟
3: ما درت شيء، قاعدة كنت خنت للشيخ.
1: وصليت الصبح؟
3: صليت الفجر والصبح.
1: باه تو نجاوبك إن شاء الله. حاض.
3: السؤال الثاني، قول لي الكرسي لما تصلي عليه حق دار الدار الركبة هيك
1: ما كيف يا بنتي؟ كيف؟ أم حسن؟
3: قالوا لي رجعتنا في السعودية.
1: نعم.
3: شلطة هيك زي ما تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. دي ركبتي هيك شوية بس.
1: إيه إيه إيه. ماشي
3: ماشي. ومين تصلي لوطة تقولي سبحان ربي الأعلى ما تصليش لوطة.
1: وانت ده بروك افتكر وقع
3: بس.
1: ماشي.
3: ايه والسؤال الثالث، راجل يخذ مني زوال السفر يبدي يصرف عليه دولار، هل هو حرام ولا حلال؟
1: دولار لكم انتو يعني اللي كنتي اللي هو؟
3: لا لي هو اخذه.
1: باهي
3: هو بيعبيه وبياخده،
1: مش عاطيك شيء يعني؟
3: ايه مش عاطيني شيء.
1: انت ما عندكش فلوس تبديلي بروحك؟
3: لا انا ما عنديش فلوس والله. وانت
1: عطيتيه بتبي تخاطر ولا ما قدرتيش تقولي لا؟
3: الله يقبلها فاتت بتبي تخاطر، لكن تو بنقول اعطيني منهم.
1: باهي حاضر حاضر.
3: بارك الله فيك وبارك فيكم إن شاء الله.
1: آمين بارك الله فيك.
3: السلام.
1: السلام. معانا الأخ مفتاح.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أستاذ الشيخ.
1: إيه تفضل يا مفتاح.
4: باي عندي سؤال.
1: إيه.
4: أن نصلي طبعاً الفجر.
1: إيه.
4: طبعا هو صيام القيام صلي صلاة القيام قبل يدن الفجر.
1: ايبا
4: ثاني بعدين وانا قبل الاذان الاول
1: ايه
4: نمشي على الجامع طبعا
1: ايه،
4: لكن الافضل قال لك هو صلي الفجر في البيت.
1: با
4: وانا كان صليت الفجر في البيت بتفوتني صلاة مع الجماعة.
1: كانك بتصلي الفجر في البيت وتفوتك صلاة الصبح مع الجماعة.
4: ايه
1: علاش انت يعني تعطل؟ هو يراجع هلبة بالأذان وفوق 20 دقيقة.
4: ايه
2: لا ما هو انا ما بنقعمس غادي في الجامع
1: وقعمس شو المشكلة؟
2: بنقرا شوي من القران وبعدين نقعد بعد الصلاه نصلي ركعتين بعد شروق الشمس.
1: ايه با
2: والظهر نصلي في 4 ركعات قبل صلاه الظهر قبل نمشي للظهر سنه اما 4 ركعات.
1: اي نعم اي نعم
2: ونسلم.
1: با
2: قبل الاذان هل صح ولا غلط بعد
1: ما
2: قبل نمشي للجامع؟
1: باهي باه.
2: والعصر نفس الشيء قبل يبدأ العصر نصلي 4 ركعات وبعدين نسجد نمشي للجامع.
1: طيب نجاوبك يا اخ مفتاح. حاضر حاضر
2: بارك الله فيك جزاك الله خير وحسن ان شاء الله
1: واياكم ان شاء الله. ماشي الاخ خالد تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: ربي يحفظك دكتورنا الفاضل ويزيدك علم وورع إن شاء الله.
1: آمين وإياكم.
5: ويطول في عمرك ويزيدك نور وعلما.
1: آمين وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك يا خالد تفضل.
5: وإياك. السؤال يا شيخنا أني عندي أخ
1: أي
5: يبلغ من العمر 17 سنة وعصبي
1: أي
5: لأبعد الحدود الصلاة طبعا قطعها الناصح فيه قال لي ما تتحاسبش معاي أنت وربي ما يشبحش فيه غيرني وحاسبها كلها. المهم قلت له راهو بحاسبك وقعدت نقنع فيه قال لي لا ربي ما يشبحش فيه غيرني وكذلك يسب في الجلالة ويسب في الدين قلت له هذا كفر قال لي مش غيرني كفرت كلها كفر استغفر الله يا ربي طبعا. فالحقيقة أنا بدأت نتبعد عليه وأمه نفس الكلام قالت له نفس الكلام ما فيش فايدة فشن الحل معايا يا شيخنا هل نترك يعني في طريقة هذا ولا الناصحة ولا ندير له رقية؟
1: لا إن شاء الله حاضر جاوبوك يا قائد حاضر.
5: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا.
1: ماشي يا سيدي السلام. الأخ إبراهيم.
6: السلام عليكم شيخ
1: حفظني. وعليكم السلام ورحمة الله.
6: حياك الله.
1: حياك الله يا أخ إبراهيم.
6: جزاك الله خير على ما تكلم بخاتم.
1: أمين أمين وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيك يا سيدي.
6: الشيخ عبد الغني انا عندي استفسارات بالله بلاش تعقيب على بكر في حد سالك عليه ان مره تسحر جنسها ففي زمان في عزائم كان في التصفيح اللي هو يتعلق بشرف البنت يعني
1: ايه ايه ايه ايه
6: فهو هذا نوع من انواع السحر يعني يقصد بهذا الاخ يعني
1: ايه
6: موضوع
1: أنا بارك الله فيك صحيح والله صح إيه.
6: وجزاك الله خير
1: بارك الله فيك يا أخ إبراهيم بارك الله فيك صحيح حاضر إن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله يا سيدي بإذن الله وإياكم إن شاء الله. معنا الأخ محمد تفضل.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: بارك الله فيك يا شيخ ان شاء الله سنتك.
1: امين واياكم ان شاء الله اخي الكريم.
7: يا استاذ يا شيخ في قناه الرسميه سمعت الناطق باسم الحارس البردي تقريبا هو مقدم ولا عقيد تقريبا يتكلم باسمهم قال عندنا دفعه حارس بلدي لهم 3 سنوات على مستوى ليبيا قال 3 سنوات دربناهم وفتحنا ناحيه التدريب ومبيت وقطن داخلي وقعدوا جاي 4 أو 5 شهور وما يدربوا ومشي وجاي والأخير بقوا لهم 3 سنوات قال يشتغلوا معنا وبعدين ما خلصوهمش وقال العسكر بعض منهم قال معنا شدنا جيسي بالعمل والحرس البلدي معناه قال في حاجة ما بسليهم قال إحنا الأغلبية الموجودين وقت الحرس البلدي عمروا معاش لنقدروا على العمل الميداني والناس اليوم معناها فيهم جيسي حتى العمل وقال إحنا مستحقينهم فليش الدولة ما يقوموش بالإفراج عن مرتباتهم يا أستاذ فيهم اللي متزوجين وفيهم 30 سنة وفيهم وبعدين الحرس البلدي هو دو معروف فيه المدنية العسكرية إذا كان الفرد اللي تدرب عليه تدرب المجموعة عالية ويسيبوا العمل نتاعهم ويفصلوهم عن العمل وإذا كان شدوا العمل نتاعهم ب3 سنوات من غير مرتب حتى هي قصة الحرام والحلال علي مني يا شيخ علي يخلص فيهم وما يخلصوش فيهم ولا على وزارة المالية ولا على يخرجهم المهم لا في قصة يا أستاذ
1: صحيح صحيح
7: إنك توضيح للكلام هذا 3 سنوات يخدم غير مرتبات سوى المدنية وربما يقولهم مدة في شهركم لين يخلصوكم مدنية ما فيها ضبط وربط ولا فيها عسكرية لكن هذوما فيهم فيها ضبط وربط الحاجة ذاتي
1: صحيح
7: مثل الشرطة ومثل العسكرية ومثل الجمالي معروفة عند كل الناس.
8: إذا صحيح كان صحيح
7: والله. وكان مشيت والأمور مرتب وناس مستحقين وحتى غداهم عشان ربما على جيبهم. بتوفيق منك
8: ان شاء الله. حاضر عليكم. حاضر يا اخ محمد. الماليه
7: ما دام بتتكلم الحرس البلدي دي كل حلقات ويتكلم عليهم فاهمين معاهم الناس هذوما وهذوما هم اللي مستحقين لهم والبركه. أيه. حاجه ما تليهم. والسلام عليكم ورحمه
8: عليكم
7: الله
8: وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ عبد الله تفضل.
9: السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: الشيخ أغنيش
8: حاجة. أهلا حياك الله أخ عبد الله.
9: الله يبارك فيك. أمين. قلت لك عندي سؤال من الليل وسمحت لي يا تخذلنا ضربينا بعين.
8: إيه.
9: ما يعرفش اللي ضربه بعين. شنو العلاج لي هذا يا شرعي يعني موضوع شرعي. في حاجة معينة خشيت على جوجل لقيت حاجات عد بالله تقول لي تحرر. مش غير مشي.
8: حاضر يا سيدي نجاوبوك يا عبد الله. حاضر إن شاء الله.
9: بارك الله فيك. أمين.
8: نجيب على الأسئلة. الأخ عطية قعد السؤال الثاني قال شنو حكم إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة اللي هي التكبير الصفة اللي هي بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفريضة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي. هذه هي إقامة الصلاة يقولها الإنسان قبل ما يشرع في الصلاة المفروضة. إقامة الصلاة في حق الفرد والجماعة سنة. في حق الفرد ليصلي بروحة ولا الجماعة سنة. وفي حق المرأة مندوبة. في حق المرأة مندوبة. فلا يتعلق عليها بطلان للصلاة. يعني إذا إنسان تركها ولو عمدا لا تبطل صلاته. صلاة صحيح. أم حسن عدلت الفياق باش تبي تنوض تصلي ركعات وبتصلي الوتر. هي قالت الفياق ما ضربش لكن ممكن يا أم حسن الفياق ضرب لكن أنت ما نطيش مرات تعبة وعيانة. على العموم قال نط لقيت الفجر يدن فما عرفتش شنو ندير ما صليتش وخلاص وبعتالي صليت الصبح وكذا. يعني يا ام حسن اذا تكرر معك هذا الامر ونطي وانت مش مصلي الوتر ولقيت الفجر الدين تقدر تصلي الوتر. تصلي الوتر وبعتالي تصلي ركعتي الفجر الرغيبة وبعتالي تصلي الفريضة. أم حسن أيضا قالت الصلاة على الكرسي هل أنا نركع نطبص للسجود ولا يكفي نحرك راسي؟ لا يكفي تحرك راسك حركي براسك يعني ما يحتاج أنك تطبصي لوطا بدلاً تصلي على الكرسي. أيضا قالت راجل يخذي مني جواز السفر بيطلع بيه الدولار واحنا سألناها قلنا لها انت تو بطيبه خاطر ولا واخذه منك بالسيف ولا شنو؟ قالت والله تو قبل انا بطيبه خاطر لكن في جديد نبي دولاري متاعي. نقول عندك الحق ولهذا يعني تقدري تطلعي لكن ما تبيعيش شيء او تاجري ما تقول لاش خذ بطاقتي ونقسمه مثلا. لا خذي جوازك وطلعي بطاقتك وشن اسمه وما تعطي بطاقتك لحد مثلا تأجري له ولا تبيعي رقمك الوطني ولا تاخذي فلوس على البطاقة ولا تطلعي بطاقة فاضية واحد بياخذ يعبيها تاخذي عمولة. هذه لا تطلعيها لنفسك. وطبعا احنا قاعدين في قصة الطريقة الجديدة هذه ما زال دار الإفتاء ما يعني لم تخرج فتوى في جوازها أو منعها. الأخ مفتاح بارك الله فيه وهو محافظ على الصلوات الرواتب يقول طبعا هو ما اللي هي مرتبطة بالفريضة. احنا لازم احنا نبقى نفرقوا يا أخ مفتاح والكلام دي المستمعين جميعا. بالنسبة للنوافل صلاة النوافل هي غير الفرض. كل صلاة مش مفروضة هي نافلة. وطبعا النوافل عندها أوقات حل نافلة وأوقات نهي. فالنوافل تصلى في أوقاته حل النافلة والرواتب هي جزء من النوافل إلا أن الرواتب مربوطة بالفرائض. رواتب على سمية راتبة لأنها مربوطة بالفريضة. فمثلا عندنا رغيبة الفجر هي راتبة الفجر، وعندنا راتبة الظهر هي قبل الظهر وبعد الظهر، وراتبة العصر قبل العصر. لكن الراتبة ما تصلاش قبل الأذان، الراتبة تصلى بعد دخول الوقت. الراتبة متاع الظهر تصلى بعد دخول وقت الظهر، والراتبة متاع العصر تصلى بعد دخول وقت العصر، وهكذا. فالرواتب تصلى بعد دخول وقت صلاة الفريضة. أما النافلة فهي ليس يعني مرتبطة، واحد خطولة بيتنفل هكذا يعني في أي وقت، المهم يكونش وقت نهي. المرواتب لما جاء فيهم الحديث يعني 12 ركعة في اليوم والليلة. الأخ خالد يعني ابتلاه الله بأخ في سن المراهقة وبعدها يعني، ولكن للأسف هذا الأخ قال ما يصليش ومعاند ويسب في الدين ويسب في الجلالة، وحتى كانك نصحته يرد عليك تقول له ربي حاسب يقولك شني ما يحاسبنيش إلا أنا، تقول له ربي عاقب يقولك شني ما عاقبنيش إلا أنا، تقول له راه سب الدين كفر يقولك شني ما فيش كافر إلا أنا. هذا أول حاجة ندعو له بالهداية، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدي أخاك ومن كان على شاكلته. ثم النصيحة، لكن النصيحة لها أوقات، وكذلك من يؤثر في النصيحة، لأن مرات ما يقبلش منك يا خالد خوك هذا، مرات لتقارب السن والله لكذا ما يقبلش منك، لكن لما تختار له أحد متعلم ملتزم شيخ علم يعني يعرف كيف يقدم له النصيحة، أحيانا النصيحة تؤدي العكس، إذا كانت الناصح لا يلتزم بما المراد من النصيحة. فحتى أنت ما تجيش في وقت السبة هيك تقول لا خليه ليل يهدى وليل يرتاح وكذا، وتجيبها له بطريقة. على العموم لو هو رفض ما خداش منك يا خالد، خلي غيرك ينصحه، خلي غيرك مما تتفرس فيه أنه يصلح ويأخذ منه ينصحه. ما رات عندي عندكم قريب يحترمه، ولا عنده صديق، ولا عنده جار، ولا غيره، راه هذا يكون ليه تأثير أكثر. الأخ إبراهيم قال بكي نسمع فيكم تدعو على مسألة الأم تسحر بنتها والقصة، قال راه هو الموضوع في التصفيح. وفعلا يا أخ إبراهيم التصفيح نوع من السحر. شو هو التصفيح؟ هذا نوع من الطلاسم ونوع من السحر إزمان يديروا فيه للبنات باش ما يعتداش عليهن، يجي يدروا البنت الصغيرة في صغر سنها يدروا لها باش كذا كان حد بيعتد عليها ما يتمكن.
10: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وهذا حرام، لا يجوز النوع من أنواع السحر، حتى ولو كان غرضك أنا معذر، لكن ما يكونش بالسحر اللي هو يقتضي الكفر والعياذ بالله. أعمال السحرة فيها الإشراك بالله وفيها الكفر، ولكن هذا الأمر يكون بتربيتك، التربية الصحيحة والحفاظ على أولادك والحفاظ على بناتك والعناية بهم، لا يكون بالسحر والتصفيح، لأن التصفيح هذا مشاكل كثيرة، ممكن يحفظ لك جزء معين لكن مساوئه أكثر، ما عاش يتنحى والجن يعشق الفتاة والسحر يزيد، وكثير من البنات حتى بعد الزواج حياتهم ما همش سعيدة ومعاهم الأمراض، وكله بسبب هذا التصفيح اللي هو من السحر وهو محرم. ولهذا ننصح يعني عجايزنا ونسوينا الكبار، يعني والله إن سمعت أن البعض قاعد إلى الآن يعمل في هذا الشيء والعياذ بالله، هذا لا يجوز بحال. فعلى الرجال والنساء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أولادهم وبناتهم ولا يفسدوا عليهم حياتهم. الأخ محمد قال في دفعة من الحرس البلدي يعني حطوهم في دورة ومرنوهم ونسبوهم والحصيل، المهم توا 3 سنين وماخدوش مرتباتهم، وهادو ماي طبعا يعولوا في أسر، وهذه يعني سواء الأخوة في الحرس البلدي ولا غيرهم، راي هذه مسؤولية الحكومة، عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هؤلاء، في تأخر مرتباتهم، في الإفراج عن مرتباتهم. 3 سنوات قال لك يخدموا كرفي، 3 سنوات يأدوا في أعمالهم، وأعمالهم ميدانية وأعمالهم صعبة، يعني صقع ونو في الشتاء، صقع وفي الصيف حرارة ونو، والعمل يبي يعني جد، وأحيانا ممكن حتى يتعرضوا للأذى، وبالتالي أنت هنا رأوا لما ما تعطيهمش فلوس ومرات يتجهوا اتجاه آخر والعياذ بالله، يقعدوا يعني ياخذوا في الرشوة، ولا ما نكونوش احنا سبب، بدل ما احنا هذو ما يكونوا عونا للدولة وعولا في اصلاح الناس، يبقوا نسببوا احنا في ان يكونوا عبء علينا ويكونوا سبب في الفساد. ولهذا عليه وزارة المالية والحكومة وكل من له وجهازات والاجهزة الرقابية ان ينظروا في احوال هؤلاء الناس الذين يعني معينين في الدولة وموظفين وليهم سنين وما زال ما فرجوش على مرتباتهم، الأمر يحتاج يعني اهتمام كبير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الحال. يعني الأخ عبد الله يسأل على مسألة علاج الأخذ بالعين، الإنسان اللي يأخذوه بالعين، قال يضربوه بالعين يأخذوه بالعين، وهذا موجود معروف، في ناس يعني ابتليت بهذا، ياخذوا غيرهم بالعين يعني فيصاب الانسان بالعين، فهذا يعني يعالج بالرقيه الشرعيه، وانسان يعني يتوجه الى من هم ثقه في علاج مثل هذه الامور، الانسان يقدر يرقي حتى نفسه، الرقيه الشرعيه موجوده، يعني الان تخش غير الجوجل تكتب الرقيه الشرعيه وطريقه الرقيه الشرعيه، يعني تجد ما شاء الله من أنواع الرقى، فترقي بنفسك أو تشوف حد مما يعني في هذا المجال، شوف إمام المسجد، شوف شيخ الكتاب، شوف من هو يعني من أهل العلم، ويعني إن شاء الله يفيدك بإذن الله تعالى يا أخ عبد الله. ورد بالك راه في بعض أنواع العلاج هي ليست شرعية، يعني بعض من أنواع العلاج هي ليست من الأمور الشرعية، بعضها طلاسم وبعضها يعني شعوذة، ويجيبوا ملح ما ملح ويلودوا ملح ما ملح ودحية ما دحية، ولا كلها راه ما ليش علاقة بالعلاج ولا ليه أساس من الصحة، ولا يجوز للإنسان أن يتعامل به وهو أمر رشع، وإنما بما ورد من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وما أقره أهل العلم من أساليب العلاج الشرعية الصحيحة. جاء سؤال أيضا قل فيها السائلة: توفي زوجي عصر يوم الاثنين 19/1/2026. تقول توفي زوجي عصر يوم الاثنين 19/1/2026. 19/1 يوافق آخر يوم في شهر رجب، ولهذا فأنت يا أختي الفاضلة بيكون عندك شعبان بتمامه ورمضان وشوال وذي القعدة وعشرة ذي الحجة، يعني تخرجين من عدتك بإذن الله تعالى يوم العيد الكبيرة المغرب. لما يدن المغرب يوم العيد الكبيرة تكونين قد خرجت من عدتك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعوضك خيرا في زوجك، وأن يرزقك بر أولادك، وأن يعني ينعم عليكم بالخير والرحمة والصلاح. وبهذا أيها المستمعون الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم من برنامجكم فتوى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعه أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: حقيقة ما تعده أمريكا وإسرائيل لليبيا خاصة والمسلمين عامة.
3: ليبيا هي حلقة صغيرة في المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير في المنطقة. المشروع الأمريكي الصهيوني الدموي التوسعي المتمدد المتوسع في القضاء على هوية الأمة الإسلامية، الطامع في خيراتها. طمع هذا المشروع الأمريكي لا حدود له، وسأبين لكم كيف يكونه. أما كونه دمويا فانظروا إلى ما فعلوه بغزة الجريحة، لم يتركوا شيئا، لا مستشفيات ولا مدارس ولا أطفال ولا صغار ولا كبار ولا مخيمات لاجئين. قتلوا أكثر من 75,000 وضعفهم من الجرحى. أتوا إلى لبنان، وكذلك ما يفعلونه بالضفة الغربية على نفس المنوال، إبادة جماعية وتهجير وهدم للبيوت. انتقلوا إلى لبنان ولم ينتقلوا، هي مستمر القصف عليه أيضا، لكن في هذا الشهر الأخير إبادة وتدمير وتسوية المناطق بالأرض بما عليها من صغار وكبار وأحياء وأموات، ما تركوا شيء. انظروا ما يفعلونه بإيران، يعني هجوم همجي وحشي لا نظير له من قوة غاشمة طاغية عظيمة يعني مفرطة في استعمال النار في قتل كل من يأتي أمامها، وهم يصرحون بذلك ولا يخفونه، يعني حتى ما يستحيى منه في التصريحات هم لم يستحيوا منه. نريد أن نفني الناس جميعا، بلد نريد أن نتخلص منها. هذه البلاد الواحدة بعد الأخرى كل بلد ينفردون بها والآخرون يتفرجون. العالم الإسلامي لما يقصوا في غزة وفعلوا بها ما فعلوا على مدى أكثر من عامين، العالم الإسلامي من أقصاه من نواكشوط إلى ماليزيا يتفرج، وكأن الأمر لا يعنيه والمسألة هو مواصلة فيه، وهؤلاء هم يعني يتحملون مسؤولية أفعالهم. هذا هو لسان حال العالم الإسلامي من أقصاه إلى أقصاه. حتى المقاومة في لبنان ضحكوا عليها في عام 24 آخر عام 2024، وأمريكا سوت معها اتفاقية وحجمتها ومنعتها من المشاركة، كانت تشارك مع الغزة، يعني وقفوا هذه المشاركة، وبعد ذلك لم يرحموهم، بقيت لبنان تحت القصف المستمر إلى أن أعيدت في هذا الشهر إعادة شرسة فيها يعني ما لا يتصوره الإنسان من العنف والشدة والإبادة. إيران على مدى 40 عاما لم يتركوا شيء، استعملوا فيها جميع قواتهم. هذه البلاد لما ضربوا غزة وقتلوا غزة لم يقتلوا غزة لأن اسمها حماس ولا لأن اسمها الجهاد، لأن بقعة من أرض المسلمين فيها مقاومة للمشروع الصهيوني الأمريكي. لما قصفوا لبنان مقاوم في لبنان لم يقصفوا لبنان باعتبارهم بصنفهم حزب الله ولا مش حزب الله، بل لأنها مقاومة باسم الإسلام لا تريد التمدد اليهودي أن يستولي على لبنان. لما هم يقتلون أهل إيران لا يقتلونها لأن اسمها إيران ولا لأنهم شيعة، بل لأنهم يمثلون المقاومة الإسلامية، هم صرحوا بذلك. الإسلام النبوي يتوهم أنه يملك يعني القنبلة النووية، فهم يفعلون ذلك بالمسلمين الواحد بعد الآخر وهم يتفرجون، وهذا معصية لله. لا شك أنه عندما تقصف بلد أو بقعة من بقاع المسلمين والناس الآخرون والمسلمون يتفرجون ولا يحركون ساكن، انظر الآن ماذا فعلوا. حتى الأسرى الفلسطينيين حكموا عليهم بالقتل والعالم يتفرج عليهم. الأمريكان اعترضوا على ذلك وقالوا هذا مخالف لحقوق الإنسان ولا المدنية. لا أبدا، يعني هم متفقون على إفناء المسلمين وقتلهم وتركهم. والمسلمون بتخليهم عندما كانت تقصف غزة ودول الخليج تتفرج والعالم الإسلامي يتفرج وما فيش حد نصرهم، هذا عصيان لله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يقول للمسلمين جميعا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ويقول تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا، المؤمنون جميعا يخاطبهم، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا إن الله على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسلمين جميعا: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يسلمه ولا يعني ما لا يضره بشيء، يجب أن ينتصر له. المسلم للمسلم كالبنيان المنصوص، لما كالبنيان المرصوص، لما عصوا أمر الله والعدو الصهيوني يأخذهم الواحد بعد الآخر جاءهم الدور. بعد أن انتهوا من غزة أتوا إلى لبنان، أتوا إلى إيران للمكر بالمسلمين، والعالم العربي ودول الخليج بالذات تتفرج. ها هي الآن دول الخليج هي أيضا تدفع في الثمن، أصابها ما أصابها من هذه الحروب بسبب خذلانها. لو وقفت مع المسلمين، انظر الآن ماذا تفعل إيران. إيران استعملت ورقة واحدة ضعيفة، هي مضيق هرمز، بحيث أن النفط ما يمرش من هذا المكان. انظر ما سببته من أذى ومن ضرر للعالم، والعالم يستجديها الآن، العالم كله يستجديها، وهي ممانعة. حتى الانخراط في المفاوضات امتنعت عنه وتأبت عنه، والعالم ينتظرها، ما يقدرش يفعل شيء. فما بالك لو أنها دول الخليج اللي تملك مش الممر، تملك أصل المادة اللي هي مجرد منحة من ممر، سبب اختناقا للعالم الأوروبي والأمريكي كله. لو استعملت هذه الورقة، لو اجتمع دول الخليج مع ليبيا مع الجزائر وقالوا للأمريكان لما كان يقصف غزة ويبيدوا فيها، لو قالوا لهم احنا ما عادش تطلع، لا ما عادش يطلع برميل النفط من بلادنا إلا لما توقفوا القصف على غزة وتعطوا الفلسطيني حقوقهم، والله لا أتت أمريكا راكعة. لو فعلوا شيء من هذا ولوحوا به، لكنهم خذلوا إخوانهم فخذلهم الله جميعا. هذا فيما يتعلق بالموضوع الأول، وهو أن يعني هذا المشروع الأمريكي الصهيوني مشروع دموي.

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: مسألة الطواف عندما ذكرتم أن من انتقض وضوءه أثناء الطواف، ذكرتم قولين، يعني لو توضحون بس الفرق. أيوة. الفرق بين القولين، هل يستأنف من جديد أم يبني من الشوط الذي وصل إليه؟
1: بالنسبة اللي قال يعني الابتداء من جديد عند انتقاض الوضوء، يعني به أن يبتدئ الشوط الأول من بدايته كأنه لم يطف. ومن يقول إنه يبني، معنى ذلك أنه يبني إلى أين وصل هو. نعم.
0: يعني القول الثاني اللي يقول يبني من أين وصل هو، يبدأ من بداية الشوط. يعني لو افترضنا مثلا أنه انتقض عليه الوضوء وهو في نصف الشوط الثالث مثلا، هل يبدأ من نصف الشوط الثالث أم يبدأ من بداية الشوط الثالث؟
1: لا، يبتدئ من النصف. نعم. هذا المعروف. نعم، إذا قلنا بأنه يبني، معنى ذلك إذا انتقض وضوءه في مكان معين من أحد الأشواط فإنه يبني على أين وصل، عن من أين وصل، ثم ينتهي إلى آخره. نعم.
0: وشيخنا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة أيضا يشترط له الطهارة كذلك مثل الطواف؟
1: لا، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة لا تشترط فيه الطهارة. نعم، بل تندب الطهارة في الصفا في السعي بين الصفا والمروة. نعم.
0: نعم، أحسن الله إليكم شيخنا.
2: نستقبل اتصال الأخ خطاب، تفضل.
3: قلت لك يا شيخ.
2: اي نعم.
3: عندي كنت مدير في ايجار.
2: ايه.
3: وكان معي مكتب، عشان معي مكتب.
2: ايه.
3: ومن طرف المكتب جاء واحد ياخذ الحوش، فمطرت منه الحوش.
2: ايه.
3: هذا حوش ثاني.
2: ايه.
3: فالحوش الثاني هذا ياخذ منه عمود المكتب ولا لا؟
2: الإنسان العمولة يأخذها في اللي تم فيه البيع. إذا كان المكتب جايب هو البيعة لهذا الشخص، جايب له البيعة هذا، جايب له الحوش هذا، عرض عليه وقبله وخذاه، فيستحق عمولة. يستحق
3: حوش ثاني مش الحوش اللي
2: لا لا لا لا. إذا كان العمولة تكون في، إذا تمت في البيت نفسه، ما البيت آخر لا.
3: تمام، بارك الله.
2: امين واياكم ان شاء الله.
4: اخ اشرف يقول كان يشتغل في وظيفه ما، استقال منها وذهب لوظيفه ثانيه، نزل مرتب في الوظيفه الثانيه وغير حتى الحساب، يقول فشاف كشف حساب في المصرف الاول اللي كان مربوط بالخدمه اللي استقال منها، وجد انهم منزلين شهرين في الفتره التي استقال فيها، فيسال هل يجوز له اخذ هذين المرتبين، لانه يقول في الوظيفه اللي استقال منها كان عنده مستحقات زي ما نقوله في أشهر خدمها وما نزلوا لاش، فهو يعني عنده في شهرين نزلوا وهو مستقيل ولم يعني بطبيعة الحال لم يشتغل فيها، فيسأل عن حكم هذين الشهران اللي ما خدمش فيهم ونزل مرتب فيه.
5: والله أعلم، يعني مدام هو هذه عنده مدة مشتغلها ومخلصش فيها، يعني شرينهم ما يعني مقاصة بالضبط، يعني يأخذهم، لكن بعدين لو وجد فروقات يرد الشهرين هذا، يردهم، يعني إنه هو خادم للدولة خدمة شهور أو سنة أو سنتين أو كذا وما خلصوش شيء، وهذا حق لي، حق مكتسب شرعا يعني، فهو إذا كان ما خلصوش شيء ونزل شهرين أو كذا، لكن زي ما قلنا على سنة يعني يعتبر زي المقاصة، ويكتب وصية في هذا الأمر، يعني يكتب
4: أنني لو حدث إفراج يعني مرتب
5: كذا كذا خصوم لنا شهرين اللي اخذتهم وكذا، والله أعلم يعني. إن أراد أن يتركها حتى نزف الرقاط فلا بأس بذلك يعني.
4: نعم شيخنا، بارك الله فيكم.
5: بارك الله.
6: تفضل يا محمد.
7: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
7: صباح الخير، معكم مبارك، يومكم سعيد إن شاء الله.
6: الله يبارك فيك.
7: الله يبارك فيكم وتجزيكم خير إن شاء الله رب العالمين.
6: آمين أجمعين.
7: بالله يا شيخ عندي سؤال.
6: إيه تفضل.
7: بارك الله فيك. أنا عندي شروكية بهي.
6: نعم.
7: وعندي شريك.
6: نعم.
7: مجموعة محلات مجموعة الشرفية غرب بنديرو جمعية أيام تاعت التوفير أيام الشهرية.
6: تمام.
7: باهي. المهم درنا جمعية أيام وندفعوا فيها ماشي الأمور الحمد لله. صار لي ظرف أنا يعني ما تمكنتش من دفع الشهري هذا مشتكي لما يفحم هو.
6: تمام.
7: يتفحم من ماله الخاص ومن جيبه طبعا العمل وقف شهرين ثلاثة. عندي ظروف الوالد رحمه مور شفاء دون استطولت بها شوية المهم الشهر الهطاء مور راجل لا بشريكي
6: نعم
7: ألو.
6: نعم نعم شو سؤالك به
7: المهم في نهاية الموضوع في الجمعية ده هو دفع فيها شهرين من مخاف قال لي الشيخ اللي دفعهم الشهرين

0: 60 ألفية.
1: كويس.
0: انت حطيت 2000 ساعات وقعدوا 18.
1: ليك انت ولا؟
0: 18 كسرنا مطاط. اللي قلت ما دي صحيحة ولا صحيحة بس.
1: انت من الأول خاش انت وياه يعني في الجمع في في السهم هذا في الجمعية؟
0: لا لا الجمعية دي عندها فهم الإنتاج التشاركية.
1: ما فهمتش عليك أنا قاعد.
2: علي أساس قسمته بالنصف مش أنت اللي دفعته؟
0: نعم.
2: علي أساس قسمته بالنصف مش أنت اللي دفعت 18 ألف؟
0: إيه.
2: بعلاش أعطيت منهم 9؟
1: المفروض
0: ما هو الانتاج يا شيخ حمزة الانتاج هذا هو شريكي فهمته وأنا ندفع فيها وأنا بغطي فيها من الانتاج التشاركية.
1: من مال الشركة قصدك تدفع فيها أنت؟
0: نعم.
1: تدفع فيها من مال الشركة؟
0: ايه من مال الشركة.
1: تمام تمام واضح باهي واضح.
2: يعني يعني
0: هو دفع شهرين هو دفع شهرين الراجل
1: يعني انت وياه دافعين يعني يا محمد يا محمد يعني انت وياه دافعين في السهم الجمعية هيك خلاصة الموضوع كل شهر تدفع انت وياه دافعين من مالكم الزوزي
0: لا ندفع فيه من ندفع فيه غطي فيه من التشاركية من التشاركية
1: من مال الشركة
0: شريكي طبعا هو بالنص
1: شريك بالنص تمام ايه واضح واضح تمام
0: ايه واضح سواء
1: واضح يجاوبك
0: شو انت طلعت الشهرين يعني حولت 2000 اولي دفعهم
1: واضح واضح
0: القسمة مضبوط ولا مش مضبوط
1: واضح
0: انا ما عنديش يا شيخ ان نحب نسمع الاجابة على طول مباشر
1: طيب حاضر حاضر
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أخ محمد هو سؤالك مش واضح لكن أنا نعطيك القاعدة. إذا كان هو عاونك وسلفك باش خلصت الجمعية واعطيته أكثر من اللي دفعه هذا ربا لا يجوز. وكان هو سلفك وعاونك مثلا عاونك بعشر ألاف رديت لعشر ألاف عاونك بسبع ألاف رديت لسبع ألاف هذا جائز. أما لو عاونك بسبع ألاف وقسمت معاه الجمعية خذيه عشر ألاف هذا خذيه ربا 3000 جنيه. هو عاونك بتسع ألاف وعطيته نصف الجمعية 10000 هذا خذيه ربا 1000 دينار. وكان اللي دفع رده بدون زيادة هذا جائز لا حرج فيه. واضح إن شاء الله اللي جابه سيد محمد.
1: يا محمد
0: واضح بارك الله فيك.
2: ماشي الحال هاي ماشي هاي السلام عليكم.
3: الأخ مسعود يسأل يقول عنده قطعة أرض ويريد أن يقسمها في حال حياته بين أبنائه وبناته فيسأل هل يتقيد يعني بمسألة الميراث فيكون الذكر له حظ مثل حظ الأنثيين أم يعني يقسمها كيفما أراد.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالتقسيم أو هي هذه تعتبر هبة وليس ميراث. الميراث يكون بعد الوفاة وإنما هذه هبة يريد أن يهب لما يملكه لأبنائه وبناته من أرض كما قال والله أعلم. فإذا كانت هبة المذهب أنه يعدل بين الأبناء والبنات يعني لا يعامل معاملة الميراث هذا عند السادة المالكي والله أعلم أنه يعدل بينهم في العطية. ولكن يعني لعل الأولى يعني أن يعامل معاملة الذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن هذا سيجعل الأبناء غير راضين يقولون لو أن أبانا ترك هذه القسمة حتى توفي ثم نأخذ الضعف. وإن كان الظاهر الرضا لكن ليس على العموم هذا ليس عامة الناس هذا يعني حظ النفس موجود. فلعل الأولى يعني لعل الأولى والأجمع للقلوب أن يعامل معاملة للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني أنت الآن زي ما قلت لك الآن هو بيعطيهم رفض الحين كل واحدة بيعطيه 500 500 البنات زي الأولاد 500 مترو تمامه يعني لا أكاد أجزم أن الأولاد يعني في نفسهم شيء. أتكلم في العموم الخاص هذا لا أتكلم عليه يعني اللي هو مثلا أمر عنده سيانة أو كذا نتكلم لكن في العموم العامة الناس لأن الناس النفس مجبولة على حب المال وعلى حب الكثرة يعني هذه طبيعة البشرية يعني

0: بالتالي يقول والله لو ابوي ما خلاها الارض زي ما هي توفى اخذناها بدل ما حصل 50 بناخذ 1000. ففي يبدا في حظ في النفس يعني حقيقه. ولعل القول المذهب ياخذ بالمذهب القول المذاهب الاخرى
1: يعني يقسم قسمة ميراث.
0: البنات يقول هذا نصيب ابونا حي ولا ميت، الاولاد كذا نصيب ابونا حي ولا ميت، ويحسوا في روحهم يعني انها منصفه لهم يعني. وانما الساده تاع العلماء تعاملوا مع معامله الهبه يعني، ففي المساواه في القسمه يعني، والله اعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: انتم تستمعون الى اذاعه دار الافتاء الليبيه.
3: تتابعون الان برنامج مع دار الافتاء.
4: هذه الحلقه

0: إن أمر الناس
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج التي تظهر على الشاشة 094-466-56-80 094-466-56-81. ويمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايلسات. ونبدأ بالأسئلة المكتوبة إلى حين ورود الاتصالات. وهذا الأخ عبد السلام يقول: أنا عندي مرض سلس البول وسلس الريح، ما حكم الذي لديه مرض سلس البول وسلس الريح؟ أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك يا أخ عبد السلام. وهذا الشيء أغلبه وساوس، يعني أحذرك من الوسواس. بعض الناس يتوهم وجود البول فيبحث عن قطرات ويفتش الملابس الداخلية، وبعضهم يتوهم الريح فيترك الصلاة وينصرف. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة كما جاء في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: ما تنصرفش من الصلاة ولا تخرج منها إلا إذا سمعت صوتا أو وجدت ريحا. وهذا كله سد لي يعني باب الوسواس، باش الإنسان ما يقعدش يتعاظم به الوسواس فيدفعه يعني إلى الوضوء، ووضوءه لم ينتقض أصلا، ثم يستمر به في الوضوء، ثم يدخل به في الصلاة، ثم يصل به إلى الوسواس في الاعتقاد والعياذ بالله. كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الشيطان بأحدكم يقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول له: من خلق ربك. آخر ما يوصل يقول له: باهي من خلق ربي بالوساوس، وهو يتمادى ويسترسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الأمر، فإذا وجد ذلك فلينته، يعني يبتعد عن هذا الوسواس. ديما الوسواس يعالج بالإعراض عنه وعدم التمادي فيه. أما إذا كان الأمر فعلا وليس مجرد وسواس، فقالوا العلماء: صاحب السلس ما نقدروش نقولوا له هذا ناقض للوضوء ويجب عليك الوضوء. علاش؟ قالوا: لأن المشقة تجلب التيسير. لو بنقولوا له كل ما ينزل عليك شيء من البول أو تجد الريح توضأ، هذا مسكين يشق عليه إذا كان ملازما لأغلب الوقت. فهذا نقول له يعني ليس عليك شيء، يستحب أن تجدد الوضوء لكل صلاة. ينتقد وضوء بغير يعني ما كان فيه سلس، مثلا هو عنده سلس البول خرج ريح ولا غائط أو كذا، هذا ينتقد. لكن الشيء الذي لديه فيه سلس البول ولا الريح، هذا لا ينتقد الوضوء به. فكان متوضي قبل وما فيش إلا سلس البول أو الريح، نقول له: لك أن تصلي بهذا الوضوء، لكن يستحب لك استحبابا أن تجدد وضوءك لكل صلاة. يعني يد اللذان تتوضأ ومباشرة تصلي، ما تديرش فاصل بين الوضوء والصلاة. بعض الناس يمشي للمسجد وكذا، لا، أنت معفو عنك، ما هو الوضوء بعدين بتمشي للمسجد، أنت بتخلي زمان. يعني مفروض أنه إذا كان صاحب السلس يعرف أن فيه وقت محدد مش هينزل عليه هذا السلس في البول أو في الريح، نقوله لأخر الصلاة ليه أو قدمها كان هو بكري ليه، يعني مش قبل الوقت، يعني في أول وقت أو في وسط الوقت أو في آخر، يبدأ يعرف روحه أو يعرف إنه كان دخل الحمام بيقعد ربع ساعة ما ينزلش عليه السلس مثلا، نقوله لما دبيك تصلي في هذا الوقت. لكن هو يقول لا والله ما عنديش وقت، أنا كل مرة ينزل في أي وقت وما هو مستمر، نقوله لا، يستحب لك أن تتوضأ لكل صلاة ما لم يحصل ناقض آخر، بعدين يجب عليك الوضوء هذاك في الناقض الآخر، لكن في السلس لا يجب عليك الوضوء، ويستحب لك أن تجدد وضوءك لكل صلاة. الأخت حنان قالت أنا بنمشي لتونس في طيارة ومعاي أمي وبدون محرم. يا أخت حنان، لا يجوز للمرأة أن تسافر مسافة قصر، يعني 85 كيلومتر فما فوق، لا يجوز لها أن تقطعها المرأة إلا معها زوجها أو ذو محرم، ما يصحش أنها تمشي إلا معها زوج أو ذو محرم، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر ظاهر. استثنى بعض أهل العلم في السفر الواجب الرفقة المأمونة، استثنوا السفر الواجب واشترطوا فيه الرفقة المأمونة. قال شنو هو السفر الواجب؟ مثلا واحد ما مشاش للحج، امرأة ما مشتش للحج وربي سخر لها الحج ولكن ما حصلتش محرم يمشي معها، إما ما فيش أصلا أو ما حصلش تأشيرة أو كذا وهي مش حاجة قبل، قالوا العلماء يجوز لها أن تذهب. بعض العلماء قالوا لا يعني هي يعني لا يجب عليها ما دام ما حصلتش محرم، هي مش مستطيعة وما تحجش. بعضهم قالوا لا السفر الواجب ماشي يستثنى بشرط أن تبحث عن رفقة مأمونة تذهب معها فتمشي للحج. مثلا مرأة في بلاد الكفر أسلمت وأرادت أن تخرج من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ما حصلتش محرم يجي معها، فيقولها هذا سفر واجب لأن الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإيمان واجب، فهنا نقول لها يجوز أن تخرج في رفقة مأمونة. وكذلك يعني مثلا امرأة لديها مرض مستعص ولا يمكن علاجه في البلد وعلاجه في بلد آخر يجب أن تسافر إليه وما حصلتش محرم يذهب معها، نقول لها حتى هذه إذا كان علاجها مش موجود في هذا البلد فخروجها دون محرم ضرورة، لكن الشارع اشترط عليها الرفقة المأمونة حتى يأمن عليها، لأن الإسلام حريص على سلامة المرأة، فبالتالي تخرج في رفقة مأمونة. لكن بتمشي لتونس يعني هيك وخلاص الدهوير ولا علاج هو أصلا موجود في بلادنا هنا، قولوا لا لابد أن تذهب المرأة معها محرم. الدكتورة ريم تسأل قالت ما رأيكم في دراسة العلوم الشرعية في المدينة المنورة، هل هناك اختلاف في الدراسة والفكر؟ أولا المجاورة في المدينة المنورة هذا يعني من عظيم الحظ وعظيم السعد لمن من الله عز وجل عليه أن يعيش في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أكون له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، وهذه منزلة عظيمة لسكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك لمن مات في المدينة. لذلك سيدنا عمر طلب الله عز وجل الشهادة في سبيله وطلب موتا في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتا في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم، حتى استشكل الصحابة قالوا كيف يعني معناه العدو بيجينا هنا وبيستشهدنا، فرزقه الله الشهادة عندما غدر به ذلك المجرم واللي هو أبو لؤلؤ المجوسي ومات في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كما سأل ربه، هذا من صدق العبد، فالإنسان الصادق إذا سأل الله أن يميته في المدينة فإن الله عز وجل قد يكتب له هذه الميتة عندما يسافر إلى هناك، هذا المجاورة في المدينة. أما دراسة العلوم الشرعية فدراسة العلوم الشرعية في كل مكان فيها خير، والله سبحانه جعل في كل بلد من بلاد الإسلام قائما لله بالحق، لازم يلقى علماء متمكنون، يلقى علماء متمكنين وصادعين بالحق في كل مكان، قد يعني يكثرون في بعض الأماكن ويقلون في بعضها، لكن في كل مكان لن يعدم العلوم الشرعية. لكن الإنسان لا يتقصد أن يخرج إلى هناك لأجل تحصيل العلوم الشرعية، لأن تحصيل العلوم الشرعية يكون يعني على طريقة أهل البلد أفضل. علاش أفضل؟ مش معنى هذا إنكار للعلوم اللي هي في يعني في المدينة المنورة أو في مكة، لا، مش المقصود هذا. المقصود أن الفقه يعني على مذهب معين تعود عليه أهل البلد ودرسوا كتبه وفهموا مصطلحاته، هذا يكون جامعا رابطا بين أهل البلد، فيعني يبدأ ما فيش خلاف، حتى الناس تظن أن هناك اضطرابا في الشريعة واختلافا في بعض الناس. العامة لا يفهم اختلاف الفقهاء، فيقول لك هو قديش دين، كيف واحد يقول هيك واحد يقول هيك، يصير التشويش على الناس لما يقرأ يعني شخص مثلا مذهب الحنابلة. مذهب الإمام أحمد من مذاهب أهل السنة المعتبرة، لكن مذهب الإمام أحمد ليس له انتشار في بلادنا. فالإنسان إذا تفقه على مذهب الإمام أحمد وبعدين جاء في ليبيا، أولا لن يجد من يشرح له بعض المسائل العويصة، معاش يعرف، ما يعرفش المسائل هذه من يشرح حاله. ثانيا سيفتي الناس بهذا المذهب، وبالتالي يشوش عليهم ما هم معتادون عليه من التفقه على مذهب الإمام مالك. لذلك الإمام مالك رحمه الله لما قال أبو جعفر المنصور نبي نحمل الناس على الموطأ، نبي نلزمهم به في كل بقاع الدولة الإسلامية، فقال لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الأمصار وكل حدث بما سمع، فدع أهل كل بلد فدع كل أهل بلد على ما هم عليه، خليهم على اللي هم عليه من الفقه وما تشوش عليهم. هذا يعني كلام الإمام مالك. معنا اتصال الأخ عبد الله من العربان.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: سبحان الله ونعم فيه اللي يجيبوا في الحبوب في الهرويلة والمجرمين والصفاقين، هذا فرقين النفط والغاز والساكت بالنسبة للساكت والراضي على عدم العمل والحكم بالقرآن والسنة، وخاصة في القضاء الليبي. يعني في ناس في قصص، احنا خانة مليون وعشر مليون وحداش وحكموه ستة سنين وطلع، يعني بينما قتل الله ورسوله أمره بقطع اليد في الحكم تعطيه العقوبة هذه، وخاصة عقوبة تبع يعني ما استهلش في دخان، يعني قصة ناس الوفاء احنا تبو تعليق من دار الشام
1: عليك. ان شاء الله يا اخ عبد الله، بارك الله فيك.
2: بارك الله فيك ورب يوصل الحق ويهزم الباطل.
1: اللهم امين يا رب العالمين. من معانا؟ إذن التفقه لا يصلح أن يتفقه الإنسان الناس أوزاعا، كل واحد على مذهب. لذلك شوفوا بعض البلدان الإسلامية التي تركز فيها أكثر من مذهب صارت هناك نزاعات، وحتى وصل إلى الأمر إلى الاقتتال بين أهل المذاهب، وهذا يعني مما لا ينبغي. لما أهل البلد يكونوا على مذهب معين، من يعني الفقه ومن العقل أن يوافق الإنسان ما عليه أهل البلد حتى تتفق كلمة الناس، تجتمع كلمة الناس. وهذا مش معناها إنكار للمذاهب الأخرى ولا ازدراء بها ولا تنقص من قدر أئمتها، بالعكس. المفتي أصلا إذا وجد ضيقا في المذهب المالكي مثلا على الناس يفتي بغير المذهب المالكي توسيعة على الناس، لكن الشأن هو المذهب المالكي، الخروج عليه هو العارض، الأصل هو المذهب والخروج عليه من المفتي هو العارض. ناخذ اتصال الأخ عبد العزيز من طرابلس.
3: السلام عليكم الشيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.
1: اللهم أمين وإياكم، تفضل.
3: لا شيخ عبد الرحمن.
1: نعم.
3: قلت لك أنا اسمها أخوتي بني فوق حوش ورثة.
1: يا أخ عبد العزيز اسمعني قبل السؤال، أطمس التلفزيون باش ما يواجبش الصوت، ما يردش علينا ويلخبطنا، ولا بعد على التلفزيون خلنا نسمعك
3: من هنا. شيخ بعد أي شيخ
1: أو وطيت
3: يا شيخ.
1: نعم هي تفضل. إيه
3: اسمع فيه يا شيخ.
1: نعم. خوتك بنين فوق حوش ورثة.
3: وتوا بنقسموا الميراث.
1: وهم بنوا بإذن والدهم.
3: لا بعد ما توفى.
1: وانتم راضيين ما اعترضتوش؟
3: لا احنا صغار كنا.
1: ايه باي تمام. توين قداش عمركم توا انت؟ قداش عمرك؟
3: لا توا كبير انا 58.
1: ايه وطالبت قبل بحاجة؟
3: لا
1: أيوة خلاص تمام. هي
3: بارك الله فيك،
1: تسمع الإجابة إن شاء الله فيكم. معاد.
4: السلام عليكم شيخ.
1: من معاي معاد من مصراتة.
4: إيه أيوة شيخ.
1: يا معاد اسمعني من سماعة الهاتف واخفض صوت التلفاز يا معاد.
4: أيوة شيخ.
1: أيوة.
4: تسمع فيها.
1: تفضل يا معاد.
4: نقول لك يا شيخ بيذبح نعجة.
1: بوك بيذبح نعجة.
4: تذبح عادي تزيد نعجة.
1: ما نسمعش فيك، سمعتوه الأخ معاد شن يقول.
4: أيوة شيخ.
1: بوك بيذبح نعجة باهي.
4: نعجة عادي تذبح نعجة ولا لا؟
1: ما سمعتش. بعد بيذبح نعجة ما عادش سمعت شيء يا معاد، لو سمعتوه قولوا لي شنو قال معاد.
4: قلت لك عادي تنذبح النعجة ولا لا؟
1: بيذبح نعجة في العيد؟
4: ايه تنذبح.
1: قديش عمرها يا معاد النعجة هذه؟ كم سنها؟ ها؟ باي عموما تو نعطوا الحكم عموما. فيه معانا حد ثاني أنس من بنغازي، الأخ يونس من بنغازي.
5: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ معلش نبي تفسير الآية واتقوا الله ما استطعتم، واتقوا الله ما استطعتم وفيما نزلت إذا كان لديك علم. واتقوا الله ما استطعتم وفيما نزلت أو أسباب نزولها. شكرا يا شيخ.
1: عفوا. من معانا تاني مريم من تاجوراء. أخت مريم تفضلي.
6: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: مع الشيخ.
1: نعم تفضلي يا مريم.
6: معلش بالله نبي نستفسر منك عن زيارة القبور للمرأة. وسؤال تاني، هل فعلا الميت يشعر بزيارة أهله ويفرح بها وهيك أو ما فيش منها الكلامات؟ تمام بارك الله فيك.
1: فيك إن شاء الله. إذن العلوم الشرعية، علوم اللغة، علم أصول الفقه، علم مثلا المواريث، الخلاف بسيط في أصول الفقه وفي المواريث ليس كثيرا، وعلوم اللغة والبلاغة والمنطق وهذه كلها ما فيش بأس، لكن الإشكالية في المذهب الفقهي، لما يتعلم مذهب فقهي مش على مذهب أهل البلد يصير فيه تشويش، فلذلك إنسان لا يتعمد أن يخرج من بلد يتفقه على أهل البلد. علاش؟ لأن الأعراف لها يعني اعتبار، العرف له اعتبار في الطلاق وفي الأيمان في النذور في كل شيء، العرف له اعتبار، وإذا اختلفت الأعراف معش يقدر المفتي يفتي. لذلك الآن في ليبيا يحلف يقول عليه اليمين، ويتصل مثلا بالسعودية يقول أنا حلفت وقلت علي اليمين، يقول لا كفر على يمينك وخلاص، بينما اليمين في عرف أهل ليبيا طلاق. فلذلك يعني أنت سألت عرف غير عرف أهل البلد، وبالتالي ما قال لكش طلاق، وهذا مش يعني مش خلل في علم الشيخ اللي غادي، وإنما علم الشيخ اللي غادي منزل على عرفه الموجود اللي هو ما فيش طلاق، بينما لو سألت أهل البلد هنا مشايخ البلد بيقول لك هذا رأو اليمين هذا طلاق، وبالتالي يقع عليك الطلاق. معنا اتصال الأخ علي من مصراتة. وعليكم السلام ورحمة الله.
7: حاجة عبد الرحمن.
1: الله يبارك فيك تفضل.
7: ربنا يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
1: آمين وإياك تفضل.
7: الشيخ عبد الرحمن والله يبي يتكلم يحترم من الجار اللي يبدأ يعدي البليان ويفتح شبابيك وبالكونات يستفيد ويأخذ تجارة. هل من أخلاقه غدي والله بيتوجه من كلمة. جار يبدأ يعدي البنيان هيك ويفتح شبابيك وبلكونات يبدأ يرقى تجارة يعني.
1: واضح.
7: أيوه أنا بتوجه من كلمة بالله
1: إن شاء الله. حاول فيه. إن شاء الله يا خالي. من معنا تاني؟ قالت هل هناك اختلاف في الدراسة والفكر؟ بالنسبة للدراسة تكلمنا، لكن الفكر الإشكال أن بعض يعني أهل العلم ممن تركز في المملكة في السعودية لديه غلو في الطاعة، يعني طاعة ولي الأمر يساويها بطاعة الله سبحانه، هو لا يصرح بذلك لكن عمليا يجعلها كطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح طبعا. لابد أن يتزن الإنسان في هذا الأمر، طاعة ولي الأمر في طاعة الله ورسوله، إذا عصى الله ورسوله لا طاعة له. هل معناها الخروج عليه؟ لا لا لا، ما ليش علاقة. هناك النصيحة، قد تكون النصيحة سرا إذا كان شخصا صالحا مصلحا، لكن عند بعض الأشياء ليس من المصلحة، والأشياء هذه يعني خاصة بفسقه في نفسه، ينصحوه سرا باش ما يسقطوش هيبته وكذا. أما إذا كان خطأه علنا على الناس وفسقه علنا على الناس، فيجب على أهل العلم أن ينكروا عليه علنا. علاش ينكروا عليه علنا؟ لأنهم لو أنكروا سرا لظن الناس أن الشخص هذا مش مخطئ أصلا، ولا ظن الناس في أهل العلم سوءا، ولا أخذ الناس ذلك ذريعة إلى السكوت. توهل بناس يقولك معقولة كان هذا العلماء يسكتوا عليه على اللي يقوله؟ علاش لما القذافي قال، لما أنكر السنة وقال القطعي بس وكذا، كفروه علماء السعودية، هيئة علماء، هيئة كبار العلماء كفروه، اللجنة الدائمة كفروه. وبعدين لما جاء بن سلمان توه قال القطعي بس والظني هذا كله، لا سكتوا عليه. هذا الآن السكوت عليه هذا بذريعة أن والله إحنا ننصح فيه سرا، الناس بتقول هذا كلام حق أو بتقول هذا خلاف سائغ، ما عندنا من تكلم، وخير العلماء سكتوا. لذلك رأوا في فرق بين الخروج على الحاكم وبين نصيحة الحاكم. لذلك كثير من الصحابة نصحوا الأئمة علنا. وقفت امرأة لسيدنا عمر قالت له شن تقول يعني المهر نديره لحد، والله عز وجل يقول وآتيتم إحداهن قنطارا. ما غضبش لما يقول لابس ثوب طويل، قالوا له من وين ليك الثوب وانت مفروض نفس حصتنا؟ فقال له نودي عبد الله ولده، قالوا معطيت حصة بوي باش فصل بها ثوب. كذلك لما أنكر بعض الصحابة على عبد الملك بن مروان وهو على المنبر، وهذا كثير جدا في يعني أفعال الصحابة ومن بعدهم، لما يكون الخطأ علني يكون الإنكار عليه علنيا، ولكن هذا ليس خروجا. بعض الناس المغالين في الطاعة يبدأ يقولك هذا خوارج وخوارج قاعدية ومش عارف شنو هو وكذا، فهذا فكر خاطئ، ويتركز للأسف في بعض المشايخ في المملكة. معنا اتصال الأخ يونس. وعليكم السلام ورحمة الله.
8: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن.
1: السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي يونس.
8: حياك الله، جزاك عنا كل الشكر. ما نسأل الله لنا ولكم الثبات.
1: بارك الله فيك.
8: الله يسلمكم الحقيقة، وللأسف قسم بس معهم تقصير كبير، ولا زينا أمريكا يعني حتى في أمور الدنيا اللي يعني قدرنا نحكم الحق حتى في ألمانيا وكذا، لما رحنا ربي نشوفه في السب والشتم كيف، ولكن الله كفيلهم. أتمنى أن نتكلم حتى على أعمار الكون اللي مقصرين فيه، يعني نشوفه في التكسير بالمرافق العام، يعني شيء غريب يعني عجيب. أتمنى أن نتكلم أنا حتى قصيرة، ولا منكم مش مقصيرة، يعلم الله بالنوايا أننا نحبكم في
1: بارك الله خير. شنو المرافق العامة؟ ما فهمتهاش المرافق العامة.
8: نشوفوا في العادة الحقيقة والتقصير وشيء غريب يعني، والأمور ما فيش حد يكون ساكن يعني، إلا ديما الكلام الدولة، الكلام العلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
1: بارك الله فيك يا أخي يونس،
8: الله ربي يفتح عليك إن شاء الله.
1: اللهم آمين. وياك أم عبد الله من طرابلس، تفضلي أم عبد الله. من معانا توا؟ ماش في اتصال. عندنا الأخ الدعاء قالت بالله نبي حكم، تقدم لي شخص للزواج واعترف أنه في وقت مراهقته انحرف، ومع الأسف زنى عدة مرات، غفر الله لنا وله، وأن مسيب الأمور هذه من سنين، وأنه هو تايب وحاليا خدمة وصلاة وحوش، هذه حياته، هل في الشرع نقدر نتزوجه أو لا؟ يا أخت دعاء، أول شيء هذا الشخص لا ينبغي له أن يفضح نفسه وقد ستره الله. ما يليقش بالإنسان أن يسره الله سبحانه وتعالى ويمشي يفضح روحه، يقول أنا أراه يعني فعلت وفعلت وفعلت، ما يصحش الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصاب من هذه القاذورات شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، يعني اللي اعترف أو يعني ثبت عليه بالبينة هذا الجرم وطبق عليه الحد هذا كفارة له في الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل شيئا من ذلك ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. لذلك لما يعني اعترف شخص بالزنا للنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك كذا لعلك كذا، وهو يقول لا يا رسول الله إني زنيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم يريده أن يستر نفسه ويذهب. وحتى المرأة التي زنت قعد يعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم وأصرت، وبعدين قالها خلي لين تضعي الحمل، وبعدين قالها خلي لين تفطميه، يعني يبها تمشي وخلاص، لكن هي أصرت. فلذلك من ستره الله سبحانه وتعالى لا ينبغي له أن يفضح نفسه، يتوب ويستغفر ويندم ويكثر من الأعمال الصالحة، ولعل الله عز وجل يتجاوز عنه، لكن مش يقول فعلت وفعلت وفعلت. لكن عموما إذا علمت منه صدق التوبة وأنه ترك هذه الأمور وندم عليها، فلا بأس يعني بقبولك الزواج منه، بشرط يدير تحليل وكذا، لأن ربما يعني أصيب بمرض بسبب هذه القاذورات، فأنت لازم تحتاطي لنفسك من هذا الباب. معنا اتصال. أم عبد الله. نعم تفضلي أم عبد الله. أيوة أم عبد الله تفضلي.
9: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
9: والله في أخت بايعة قطعة أرض ب50,000، وهي طبعا بايعتها لأنها بتشري بدير بها حج عمرة، وفات عليها الحال وتبي تعرف بديش تطلع عليها الزكاة، وهي قيمتها 50,000.
1: هي عندها يعني عند هي الأرض هذه واخدتها بتنتفع بها ولا واخدتها أصلا هي بش تاجر فيها؟
9: مش واخدتها، هي أرضها ملكها.
1: بعتها
9: بعتها
1: ب50,000.
9: طبعا فلوس قيمتها 50,000،
1: وحال عليها الحال.
9: هي طبعا بعتها على اساس هي من كانت بتحاول انها تقضي بها فريضه الحج او عمره، لكن تبي تعرف هل طلع عليها زكاه، وهي قيمتها 50,000 بس.
1: مش قيمتها، بعتها ولا ما بعتهاش؟ هي
9: بعتها وقبضت الفلوس.
1: باي كويس. لما قبضت الفلوس، الفلوس هاضم حاليا عندها، فات عليهم سنه.
9: ايه فات عليهم حول.
1: معاهم فلوس ثانيات ولا مش معاهم؟
9: نعم.
1: عندها غيرهم فلوس ولا ما عندهاش؟
9: لا هي هذه بس، هي هذه الأرض عندها، هذه القيمة.
1: عندها 50,000 بس، ما عندهاش غيرها؟
9: لا ما عندهاش غيرها. قالوا لها لازم تطب النصاب.
1: واضح إن شاء الله تسمعين إجابة. من معانا؟ نأخذ دعاء من مصراتة.
10: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
10: إيش الشيخ؟
1: أيوة.
10: نعجز العين.
1: إيه؟
10: جزوز النعجة تذهب بعيد ولا لا؟
1: باي سألتني ولا أنت معاد ولا؟
10: معاد.
1: إيه سألتني خلاص تو نجاوبك إن شاء الله يا معاد. نعم؟
10: في نعجة حصل حسين تذبح ولا لا؟
1: تباهي تو نجاوبك، نذبح نعجة في العيد ولا لا؟ سمعتك. الأخ علي من غريان.
11: معك شيخ عبد الرحمن.
1: أهلا وسهلا يا خالي.
11: نحن العائلة بك كويسين.
1: الله يبارك فيك تفضل.
11: أسرع بتاع 2000 دولار هذه. أنا عندي بنت والأسبوع اللي فات مشيت تصرفات.
1: إيه.
11: باهي تسمع فيها.
1: نسمع فيك إيه.
11: على أساس إنه وقفت الشباك خصم منها، خصم منها من هنا يعطاها من هنا يطول على التقابض على طول. هذا مصر الجمهورية الإسلامي. شنو الموضوع ما فيه؟
1: واضح تسمع الإجابة إن شاء الله.
11: سلامتك.
1: الأخت مروة قالت محتاجة مهارة معينة ضرورية لغرض إتمام مشروع التخرج، وما لقيتش من يعلمني فيها المهارة هذه، ولقيت فرصة للاشتراك في دورة أونلاين نتمكن فيها من التعلم، لكن الدفع فيها عن طريق مكتب تحويل. يعني أنا نعطي مبلغ معين لفرع المكتب في مصراتة، ومعه وبنفس الوقت المستلم يقدر ياخذ المبلغ ويستلمه من مقر الشركة في طرابلس، علما أن ندفع 10 دينار حق التحويل أو مش عارف، المهم أنهم طلبوا 10 كأن مكان التوصيل. وزدت سألت باش نفهم، سألتهم قالوا أنت تحطي من عندنا وإحنا نحطه من مكتبنا اللي غادي، أنا سمعت هذا نوع من الربا، كيف ندير بعد إذنكم؟ يا أخت مروة، نقل المال إلى مكان آخر إذا كان المال يعني ينقل بذاته بنفسه. مثلا عندي 1000 جنيه ولا 2000 دينار بننقلهم من مصراتة إلى طرابلس، وبيأخذهم واحد هم الفلوس نفسهم وبينقلهم، له أن يأخذ أجرة بحسب ما تتفقان. تو مثلا تاكسيات يعتبروا فيه راكب، تقول أنا نبي ظرف حطه لي في طرابلس بيستلم واحد وهذا تليفونه، يقول لك أعطيني حق راكب 20 ولا 25 ولا فيش باس عادي بحسب الاتفاق، لأنه يأخذ أجرة على نقل المال وهذا ما فيش باس باي، هذا لأنه نقل المال. لكن لما يأخذ منك المال في مصراته وهو عنده مكتب في طرابلس يعطيك مال من غادي، ما نقلش المال نفسه، حط المال عنده في مصراته وأعطاك مال من طرابلس، هذا يسموه الفقهاء سفتجة. والسفتجة هي كلمة فارسية عربت، يعني أنا نبي نأمن الطريق ولا بنوفر الطريق، فأنا محتاج إلى المال في طرابلس وغيري محتاج إلى المال في مصراتة مثلا، فأنا نقول له شو رأيك أنا نعطيك هنا وأنت تعطيني غادي. بعض الفقهاء منعها، علاش منعوها؟ قالوا لأن فيها منفعة، والسلف لا ينتفع منه أدنى منفعة، المقرض ما ينتفعش. وأنا تو مثلا طالب يقرأ في مصر مثلا وتخلص فيه الدولة بالدولار، والدولار زائد عن حاجته يريد أن يرسل منه إلى أهله، وفيه واحد غادي يعالج مثلا في مصر محتاج للدولار وأهله بيبعتوا له من مصر، يقول له الطالب هذا نعطيك أنا مثلا 1000 دولار وانت 1000 دولار أعطاها لأهلي غادي. فهنا قالوا اللي يعطيه 1000 انتفع لأنه وصل ماله غادي. بعض العلماء منعها، وبعضهم أجازها في الخوف، قالوا إن في الخوف بشيء من الطريق ماشي، وبعضهم أجازها مطلقا لكن بشرط أن لا تؤخذ عليها عمولة. اتفق الفقهاء على أن ما فيش عمولة تؤخذ على هذه السفتجة، فلذلك يعني ما يجوزش أن يأخذوا 10 دينار هذه وهم ما نقلوش المال، مفروض يحطوا المال هنا تاخذ المال من غادي. يقولك بين المكاتب احنا شن نخدم على رحمة الوالدين، تقول لا بإمكانك تصرف، بإمكانك عندك هلبة معاملات تنتفع من خلالها، لكن هذه متاع السفتجة لا يجوز لك أن تنتفع من خلالها. الأخت مروة إذا كان ملقتش شخص يخاف الله سبحانه وتعالى ويعطيها بدون مقابل، لها أن تحتال على ذلك بالصرف، يعني تقول لها مثلا نبي مثلا هو الدورة بـ1000 دينار بيستلمها الشخص من مكتب طرابلس، تقول له أنا نبي نعطيك دولار هنا وبيستلم الشخص وقتي وهو في طرابلس، يعني كأنه بنصرفه، أنا بنحط الدولار منه واللي موصيه هنا بيستلم في مكاني في طرابلس اللي هو المكتب ولا اللي بيوصل المال يقعمز في المكتب في نفس الوقت، بحيث أنا نمد الدولار هو يستلم الدينار. هذه حيلة. أو شوفي يعني شوفي شخص يعني قريب ليك أو كذا يدفع المال منه، وبعدين انت تبعتي المال من مصراته بشوي يعني بدون، او تقولي لهم يعني يقبلوا تحويل، يعطوك حساب تحولي لهم من خلاله، يعني تديري مجموعه من الحلول وتبعدي على مساله الربا. وهذا ايضا سائل يقول عندنا ارض وقف مساحتها 33 متر فيها بير وجابيه مشتركه مع ارض جدي اللي مساحتها ايضا 33 متر، الدوله اخذت جزء من ارض الوقف للطريق وهي مساحة البير، وقالت الأوقاف إن الدولة أعطت تعويض، والأوقاف قالت لجدي خذ باقي الأرض لأن تعويضها أعطي، فقمنا ببناء محلات فيها، فما حكم هذه الأرض والبناء الذي بنيا؟ أولا الوقف لا يجوز لناظر الوقف أن يفرط في حق الوقف، ولا يجوز للدولة أن يعني تأخذ أرض الوقف إلا للضرورة، يعني كان فيه الطريق كيف تبعد على أرض الوقف، هذا هو الواجب، مش نجول الوقف اللي ما عنده حد يدافع عليه ونخلوا أملاك الناس وأراضيها الخاصة ونحطوه في أرض الوقف، ما يصحش هيك. إذا احتيج إلى الطريق هذه حاجة حقيقية أصلا يجوز أن يعطى، يعني تعطى الطريق من الوقف، لأن ما كان لله يعني يستعان ببعضه على بعض، يعني هو أوقفها يعني هذا مديرها وقف ينتفع منها الفقراء، لو درناها وقف للطريق وينتفع منها عامة الناس ما فيش بأس. لو أعطت الدولة تعويضا للوقف مفروض يشروا أرض وقف يستفيد منها الوقف في مكان تاني وتكون أحسن منها، إذا كان أعطوهم تعويض كان معطوهمش عادي، يجوز هو أن ينقل الوقف للمصلحة، يعني لازم تكون في مصلحة مش هيك وخلاص. إذا كان أعطوهم تعويض معناه يمشوا يشروا أرض الوقف، لأنه هذا بنوا يعني محلات في أرض الوقف، لا يجوز لهم، والأوقاف ما لهمش الحق هذا مش أمناء اللي يقولوا لهم خذوها احنا اخذنا فيها تعويض ما صحش. كيف اذا كان قاعده هي يعني الطريق اخذت حاجتها والباقي قاعد مش محتاجينه، فمفروض انه يقعدوا المحلات هذم للوقف، يقعدوا المحلات هذا الوقف، اما انت مأجر الوقف، مأجر من ارض الوقف وتعطيه اجره المثل وتدير فيها المحلات وتبني يعني، لكن مش تاخذ ارض الوقف وتستولي عليها وتبني فيها المحلات بحجه ان لا الدوله خلاص الدوله كان احتاجت الطريق فقط وهذه قاعده فاضيه تقعد هذه الوقف، ما تاخذوهاش من الوقف. الاخ عبد الله من العربان، الاخ عبد الله من العربان قال نتفرجوا على سرقه النفط وتهريب الممنوعات ونسمعوا في قصة السرقة بالملايين وبعدين ينحبس شهور أو سنوات ويطلع وخلاص وما فيش تطبيق لحدود الله سبحانه وتعالى. للأسف الحدود يقول علماؤنا الحدود زواجر وجوابر، الحدود جوابر يعني تجبر الخلل الذي وقع فيه الشخص، المعصية اللي وقع فيها الشخص لما يحاسب عليها تجبر النقص اللي فيه ويغفر الله عز وجل له. ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن أصاب من هذه القادورات شيئا ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. وهي زواجر أيضا، شو معناها؟ معناها تزجر الناس عن فعل مثل هذا الفعل، يعني لما يشوفوا واحد سرق وانقطعت يده، لما يشوفوا واحد قتل وقتلوه، هنا الناس ستنزجر ويقولوا لا وين أنا نمشي نسرق وبعدين نلقى يدي مهناش، ولا نمشي نقتل وبعدين نضيع حياتي وكذا، يعني هذا يزجرهم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال ولكم في القصاص حياة، شوفوا نكرها لتعظيمها. ما العرب قالوا القتل أنفى للقتل، قالوا لما يعني تقتل القاتل بتنفي القتل لغيره، بالتالي ما ترتبش عليه ثارات وكذا. وقول الله سبحانه جاء أحسن منه، فقال ولكم في القصاص حياة، يعني لما تقتل القاتل يعني تحفظ حياة الناس، تحفظ حياة خوته أبوه أولاده عمامه، ما عادش يتعدى عليهم حد لأن القاتل قتل. لكن لما يقعد القاتل حرا طريق طليقا، هذا ربما لما ما يقدروش يستهدفوه هو بيستهدفوا أبوه خوه عمه وهكذا. ف يعني لابد من إقامة هذه الحدود كي يأمن الناس، مش حيأمن الناس ما دام الحدود لم تطبق. الحين نشوفوا زي ما قال السراق، يعني تقارير موجودة فيها أسماء من يسرق النفط من قوت الشعب موجود، النائب العام ما يقدرش يستدعيهم ويحقق معاهم ويحاسب المسؤول عن ذلك. نشوفوا في واحد هذا يعني جايب يعني مش عارف كم طن من الممنوعات عمرها ما صارت في الدنيا، أكبر صفقة جايبها لبنغازي ويبي يدفع ثمنها من قوت الشعب من الإنفاق الموازي، وبعدين بيبيعها وبيبزنس فيها وبيشري بها سلاح وبيهجم على المدن الليبية مرة أخرى وبيشري بها المرتزقة زي ما كان يشري فيهم، ونشوفه لا حساب ولا شيء. هنا السلطات الأسبانية وضحت وصرحت ومسكت السفينة هذه الناقلة هذه وكذا، وناقلات النفط يشدوا فيهم التقارير، وهذه اللي معبية حتى هي الحاوية هذه اللي معبية بالممنوعات هذه المخدرات، ولا رقيب ولا حسيب، ومسؤول يسرق ملايين هنا يطلب النائب العام ينحبس شهور ويطلع، أو يهرب لبنغازي تلقوه في حكومة حماد بعد ما كان في الحكومة هنا يخنب هنا، بيمشي واحد خنب هنا وعليه مشاكل هرب غادي ودار لحية وتوا بيخنب من غادي مرة تاني. هذا للأسف اللي يعني يقولوا العلماء من أمن العقوبة أساء الأدب، لما يأمن إن معادش فيه عقوبة سيسيء الأدب، وبالتالي كل واحد جاي بيخنب. هذه الثقافة اللي ترسخت، لأن كل واحد يقول لك أنا قاعد فترة هنا وبنخنب وبعدين بيحولوني وبينسوا ومعاش بيحاسبوني، فكل واحد سيجتهد في السرقة بقدر ما يستطيع للأسف. لكن لو طبق شرع الله سبحانه وتعالى، وين نائب العام؟ وين أجهزة الدولة الرقابية؟ وين يعني الجهات الضبطية؟ وين الناس عامة الناس؟ وين علاش ما يطلعوش للمطالبة بالقصاص من هؤلاء المجرمين والسراق؟ يطلعوا يملوا الشوارع يعبوها يديروا اعتصامات يديروا أي شيء يطلب بمحاسبة هؤلاء السراق، لكن هم ساكتين، أنتم ساكتين الناس، وهم كل يوم يزيدوا يخنبوا لأن يقول الناس معاش تدور شيء. الأخ عبد العزيز من طرابلس قال خوتي بانيين فوق حوش ورتة يعني هم كلهم شركاء فيه، وقال بنو وتوا نبوا نقسموا الورتة. قال كيف بنديروا؟ نشوفوا لأنكم أنتم توا سنوات ما طالبتوش، فالبناء هذا يعتبر بالإذن بموافقتكم وسكوتكم اللي كبار واللي صغار وبعدين كبروا وسكتوا على الوضع، فهذا يعني بنيه بإذن ما فيش بأس. لكن توا تجيبوا مقوم يقول الأرض هذه بالحوش اللي كان قبل تساوي مثلا مليون، باهي وخوك بنيه دور تاني وبنيه دور ثالث يقولوا لا باهي، وهي عليه بالدور الثاني يقول والله تساوي مليون ومئتين، باهي عليه بالدور الثالث يقول تساوي مليون وثلاثمائة وخمسين مثلا، خلاص تعطوا المية وخمسين للي عند الدور الثالث والمئتين للي عند الدور الأول، والمليون هذا بتقسموه كلكم بما فيهم هم بيشتركوا معكم في الميراث، يعني فيه ميراث لكم كلكم اللي هو الأرض زايد الحوش اللي كان قبل، وفيه زوائد عليه نشوفوا قداش زادت على الثمن، وكل واحد ياخذ يعني قيمة ما بناه. مش نقولها لا انت زمان باني بعشرين ألف خذ عشرين ألف واطلع، لا قداش يساوي الآن، قداش يساوي الدور الثاني الآن والدور الثالث الآن، يعطوه قيمته والباقي اللي هو للورثة يقسموه مع بعضهم. الأخ معاد من مصراتة قال بوي بيذبح نعجة في العيد. ما فيش بأس، لا يشترط أنه يكون لازم ذكر، لازم يكون خروف ولا كبش، لا حتى نعجة، لكن لابد أن تتجاوز السن، وأكثر أهل العلم على أن السن المجزئ في الأضحية سنة في الشاه، وبعضهم يقول 10 شهور وبعضهم 8 وبعضهم حتى 6، يعني مدام سكرت 6 شهور فاتت 6 شهور خلاص ما فيش أي بأس يضحى بكبش أو بنعجة، ما فيش بأس، لكن أقل من 6 شهور لا تجزئ. الأخ يونس من بنغازي قال فاتقوا الله ما استطعتم، شو معناها؟ وفيما نزلت أو شن سبب نزولها؟ نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، فشق ذلك على الصحابة، قالوا من يقدر يتقي الله حق تقاته؟ يعني ما يفرطش في التقوى أبدا ويتقي الله عز وجل حق تقاته، هذا صعب جدا على النفس. فنزل قول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فربط التقوى بالاستطاعة، يعني الإنسان يبذل جهده ووسعه في تقوى الله سبحانه وتعالى، يبذل ما يستطيع. أما حق التقوى هذه لا يستطيعها أحد إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى، إلا المعصومين الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما الإنسان خطاء ستحصل له الغفلة، سيحصل له الخطأ، وسيقع في التقصير، وبالتالي لن يستطيع تحقيق حق التقوى، لكن عليه أن يتقي الله ما استطاع، يبذل جهده في مرضاة الله سبحانه وتعالى، ويحاول ما استطاع أن يتقي محارم الله. الأخت مريم من تاجورة تسأل عن زيارة القبور للنساء، يجوز للنساء زيارة القبور لكن لا يكثرن من الزيارة، مش ديما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور يعني المكثرات للزيارة، لأن المرأة ليس من شأنها أن تكون خراجة ولاجة، مش ديما تطلع وتطلع وتطلع، فما تعتادش على هذا الأمر، لكن لها أن تزور يعني قبر قريبها، تمشي بحجابها الشرعي وبدون زينة ولا عطر، ويعني تدعو له ولا تقول كلاما يغضب الله، ما تقولش لمن خليتنا وإحنا كذا ومشيت وانت صغير، التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى لا يجوز، ما تمشيش باش تتسخط، وإنما تذهب للدعاء للميت وللاعتبار، تعرف أن هذا مصيرها فتستعد لهذا اليوم، هذا ما فيش بأس إن شاء الله، لأن السيدة عائشة رضي الله عنها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في أن تزور فأذن لها. السؤال الثاني يقول تقول هل الميت يشعر بزيارة أهله ويعني يفرح بها؟ طبعا عالم الأرواح هذا ليس كعالم الأجساد، عالم الأرواح ليس كعالم الأجساد، والنبي صلى الله عليه وسلم أشار لنا أن الميت يسمع قرع نعال من يخرج، وإن الميت ليسمع قرع نعاله، لما بيطلعوا خلاص مش يوقفوا على الميت ويقبروه، بعدين بيطلعوا بعدين بيجي الحساب، لذلك أوصى بعض الصحابة أن يعني يبقى الناس على قبره قدر نحر جزور وسلخه، فيعني بعض الصحابة أوصى بذلك، لأن الإنسان في ذلك الوقت محتاج إلى الدعاء بالثبات. لكن كونه يعني يفرح بالزيارة وكذا، هذا ذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح، لكن هو يعني هذا عالم روحي ليس عليه أدلة ظاهرة، لكن الناس الذين يعني لهم صفاء وكذا قد يشعرون بهذا، فقالوا إن الأموات يعني أرواحهم تجتمع ويفرح يتفاخرون على بعضهم اللي يوصل صدقة واللي يوصل دعاء واللي يوصل كذا، فلعل الإنسان يكثر من هذه الصدقات والأعمال الصالحة التي تسر الميت. الأخ علي من مصراتة قال نبو نوجه توجيه كلمة للجار اللي يراقب في جاره ويفتح في الشبابيك ويتجسس عليهم، لا ينبغي. المؤمن يعني يحفظ حرمة جاره، بل الإنسان الذي لديه نخوة حتى بدون دين يحفظ حق الجوار، لذلك قال الشاعر العربي وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى أبلغ جارتي مأواها، قال لما تخطم جارتي نغض طرفي ما نشبح لهاش، وهذا من كمال المروءة، فما بالك والدين أيضا حتى على ذلك. والتجسس حرام لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع على يعني بيت قوم حل لهم أن يفقأوا عينه، تصوروا لو واحد جاي بيت في الباب يجوز لهم أن يفقأوا عينه لأنه تجسس على العورات، وهذا لا ينبغي. الأخ يونس من مصراتة أسأل الله أن يكون لإخواننا في غزة وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، والله نحن مقصرون الحق في حق إخواننا، ويعني تفتر الهمم عن التبرع وعن الوقفات وعن الحديث عنهم، يجينا حماسة هيك وكذا وبعدين الإنسان يفتر، وهذا من ضعف الإيمان، نسأل الله العافية، أسأل الله أن يمن على إخواننا بالنصر العاجل. قال أيضا عندنا تقصير في الدفاع عن العلماء، صحيح يعني الآن نرى بعض الجهلة والموتورين اللي ما يعرفش يكتب سطر صح، يعني يخط أهل العلم ويستهزئ بهم ويسبهم وينعتهم بأقبح الأوصاف وأقدع الألفاظ، والناس تسكت وتساير وتضحك وكذا، بينما ينبغي عليهم أن يعني يدافعوا عن العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة، اللي يدافع على عرض أخوه المسلم يدفع الله عن وجهه النار، فما بالك إذا كان هذا الشخص الذي تذب عن عرضه من العلماء، لأن ذبك عن عرضه هو حفظ للشريعة وصون لها، لأن الناس اللي أعداء الشريعة يشوهوا العلماء ويسقطوهم باش يسقطوا الشريعة وهيبتها من قلوب الناس والعياذ بالله. أم عبد الله من طرابلس قال أيضا العبث بمصالح العامة، الأخ يونس لا ينبغي لعاقل أن يعبث بالمصالح العامة، يحافظ عليها أكثر مما يحفظ ماله، هذا اللي عنده دين وعنده مروءة مفروض. أم عبد الله قالت فيها صديقة أو امرأة عندها 50,000 دينار باعت أرضها تبي تمشي بهم للعمرة أو الحج، قالت هل تزكي عليهم ولا لا؟ لا، 50,000 مش نصاب، النصاب الآن 100,000، فبالتالي هي ما عندهاش نصاب ما دام عندها المال هذا بس، ولا يجب عليها الزكاة. الأخ علي من غريان قال عندي بنتي أخذت 2,000 دولار مشت للمصرف الإسلامي خصموا منها وأعطوها طول. يا أخ علي بنتك قبل ما تمشي للمصرف فتحت المنظومة، لما فتحت المنظومة اختارت شركة الصرافة، يعني لو افتكينا من قصة شركة الصرافة والبزنس اللي صاير هذا اللي هو شركات الصرافة رأوا الأمر ما فيش أي مشكلة، كان الأمر في السابق يعني تشري من المصرف، المصرف يخصم منك بالدينارك الليبي ويحط لك الدولار في حسابك الفرعي مباشرة، بعدين يصبها في بطاقة ولا تسحبها كاش ولا ما فيش أي إشكال بعدين، لكن طول ما داروا شركات الصرافة، شركات الصرافة أصبحت تشتري الدولار من المركزي، المركزي يحط لها الدولار في حسابها لكن ما يقبضش منها في الدينار الليبي، يقعد في حسابها الدينار الليبي، يقول للمصرف متاعها احجز عليه وخلاص، وبعدين يخلص منك انت المواطن، وهذا فيه اشكال. طبعا احنا اليوم صدر بيان نشر على صفحة دار الافتاء، قال الدار الافتاء ينبغي التوقف عن هذه المعاملة حتى يبين المركزي الآلية ويعدل من وضعها، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحلال الطيب، وأن يولي علينا خيارنا، وأن يبعد عنا المجرمين، وأن يبطل الصفقات المشبوهة التي تجر بلادنا إلى التوطيد لحكم العسكر، أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا عندنا سؤال الأخ يونس، وقد تكلم يعني عن جهة طبية ونحو ذلك، تكلم عن الممرضين وعن الأطباء الذين يقصرون في عملهم، ويعني كأنهم يعني ينقصون من دوامهم، يخرجون مبكرا ويأتون متأخرا ونحو ذلك. وهذا أمر يعني يمكن أن يكون عاما في الجهات الطبية وغيرها، فيسأل ما حكم هذا العمل شرعا، ثم ما نصيحتكم لهؤلاء الموظفين والممرضين؟
3: والله الحق نصيحتي لمثل هؤلاء الناس أنهم على ثغر عظيم، وأن أجره كبير، لأن من أحيا نفس واحدة ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
2: جميعا،
3: فالأجر عظيم، وغالبا يعظم الأجر بعظم الجهد، بعظم الجهد. وهذا العمل لا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة، العمل هذا اللي هو الجانب الصحي والجانب الطبي يحتاج إلى مجاهدة، والمجاهدة رهو الواقعة هي من أمرين. الأمر الأول من جانب المرضى، لأن المرضى رهو المريض هذا يعني مش بالضرورة بيتعامل مع الطبيب معاملة متزنة حكيمة من جميع الوجوه، بيجد الانفعال، بيجد اللي العقل شوية اللي يعني تخرج منه الأشياء، نقول حنين المستقذرة، اللي يتقيى، اللي عنده دم، اللي عنده فضلات. فالتعامل مع المرضى هو نفسه يحتاج إلى مجاهدة كبيرة الحقيقة، هذا ما يتعلق بالمرضى، وهذا باب يعني هو نفسه يتسبب في عظم الأجر. الجانب الآخر من المجاهدة اللي هم حتى الأصحاء اللي هم المرافقين وأهالي المرضى،
2: نعم،
3: حتما أنواع، في تلقاه منفعل وهو مع ضعفه،
2: نعم،
3: فهذا يحتاج لمن يأخذ بخاطره ويأخذ بيده ويترفق به، ويجيه صاحب العلو، ويجيه في نفس الوقت صاحب العلو وصاحب الطغيان اللي بيحاول هو المريض يقدم في طبيب ولا ممرض يقدم في خدماته، ومع ذلك بيدلل على أنه يقدر يقهره ويقدر كذا. فحتى هذه تحتاج إلى مجاهدة، كيف يصبر على أهل المريض سواء كان الضعيف المنفعل أو القوي المتجبر، بيصبر عليهم باشي يقعد يخدم ويستمر في إنجاز العمل الجليل هذا. حقيقة عمل جليل هذا، لأن إحياء لأنفس، وهذا من أعظم مقاصد الشريعة بعد حفظ الدين سبحانه، بعد حفظ الدين الله عز وجل تأتي حفظ الأنفس، لأن مقاصد الشرعية إحنا عندنا خمسة: حفظ الدين وحفظ الأنفس وحفظ العقول وحفظ المال إلى غيرها. فهذه مقاصد الشريعة من أبرزها بعد حفظ الدين اللي هي حفظ الأنفس، وهم أولئك الأطباء والممرضين حقيقة يحققوا في هذا المقصد. فما عليهم إلا أن يقصدوا وجه الله عز وجل، ما يقصدوش أنهم هم إرضاء لأهل المرضى، وبالتالي لما يجي صاحب نقول إحنا الحاجة الكبيرة يطمع فيه ويطمع ويقول إحنا يعني نخدم في الجهة الفلانية ورش نتبي، هذا نقول ضيع عليك أجرك أنت، ضيع عليك أجرك إذا أنت فضلت بين مريض ومريض، لأن هذا عم فلان وهذا أبوه فلان وهذا ولد فلان، عامل الناس على حد سواء. فهذا الحقيقة من أسباب عظم الأجر، وعليه أن الإنسان لما يكون هو ملتزم بوقت، لأن الوقت هذا يترتب عليه موت وحياة، مرات تأخير هذا يترتب عليه حتى وفيات
2: بسبب مسؤولية،
3: مسؤولية ينقص دواء، ينقص أكسجين على الإنسان يختنق. فنقول أنت مرات تنقلب المسألة من عظم الأجر إلى عظم المعصية، مرات تسجل عليه قضايا قتل مش بالضروري تظهر الآن، هي قد يجدها يوم القيامة،
2: نعم،
3: قد يجدها يوم القيامة في صحيفته. يعني كم من جريمة قتل حصلت وهو متسبب، ما نتكلمش عن أحوال الدنيا الآن، لكن يكون هو يعلم أن المكان الفلاني فيه مريض عايش على الأكسجين ومريض يحتاج إلى حقنة معينة وهو قصر في حقها، فنقول مات بسببك، السبب اللي ما يعلمش إلا الله سبحانه وتعالى. فيحذر من هذا الباب.

0: المعاصر هذا ما فيش ما أبرز من الذين ماتوا في في في بسبب كورونا هذه اللي مات اللي فاتوا نسأل الله أن يعافي جميع الناس ولا تعود. فيه ناس الدكاترة هؤلاء في اللي هربوا وفي اللي ما باش يمشي للمستشفى قعد في مكان خاص ومتحصن بالتطعيمات وكيتو كيتو وحتى اللي يسمع به عنده كورونا من الباب يعني يمنعوه من الدخول. وفيه ناس ندرت أنفسها لخدمة هؤلاء الناس في اللي قعد على قيد الحياة وفي اللي توفاه الله. هذا ما هم اللي للأمانة والله من باب الوفاء من باب الوفاء الذين ماتوا ينبغي أنها تسجل أسماءهم وتوضع يا شيخ في المناهج.
1: سبحان الله.
0: لأن هذه مرات تفوت إن شاء الله يعافي الله البلاد.
1: آمين.
0: يعني عهود طويلة معاش ترجع لكن خلي يعرفوا الأجيال الجاية أن راه فيه قبلكم ناس دكاترة بذلوا أنفسهم وماتوا في سبيل معالجة المرضى والهم يقدروا يهربوا في استراحاتهم يقدروا يهربوا في مزارعهم ويقدروا يهربوا للخارج البلاد زي اللي البعض هرب من الساحة. يقولهم هادوما يكتبوهم يفرقوهم حتى على المناهج. هادوما أهل التضحيات اللي ماتوا في سبيل صحة الناس فلان وفلان وفلان وفلان. يعني مثل ما حين الآن نتكلم على بعض الرموز هادوما هم للفضل الحقيقة. لأن ما فيش ما أعظم من روح بذلها في سبيل هي الأنفس. وفي نفس الوقت هم اللي يبدأ يقرأ طالب ويقرأ يلقى الكلام هذا بيصير عليه منوال الجيمات الطيب اللي يقرأ الطب القدام يلقى يقول هذا مسجل
1: قدوات
0: قدوات
1: قدوات
0: يقول التاريخ سجل أسماءهم 20 ولا 100 ولا اللي هم مسجلهم وصبحوا معروفين وصبحوا يعني هم فخر حتى والله لأبنائهم ولأسرهم. يعني هذا واجب المجتمع نكافئهم. وكم من الحقيقة ناس يعطوا من جهدهم الكثير. في نفس الوقت هو عمل إنساني ينبغي بقدر الإمكان يعني الإنسان يبذل فيه الجهد بقدر الإمكان. أما تذكير المسؤوليات طبعا العفة مطلوبة من ممرض والطبيب. المرأة بتجيه مسكينة مريضة في آخر رمق الرجل في آخر رمق اللي عريان اللي ما هوش مستور نقول له عامل الناس بحسب الحاجة والضرورة. عامل الناس بحسب الحاجة والضرورة. إذا كان هو رجل خاشع للنساء طبيب ولا ممرض في حاجة وضرورة لا بأس. ما فيش حاجة ضرورة وخر يا سيدي اتق الله. وكذلك المرأة الممرضة ما يبلاش عندها فضول.
1: نعم.
0: ممرض ولا طبيب ما يبلاش عندها فضول. راجل راقد نقول الحين صايخ ولا اللي هو ولا حتى وعيه ومكشوف الفخذين ولا أكتر في حاجة وفي ضرورة أنت قدمتي طيب ما فيش حاجة وخر نادي الرجل. لكن اللي مسؤول على الجميع الأحوال سواء حالة ضرورة ولا غير ضرورة اللي مسؤول عليها المسؤول اللي فيه القرار. نقول لها تو الممرض والطبيب هذا بيفرق بين اللي هي حالة محتاجيلها ولا غير محتاجيلها. إذا كان غير محتاجين غير ماشي الدهر بين النساء هذا مسؤول يعلم به الله سبحانه وتعالى. وإذا كان فيه حاجة تدعو بيخش والغالب عليه هذا بيحيي أنفس. لكن المسؤول اللي يعلم أن فيه حال هكي وهكي هو كل ما تحصل حالة سواء كان مما هي محتاج لها أو غير محتاج لها هو سيسأل عنها يوم القيامة. لأن يقدر يوفر للنساء نساء ولو أجنبيات أهو ماليزيا من بلاد المسلمة وبلاد المسلمين
1: شرق بل آسيا
0: عندهم شرق آسيا عندهم إبداع أحيانا هم مش غير جودة أحيانا عندهم إبداع في التمريض وفي الطب. جيبونا من نساء من نساءهم لنساء المسلمات الليبيات وجيبوا رجال يخدموا يعاون الليبيين يبقى هكذا. ويقعد الطبيب الحاذق للضرورة يدخل على النساء والطبيبة الحاذقة لو احتاجوها الرجال ينتوها. هيك احنا أمورنا بإذن الله تستقيم. لكن ما فيش حرج على الممرض والطبيب لما في حال الحاجة والضرورة يسعف الطرف الآخر وأجرهم على الله سبحانه وتعالى.
1: نعم بارك الله فيكم شيخ وحسن الله إليكم.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمدٍ علم الهدى وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته وكل من به اقتدى، أما بعد، ففي الرحاب الطاهر وفي بيت من بيوت الله رب العالمين التي أذن الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومع الدرس الثاني عشر من دروس الفقه بمحاذاة متن ابن عاشر عليه رحمة الله، ألقاكم بإذن الله ولعل الله تعالى أن يجدد اللقاء في مناسبات أخرى بإذن الله ومنه وكرمه. فهو الدرس الأخير في فقه ابن عاشر فيما نظمه العلامة ابن عاشر عليه رحمة الله، بعد أن أتم الحج أركانا وواجبات وصفة وموانع إحرام، أراد أن يبين العمرة، فقال رحمه الله تعالى: وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما. وبعض الكتب تلقاها وفي التنعيم، نعم، في التنعيم أو بالتنعيم. وسنة العمرات فافعلها كما حج، يعني افعل العمرة زي الحج. وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما، وإثر سعيك احلقا وقصرا، تحل منها والطواف كثرا، ما دمت في مكة ورع الحرمة لجانب البيت وزد في الحرمة وزد في الخدمة. يعني بعد ما تكمل تشتري، نعم. ثم يقول: ولازم الصفا فإن عزمت على الخروج أطف كما علمت، يعني كما تعلمت من قبل. سيذكر بعد ذلك: وسر لقبر المصطفى بأدب. نقسمها قسمين. أولا: وسنة العمرات، سنة، هذا يسميه العلماء النصب على الاشتغال، النصب على الاشتغال، في أبواب في النحو تنازع اشتغال. ايش معنى اشتغال؟ أن يتقدم اسم، أن يتقدم اسم، وأن يتأخر عامله الذي من حقه أن ينصبه. العامل ينصب مدى الاسم، لكن هذا العامل ينشغل بضميره، هذا العامل ينشغل بضميره، بضمير الاسم. والمثال يجل الحال ويبينه. تقول: خالدا أكرمت، خالدا أكرمت، فش مشكلة هذه؟ خالد مفعول به مقدم، وأكرمت الفعل والفعل. لكن لو قلت: خالدا أكرمته، خالدا أكرمته، هنا أكرمت الفعل والفعل، انشغل الفعل بإيش؟ بالضمير اللي هو الهاء، فيكون هذا منصوبا بالاشتغال، منصوبا بالاشتغال بفعل محذوف يفسره المذكور. إذا ننطقه ونقول: وسنة العمرات فافعلها كما، لأن وسنة العمرة فافعل، لو قال سنة العمرة فافعل لم يكن من الاشتغال، لكن فافعلها هذا هو الضمير. قرأها بعضهم، وهذا من السعة في اللغة، من السعة
في اللغة، وقرأها بعضهم وسنتي العمرات، وسنتي العمرة فافعلها. سنة هنا أصلها سنة، لكن إذا التقى الساكنان فاكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه أحق. كسر لالتقاء الساكنين، سنتي هي سنة. العمرة، العمرة نائب فاعل، أي العمرة خيرها سنة العمرة، العمرة نائب فاعل، سن النبي أو سن شرع العمرة. لكن المشهور هي وسنة العمرات فافعلها. نعم. ووجهي أيضا وسنة العمرات فافعلها. جي حتى وسنة، لأن هذا الاشتغال يكثر حتى في القرآن راه موجود. والأرض مددناها، والأرض مددناها هذا اشتغال، وقرآنا فرقناه هذا اشتغال، وقرآنا فرقناه لتقرأه، وهذا كله من الاشتغال. وفي قوله تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، تلك جي مبتدا وجي منصوبة على الاشتغال. إذن وسنة العمرات فافعلها كما. سنة العمرة هنا بين أن العمرة ماذا؟ سنة. والخلاف كبير بين العلماء بين سنيتها وبين وجوبها، حتى إن القاضي أبا بكر بن العربي في العارضة وفي القبس اختلف قوله، فدلل في أحدهما على أنها واجبة بالأثر والنظر، ودلل في الآخر أنها سنة بالأثر والنظر. وهذا يدل على أن الأقوال فيها متعادلة، الأقوال فيها متعادلة، لكن الجمهور على أنها سنة، على أنها سنة تطوع، لكنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. هذا في تفصيل كثير. قال فافعلها كما حج، كما حج. ما الذي جعل حج هكذا حج؟ الكاف، لكن الكاف بعده الميم، ما كما. قالوا هذه الميم زائدة غير مؤثرة في الإعراب، هذه الميم زائدة غير مؤثرة في الإعراب. من منكم يستيقظ الآن ويجيب لي مثالها في القرآن؟ أن يأتي بالمثال في القرآن، مشهور مثال جدا في القرآن، ما لم تعمل. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم صلى الله عليه وسلم. فيها الباء والميم، الباء هي اللي جرت رحمة، فبما رحمة. ليه؟ لأن ما هنا غير عاملة، ما غير عاملة. كما كذلك في قول ابن عاشر وسنة العمرات فافعلها كما حج. كل اللي عرف بيناه في الحج هو في العمرة. والفارق بينهما أن الحج أركانه أربعة، والعمرة أركانها كم؟ ثلاث. شنو نحوله من الأربعة؟ الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة. فالعمرة ليس بها وقوف بعرفة، لذلك هي ساعة من الزمان تكملها والسلام عليكم. لكن باقيها في إحرامك، في دخولك، في آداب الدخول، في مثلا لما تدخل البيت تسمي وتصلي على النبي اللهم صل عليه، واللهم افتح لي أبواب رحمتك، فيما يذهب إليه بعض العلماء من الوقوف عند رؤية الكعبة والدعاء، بعض العلماء رأه يعني سائغا ومشروعا، الطواف، السعي، الحلق والتقصير، لا فرق. وذلك هو اختصر المسألة وقال كما حج تفعلها كما حج، أي تفعلها كما تفعل في الحج، إلا أنه نبه إلى مسألة إحرامها، إلى مسألة إحرامها. فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا
أحرما وسنة العمرات فافعلها كما حج وبالتنعيم ندبا أحرما. ها التنعيم هذا أقرب الحل، أقرب الحل هو من جهة المدينة والشام، 7-8 كيلو تقريبا من مكة، تاكسي تلقاها ماشية وجاية. الآن أسس فيها مسجد كبير، هذا المسجد في الحل اسمه مسجد السيدة عائشة، وانت ماشي المسجد هذا قبل المسجد مباشرة تجد علامتين، تجد ماذا؟ علامتين هكذا يقول لك هذا نهاية الحرم، تفوت العلامتين هذين تلقى المسجد طول. فإذا كنت في المسجد كنت في الحل، كنت ماذا؟ في الحل. مر بنا أن الإحرام لابد أن يجمع فيه المحرم بين الحل وبين الحرم، ففي الحج يحرم أهل مكة، وإلا المتمتع من يحرم من بيته أو فندقه أو المسجد. لماذا لا يخرج؟ لأنه سيخرج بعد ذلك إلى عرفة، وعرفة ماذا؟ حل، فلا نتعبه مرتين. لكن في العمرة لو أحرم من مكانه وطاف وسعى هو لم يخرج إلى الحل. العلماء كلام طويل، المهم المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة في حجتها في عمرتها فأمرها أن تدخل الحج في العمرة، ثم بعد ذلك سأها أن غيرها أو صويحباتها فعلن عمرة وحجا مستقلين، وهي جعلتهما معا في قران، فقالت كما أخرج البخاري قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعتمرتم ولم أعتمر، اعتمرتم ولم أعتمر. فقال لأخيها عبد الرحمن: خذها فأعمرها من التنعيم، خذها فأعمرها من التنعيم، لأنه أقرب الحل، لأنه أقرب التنعيم أو الجعرانة أو الجعرانة. كويس، هل يجب أن يكون للعمرة من التنعيم الإحرام من التنعيم؟ لا. ولذلك قال: وبالتنعيم أو في التنعيم، كلاهما صحيح، وبالتنعيم ندبا أحرم، يندب لك أن تحرم منين؟ من التنعيم. ليه؟ لأن هناك رواية أو قول عن الإمام مالك أنه يرى وجوب الإحرام منين؟ من التنعيم، فأراد أن يصرف هذا، وبيقول لك أنا مع الجمهور أن التنعيم الإحرام منها منين؟ من التنعيم على سبيل الندب، وإلا فكل حل ميقات آخر أو أي حل، المهم أن تخرج منها من الحرم، كل جهات الحرم لك أن تخرج. فإذا كنت في الحل أحرمت من الحل فجمعت بين الحل وبين الحرم. لكن الإمام مالك في الموطأ أن يبين الأمر أن العمرة يعني تكون من أي مكان، إذا خرج للحل وأحرم قال يجزئه ذلك، يجزئه ذلك إذا أخرج إلى الحل، إذا خرج إلى الحل أي حل أم أي جهة قال يجزئه ذلك في الموطأ. ولكن الأفضل أن يحرم من الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، اللي هو التنعيم، اللي هو التنعيم، أو من أبعد منه. فحتى الإمام مالك القول الصحيح عنه أن كما الموطأ، لأن قلنا قوله الموطأ هو المقدم على قوله في غيره ولو كان في المدونة، فحتى هو يقول يراه على سبيل الأفضل، يراه على سبيل الأفضل، وهذا ما قال عنه ندبا، وبالتنعيم ندبا أحرما، وبالتنعيم ندبا أحرما. هذا ما يفعله الحجاج اليوم
أو المعتمرون يخرجون. هناك من يقول لابد أن تخرج إلى الميقات كالأول، وهذا فيه نوع عسر على الناس، ما لأنه الأمر كان قليلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على وعهد أصحابه، كان قليلا أن يخرج للعمرة. كانوا العمرة يأتون منين؟ من الخارج. يأتون منين؟ من الخارج. فالذي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال لعائشة، قال لعبد الرحمن اذهب فأعمرها من التنعيم، وأقر على ذلك، وكان ذلك تشريعا والحمد لله رب العالمين. قال وإثر سعيك. لماذا لم يقل وإثر طوافك؟ لأن هناك ارتباطا ما بين السعي وبين الطواف، فالسعي لابد أن يسبقه طواف، فذكر السعي ولم يذكر الطواف، لأن تحصيل حاصل، فإن سعى فلابد أن يكون قد طاف. وإثر سعيك حلقا وقصرا، المعنى أو قصرا في النظم، وإثر حلق وسعيك حلقا وقصرا، لكن ما أحد قال تجمع بين الحلق وبين التقصير، فهو مبني هنا على أو، ضاق عليه المقام في النظم فلم يقول، ما يستطيع أن يقول أو، لكن المعنى أو. وأو وهذا نجي يجن على بعض، يجن عليه جي واو بمكان أو وجي أو بمعنى و. الشاعر يقول جاء الخلافة أو كانت له قدرا، جاء الخلافة أو كانت له، والتقدير وكانت له قدرا، موجود عند النحاء. ف وإثر سعيك، إثر تفيد ماذا؟ المسارعة. قلنا احنا يعني ألا يطول، ألا يرجع إلى أهله، أو ألا يطول طولا أو طولا بعيدا. وإثر سعيك حلقا وقصر، والمعنى احلقا أو قصر. بالنسبة للرجل وللمرأة قصري فقط، لأن المرأة مر بنا ليس لها إلا أن تقصر، لكن الحلقة أو التقصير بالنسبة للرجل أو للمرأة لعموم الشعر، لعموم الشعر. وإثر سعيك حلقا وقصر، المرأة تقصر مقدار الأنملة من كامل شعرها، تشد الكامل تأخذ منها مقدار الأنملة. وإثر سعيك حلقا وقصرا تحل منها، تحل هذا جواب الشرط، يعني إن فعلت ذلك حللت من العمرة. إحرام، طواف، سعي، حلق أو تقصير. بل ذهب بعض العلماء في العمرة إلى أن الحلق والتقصير ركن، لكن الأصل فيه أن يكون واجبا، أن يكون واجبا. كويس، قال تحل منها، ايش معناها تحل؟ منين؟ من العمرة، سواء عمرة في الأيام العادية أو عمرة في أشهر الحج المتمتع أو بعد الحج للمفرد سيان. قال والطواف كثرا، طواف حتى وخيرا مفعول به لكثرة، أي كثر الطواف، كثر الطواف، والطواف كثرة. لأن الآفاقي، من هو الآفاقي؟ زي حالتنا نحن أهل المدينة مكة، هذوما السكان أهل الآفاق جايين من برا. الآفاقي أفضل شيء عنده مدى الطواف. طبعا إن اتسع المقام يفضل على التراويح ويفضل على النافلة، أفضل ما يعمله الحاج أو المعتمر الآفاقي هو الطواف، لكن إن كان الطواف لا يلجئه إلى المكروهات أو المحرمات، زي ما الآن كثرة النساء في الحرم، كثرة النساء الآن الحرم ولباس الشفاف، هذا تعين على الرجال أحيانا أن يتركوا الطواف غير الواجب، غير الواجب، لأن هذا تماس بناتهم في البيت العتيق يعني محاذيره كثيرة، فلعل بعد وقت ممكن يعملون حل. لكن والمرأة عليها أن تنقص الطواف في أيام الزحمة، لا تطوف المرأة إلا من واجب، إلا من واجب أو ركن، وتكون بعيدة، تحدثنا عن ذلك من قبل. أما ما تفعله النساء اليوم فإنها تعصي به الله سبحانه
وتعالى. في اللي تبي تروح وتقول أنا والله طفت 50 طواف ومش عارف شي درت وقبلت الحجر. وسيدة عائشة مرة بنا قالتها لا أجرك إلا لا أجرك إلا، قال والطواف كثرا ما دمت في مكة، ما دمت في مكة إلى أن تعود إلى بلدك إن لم تذهب إلى المدينة، أو تذهب إلى المدينة إن لم تذهب إليها قبل الحج. والطواف كثرا ما دمت في مكة، الفترة اللي قعدها بعد العمرة في مكة ما أفضل شيء تعمله هو الطواف. فلم تستطع النافلة، قراءة القرآن، الذكر، صلاة على النبي اللهم سلم عليه واستمر. والطواف كثرا ما دمت في مكة، في مكة الوزن في مكة. إذن هذا عملك، والطواف كثرا ما دمت في مكة. ورعى والطواف كثرا ما دمت في مكة ورعى الحرمة، أسف، ما دمت في مكة ورعى الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة. أشار إلى مسألة مهمة جدا، وهي مسألة حرمة البيت. حرمة البيت، ناس تتضارب في البيت وبجانب البيت، وربما تتقاتل، وربما تسب، ربما تلعن، ربما لا تعمل ما يليق. فقال لك هذا الجناب الطاهر جانب الكلة ينبغي عليك أن تطوف، مع شرط أن تكون محافظا على هيبة البيت. هل تعلم أن أناسا ممن أتى أراه اليوم التلفاز، كثرة المشي للكعبة والتلفاز هذا أنقص من هيبتها في قلوب العالمين. كان الناس يسمعون عنها، فإذا رآها ربما سقط مغشيا عليه. وابن عباس طلع للطائف وترك مكة حتى يكون قلبه مشتاقا إليها، لأن أهل مكة يتعودون عليها. مثال ذلك زي دار الموتى، دار الموت أو الثلاجة بتاع الأموات اللي يخشوها مرة يقعد تلت أيام يجيش النوم، والعمال اللي فيها حاطين الطماطم والفلفل حشاكم وين؟ مع الموتى، ويطلعوا فيه ويعملوا فيه دير لك سلاطة وياكل حدا الموتى. لماذا؟ تعود ألفها، ألف هذه المناظر فلا تؤثر فيه. واللي يجي مره بس ينخلع يقعد لك اسبوع هو يتخايل فكل شيء. وذاك بعض الناس يستغربون كيف اهل مكه ليس لهم التعظيم لله، لا هو يراها دائما وابدا. لكن تحتاج منك الى ان تحفظ لهذه المساجد حرمه، المساجد جميعا والمسجد الحرام بوجه الخصوص. قال ما دمت في مكة ورعى الحرمة لجانب البيت وزد في الخدمة. ثم قال ولازم الصف، ولازم الصف، فإن عزمت لازم الصف. ايش معناها؟ إشارة إلى أن تحافظ على الصلاة في المسجد الحرام. زد في الخدمة هي نفس المعنى، يعني زيد في خدمة المولى سبحانه وتعالى. ما من أنواع الطاعات، من أنواع، لأن الإنسان أنا نحاول من بيش نطول شوية لأن من بيش نأخذ الوقت. الإنسان الله عز وجل يفتح لعباده ما يشاء، فهناك من يفتح عليه في قراءة القرآن يقرأ القرآن لا يمل من قراءته، وهناك من يفتح عليه الله بالصلاة فيصلي دائما وأبدا، وهناك من يفتح الله عليه بيش بالصيام، وهناك من يفتح عليه بالذكر، وهناك من يفتح عليه الجميع، وهناك من يحرمه من الجميع نسأل الله العافية. فكل إنسان تجده مفتوح عليه أو مفتوحا عليه في أشياء الله يوفقه إليها ويحببها إليه، فتجده الأصل ده والباقي على قدر المستطاع. ولازم الصف يعني حافظ على الصلاة. كان أحد الحجاج يوما يصلي مرة ولا يصلي أخرى، فلما ذكرناه بأن الصلاة في المسجد الحرام خير من ألف صلاة، وفي رواية أفضل من صلاة فيه أفضل من 100,000 صلاة في ما سواه، تعجب الرجل

0: لأحلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره

الطواف ولا تطوف. قال ولازم الصفا فإن عزمت، المحافظ على الصلاة، على الخروج يطوف كما علمت، كما علمناك في الطواف. ما عادش نبو نعاودو، قال هذه معناها راه معناها يقول ما عادش نبو نعاودو، علمناك خلاص. ثم قال وسر لقبر المصطفى اللهم صل وسلم عليه. الشيخ مختار بن العربي جزائري شنقيطي لما شرح ابن عاشر في كتاب العرف، عرف الناشر، حول الجزء الأول اللي هو العقيدة، عارف المشاكل عليها وقال فترة، وحول الجزء الأخير وهو التصوف. وإن كان ما ذكره ابن عاشر في التصوف في كتابه يعني من التصوف المقبول، لكن قال بعض إخواني قالوا لي ما تشرحش هذه الأبيات، وسر هذه الأبيات قف عندها تشرحش. قال أناس بل أناس أشرحها وأذكر الصحيحة فيها ويكون ذلك من الأمانة العلمية. ربما اطلع عليها بعض من لا يعرف فظن أن ابن عاشر خيرا وقف هنا. قال وسر لقبر المصطفى بآدبي ونية تجب لكل مطلبي. هنا خلاف بين العلماء وحرب ضروس عرف أولها ولم يعرف آخرها. مسألة القبور ومسألة يعني سد الذريعة، المشكلة أن الله تعالى الآن أو من قديم المشكلة حلت في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، حلت لماذا؟ لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وين؟ في المسجد. قبر وين؟ في المسجد. والمسجد هذا من المساجد الثلاث المستثناة من المنع في شد الرحل. في الصحيحين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مسجد، هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. مسجد هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إذن يشد الرحل إليه. بعض الناس تشدد في قصة شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نقول المسجد في القبر، القبر في المسجد، فأنت توجه إلى المسجد تنتهي المشكلة. بعضهم بحسن نية وبعضهم بنية أخرى يريد أن يثبت جواز شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليأخذ منه مشروعية شد الرحل إلى غيره، ليأخذ منه مشروعية شد الرحل إلى غيره من القبور. أن هناك قبر مثلا من مسافة قصر يسمى سفرا، يريد أن يذهب إليه يثبت هذه ليأخذ منها شرعة ذلك، هذا موجود. لكن الناس اللي ما عندهاش المسائل هذه نقول خف الأمر، لأن العلماء جميعا دون استثناء إذا كنت في المسجد النبوي فإنهم جميعا بدون استثناء يرون مشروعية السلام وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. تجد هناك من يدلس أو يريد أن يخبط على الناس يقول لك فلان أو الشيخ الفلاني أو الاتجاه الفلاني لا يرى مشروعية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يخلط ويمنع السفر لا يمنع مدى الزيارة، بل إن بعضهم ممن ينسب إليه المنع هو من ألف كتابا في آداب الزيارة. كيف يؤلف كتابا في آداب الزيارة ثم يمنع الزيارة من أصلها؟ أي يتصور ذلك؟ لا يتصور. لكن الآن نحمل قول ابن عاشر وسر لقبر المصطفى، القبر في المسجد والمسجد السيارة السفر إليه وشد الرحل إليه جائز، فنحمله على شده للمسجد. لأنه من العلماء من قال يجوز للمسجد ويجوز للقبر ويجوز لهما معا، ومنهم من قال لا يجوز إلا للمسجد، ومنهم من قال يجوز للمسجد وللقبر معا ما دامت النية ليش للمسجد. فيمكن أن نحمله على وسر لقبر المصطفى، أي صر إلى المسجد وإلى زيارة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه.

0: وسر لقبر المصطفى بآدبي ونية تجب لكل مطلبي. إلا هي زيارة القبور نفسها، نفس زيارة القبور نفسها مشروعة أو غير مشروعة؟ مشروعة. شرعت من بعد المنع، شرعت من بعد المنع، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ثم نسخ ذلك لبيان أن المسألة فيها حظر معين، فيها حظر معين تحتاج إلى وقفة، حظرت ثم أو منعت ثم، يعني كأن فيها إشكالا. إلى الآن زيارة القبور خيرها مشروعة، الممنوع ماذا؟ هو السفر إليها، هو السفر إليها، كويس، من غير سفر إليها مشروعة، فكيف يشد قبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ وهو الذي كان يزور البقيع، وهو الذي كان يزور البقيع، بل إنه كان يزور البقيع كل ليلة، وكان ينسل من فراشه، حتى إن عائشة ظنت أنه يذهب إلى زوجاته فتبعته، فوجدته يذهب إلى البقيع، وكان يمشي وحده في آخر الليل. وهذه الزيارة الشرعية رأي المؤترة، لأن زيارة القبر فيها فائدة صاحب القبر وفيها فائدة ليك، فائدة صاحب القبر تدعي له، والليك تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة، يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عليهم ويتذكر بروحه. صور الزيارة في الليل آخر الليل وبروحك كيف تؤثر؟ أما من يأخذون جماعة مستفيضة يذهبون إلى المقابر فلا تؤثر فيهم، لأن قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. فإلا في آخر رحلة قال لغلام له يسمى أبا مويهبة، خذاها معاه، حضر زيارته لماذا؟ حتى يسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ثم يبلغه إلى أهل الإسلام. إلا أنك تمشي بأدب وباحترام هذا أمر مطلوب، يعني في لأن أمرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أنزل الناس منازلهم، أمرت أن أنزل الناس تجاب لكل مطلب قال سلم عليه. إذا ابن عاشر ماذا فعل؟ قال سلم عليه، يعني زيارتك للنبي صلى الله عليه وسلم ما في، ما المطلوب منها؟ ما فائدتها؟ هي السلام على رسوله، هذا أمر مشروع باتفاق الأمة، سلم عليه، ثم زد للصديق، ثم إلى عمار نلت التوفيق. أما العلماء كلهم يقول سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، شوية اليمين ذراع بمقدار ذراع، السلام عليك يا أبا بكر يا صديق يا إذا زدت يا خليفة رسول الله يا جامع القرآن، لا بس إذا زد ذراعا السلام عليك يا فاروق يا عمر بن الخطاب يا باني الدولة يا كذا، لا بس كلام ليس كثيرا وليس لا نأخذه دائما وأبدا بصيغة معينة، إنما بما يخطر ببالك، لأن هذا فيه الثناء عليه، فيه الثناء عليه. إذا شهدت للنبي اللهم سلم عليه أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة لا بأس بذلك. والسلام عليه أخرج الإمام أحمد وغيره ما سلم أحد عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، الله يرد عليه إليه الروح فيرد السلام على من سلم عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسل شفاعة وختما حسنا، هنا بعض الشراح يغالي، طبعا الشيخ ابن عاشر كان صوفيا ولا شك أن في أثر من التصوف عليه، واعلم بأن ذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب، واعلم بأن ذا المقام، ذا المقام، ليش قلت ذا المقام؟ لا ذا، ما قلتش ذا المقام، لا ما هو ذا هنا، ذا هنا مش من اخوات من اللي هي من الافعال من الاسماء الخمسه، هذه بمعنى صاحب، نقول لك متى ذا المقام الرفيع، يا ذا المقام الرفيع، هذا صاحب، اما هذه ذا معنى هذا، معنى هذا، هذا حولنا الهاء هاء للتنبيه، هذا اسم اشاره ولا اسم اشاره، اسم اشاره ذا أما الهاء آخرها للتنبيه، الهاء واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلب.
1: واعلم أن هذا المقام فيه هذا المقام يستجاب.
0: لا لا، واعلم بأن ذا المقام
1: هذا المقام
0: خيرا يستجاب فيه الدعاء فلا تمل، يعني اعلم أن هذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل، يعني كن ملحا في الدعاء والطلب. واضحة ولا؟ لكن أنا متكلم على الكلام هذا نبي نرتب اللي بعده. واعلم بأن ذا المقام يستجب فيه الدعاء فلا تمل من طلب، وسل شفاعة وختما حسنا، وسل شفاعة وختما حسنا. بعض الشراح مش كل قالوا هنا وسل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة مقولة، وحملتم ابن عاشر ما لم يقله، حملتموه ما لم يقل، وقال وسل شفاعة إما أن يسأل الله وإما أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن يسأل من؟ الله. فلماذا نحملها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نحملها من؟ لمن؟ لله. اعلموا أيها الإخوة الكرام في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة، ربيعة هذا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كان يخدمه خدمة يوتيله في ميتة في الليل ويحرسه وينام على عتبته وبدون أجرة، يحب النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوتيله فضوها للسحر وللفجر ويرقد على عتبة الباب يحرسه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى هذا الوضع منه موقف موتر حقيقة، قال سلني يا ربيعة هالخدمة كلها والنوم في عتبتي والحرص علي يعني تحتاج إلى أن كفك له. قال سلني يا ربيعة. الرجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم عليه ويحب الله ويحب الجنة، ومحبته في النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا خايف يتبعد عليه وين؟ في الآخر زي توبان حتى الخادم تاعه قال له في الآخرة كأني خشيت الجنة، أنت وأنا إياكم واحد في تركينا، أنت في أعلى عليين وأنا إن شاء الله، وكأني خشيت النار ما نشبعكش بكرة. فهذا زي حتى خاف، قال سلني يا ربيعة، قال أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك، حديث البخاري، أسألك مرافقتك في الجنة، يعني زي ما في الدنيا اللي معاك نبي نكون في الآخرة وين؟ معاك. والله ما طلب سيارة ولا عمارة ولا فلوس ولا قطرت. قال أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك، في حاجة أخرى؟ قال له هو ذاك. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. تعرف معناك لما ده بيقول له يا ربيعة سألتني سؤالا لا يسأل إلا لمن؟ لله. هو الذي يعطي الجنة، هو الذي يجعلك رفيقا لي في الجنة. فنبهه إلى أخص الخصائص فيما يقربنا إلى الله، وهو ماذا؟ السجود، أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد. قال أعني على نفسك بكثرة السجود. حول إلى مسألة أخرى يقول له هذه من حق الله والله هو الذي يعطيها، فأكثر السجود لله عز وجل فإن الله يجعلك رفيقا لي ومرافقا لي في الجنة. فلما نحمل الكلام نقول وسل شفاعة، أي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل الله أن يمنحك شفاعته يوم القيامة. والشفاعة للنبي ثابتة، شفاعة العظمى للمسلمين وغير المسلمين في المحشر، قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والشفاعة لأهل الكبائر من أمتي، كل ذلك ثابت. فسأل الله شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة لمنين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله، بأمر الله. هذه الشفاعة ألا يوجد تناسب الآن في مناسبة في سؤالها؟ لأن الذي نستشفع إليه هو الله، والمشفع من هو؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكان الرجل في ذلك المقام فقال له وسل شفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وختما حسنا، أن يختم الله لك بالحسنى. بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وسل شفاعة وختما حسنا، وعجل الأوبات إذ نلت المنى. خلوا نرجع إلى الدعاء. العلماء، أكثر العلماء، أنك إذا سلمت انصرفت، أنك إذا سلمت انصرفت، سلمت عليه وسلم شدير تنصرف. بعض الناس حتى الآن لما يمشي للمدينة على منوره أفضل الصلاة والسلام ينزعج ممن يصرف من الجنود أو من الشرطة الذين يصرفون الناس. أنا أقول له لو جعلت أنت على المدينة واليا ستفعل هذا اللي طريقك أنت الآن من صرف الناس، لو أنك جعلت على المدينة واليا ستفعل مثلهم. لماذا؟ لأن بعض الناس سيترك الطعام والشراب ويمسك ماذا قدام النبي صلى الله عليه وسلم ومش حول. بل إنني أتمنى يوم من الأيام أن يجعلوا الزيارة عليه سير، الزيارة عليه سير. السير هذا يعني يرتب بدقائق معينة تحتمل مدى السلام الشرعي، وتلقى روحك وين؟ في البقيع مع السلامة، حتى تترك لغيرك ممن يسلم. بعض الناس يعني في اللي عيط وفي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوتي النبي. العلم قالوا يعني حتى الشيخ يقوم مقامه ترفع صوت عليه. وقال وعمر قال لو لو لو لو لو لو لو تكن يعني من خارج المدينة لا أوجعتك بالضرب، لرفع الصوت في ذلك المقام. فالأصل الإمام مالك عليه روايتان، الأصل فيه وكما روى القاضي إسماعيل صاحب المبسوط المشهور هذا بسند صحيح قال يسلم ويمضي، يسلم ويمضي. في رواية ثانية أن يدعو، واختلفوا هل يدعو أم مستقبل القبلة أو مستقبل القبر. هذا عدم استقبال القبلة، عدم استقبال القبلة هذا يحتاج إلى نصوص، لأن خلاف الأصل، خلاف الأصل. لأنه لو جاء، لو ورد، لو تضافرت به الرواية لنقله الناس، لنقله الناس عن الصحابة وعن القرون المفضلة. لا، إذا سألت شيئا في نفسك كنت ما حر، لكن أن تقف تدعو. لماذا؟ الإسلام يا إخواني حرص على نفي الصورة الغشرعية. صور أنت واحد مصبي قدام النبي وسلم يقول هكذا عكس القبلة، طبعا تعرفوا أنت بزيارة الآن عكس القبلة. الصورة هذه شو تكون؟ صورة دعاء غير الله، صورة. ولو لم تكن الحقيقة كذلك تقول لي ما الدليل؟ أقول لك نحن الآن عند غروب الشمس هل نصلي؟ لا نصلي. والله إن أحدنا قد ملئ توحيدا من رأسه إلى أخمص قدمه ويسجد. الصورة أنه يعبد الشمس، والحقيقة لا يعبده، وعند الشروق كذلك. فمنعنا حتى من الصورة. عند لما ظل قدامك الجثمان المتوفى جنازة، لو ركعنا الصلاة الوحيدة ما فيها سجود وركوع هي صلاة الجنازة. لو ركعت وسجدت وأنت تقول سبحان ربي الأعلى لا سبحان الميت، أنت موحد. لكن الصورة لو نخلط بالأقمار الصناعية، الصورة أنك سجد لمن؟ للميت أو للقبر. نعم، فالصورة في الإسلام حسب يعني ما ورد به النصوص والصورة المقيمة للإسلام، حتى الصورة لا، حتى الصورة إذا. وهذا اللي خلى العلماء، ولم يأتي نص في ذلك إلا قلت رواية عن مالك على روايتان. ما دام الرواية المانعة هي مع الباقي العلماء فناخذ بهذه الرواية، ناخذ بهذه الرواية. أما الدعاء في المسجد، أما الدعاء في المسجد فلك أن تسأل ما شئت من الشفاعة ومن الختم الحسن إلى آخره. والمسألة راهي صعبة، أكبر مشكلة لما تكلم عن هالشيء هذا طول واحد يقول أنت بتحبش النبي صلى الله عليه وسلم، أنت شعبش كذا، فيصبح فيه إشكالية والعاطفة تسيطر. أنا رأى وقرأت حتى رفع المنارة، هذا واحد صاحبه متشدد جدا في تخريج أحاديث التوسل والزيارة، قرأت يعني ما كتب هؤلاء وهؤلاء، لكن المسألة راهي مسألة عواطف صعبة جدا، زي اللي يكتب ما بين سيدنا معاوية وسيدنا علي، أصعب ما تكتب، أصعب ما تكتب في هذا المجال. فقال وسل شفاعة نحملها على الدعاء في المسجد، الدعاء في المسجد وسل شفاعة وختما حسنا. ثم قال وعجل الأوبات إذ نلت المنى. من عجل الأوبات؟ تعرف يقولك يا الحجاج، حجاج ايش يقول فيها؟ بلادكم يا حجاج، ايش يقول فيها؟ ولا هذه معناها بلادكم يا حجاج. كان عمر لما يكملوا المناسك عراق، عراق يمن، يمن بالدرة بيضرب فيهم روح، لأنه كان قعد بعدين بفسد، كان قاعد بفسد يلا خلي أهل البلاد. لكن هناك ففي الصحيح أن النبي الله صلى الله عليه ذكر أن سفر قطعة من العذاب، يقول فإذا قضيتم فتعجلوا إلى أهلكم، فإذا قضيتم فتعجلوا إلى أهلكم. قضيت شغلك في كل سفر، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في دولة غربية، قضيت ما أربك وحاجتك معش تزيد، فتعجل إلى أهلك، فتعجل أو فتعجل إلى أهلك أو فتعجل إلى أهلك أي عد. وهذا ما معنى وعجلي الأوبة إذ نلت المنى، المنى يعني المراد. قال وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور. جميلة. وادخل ضحا سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديثان نهى أن يطرق أحدنا أهله ليلا، ما نأخش وين؟ في النار. وادخل ضحا، ومر في غزوة هذا كله في الصحيح قال أمهلونا حتى ندخل ليلا. يا ابني هذا الفقهاء، يجي الفقهاء بعدين قالوا لا، هذيك الدخول ليلا في أول الليل، في أول يعني جاي مساء والليل قريب يخش أول الليل لا بس، والمنهي عنه هو آخر الليل. وفيه فلسفة عظيمة جدا فيما يتعلق بالمرأة وما يتعلق باستعدادها لزوجها إلى غير ذلك. الآن قامت اتصالات بذلك، إذا الإنسان قام في اتصالات ويعرف الأهل أمتى بينزل في الطائرة وأمتى بيوصل وأمتى شعرش بيدير إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فتبقى السنة هي السنة لعامة الناس، السنة لما مبنية عليه عامة الناس. الصلاة مثلا بالزوال بكذا، لا معك الساعة لكن مرات تهلك مرات مش معك، فتبقى مدى الشمس وهكذا. قال وادخل ضحا واصحب هدية السرور إلى الأقارب ومن بك يدور، إلى الأقربين وإلى جيرانك. الهدية فيه حديث أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد تهادوا تحابوا، قال الحافظ حسنه الحافظ، حسنه الحافظ. الحقيقة كنت من قبل وقفت على دليل خاص فيها لكن لا ذاكرت إجاباته ولا وجدته مكتوبا، عندي مكتوبه لكن الله غالب. وجدت حديثا يؤيد هذا، يؤيد إحضار الهدية من السفر، لكن عزبت عني الآن. لكنني حتى نعذر ابن عاشر وقفت لقول آخر قاله ابن الحاج، قاله ابن الحاج في المدخل. ابن الحاج هذا من علماء القرن الثامن، علماء القرن الثامن، قال في المدخل. والمدخل هذا كتاب جعله لحرب البدعة، أكثر علماء حاربوا البدعة وألفوا فيها من قديم وحديثهم علماء المالكية. وهذا مما رأوا يعزم عن كثير من الطلبة من القرن الثالث إلى يومنا هذا. لو جمعت ما بين المذاهب الأربعة أي مذهب كتب أهله في حرب البدعة كتبا وصنفوا فيها، المالكية هم الأولين. وفي الأئمة الأربعة أكثر إمام كان يكره البدعة يصرح بها الإمام مالك، الإمام مالك. قال ابن الحاج عن الهدية في السفر قال هذه سنة ماضية في الإسلام، سنة ماضية في الإسلام. فالآن نكتفي بهذا في عدم رد قول ابن عاشر إلى أن نجد الدليل وجدته نعم وكتبته مرة لكنه عزب عني وغاب عني. وبهذا نأتي إلى ختام ما أراد الشيخ ابن عاشر رحمة الله تعالى عليه بيانه في نيف وستين بيتا من 314 في منظومته هذه في العبادات التي أسماها المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. وهو الذي قال ذا القدر نظما يفي بالغاية وفي ذا القدر نظما لا يفي بالغاية وفي الذي ذكرته كفاية. قال نعرف أن في النهاية ما يجيش على كل شيء لكن يكفي إلى الضروري أو يكفي إلى يعني المهم منها. وقفنا عليه وقارناه بعموم السنة وعموم القرآن فوجدناه بحمد الله تعالى مطابقا للوجوه القوية من السنة. ووجدناه إلا في قصة قلنا وأحي ليلتك وإن كان في سؤال جايني على المسألة هذه سنذكره بعد قليل. وبقي الجزء الأخير هذا من قوله وسر لقبر المصطفى بأدبي أيضا هذا حتى هو محل أخذ ورد. فعلماء كثيرون على ذلك وعلماء على غير ذلك في مسائل تفصيلية منها من سيطرت عليه العاطفة ومنهم من سيطر عليه الخوف على التوحيد. ولو وقفنا وسطا لرأينا المقام يحتمل كثيرا من التآلف بإذن الله تعالى. فنسأل الله تعالى العلي الأعلى الولي المولى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم الشيخ ابن عاشر وأن يرحم كافة علماء المسلمين أو علماء المسلمين كافة وأن يبارك لكم في أعماركم وفي وقتكم وأن يبارك في النساء وأن يعلمنا ما جهلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وأن يجزي الأوقاف ودار الإفتاء ومؤسسة التناصح عنا خيرا. جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم جميعا. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.

وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر.

شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه